0: الاشياء. اوجد من ايه؟ من عدم، وامد من عدم، واستبقى بما اقات. خلاص، استبقى الحياه الذاتيه بالقوت، واستبقى الحياه النوعيه بما اباح من تزاوج وتكاثر. يبقى دي اعمال مين؟ الربوبيه. والاعمال الربوبيه دي احنا قلنا ان هي كل مخلوق له حظ في الربوبيه. الكافر حصل له ده كده ولا لا؟ خلق من عدم وامد من عدم، واقيت ولا ما اقيتش، وبيتجوز ويتكاثر ولا لا، كل الحاجات دي ميسره له. الشمس ربنا قال لا اطلعي للمؤمن بس، لا وللكافر، المطر، الارض، الاسباب كلها ده لده ولا لده. يبقى ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبيه، لانه هو الذي استدعى للوجود. وما دام الحق هو الذي استدعى الخلق للوجود يبقى هو متكفل بمسائلهم ولا لا. ثم له عطاء اخر لمن يؤمن به، الالوهيه بقى، يقول له افعل دي بقى ولا تفعلش دي. يبقى في عطائين، عطاء ربوبيه وعطاء ايه؟ الكل شريك في عطاء الايه؟ الربوبيه. والمؤمنون مخصوصون بعطاء الايه؟ بعطاء الايه؟ الالوهيه. قال له ربي قد اتيتني من الملك. اتيتني من الملك هو اللي اداه. ما فيش حد يقول انه بيملك قهرا عن الله، حتى الظالم ما بيملكش قهر عن ايه؟ عن الله. كله ايه؟ ولذلك يقول ايه هناك في الآية ايه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك ممن تشاء. شوف كلمة تنزع بقى. طب الاتيان ما فيش فيها عصلجة، انما تنزع هي اللي فيها عصلجة. ليه؟ لان اللي عنده ملك بيتمسك ولا لا، وعايز بقى ايه؟ عايز خلعة جامدة قوي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شوف التعقيب في الآية، علشان الإنسان لا يضجر من قدر. إيتاء الملك خير في عرفنا، خلاص، ونزع شر يقول لك لا بيدك الخير. يبقى إن آتى ملكا فهو خير، وإن نزعه فهو إيه، وإن أعزني فهو خير، وإن أزلني. يمكن أزلني عشان ما تغش بقى ولا تكبر ولا مش عارف إيه، ولا عدل بيئة إيمان ناس تانيين، يبقى دي خير ودي خير ولا لا. كان الناس يقول لك إيه ده، يقول لك لا بد أن تقدر محذوفا في الآية قل اللهم إيه إنك أنت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اثنين في جانب الخير واثنين في جانب الإيه الشر. بيدك الخير، أي هنا تقدير أجل والشر. نقول لا يا حبيبي، الشر ده بالنسبة لك أنت، انما هو لما يعمل عمليه يبقى في خير هنا وخير هنا، سواء عمل دي ولا عمل دي. رب قد اتيتني من الملك. الملك فيه ملك وفيه ملك. الملك هو كل ما يقع تحت حوزتك، انا املك التوب بتاعي، واملك القلم، واملك المش عارف الايه، واملك الطعيه دي، وده ملكي. اقل واحد عنده حاجه يملكها ان شاء الله يكون التوب اللي هو ايه، اللي هو لابسه، يبقى كله ايه ده الملك. إنما الملك أن تملك من يملك. بقت واسعة بقى شوية. تملك مين؟ من اللي يملك. يبقى ده اسمه الإيه؟ الملك. في الدنيا ملك الله بعض خلقه لخلقه، ملكهم أولا ما في حوزته، وملكهم لغيره، خلاص؟ وبعدين مشى الأمور بهذا الشكل، ينزع الملك من ده ويرد الملك من ده عشان ما تبقاش رتابة ذات. تيجي الواحد في عنفوان قوته وعنده الحضارة وعنده المش عارف ايه، وبعدين تلتفت الايه على كلمة كده. لكن يجي يوم بقى وانت ملك جوارحك، ملكك في المرادات. يا ايدي اضربي دي اضربي، يا ايدي اكتبي خير اكتبي، يا رجل اسعي للمسجد تسعى، يا رجل اسعي للخمارة تسعى. انت مالك ارادة مين؟ انت مالك لحركة جوارحك في المختارات، برضو مالكها ولا مش مالكها؟ إلا يجي يوم في الآخرة لمن الملك اليوم. كله اتنفض خلاص، ولا ده عنده ولا ما فيش، خلاص انتهت الإمتاز. وفيه ملكوت، فيه ملك وفيه ملك وفيه ملكوت. الملكوت هو ما لا تراه من الأجهزة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني الحاجات اللي إيه الخفيه، العوالم، العالم النبات تشوف فيها اشياء، وعالم الحيوان. واظنكم لما تتتبعوا مثلا الاشياء اللي بتشوفوها تتعجبوا من الاشياء دي، ازاي الممالك دي، وازاي عايشه، ازاي بتعمل، وازاي دي ملكوت ولا لا؟ اللي ربنا يديله دقه بقى ينفذ اشعاعات بصره وعلمه الى مين؟ عالم الايه؟ ملكوت. علشان ايه؟ يستخرج الاشياء والاسرار والاستنباط. ده الناموس اللي قد كده بتفزع الانسان وتخيله يجي من هنا ويجي من هنا ويجي من هذه مساله مش نعم. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. لانه اول للفتيين الرؤيه اللي دخلوا معه السجن، واول للملك الرؤيه ايه؟ ادي تاويل الايه؟ تاويل الاحاديث. وعلمتني من تاويل الاحاديث. ودي مش عجيبه، لانك انت فاطر السماوات والارض، انت اللي فاطر السماء والارض، انت اللي خالق كل حاجه، الا يعلم من خلق؟ ده انت لما تروح لواحد ساعه مثلا عامل جهاز ولا مش جهاز، ان شاء الله يكون حتى محرات ولا بتاع ولا نورك، وتروح تلاقي مش على الاستقامه السويه في الحركه، بتودي لي اللي عمله، يقول لك يا اخي ده حته في مسمار قد كده ايوه، ولا سياره بتقبع عند الجراج ولا بتاع اللي بيصلح السيارات، والسياره وقفت بيك، يوم ان كان رجل امين يروح خالع البتاع ويبص كده يقول ايه من المسمار كده، يربطها من غير ما يحط ولا حاجه من عنده، يقول له اشهد حاجه بسيطه، وان كان بقى واد غشاش يقول له ايه ده المساله عايزه سيبها سيبها شويه بقى، سيبها وسيبها ما فيش. يبقى كل واحد في صنع ايه؟ يعلم. هو ما دام ربنا هو الخالق عالم ولا مش عالم؟ الا اعلم من خلق وهو اللطيف الايه؟ اللطيف الخبير، يعني عالم كده. دي دلوقتي بيعملوا اجهزه زي ما شفنا مثلا في الكراكه اللي كنا بنزورها دي، جهاز لما يحصل عطب في اي جزء من اللي تحت الميه تلتفت تلاقي حاجه تنبهك. وده الايه؟ ده لطف وخبره. وده اذا كان ده بشر وعنده بقى هذا اللطف وعنده هذه الايه؟ عنده هذه الخبره، يبقى اللي خلقنا يعرف ولا ما يعرفش؟ يبقى يعرف. فاطر السماوات والارض. واشمعنى فاطر السماء والارض؟ ام قال لك لان خلق الانسان ده اللي بيموت بعد شويه ويموت وهو في بطن امه، ويموت بعد شهر ويموت بعد شهرين ويموت بعد سنه، ملوش يعني عمر في الحياه، وتجيله اغيار وتجيله مش عارف ايه ويعيا وما يعياش. انما شوف الحاجات الثابته، شوف المخلوقات الثابته اللي ما اتغيرتش، اللي الشمس دي اللي ما شفناش لها قطعه غيار ولا وقعت ولا عملت اي حاجه ولا ما لا تدي وبتدي نور الله. وبعدين شوف السماء وشوف الارض، يمسك السماوات والارض ان تقع على الارض الا الله، من غير عمد سقف، من غير عمد. دي مساله. قال لك ولذلك يقول لك اسمع، انت يمكن خلقك عجيب شويه، انما لا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، لانك انت بتتغير وبتموت وبتروح، انما دي مساله ايه؟ ثابته كده. فاطر السماوات والارض. انت وليي في الدنيا، صحيح ولي في الدنيا وناصره ومقربه ومعينه، بدليل انه مر به العقبات اللي ايه؟ يا رب ما تدينيش المسائل دي برعايتك وعنايتك في الفنيه اللي هتنتهي وتتخلى عني في الباقيه. انت اديتني دي فين؟ في الدنيا. الدهالي فين بقى؟ انت في الاخره بقى. انت ولي في الدنيا والاخره. وما دام ولي في الدنيا والاخره يبقى توفني مسلما عشان اكون اهل لعطائك في الاخره، لان خدت عطائك في الدنيا واستمتعت بيه ومتعت بيه ومشيت فيه كما تحب وكما ترضى، توفني. هنا بقى ابا العلماء يقول لك كيف يتمنى الإنسان الوفاة؟ إزاي يتمنى الوفاة؟ يقول لك ما تمنها أحد إلا مين؟ إلا يوسف. قال لك تمني الوفاة إذا كان الإنسان قد وفق في دنياه، والإنسان دائما طموح تواق، كل ما يجي له حاجة خير كده ويلاقي كده بده إيه؟ أكبر منه شوي. سيدنا عمر قال كده عبد العزيز، قالوا له يا أمير المؤمنين كنت وأنت أمير إذا جئنا لك، وأنت قبل الإمارة إذا جئنا لك بثوب ناعم قلت أريد أنعم منه، طعام تقول أريد ألين منه، كل حاجة كنت تطلب إيه؟ الأحسن. ولما بقيت خليفة نجيب لك التوب تقول لا هاتولي أخشن منه، نجيب لك الخشن تقول هاتو خشن، نجيب الله إيه الحكاية بتاعتك دي؟ ما أنتش منطق. قال لا أنا منطقي مع نفسي بس انتوا مش فاهمين. ان لي نفسي تواقه، يعني تستشرف الى الاعلى، تقت الإمارة فلما نلتها تكت الخلافة، فلما نلتها يبقى بعدها يبقى ما فيها الجنة بقى. يبقى أنا منطقي ولا مش منطقي؟ يبقى أنا منطقي. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. ولذلك ميمون بن مهران اللي هو كان ملازم لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليهم جميعا، دخل عليه ميمون وهو يسأل ربه الموت، فقال يا أمير المؤمنين أتسأل ربك الموت وقد صنع الله على يدك خيرا كثيرا، فأحييت سننا وأمت بدعا، ولا بقاؤك خير للمؤمنين. فقال ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتم الله عليه نعمته قال رب قد آتيتني من الملك وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب توفني في أدي قيد عايز يموت، بس في قيد تاني أنه يموت مسلم. هو الكلام المطلوب أن يتوفاه الله، كلنا نتوفى وإلا بنطلب. إذن ده مش مطلوب لأن كلنا عن إيه، يبقى إذن المطلوب القيد. يا رب إحنا كلنا هنتوفانا، بس أنا عايز تتوفاني إيه؟ تتوفاني موسى. يبقى المطلوب القيد بقى. وأما المسألة، ولذلك أنت لما تيجي على القبور تقول إيه، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، مش كده؟ أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم اللاحقون. طب أنت لاحق يا أخويا إن شاء الله يجيبها ليه؟ طب ما أنت لاحق لاحق. أما لك لا، إن شاء الله بجيبها لإيه؟ لأنهم مؤمنين، بكم اللاحقون على الإيمان. نعم. توفني مسلما يعني القيد هو الإيه؟ المطلوب. وألحقني بالصالحين، نبي يقول لربه ألحقني بالصالحين. الصالحين دول ما يجي من غير نبي ونبي ومش عارف إيه. أم قال لك الله، وانت ليه قيدتها بالصالحين الأدنى؟ ما هو بالصالحين منهم الأنبياء برضو، إبراهيم جده وإسحاق ويعقوب وكلهم، هم دول مش من الصالحين؟ خلاص القصة انتهت عند هذا الحد. وبعد ذلك يتجه الحق إلى المراد من القصة. القصص في القرآن احنا قلنا بيتعدد به لقطات، تجد القصة الواحدة مذكوره في المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده. الناس السطحيين يقول لك ده تكرار للقصه، نقول له لا، ده تكرار للقطات، ده تاسيس مش تكرار، تاسيس للقطات ان اجتمعت جاءت القصه، بس بتيجي اللقطه في المناسبه لله بتاعتها، كل واحده جايه لايه؟ لمناسبه، لان القصص جاي لنثبت به فؤاد مين؟ فؤاد الرسول. والرسول في عمره الرسالة 23 سنة عرضة أن تتعرض له أشياء، فكل لحظة يريد إيه؟ تثبيت. نقوم نقول له ما تزعلش، ده موسى حصل له كذا، وبرضه وتيجي لقطة تانية يقول له ما تزعلش، ما موسى حصل له كذا، يجيب له لقطة تانية، بحيث أنك لو جمعت اللقطات كلها تيجي الإيه؟ تيجي القصة. ولذلك يجيبوها يقول لك طيب أنت بتقول كده، ده في الموقع الواحد يجيب لك القصة مرتين. زي إيه يا سيد؟ قال في العداوة مش عارف، فالتقطه قالوا فرعون ليكون لهم إيه؟ عدو واحد. الله. طيب يا سيدي، وبعدين قال إيه؟ التقطوه عدو ليه؟ وعدو في قصة تانية. الله. نقول له يا أخي اسمع، ده العداوة تفاعل بين اثنين، معنى عداوة يعني فيه ايه؟ فيه اثنين. فاذا كانت العداوة في واحد والتاني ما فيش فيه عداوة، لا تطول معركة العداء. واحد بيعادي واحد والتاني ساكت ما بيعملش اي حاجة، دوك ايه؟ ايه ما دوك تنتهي المسألة. اما امتى يطول امد العداء؟ اذا كانت العداوة بين الاثنين. هناك بقى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو، تبقى العداوة من جهة مين؟ من عند موسى. طب وقوله يلتقطه عدو لي وعدو لا، العداوة من جهة مين؟ من جهة فرعون. يبقى العداوة هنا غير العداوة هنا، العداوة دي من جهة والعداوة دي من جهة، والمعركة هتستمر عشان العداوة من مين؟ من جهتين. طب يقول لك ايه؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن ايه، اخذفيه في التاويل فاخذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساعل يأخذه عدو لي وعدو لا، وما هناك وإيه فإذا خفت عليه فألقيه في إيه؟ في اليم، ولا تخافي ولا مهدي في قصة. ودي في قصة يقول لك يا شيخ ده شحذ قبل الحادث، وده تنبيه عند وقوع الحادث، ده هو قبل الحادث، إذا خفت عليه يبقى إيه؟ ألقيه في اليم قبل ما يحصل الحكاية، وبعدين لما جه قال ايه بقى؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى. ولذلك الكلام عجله، ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو له عدو. ده وقت الحادثه قال لها الكلام اللي قلناه نفذيه. يبقى اذا كل واحده لها ايه الا قصه يوسف جت كلها ايه مهم. قالوا ايه القصص مبعثر حته كده وحته كده وحته ما كان. طب قول لنا قصه بقى يوسف. فربنا جاب قصه يوسف محبوكه من اول ما هو قد كده لحد ما بقى ايه لحد بقى ملك. وهو ما علم عنه انه قرأ كتابا ولا جلس الى معلم، لان تاريخه معروف. ولذلك منهم من انفسكم، انا ما جبت لكوش واحد كده من بعيد وقلت لكم اهو، لا ده انا جايب من انفسكم عشان تبقوا عارفين ايه، عارفين خطواته وعارفين تاريخه وعارفين كل حاجه، وانتم عارفين ان هو ام. وبعدين فيجي ربنا بقى يقول ايه اهو قال لهم الحكايه دي، كان المفهوم بقى نقول لهم قالوه وجاب لهم القصه مستوفاه. أم قال لك ممكن لما بيسأل عن حاجة بيجيب لقطة منه وبعدين يسمع كلمتين من واحد تاني يبقى يجيبها في لقطة تانية. قال لك لا هي خدها ايه من أولها لإيه لآخرها. ذلك ذا اللي هو إشارة إلى هذه القصة، ذلك خطاب لرسول الله من أنباء الغيب، من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يوم. ما كنتش قاعد وياهم سمعت ما قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وما كنتش معهم في القصة دي. يبقى أنا إذا أخبرتك يبقى أخبرتك عن إيه غير. طب وفي ناس كفرة وفي ناس عندهم لدد في الكفر ومعاندين، ما كانوش يقولوا لا ده أنت عرفتها من مش عارف إيه، برضو قالوه. قالوا يا شيخ ده بيعلمه بشر. قالوا فين؟ قالوا الراجل اللي قاعد عند الجبل ده اللي مش عارف يبقى يروح له كده ومش عارف لما كان بيروح حراء وبتاع. أما ربنا راح رضدها كده رضح. اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. انصدوا ذلك أي ما قصه، ما قصه الله من القصص اللي هو عليه أحسن القصص. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وإحنا قلنا الغيب أقسام، الغيب ما غاب عنك ولم يغب عن غيرك ده ما يبقاش غيب، والغيب المطلق هو الذي يغيب عنك وعن مثلك ده الغيب الايه الغيب المطلق. قلنا الحرام اللي سرق هو غيب عنك ما تعرفش هو مين، انما هو عارف نفسه واللي تواه عارفه واللي دلس وياه عارفه واللي حرسه عارفه واللي عارفينه. يبقى ده مش غيب ايه، ما هوش غيب، انما الغيب هو مين، هو الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن ايه وعن امثالك. نوحيه إليك. وإحنا قلنا الوحي أعلام بطرف الإيه؟ طرف خفي. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم على إنهم يقتلوا يوسف أو يلقوا في غيابة الجب أو إلى آخره. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ايه العلاقه بين الكلام ده وبين ده؟ يبقى العلاقه بعد خلوص القصه يقول له ذلك من انباء الغيب يثبت ان امرا لم يشهده رسول الله. ادي واحده، فحجاب الزمن المستقبل مش موجود، لم امر لم يعلمه لانه ماضي وماضي ولا بيقرا ولا بيعمل ولا بيجلس خلاص كده. فاذا ما دام قال كده كان يجب ان يتنبهم على ان ده اعلمه به من ارسله، وكانت تنتهي المساله. فالحق سبحانه وتعالى يسلي رسول الله حين يرى لددا بقي بعد أن أتى لهم بما طلبوه من القصة المستوفية الكاملة، يقول له ده بقى لدد، لأن مدام فيه لدد جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يبقى المسألة مش مسألة موضوعية الحق، إنما ده هي مسألة السلطة الزمنية فقط. وما أكثر الناس ولو حرصت. ما هو الحرص؟ الحرص أن تتعلق النفس بشيء تعبئ له كل مجهود للاحتفاظ به، هذا معنى حرص. احرص على كذا يعني إيه؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
3: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان في العبادات. الإحسان في العبادات كالصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات هو تأديتها أداء صحيحا باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سننها وأدابها، وهذا لا يتم للعبد إلا إذا كان لديه شعور قوي بأن الله عز وجل يراه ويطلع عليه، كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فسأله: ما الإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مشتق من الحسن، وهو نهاية الإخلاص، والإخلاص والإتقان والإحكام والجمال في الظاهر والباطن، وهو مراقبة العبد ربه في جميع تصرفاته القولية والعملية والقلبية. والإحسان في العبادات بأن يكون العمل موافقا لما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، خاليا من البدع والخرافات والمخالفات. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله تعالى يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه لله وإلى الله معناه إخلاص العمل لله تعالى، إخلاص العمل من الشرك. ومن أحسن في عباداته فقد راقب الله تعالى فيها، وحري به أن يحقق كمال الدين. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. والإحسان في العبادات متابعة السنة فيه ومجانبة البدعة، والمسلم يحرص على أن يتقبل الله تعالى منه فيخلص عمله لله ويعمل العمل الذي وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الإحسان في العبادات الإحسان في أداء الصلاة، ويبدأ في النية والتسمية قبل الوضوء والحرص على إسباغ الوضوء والاهتمام بأركان الصلاة وسننها والخشوع فيها، وفي ذلك ثواب عظيم بينه الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والذين حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يحسن الوضوء. والإحسان في الصلاة أن يؤديها في أوقاتها مع الجماعة بالخشوع والخضوع، فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم السرقة من الصلاة لأنها منافية للإحسان فيها، كما في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف من صلاته، يعني من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. له من النصيب الثلث والخمس والربع، لأنه لم يخشع في صلاته، لم يتم الركوع والسجود، القلب ما كان حاضر. ووصف المسرع في صلاته والإساءة ضد الإحسان، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أسرع في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة.
3: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
5: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
4: ومن الأمور التي تعين المسلم على الخشوع في الصلاة استحضار عظمة الله تعالى وأنه واقف بين يديه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والنظر إلى موضوع السجود من أسباب الخشوع، وتجنب الالتفات في الصلاة. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ومما يعين على الخشوع أيضا تدبر القرآن الكريم والأذكار التي يقولها في صلاته. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر أذكار الركوع والسجود يزيد الخشوع، كما أن ذكر الموت يزيد الخشوع. فنصلي صلاة مودع. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. ومن الإحسان في الصلاة أن يهيئ المسلم نفسه، فلا يصلي وهو حاقن يحتاج إلى أن يدخل دورة المياه بيت الخلاء، ولا يصلي وهو بحضر الطعام قلبه تتوق إلى الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وأن يزيل كل ما يشغلهم في صلاته من الزخارف والصور ونحوها التي تشتت البال. ومجاهدة النفس والخشوع، النفس تحتاج إلى مجاهدة حتى يربيها على الخشوع ويعودها. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومع الاستمرار والمجاهدة يسهل الخشوع في الصلاة، وكذلك استحضار الثواب المترتب على الخشوع. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ومن الإحسان في العبادات الإحسان في صلاة الجمعة بالاستعداد لها وحسن أدائها والتبكير إليها. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فكما نأتي إلى العمل بلباسنا وهندامنا وطيبنا، أيضا ينبغي أن نأتي إلى الجمعة بأفضل الثياب والطيب والتبكير إليها، وألا نأتي متأخرين. ومن الإحسان في العبادات الإحسان في صلاة النوافل. فقد وصفت عائشة رضي الله عنها شيئا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فقالت: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. والإحسان أيضا في الزكاة الواجبة وفي صدقة التطوع، ومن الإحسان فيها أن يخرجها من طيب ماله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الإحسان فيها إخفاؤها والإخلاص فيها حتى يبلغ ما ذكر في الحديث: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إخلاص لله لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا شهرة. فالذين ينفقون أموالهم رياء الناس، الرياء يحبط العمل. والله تعالى يقول: الذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن الإحسان في الإنفاق تجنب المن والأذى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكذلك الإحسان في الصيام بالكف عن المحرمات، والإحسان في الحج والعمرة بإتمامهما، وأتموا الحج والعمرة لله، واجتناب الإساءة فيهما، والإحسان في تلاوة القرآن والأذكار وسائر العبادات. موضوع الإحسان في العبادات موضوع طويل يحتاج إلى وقت، فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين في عبادتهم ومعاملاتهم، وأن يوفقنا لكل خير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى،
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: كيف ينتقل الحدث الدرامي عبر الأزمنة الثلاثة، المستقبل والحاضر والماضي؟
6: يمثل الفعل الدرامي حدثاً، ولذلك يمكن تصريف الحدث في ثلاثة أبعاد: ماض وحاضر ومستقبل.
5: من الوجهة الدرامية فإن الماضي والحاضر والمستقبل موجودون بالفعل معاً في قصة الفيلم أو المسلسل.
6: هناك حقيقة أساسية، فقد يبدو في الحدث الاهتمام بالحاضر فقط بسبب عرض الأحداث في الزمن الحاضر،
5: لكن هذا انطباع زائف، فالماضي والمستقبل يكونان جزءاً مهماً جداً في القصة.
6: في الفيلم يقول: ارتكبت جريمة، أو أن نراها أثناء ارتكابها، أو نقول: سوف أقتله. ومن ثم فالحدث في وضع لا يمثل الحاضر وحده، بل يمثل الماضي والمستقبل أيضاً.
5: وهناك الأزمنة المختلفة، وهي ذات تأثيرات متباينة على المشاهد وتثير عواطف مختلفة، مثل توقع المشاهد حادثة رهيبة تثير الخوف، وعندما يراها تملأه بالرعب، وعندما تحدث يكون شعوره هو الأسف.
6: وبالمثل، فالخبر الذي يتوقعه يملأه بالأمل، وعندما يحدث فعلاً يمنحه البهجة والرضا.
5: أيها الأصدقاء، الماضي والحاضر والمستقبل في القصة أزمنة كلها على درجة قصوى من الأهمية، فالزمن يتقدم من الحاضر إلى المستقبل، ومن ثم يعود إلى الماضي.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست تشارلي كوفمان، الجزء الثاني.
6: أصدقائنا، بدأ السيناريست تشارلي كوفمان الكتابة مبكراً، فمسرحياته الصغيرة عندما كان طالباً كانت تلاقي استحسان زملائه.
5: تخرج كوفمان من جامعته في بوسطن ليلتحق بجامعة نيويورك ويدرس السينما هناك، وأخذ يبحث لاحقاً عن فرص ليعرض أياً من كتاباته على أحد المسؤولين في هوليوود، لكنه لم يفلح.
6: خطر على باله أن يشترك في كتابة مسلسل تلفزيوني ليكتسب شهرة بسيطة تسهل عليه الحصول على فيلمه الأول.
5: ظل يتصل أسبوعياً ولأكثر من سنة كاملة ليتابع ما إذ قرأ أحدهم شيئاً من نصوصه، حتى تم قبوله ككاتب عام 1990 مع المسلسل الكوميدي Get a Life، أعقبه بثلاثة مسلسلات أخرى.
6: أصدقائنا، تحدث السيناريست تشارلي كوفمان عن أسلوبه في الكتابة بشيء من الفلسفة،
5: كما قام بتفسير بعض ما كتبه من سيناريوهات.
6: في وقفتنا التالية نحاول أن نسرد شيئاً مما قاله عن أسلوبه وعن تفسيراته لأعماله السينمائية ولربما الدرامية أيضاً.
5: من ضمن ما قاله كوفمان: حين أبتغي التحديد سأقول إن أكثر ما يجذب مخيلتي هي الاحتمالات الهائلة التي يمكن لدماغ الإنسان أن ينتجها، الطبقات التي يستطيع برشاقة أن ينتقل بينها، والدهاليز التي يخطها تجوال السيالة العصبية.
6: لهذا السبب تبدو سيناريوهاتي كلها معقدة ومرهقة، غير أنها رغم ذلك مدهشة.
5: وقال أيضاً: وأظن أن المطلع عليها سيصفها بالأوصاف السابقة حتى لو لم يفهمها.
6: ذلك أنها تعتمد في إدهاشها العقل على وظيفة العقل نفسه، فهي خلال تمحيصه والحفر فيه تجعله يجفل من نفسه وينتشي. يقول كوفمان: إذا ادعيت أن أفلامي هي معادلات موضوعية لأفكار ومفاهيم واعية حددتها مسبقاً وعلقتها على جدار الغرفة قبل أن أمسك قلمي وورقتي، سيبدو ذلك تصريحاً خطيراً ومغروراً أكثر من اللازم، ولذا لن أفعل.
5: لا، على العكس، سأنسب كل المفاهيم المجردة التي تملكت أحاسيس مشاهدي وأدمغتهم إلى ذلك القديس الأكبر اللاوعي.
6: يا له من تعبير بليغ، فقد أطلقت شارلي كوفمان على اللاوعي لقب القديس الأكبر.
5: هذا صحيح. ثم يواصل كلامه فيقول:
6: بما سأفعله اليوم عبر هذا التسجيل هو تعيين لإسقاطات لاوعي ومحاولة لتفكيك الأضواء الكثيفة التي توجه نحوها شخصياتي الغريبة. بغية ذلك سأقوم بتمرير 3 من سيناريوهات أفلامي على آلة الوعي الرصينة الصارمة، وليعني الله على هذا.
5: ونحن سنقف عند بعض أعماله لنعرف ماذا أراد أن يقول فيها، وذلك بعد هذا الفاصل.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست تشارلي كوفمان، الجزء الثاني.
6: أيها الأصدقاء، تحدث مبدع الصورة السينمائية كوفمان عن فيلمه أن تكون جون مالكوفيتش وعن الصور التي خطها بالكلمات في ذلك الفيلم قائلاً:
5: ما أردت إثباته في أن تكون جون مالكوفيتش ينطلق من مقولة أوسكار وايلد الشهيرة: إن معظم الأشخاص هم أشخاص آخرون، أفكارهم هي آراء آخرين، حياتهم تقليد، حتى مشاعرهم لا تتجاوز كونها اقتباسات ويتمثل في التالي.
6: أن تكون شخصاً آخر غيرك يعني دوماً ألا تكون أحداً على الإطلاق.
5: وأن تحصل على شيء ما اعتماداً على فكرة غير أصلية فيك يعني حتماً أنك لم تحصل عليه بعد، وأنك على الأغلب لن تحصل عليه أبداً.
6: التقنية السينمائية الأساسية اعتمدت تخيل ذلك. تصور أنك تستطيع عبر فتحة مخفية أن تصل إلى عقل شخص آخر، أن تصبح ضمنه، أن ترى بعينيه وتسمع بأذنيه وتتكلم بلسانه، باختصار أن تكونه، أن تدمج وجودكما معاً وتستغل ذلك لأهدافك الخاصة. وكم ستكبر تلك الأهداف وسيسهل تحقيقها في نفس الوقت حين يكون ذلك الشخص هو جون مالكوفيتش.
5: أعزائي، لم يكتفي كوفمان عند ذلك القول الفلسفي العميق والخيال الرحب الفسيح، بل أضاف إلى قوله الجميل كلاماً أجمل:
6: لقد انتشيت بهذا التصور نشوة عظيمة وذهبت به إلى أبعد حد. بينت كم يسعد الناس حين يكونون أشخاصاً غيرهم، كم هم مستعدون للتضحية كي يروا الدنيا بعيون غير عيونهم ويمارسوا الوجود بأدوات ليست أدواتهم.
5: وحده مالكوفيتش أرهقه ذلك الثقب، فقد شعر كم من الصعب أن يطل على عقله، كم من المرهق أن يكون ذاته وذاته فقط.
6: ويصل السيناريست الفيلسوف تشارلي كوفمان في حديثه عن سيناريو فيلمه أن تكون جون مالكوفيتش إلى نهاية الفيلم فيقول:
5: في نهاية الفيلم انهارت العلاقة التي استغلت الثقب المؤدي إلى عقل مالكوفيتش لصالح علاقة أخرى أرغمت في سياق الأحداث على الابتعاد كلياً عنه، حيث اعترفت ماكسين لوت بحبها الدفين وهجرت كريج الذي بنى حياة كاملة معها انطلاقاً من عقل مالكوفيتش وجسده.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست تشارلي كوفمان، الجزء الثاني.
6: أيها الأصدقاء، لعب المنتج والمخرج وكاتب السيناريو تشارلي كوفمان في نيويورك دوراً مميزاً في صياغة الروايات السينمائية.
5: تمتلك أفلامه جادة ملتوية تتحدى التصنيف، ينظر الأبطال العصاميون باستمرار إلى الطبيعة المعقدة للهوية والمعنى والوجود في مواجهة كل من الصراع المتعمد واللاواعي.
6: في الأفلام القليلة الأولى لكوفمان كانت الزخارف المحيطة بالأصالة والهوية والسرد الفوقي واضحة. كون جون مالكوفيتش أول فيلم روائي طويل لكوفمان ككاتب سيناريو.
5: ذهب كوفمان في هذا الفيلم إلى ما بعد كسر الجدار الرابع لدراسة السينما، حيث دعا المشاهدين مباشرة إلى العمل الداخلي لعقل الشخصية.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه.
3: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
1: وجوه. عن الأشياء والكائنات.
2: وجوه.
1: وجوه. عن الأصدقاء والعابرين.
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري.
2: وجوه.
1: تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: محمد الحارثي دوزنة الحياة بالأعياد الصغيرة.

محمد الحارثي شاعر من عمان من مواليد المضيرب عام 1962. صدرت له المجموعات الشعرية الآتية: عيون طوال النهار، كل ليلة وضحاها، أبعد من زنجبار، لعبة لا تمل. كما صدر له عين وجناح، رحلات في الجزر العذراء وزنجبار، تايلاند، فيتنام، الأندلس والربع الخالي. وهو الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي للرحلة المعاصرة عام 2004. كما حقق وقدم الآثار الشعرية الكاملة للشاعر أبي مسلم البهلاني. في هذه العجالة بعض تخطيطات للشاعر محمد الحارثي. شاعر يرفو قصائده بأناقة ويسطر سردياته ومقالاته بخطه الكبير المنمق الذي يشبه خطوط أقلام فقهاء عمان وشعرائها القدامى وأئمتها. فإذا قدر لك وتناولت ورقة من أوراقه المسطورة بخط يده، طلعت لك الكلمة في كل سطر بارزة كأنها عين بحجم عينك، كأنها تتحداك أو تغويك أو تناديك أو تتكلم في بؤبؤك. ينحو في أغلب قصائده لالتقاط التفاصيل الصغيرة باعتبارها ركيزة اشتغاله ولحمة بنائه الشعري. وهو في هذه التقنية الريتسوسية نسبة إلى ريتسوس، أو السعدية نسبة إلى سعد يوسف، أو حتى الجنسبرجية نسبة إلى ألان جنسبرغ، يذهب إلى قصيدته من جهة الجزئيات الحميمة المسروقة من فم الزمان والتي واكبها واستل منها تجربته وحدقته ومبانيه ومعانيه. فولعه هو أن يذهب بنا إلى مقام أعياده الصغيرة، وأن يأخذنا إلى رحلة قصيرة كقصر الحياة نفسها، وإلى ثراء كثراء لحظاتها الأزلية، وأن نطالع في محترف هوائه شواهده الخاصة وإيقوناته المعلقة على حوائط التاريخ وحواف الجغرافيا وفواصل الزمن ومعارج الأجساد والسينما الصور الملتقطة بالكلمات. ليس تعميما القول بأن ما يلفت في تجربة محمد الحارثي هو أنه ما من خطوة خطاها أو درب قطعها إلا وتجد أثرها في رقعة نصه، وما من تجربة ارتكبها أو مغامرة اجترحها إلا رأيتها مرفوعة إلى قصائده ومسلوبة فيها بفرح سري غامض، عازفة لحنها المنثال كالحياة في تنوعها وتبددها، في تشكلها وتملصها،

وجهه المدور مصمم أن يكون قذيفة في ماسورة الصباح الباكر. إنه من تلك الكائنات التي تفكر في المشاريع، في الرزق الذي تناله العصافير عندما تروح خماصا وتعود بطانة، لكنه رزق ورقي على أي حال. ومشاريع كتابية تأجلت أو انفتحت لوقتها هذه الساعة. سيحمل أوراقه إذن أو يذهب إلى حاسوبه، وسيبدأ في احتطاب واستحلاب المقدر من غابة المخيلة ونكايات الواقع واستعادات الزمن الضائع. جسده القصير الذي لم يكن خلوا من بضاضة حلوة مكنه من أن يدب بخفة وأن يداور به ويناور، خصوصا وأن الحلق بليغ واللسان يتشكل كما تتشكل الغرابة وكما تتكون الأسفار، وفصحاه العربية متقنة وإنجليزيته عربة إسعاف، وفرنسيته مفاتيح طرية في ولع الليل. هيئته التي تشبه حرفا أعزل مضمومة، ويده المزمومة على واو أو فاصلة أو حبة رطب، وجبهته الشقية التي لم تسفعها الشمس في حقل أو بيدر بل سفعتها المتع واللذائذ الناقصة، وقمصانه التي يأتي بها من الجزر البعيدة، ودراجته النارية التي تجولت على ظهر شيطنته ومرتفعات أسفاره الجبلية، وأدواءه التي زكته يتيما بيننا ومتعافيا وبناءً،

0: على ألواح التهتك التي تخفرها تلك القصائد، لكنك سرعان ما تجد أنه يتقدم رفقة كائنات من قبيل خوان غويتوسولو وجان جيني وأشجارهم المزروعة في شتى بقاع العالم، مياما وجهه شطر تلك الأخاديد الشهوية التي شرعنت نداءات الجسد ومولت بالغذاء الروحي ألعابه وأشواقه، بينما تراه في لحظة أخرى يتمشى مع أبي مسلم النبهاني منكبا على التلذذ بصوفياته السكرة بخمرة العشق ورحيق الكشف، وفي أخرى يترحل مع سعد يوسف ونزار قباني ومحمود درويش كما في سيرته الأولى، وفي أحيان كثيرة سيكون قناص آثار منمنمات الشعر العربي القديم وفواصله الذكية تلك التي تشرب بها في عمره الباكر، وفي أخرى سيكون بمعزل عن هؤلاء وأولئك حاملا حقيبة المسافر على الطريقة الأوروبية بزوالة صغيرة يبدأ بها حملته أثناء الليل وأطراف النهار إلى الداخل المتشظي وإلى الخارج النادر، ليكتب عينه وجناحه وموائده العديدة الأخرى متلفتا باندهاش واستغراب إلى أولئك الذين يغمزونه بعيونهم الخبيثة من قناة النفط والبترول والخليج، في حين يدافع بشدة أنه لم يكن يتوفر على دولاراتها الخضراء أو براميلها الذهبية. يبقى القول أن محمد الحارثي من خلال كشافه الشعري واستبصاراته السردية ونوافذه المشرعة على الثقافة العالمية وحضوره العربي المتميز هو أحد أبرز الراصدين للمشهد الثقافي العماني وأحد الخلص في فهم سيرورة المكان وطاقته وحيويته وأحد العارفين بشأنه وخصوصيته وإشكالياته الثقافية، ويبدو أنه عازم على مفاجأتنا إلى جانب سيرته النصية المقروءة في الشعر والمقالة الصحفية وأدب الرحلة بأنفاس أخرى وباشتغالات نصية روائية ادخرها قبل العشاء الأخير ليتم كلمته ورائع بنيانه الشعري والسردي. محمد الحارثي دوزنة الحياة بالأعياد الصغيرة.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: تعانق الصباح مع واحة حملت جمال الماء والصحراء وصعدت به لوحة زاهية ينظر إليها العشاق فترتاح نفوسهم للألوان الزاهية، وينظر لها الغرباء فتخلع أرواحهم غربتها، وتحتفل خطواتهم المثقلة بالطريق الجميل الذي رسمه الصباح على الصحراء كعروق الذهب. الصباح هو أولك عزيز المستمع، فامنحه أجمل عيونك كي تراه بقلبك الذي يحب الحياة. صباح من البريمي.

0: صباح الخير من واحات النخيل الملتفة بخضرتها وبسعفاتها المتراقصة مع الرياح الهادئة أول الصباح. صباح ذهبي تعكسه الرمال الصفراء الناعمة وهي تحيط بالبيوت القديمة والحارات كحارس أمين، وصباح يخرج من جبين البريم العصري الذي يشع إنسانا وبناء وخدمات لا تتوقف عند حد. عزيزي، دع الصباح يحملك إلى سوق البريمي
1: 29
0: النابض بالحياة. هناك ستتناهى إلى سمعك أصوات عذبة تقف أمام عطاء البساتين التي سقتها الأفلاج وباركتها السماء، عذوق الموز المتنوعة الأحجار، كراتين الأنب العسلي، حتى العنب يتدلى كأنه بقع شمس أشرقت للتو. أصناف التمور والرطب تعرف موقعها كل عام. الفندال صديق الشتاء، كل شيء هنا تراه وتحسه مشرقا، شروقا يشعرك بجمال الحياة.

الصعراني فلج أشرقت شمس صباحه بهيجة بفضل جهود أهلية صنعت تفاصيل الجمال بسلالم تهبط منها إلى الأعماق وإلى غرف التحكم مستكشفاً الهندسة الجوفية الفريدة لفلج يمتد عمره لأكثر من 3000 عام. وعندما تخرج منتعشاً بما رأيته تفجأك لوحة أخرى أكثر جمالاً، ممرات مرصوفة تحيط بالمكان وهي مظللة تقودك بين البساتين في رحلة أسطورية تنتهي بك بعد المسابح المخصصة إلى المجالس العامة، وهي تتدفق بالنور والتباشير ليوم جميل، وتسجل ذاكرة أسناع عربية رسخت معنى الرجولة والشهامة مع رائحة فنجان قهوة توقظ فيك حواس الصباح.

0: لبريمي نكهة التاريخ العماني الفريدة، فمن أرض الجو وتوام كما أطلق عليها إلى لبريمي، وهو الغزال الصغير الذي كان يتكاثر في مناطقها. تصور عزيزي المستمع غزلان تتقافز أمامك حول بساتين النخيل وتحت أشجار السدر والغاف، تستمتع بإطلالة شمس جديدة كل يوم وأنت ترتشف فنجان قهوتك مع بعض تمرات جادت بها النخيل الباسقات. تجلس على مصطبة عالية على جانبي صباح الباب الكبير لحصن الخندق وترقب المشهد في جلال وجمال. عزيزي المستمع، كن مهيبا كحصن الخندق، يسكن قلبك حنان تتقاسمه مع كل المخلوقات كلما أشرقت عليك الشمس. تعلمنا حماسة أن حماس بناء الوطن محسوب بدقة متناهية، وأن حصيلته مجد نضيفه كل يوم. صباح الخير من لبريمي.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية. سلطنة عمان تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم جميعا، طبعا صباحكم بكل خير. هذه حلقة جديدة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم صباح الخير يا بلادي، وصباح الخير على الوطن الذي يسكن في تفاصيلنا أرض عمان. كلما أشرقت شمسها أشرقت معها الأمنيات. إذن نبدأ يومنا هذا بالأمل، ثم نمضي بالعزيمة، ويبقى الحب الأبدي لعمان أجمل ما نصطحبه معنا في كل الصباحات.

تحية وسلام على عمان وأهلها الكرام، هذه الأرض التي تنبض بالعز وتزهو بالسلام. صباحكم خير من نسيم عمان الطيب وقلوب أهلها المحبة. صباحكم عمان تحييكم مع إشراقة صباحها الذي يمضي بكل خير في قلب الإنسان العماني. نقول لكم صباحكم عز من أجمل الأوطان عمان.

من دار الشموخ عمان يطل هذا الصباح الذي نتمناه أن يكون صباحا موفقا لكم جميعا وأنتم تمضون في دروب العمل والعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لما فيه خير عمان وفي دار الشموخ عمان، ومنها يمضي فيها هيثمنا نحو المجد والعز والأمان، تعلو الرايات بالعزم وبالإنجاز ويزهو بها وطن شامخ بين الأوطان. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه كان قد عقد أمس لقاء مع فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بقصر المعمورة العامر، وأشاد أبقاه الله بنمو التعاون مع رواندا في مجالات النقل وتقنية المعلومات والاتفاق على فتح سفارتين مقيمتين في البلدين والتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في قمة عمانية رواندية في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الرواندي بول كاغامي لسلطنة عمان.

صباحات الخير لعمان الخير وأهلها الكرام، صباحكم وطن يستطيع أن يأخذك في صباح واحد من صمت الصحراء ووداعتها إلى هدير البحر، ومن مهابة الجبل إلى وداعة الواحة، ومن حصن يقص عليك أخبار القرون إلى مدينة حديثة تنظر بثقة إلى القادم، وفي المسافة بين الحصن والميناء وبين الفلج والطريق الحديث وبين السفينة القديمة ومشروعات المستقبل تقرأ حكاية عمان، حكاية وطن عرف كيف يحمل ماضيه دون أن يسكن فيه، وكيف يفتح أبواب المستقبل دون أن يترك هويته خلفه. وهذه ولعلها أجمل معاني النهضة، أن تتقدم ولا تنسى كم أنت عظيم.

أغني عمان العظيمة والأوطان العظيمة لا تبنى ببساطة ولا تنهض بالأمان وحدها ولا تبلغ غايتها بكثرة ما يقال عنها، إنها تبنى في صباحات كهذا الصباح حين ينهض فيها الإنسان المخلص إلى عمله مؤمنا بأن الإتقان مسؤولية، وحين يدخل طالب إلى مدرسته وفي رأسه سؤال جديد، وحين يحمل شاب فكرة ويصر أن يمنحها فرصة للحياة، وحين يزرع مزارع فسيلة جديدة وهو يعرف أن غيره ربما من سيجني ثمرها، وحين يضع المهندس حجرا ويكتب الباحث سطرا ويعلم المعلم حرفا ويسهر الطبيب على حياة إنسان، هناك بعيدا عن الضجيج وحيث يحدث البناء الحقيقي، النهضة ليست كلمة نقولها، إنها فعل نعيشه كل يوم.

0: وأنتم تمضون في دروب العز في أنحاء البلاد مع بداية هذا الصباح، نتمنى أن تكون الخطوات خطوات مباركة لبناء عمان، وهذا صباح جديد من صباحاتها، صباح الأربعاء 27 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، التاسع من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد، وميعاد جديد نكون فيه وإياكم في صباح الخير يا بلادي.
1: مشوار متجدد رفقتكم وصحبة صباحية، نرجو أن تكون ممتعة مثرية لكم. حتى تمام التاسعة تقبلوا من نوافر التحية، نصحبكم في هذا الصباح في الإعداد والتقديم خالد بن عبدالله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبدالله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، صباح الخير عليكم وصباح ان شاء الله يكون موفق لكم جميعا، رافقتكم السلامة، اللي رايح للدوام، اللي رايح لأي وجهة ينشدها مع هذا الصباح، هل هلا في الدرب وتوصلوا بالسلامة وأمان بإذن الله تعالى. نذكركم برقم التواصل معنا على 724-24-10، رسائلكم الجميلة، تفاعلكم مع الموضوعات اللي نطرحها في كل صباح، ونحن نمضي أيضا في المنوعات الإخبارية التي تكون معنا في كل حلقة من حلقتنا في صباح الخير يا بلادي.
1: رسائل لطيفة بدأت تصل على هذا الرقم، رسالة أبو ليان السعيدي، أهلا بك، صباح النور، يقول استيقظ بابتسامة واليوم صفحة بيضاء جديدة في قصتك فاكتبها بحب وإخلاص. أسعد الله صباحكم كل خير وسعادة يا الإذاعة التي تصدح بأصوات الحب التي تطل علينا مع شروق شمس كل يوم، وكأنما تلقي على مسامعنا سحر يجعلنا لها عشاق لنصير مدمنين على سماع أصوات المذيعين المتميزين ليصبحوا رفقاء صباحاتنا في منازلنا ودروبنا وحتى في زحام أعمالنا. صباح الخير لكم ولكل مستمع ومستمعة وللمخرج المتألق، صباح التجدد للوطن الغالي ولسلطاننا المفدى. شكرا لك يا أبو ليان السعيدي على هذه الكلمات الطيبة، وهذا ما ننشره دائما في برنامجكم صباح الخير يا بلادي، كما نقول منكم وإليكم، وأنتم جزء مهم جدا من رسم ملامح الصباح وتزيين حلقاتنا.
0: صباح الخير أيضا نقولها لخالد سليمان العاصمي في رسالة، يقول صباح الخير، جزء كبير من راحتك يبدأ حين تدرك أنك لم تخلق لتنال قبول الجميع، سيحبك بعض الناس ويختلف معك آخرون، وقد يسيء البعض فهمك مهما كنت واضحا، فلا تجعل ذلك سببا للضيق. شكرا لك يا خالد على هذه الكلمات الجميلة. طبعا القبول، نسأل الله سبحانه وتعالى ولنا القبول، ورضى الناس أيضا غاية لا تدرك، ما كل حد راح يكون راضي عنك في كل الأشياء، لكن حاول أنك أنت تكون قدر الإمكان أن تكسب رضاهم. صباح الخير أيضا لنبيل المطلعي من ولاية صحم، وصباح الخير لفايز العلوي يستمع لنا من صور، يسلم عليكم مستمعينا وأيضا طاقم البرنامج.
1: مرسلين كذلك أبو وصايف، خالد بن عبد الله رواحي، صباحك خير يا أبو وصايف. أيضا صباح الخير لعبد الله بن علي الهنائي من بهل الغافات، صباح النور يا عبد الله، يقول لا تعامل نفسك بقسوة على أخطائك، فأنت لم تكن تعرف حينها ما تعرفه الآن، الرحمة بالنفس بداية الحكمة. صحيح، يعني الواحد يجب أن يكون متزن بين يعني تأنيب الذات أحيانا وأيضا تقويمها، وكذلك بين اللين في التعامل في بعض الجوانب، يعني ما تصير يقولك ما تصير أنت والدنيا عليك.
0: صحيح.
1: فالواحد لازم كذا، حتى لو كان يقسو على نفسه في أماكن محددة، يجب في النهاية أن يشملها باللطف واللين، فأنت مساءل عن هذه النفس. وعليه الصلاة والسلام يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، فما بالك عاد في تعاملك مع نفسك.
0: صباح الخير أيضا لسمير الأسمر يستمع لنا من مدينة السلطان قابوس، يقول صباح الخير يا بلادي، كل الاحترام والتقدير للمستمعين ولكم طاقم البرنامج، ولنجعل هذا الصباح كصباح المستبشرين بالصاحب اللطيف الذي نستعين به ونستجير به وعليه متوكلين، اللهم آمين. شكرا لك يا سمير، صباحك خير، وصباح الخير أيضا من خميس الغزالي، كذلك أبو أسعد، صباح الخير لأحمد الندابي من فنجة، وكذلك أيضا أبو حكيم عبد الله دبدوب من صحار. هذه رسائل بعض المستمعين المبكرين دائما في برنامجنا، بانتظار أيضا مشاركاتهم، وكذلك أيضا مشاركاتكم مستمعين الأعزاء في موضوع الحلقة ومواضيعنا التي نمر عليها حتى تمام التاسعة.
1: فعلا خالد، هذا المبكرين ما شاء الله عليهم، وأيضا الناس اللي تسمعنا وهي تأخذ أبنائها إلى المدارس، الله يحفظكم يا رب، وأيضا ربما معلمين يأخذوا طلبتهم أو أشخاص كذا معتادين على توصيل الطلب، أهم شيء ديروا بالكم في الطرقات، رجاء حزام الأمان، مسافة الأمان، يعني أحيانا فعلا تشوف أشياء تؤسفك في الطريق، يعني من بعض السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، يعني اليوم الله يصلح يا رب ويهدي أحد قائدي الشاحنات كان خلاص أنا واصلة عند مخلصة يعني التخزين بدخل يعني السرعة العادية، هو كان مسافة بعيدة بس زاد السرعة بشكل كبير علشان إنه يعدي. يعني هذا يعني التصرف غير مقبول أساسا وغير مسؤول أيضا، لأن الشاحنات بالأساس عندها سرعة يعني محددة تمشي فيها. ثاني شيء خلاص أنت لازم تفتح مجال للشخص اللي واصل خلاص لحد في يعني يدخل الشارع يبي يدخل الشارع، فأنت استشعر بهذه المسؤولية يعني أمانك أنت وأمان الآخرين من مستخدمي الطريق.
0: كذلك أيضا عائشة اللهم آمين، كذلك ننتبه يا أخوان لاستخدام الإشارات عند الالتفاف، عند أخذ مسار معين، تغيير المسار من مسار أو حارة إلى حارة أخرى، لأن أنا ما أعرف إيش أنت اللي تفكر فيه.
1: صحيح.
0: كأيضا سائق لمركبة في الجانب الخلفي من بعض المركبات، فلذلك مهم جدا أن الواحد يستخدم الإشارات علشان ننتبه لعبورنا وتنقلنا من حارة إلى أخرى، إلى الالتفاف، إلى أخذ مثلا مسار جديد، فهذه مهمة جدا. وأيضا أن ننتبه أيضا يعني لكل ما يطرأ على بيئة الطريق، خاصة مع بداية الصباح والازدحام المروري الذي يحدث في بعض الأماكن اللي تكون فيها كثافة مرورية، وحتى في بعض الحارات اللي تكون فيها مثلا بالقرب من المدارس عبور الطلاب والطالبات. هذه مهم جدا نذكركم فيها، نحن نعرف أنكم على وعي كبير بكل هذه التعليمات، لكن الجميل أن نذكر بعض بها في كل صباح. والله يسلمكم إن شاء الله يحفظكم من كل شر.

0: صباح الخير لمستمعنا اللي يرسل لنا هذه الرسالة دائما من بلدة كبدة الجميلة. أهلا بك مستمعنا أبو عمر، يرسل أيضا صورة رائعة، هذه من البلدة نفسها يا أبو عمر، جميلة الصورة. ومتى موسم الورد المحمدي يتفتح؟ يا الله جمال الورد ورائحة الورد، على قول اسمهان يا بدع الورد يا جمال الورد. يقول: المحبة في الله نعمة من الله، والتواصل مع الأحبة أنس ومسرهم للعين قرة، فسلام على من دام في القلب ذكراهم، وإن غابوا عن العين قلنا يا رب احفظهم ورعاهم. يقول: أصبح عليكم من بلدة كبدة الجميلة برفقة طلبتي اليقظان سلطان وناصر ومحمد وسلمان، الله يحميهم يا رب، ويوم كذا إن شاء الله أيضا دراسي موفق. كيف الشباب، جلدوا كتبهم ولا بعد؟ كيف أمورهم الكتب؟ إن شاء الله كل المواضيع كذا معاهم مرتبة مع أول أسبوع في هذا العام الدراسي.
1: اكتشفت شيء عايش، أن ما كل الطلبة يجلدوا الكتب، في بعض من الطلبة عادي معهم الكتب غير مجلدة،
0: يتقطع في النهاية. أي. يعني يتلف مع كثرة الاستخدام وكذا، يعني تحس على يمكن نصف الفصل حتى ما يخلص الفصل الأول إلا عاد الغلاف خلاص.
1: ولما مودة. خبرتهم أن بتحطون ستيكر أو ملصق لكتابة الاسم، أو في حن سميه تكت، يعني ما أعرف ليش يسمى تكت.
0: يا ربي الكلمة
1: طبعا قديمة، وضحكوا عليه قالوا لي قديمة
0: قدمة.
1: أيوة، فقالوا الحين ما نسوي الحين، فأنا ذكرت يمكن فعلا يعني على آخر الحادي عشر والثاني عشر أصلا ما كنا نسوي نكتب الاسم من داخل. أيوة. أول صفحة
0: حتى عشان منهم يكتبوا بقلم رصاص على أساس أن الكتاب إذا بيرجع يمسح يعني الاسم هذا،
1: فما صاروا يحطون الحين عادي.
0: وبعد الأولاد ما شاء الله عليهم الشباب اليافعين، يعني الذكور يوصل لك سن معين يقول لك هي أنا أقلد هي حط تكت. أيوة. ولا أنا بشل شنطة، حتى الشنطة في منهم يتحرز وأنا يشل شنطة ومستعد يأخذها في ذاك الحزام كله كتب كذا،
1: ما يستخدموا الحزام بعد يشلونها كذا.
0: ليش تعبين نفسكم كذا يعني؟ أوكي نعرف ما شاء الله أنكم شباب وأخويا وعضلات وكذا، بس الله مسهلها يعني، لما الواحد كذا يصعب على نفسه فقط عشان هي صور ذهنية ترى في النهاية.
1: لا فعلا يعني هاي حقيقة، وأن في كانوا سابقا، الحين لا، أن الشباب ما يستخدموا الحقيبة، كان مجرد الحزام أو السير يسمونه، وبعدين حتى كذا الكتب بس في اليدين، كتب مع الدفاتر،
0: ثمان حصص
1: ترى ما يشلونها في بينهم، يعني
0: طول الوقت أو دفاتر أو ماذا يعني بعد، مش بتشل وش بتخلي. نحن البنات عندنا قلق، كان نشل اللي بناخذه واللي ما بناخذه، الدفاتر
1: والكتب الحصص مع الحصص
0: يعني
1: كلها
0: الله يعين يعني ظهور البنات صراحة. لكن هي الآن الأمور منظمة أكثر، يعني الجداول أكثر ثباتا، وبعدين أنت غير مسائل إذا كان في الجدول ما موجود وطلبه الأستاذ، خلاص أنت عندك جدول ثابت، ف يعني الأمور أكثر تنظيما ربما.
1: جلدتي كتب هذه السنة عايشة؟ حد من ال
0: لا لا الحين والله ما طيب. حجاب لي معنى، أنا ترى أحب سالفة التقليد، عن حد يسمعني إن شاء الله مخلصين كلكم جلدين كتبكم. كتب أطفالكم.
1: يلا اللي يسمعنا من عائلة عايشة إذا ما مجلدين ترى هي على استعداد تام لتلبية طلباتكم.
0: والله مسلي، ما مسلي، بس تعرف إيش تخاف؟
1: تخاف إن
0: تشوف عيون الصغار ترقبك كذا، أي خطأ أي جعلك في الجلاد خلاص، أنا حطيت أملي فيك يا خالتي أو يا عمتي، أنا حطيت الأمل فيك وفي النهاية يعني لعوزت الكتاب ذي الطريقة، عاد ما يقدر يقول لي شيء طبعا بعدين. هو اختارني اصطفاني لكي أجلد له الكتب.

0: والكتاب كله فقاعات اصلا صاير. صباح الخير عليكم جميعا مستمعين الكرام وين ما كنتوا. خلينا نسولف في موضوع الحلقه، نخبرهم عايشه عن موضوع حلقتنا لهذا الصباح اليوم. يعني نسولف عن ان كل انسان عنده حظ في شيء معين، اما يكون عائله تحبه وتسانده، او صديق وفي يوقف معه في اصعب الاوقات، او مثلا موهبه ما اكتشفها بعد، او فرصه جاته في الوقت المناسب، او هو مثلا محظوظ في وظيفه معينه، محظوظ مثلا عنده مشروع معين، محظوظ في اي شيء من الامور اللي موجوده في حياته. فانت تحس نفسك محظوظ في ايش بالضبط، وكيف تحافظ على هذا الحظ في هذه الحاجة اللي موجودة معك في حياتك؟
1: جميل، هي سانحة لأن الواحد كذا يتذكر النعم اللي عنده إياها والأشياء اللي هو فعلا محظوظ فيها، والآخرين يمكن محرومين منها. وشي أشخاص ما شاء الله محظوظين بالتوفيق في أيسر الأمور، مثلا يقول لك كل ما وصل مكان حتى لو كان مزحوم حد بيطلع وهو بيوقف مكانه، مثلا وصل في محل أو مكان معين يبي يخلص معاملة أحد بييسر له إياها، يحصل يعني ناس كأن الله مسخر له الأسباب ومسخر له أيضا الأشخاص، حتى لو كان هو يعني مثلا متخيل أن الموضوع بيكون صعب بس الله سبحانه وتعالى ييسر له. فهذا أيضا نوع من أنواع الحظوظ، التيسير في بعض الأمور وإن بدت صعبة.
0: وما بالضرورة أن الإنسان المحظوظ هو اللي حصل على كل شيء في حياته، أن هذا هو خلاص هو هذا المحظوظ اللي كل شيء موجود في حياته. على النقيض أيضا الغير محظوظ هو اللي محروم من كل شيء. عادي أنك أنت تكون محظوظ في حاجة معينة تتيسر لك وأيضا تكون معاك، وفي أشياء ثانية أنت ما محظوظ فيها، فهذا الأمر بالنسبة لك عادي. أيضا الإنسان المحظوظ يمكن ينتبه في مقارنة نفسه بغيره من ناحية أنه ما محظوظ في بعض الأشياء، لكن هذا أمر غير صحيح. أنت تكون محظوظ مثلا في حاجة معينة، وكيف أنك تحافظ على هذه، خلينا نقول أو نصح تعبير الحظوة في هذا الأمر. فاليوم نسألكم مستمعين الكرام على عن إيش أنت محظوظ في بالضبط.
1: حلو، كمل الجملة. أنا محظوظ بإيش محظوظ؟ ومن الأكيد أن نحن من الأشياء اللي محظوظين فيها دائما تفاعلكم الرائع ورسائلكم وإثراءكم دائما لحلقاتنا، وهذا
0: الوفاء. وأسعد يقول محظوظ بكل شيء.
1: محظوظ بكل شيء، الله يعطيك الصحة والعافية أبو أسعد.
0: إيش محظوظ فيه؟
1: وبدوم إن شاء الله هذه النعم اللي أنت محظوظ فيها. بس أنت أعطينا كم من مثال؟ 7-2-4-4-20-10.

0: عطر الكلام.
1: جاء في كتاب رحلة الفكرية في البذور والجذور والثمر لعبد الوهاب المسيري: السعادة لا تهبط من السماء، وإنما هي مثل العمل الفني، لا بد أن يكد المرء ويتعب في صياغته وصنعه. والزواج مثل العمل الفني أيضا، ومثل أي شيء إنساني مركب يحتوي على إمكانات سلبية وإيجابية، ولا يمكن فصل الواحد عن الآخر.
2: سئل الشافعي أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أم يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى، فالابتلاء يصقل النفوس ويختبر العزائم ويهيئ الإنسان لحمل الأمانة، فمن ذاق مشقة الطريق كان أقدر على حفظ نعمة الوصول.

إذا لم يجد الإنسان شيئاً في الحياة يموت من أجله، فإنه أغلب الظن لن يجد شيئاً يعيش من أجله. تشي جيفارا.

0: أنت بحاجة إلى الخلافات أحياناً لمعرفة ما يخفيه الآخرون في قلوبهم، فقد تجد ما يجعلك في ذهول، وقد تجد ما تنحني له احتراما. ويليام شكسبير.
1: عطر الكلام.
2: كتب فوفنارك: للفقر يستطيع إذلال النفوس القوية، وللثروة تستطيع أن ترفع النفوس الدنيئة.
0: أما الختام مع أبيات شعرية كتبها صبحي ياسين، قال فيها: يلومني الناس في تذكاره أبدا، وهل ألام وروحي سافرت معه، ويعلم القلب والوجدان أن له بين الضلوع مكانا عز موضعه، ويشهد الله ما إن تمضي ثانية إلا وبين عيوني لاح مطلعه.

0: صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا بالجميع وأهلا بالرسائل اللطيفة على 724-24-10. سألناكم عن الحظ، بماذا أنتم حظيظين في هذه الدنيا؟ يعني كمل أنا محظوظ بي نقط نقط. هنا كتب عيسى بن سعود المقحوصي يقول محظوظ أني أستمع لكم. شكرا لك يا عيسى، زين مونسينك في الطريق في دروبك الصباحية، تصل بأمان وسلام. أيضا أم نهور الدغيشي تقول صباحكم نور. أم نهور الدغيشي، صباح النور والسرور، أهلا بك يا أم نهور. بإيش محظوظة يا أم نهور؟ خبرينا. هنا أيضا أبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة بالتحديد ولاية عبري يقول عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي، أبعث أجمل التحايا للمقدمين خالد وعائشة ولكل مستمعي الإذاعة. أما في موضوع اليوم، الحظ مع كل شخص. أنا الحمد لله نعمة الحظ رافقتني في كل شيء، أسأل الله دوامها وتمامها. واللهم احفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وأدم على عماننا وشعبها الأمن والعزة والخير. دائما يا ربي معاك الحظ واقف يا أبو سلطان في كل التفاصيل، واقف معك يعني بجنبك، ما واقف عندك ما يجيك يعني. هو اللغة العربية خطيرة والله طبعاً.
1: صباح الخير أيضا لسعيد الهشامي يقول سلام لكم جميعا، صباح الخير والإخلاص والطيبة. شكرا لك يا سعيد على المشاركة. يقول إجابة عن السؤال في البرنامج، كما يقول المتنبي لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال.
0: إن شاء الله يا رب كذا دوام حسن الحظ، يبتسم لكم إذا كان زعلكم قبل. إن شاء الله إن شاء الله يا رب كذا بعد تظلوا متواصلين معنا عبر هذه الرسائل الجميلة. نواصل مشوارنا معكم، لكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد بنت علي الهطالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمور العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لمزيد لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم وتوسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة. وسلطنة عمان تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. إلى التفاصيل. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لقاء مع فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، وذلك بقصر المعمورة العامر. جرى خلال اللقاء التأكيد على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين. حضر اللقاء بمعية جلالته صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا. فيما حضره من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندوهو نجريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي أنتوين ماري كاجانجوي وزير التجارة والصناعة، ومعالي الدكتورة سولانج أوتيزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، وجوليانا موغانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي، وسعادة السفير دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد غير المقيم لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. أعلنت سلطنة عمان وجمهورية رواندا اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تأطير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين الصديقين. جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الرواندي، فيما يأتي نصه.
1: تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه، قام فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 7 إلى 8 من سبتمبر لعام 2026 للميلاد، وخلال الزيارة عقد القائدان مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تطوير الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا. وأكدت سلطنة عمان وجمهورية رواندا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى التنسيق في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والاتصالات وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التجاري بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ومن أبرز نتائج الزيارة اتفاق الجانبين على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تعطير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين. وأشاد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس بول كاغامي بالنمو الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في مجالات النقل والاتصالات وتقنيات المعلومات. وشهدت الزيارة التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات المشاورات السياسية والعمل والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ البرية والجافة والزراعة وترويج الاستثمار بالإضافة إلى مذكرة شروط للشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمارات. كما تبادل القائدان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي. وأشاد فخامة الرئيس بول كاغامي بدور سلطنة عمان في دعم الحوار والسلام على المستوى الإقليمي، فيما أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم عن تقديره لدور جمهورية رواندا في تحقيق الاستقرار ومساعيها الرامية إلى تعزيز الحوار والحلول السلمية في منطقتها. وفي ختام الزيارة أعرب فخامة رئيس جمهورية رواندا عن بالغ تقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما وجه دعوة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لزيارة جمهورية رواندا.
0: هذا وغادر البلاد مساء أمس فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا والوفد المرافق له بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت يومين. وكان في وداع فخامة الضيف والوفد المرافق له لدى مغادرتهم المطار السلطاني الخاص بولاية صلالة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، كما كان في التوديع كل من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس بعثة الشرف وسعادة السفيرة نصراء بنت سالم الهاشمي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية كينيا وغير المقيمة لدى جمهورية رواندا وسعادة السفير دان مينيوزا سفير جمهورية رواندا المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا قد قام بزيارة إلى مزرعة رزات السلطانية بولاية صلالة في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان، وكان في استقبال فخامته لدى وصوله معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني وسعادة المهندس هلال بن محمد الوائلي رئيس شؤون الخيل والهجن والمزارع والحدائق السلطانية بشؤون البلاط السلطاني. واستمع فخامته إلى شرح واف عن تاريخ المزرعة وأهدافها وما تمتلكه من إمكانيات وتجهيزات تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وفقا لأفضل الممارسات والتوجهات الحديثة، إضافة إلى توفير تجربة سياحية فريدة تجعل من الزراعة عنصرا جذاب عنصر جذب سياحي واقتصادي تماشيا مع جهود سلطنة عمان في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره. كما قام فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة لمتحف أرض اللبان بولاية صلالة. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المتحف سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة السياحة والتراث للتراث، وتجول فخامته والوفد المرافق له في أروقة المتحف واستمعوا إلى شرح واف عن محتوياته وما يضمه من قاعات ومعروضات تبرز مكنونات التراث الثقافي والتاريخي لسلطنة عمان وما تزخر به من شواهد حضارية متجذرة عبر العصور. وفي ختام الزيارة دون فخامة رئيس جمهورية رواندا كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن سعادته بزيارة المتحف وما يحمله من دلالات ثقافية وحضارية، مؤكدا أهميته في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين. هذا ووقعت سلطنة عمان وجمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بولاية صلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا للبلاد بهدف تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. تمثلت الاتفاقية الأولى في الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، والثانية في تجنب إزالة الازدواج الضريبي. كما شملت مذكرات التفاهم مجالات الزراعة واللوجستيات وتطوير الموانئ البرية والجافة وخدمات سلاسل الإمداد وترويج الاستثمار والعمل والشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمار. وقع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعلي بن طالب المعولي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة العمانية لاستثمارات الطيران، فيما وقعها من الجانب الرواندي معالي أوليفر إندوهو نجريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي الدكتورة سولانغ أويوتيزي وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، ومعالي أنتوين ماري كاجانجوي وزير التجارة والصناعة، وجوليانا موجانزا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بقصر الحصن العامر في صلالة معالي أوليفر ندوهن غريهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان. وأكد الوزيران على وضع برنامج متابعة لنتائج الزيارة ومسار العلاقات المتنامية بين البلدين وسبل البناء على الزخم الذي تشهده والدفع بها نحو شراكة أكثر تنوعا وترابطا تقوم على الاستثمار المتبادل وتطوير المشروعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الربط الاقتصادي واللوجستي بين عمان ورواندا. كما ناقش فرص ترجمة التفاهمات والاتفاقيات القائمة إلى برامج ومشروعات عملية في القطاعات ذات الأولوية وتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يوسع المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والتبادل المعرفي. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والاستفادة من موقع وإمكانات البلدين في بناء جسور أوسع للتعاون والتواصل بين عمان وشرق إفريقيا. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر وعرفان من المشاركين في المؤتمر العام 20 لمنظمة المدن العربية والمجلس التنفيذي 64 المنعقدين بولاية صلالة في محافظة ظفار خلال الفترة من 7 إلى 8 من سبتمبر 2026 بمناسبة ختام فعاليات مؤتمر مدن أكثر ابتكارا واستدامة. وأعرب المشاركون فيه فيها عن أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لسلطنة عمان على استضافة هذا المؤتمر وعلى كريم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بالدور الذي تطلع به في تعزيز وتطوير المدن وأنسنتها بما يعزز جودة الحياة. واختتم المشاركون برقيتهم بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ جلالة السلطان المعظم قائدا ملهما، وأن يديم على سلطنة عمان التقدم والازدهار. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية معالي خالد بن هلال المعولي الرئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له، وذلك في العاصمة الأردنية عمان. وأكد العاهل الأردني خلال المقابلة على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط المملكة بسلطنة عمان والحرص المشترك على توطيدها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. حضر المقابلة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، والمهندس علاء البطاينة مدير مكتب جلالة الملك، ومعالي مازن القاضي رئيس مجلس النواب الأردني، وسعادة سفير سلطنة عمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف في للتهدئة والتفاهم، بما يفسح المجال أمام المعالجات السياسية والسلمية ويصون أمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا والسويد، وما تضمنه البيان من رفض للسياسات الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن استمرار التوسع الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف الحازم لمنع وإزالة أي عقبات تعترض نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل والمشروع على حدود 4 يونيو عام 1967، تحقيقا للسلام العادل والشامل. كما تناشد سلطنة عمان المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والفاعلة لردع سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم السماح باستمرار الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه. هذا وأعلنت 12 دولة أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك فرض عقوبات تستهدف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدة أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين. من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بالإجراءات، داعية إلى توسيعها بخطوات دولية ملزمة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وحماية حقوق الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وقلقلية بالتزامن مع عملية عسكرية واسعة في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرق القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات وشرعت في هدم عدة مساكن تعود بعضها لأسرى محررين، كما دهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام. أما في قطاع غزة فقد استشهد فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس، وقالت مصادر طبية إن أحد الشهيدين استشهد متأثرا بإصابته في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في خان يونس. وفي مخيم جباليا استهدفت مدفعيات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي الفالوجة، وهو ما أدى إلى إصابة فلسطيني بجروح مختلفة، كما توغلت عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية عشرات الأمتار فيما يسمى بالخط الأصفر بمنطقة أبو العجين في مدينة دير البلح.
2: بعملية عسكرية واسعة يستهدف الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة القدس المحتلة. الجيش الإسرائيلي بالشراكة مع الشرطة والشباك بدأوا الهجوم الذي يستهدف بلدة عناتة ومخيم شعفاط، إذ تم الدفع بتعزيزات عسكرية وبدأت أعمال تجريف وتدمير في البلدة والمخيم مع اعتقال عشرات الفلسطينيين، في وقت يواصل المستوطنون استهداف المسجد الأقصى بالاقتحامات لفرض واقع التهويد. في الضفة الغربية يرتفع منحنى التصعيد، إذ أعلن عن استشهاد فلسطيني واحتجاز جيش الاحتلال جثمانة في بلدة عقربة قرب نابلس بعد أن حاصر الجنود منزلا واستهدفوه بالقنابل الحارقة والتجريف. شهيد آخر سقط في طول كرم عقب اقتحام وحدات الجيش مقر لجنة الزكاة، كما اعتقل الجنود شبانا. وامتدت الاعتقالات إلى عدة مناطق لتطال أكثر من 20 فلسطينيا. عملية الهدم تتواصل، وطالت مساكن خربة الفخيد في مسافر يطا بالخليل إلى جانب هدم منشآت في الأخوار الشمالية، مع مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم حيث أحرقوا مركبات وخربوا أراض زراعية خاصة في نابلس وقراها. قطاع غزة لم يخرج عن دائرة الاستهداف، فأعلن عن استشهاد فلسطيني برصاص طائرة مسيرة في خان يونس جنوبا، كما أعلن عن شهيد آخر متأثرا بجروحه في قصف سابق. وأصيب فلسطينيون جراء قصف مدفعي وإطلاق رصاص شمال وشرق مدينة غزة، وسمعت أصوات تفجير ضخمة للمباني شرق دير البلح بالمنطقة الوسطى، مع مواصلة المدفعية دكها لكامل الحدود الشرقية للقطاع. وقف إطلاق النار الذي أعلن قبل نحو عام لم يمنع إسرائيل من القتل. 1300 فلسطيني قضوا في هجمات إسرائيل على غزة عقب الاتفاق، وفق ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ويعيش سكان القطاع وضعا كارثيا، فوفق المكتب الإعلامي بغزة تتبع إسرائيل نهج التجويع الصامت عبر منع إدخال 65% من كميات الغذاء المطلوبة، إلى جانب التسبب في سلسلة أزمات مركبة في القطاعات الحيوية. تصعيد إسرائيل أصبح واضحا أن دوافعه سياسية، تحديدا السعي للفوز بانتخابات الكنيست الشهر المقبل. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. تصريحات ترامب جاءت وسط استمرار الأحداث مع إيران وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة وحركة الملاحة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إن بلاده ستواصل المقاومة لصون حقوقها والدفاع عن نفسها، مؤكدا أن طهران ضد الحرب، معتبرا أن الحفاظ على مصالح الشعب وأمن المنطقة يكمن في تجنب الصراع. وتحدثت إيران عن إطلاقها صاروخا متطورا على سفن حربية أمريكية في تأكيد على وجود احتمالات للمزيد من التصعيد بعد أيام فقط من تبادل الجانبان الضربات مجددا. في جنوب لبنان تواصل القوات الإسرائيلية توسيع غاراتها على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني لليوم الثالث على التوالي. الغارات التي وصفت بالكثيفة تركزت على مدينة نبطية ومحيطها، خاصة بلدة كفر رمان، حيث سقط خلالها أكثر من 12 قتيلا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، بينما أسفرت الهجمات الماضية عن مقتل أكثر من 27 شخصا وإصابة العشرات. كما طالت هجمات مناطق عرب صليم ودير الزهراني، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. وإلى الخبر الأخير، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وفق وكالة الأنباء الأوكرانية. وأفادت الوكالة بأن القوات الروسية نفذت هجوما مشتركا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة آخرين، إضافة إلى تضرر عدة مبان سكنية ومستودعات. هذا وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات المستمرة، خاصة بالطائرات المسيرة منذ بدء الحرب بينهما في 24 فبراير 2022، دون التوصل إلى اتفاق رغم المساعي الدولية في محاولة الوصول إلى اتفاق ينهي الصراع الدائم لقرابة 5 سنوات. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمور العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة. وسلطنة عمان تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان الثقافة والأدب إبداع لا حدود له ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح المغني هو النجم دوما
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع
0: نوافذ ثقافية نافذة أسبوعية على الثقافة العربية يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان
7: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om بادر وأثر انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية
8: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا إذاعة سلطنة عمان

0: أهلا بكم من جديد مستمعين ومتابعين الكرام في صباح الخير يا بلادي. بعد الفترة الإخبارية الأولى نكمل مشوارنا حتى تمام التاسعة. ننتظر مشاركاتكم مستمعين الكرام على 724-24-10. نتمنى أن يكون هذا الصباح صباح موفق لكم جميعا، وأيضا هذه المتابعة متابعة مفيدة وشائقة ورفقة سعيدة نتمنها لكم معنا في صباح الخير يا بلادي. نذكركم بموضوع الحلقة اللي نسولف وندردش معكم اليوم حول أنت محظوظ في إيش بالضبط، علشان يعني أنك تشارك معنا وتخبرنا حظك في إيش بالضبط، وكذلك أيضا كيف أنك تحافظ على هذا الأمر وتخليه أمر مستدام من خلال الاستغلال الصحيح والأمثل طبعا. صباح الخير عايشة.
1: صباح الورد يا خالد. صباح الخير والعافية لكم جميعا المستمعين الأعزاء اللي ظل وفي معنا حتى من قبل الفترة الإخبارية الأولى وبعدها يسمعنا، حي ومرحب. وكذا أيضا اللي انضم جديد للاستماع لنا، مثل ما خبركم خالد سألناكم سؤال بسيط، أنا محظوظ بي، كمل هذه الجملة. هنا رسالة من أبو الأمير، أهلا بك صباح الورد، يقول صباحكم خير وسعادة وطاعة ورحمة يا رب. محظوظ وبفضل الله تعالى برضا والدتي عني ربي يحفظها. الله، هذا من أجمل الأشياء الواحد يكون فيها كذا فعلا يعني محظوظ. وهنا رسالة أخرى من أبو عمر يقول من الأشياء اللي محظوظ فيها ولله الحمد، كل ما أذهب إلى الجبل أصادف أمطار وأجواء خيالية.
0: السلام.
1: وين بالتحديد؟ أي جبل تعني يا أبو عمر؟
0: خلاص بنروح معاك المرة الجاية يا أبو عمر، نصادف المطر بعد
1: يا جمال سبتمبر، وإن شاء الله وأجواء كذا تكون بشرة بالخير.
0: على طاري الأجواء، اليوم حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ وفرص لهطول أمطار متفرقة. كان شاهدنا يوم الأمس الصورة الجميلة اللي انتشرت بشكل كبير جدا، صورة حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أثناء توديعه لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، والمطر يظهر في الصورة، وجود المظلة،
1: كذا
0: الابتسامة الأجمل. فيعني الحظ الأوفر هناك في محافظة ظفار. اللي يسمعنا من محافظة ظفار نقول لك صباح الخير وصباحك مطر بعد.
1: وكلهم يقولوا أنه رجع الخريف سبتمبر، العادة شوية تخف الأجواء، ويعني
0: أجواء إيش هزاء
1: للصرب.
0: أيلول. إيش الأغنية؟
1: رجع أيلول تقول فيروز، جاينا أيلول طبعا اسم السرياني لشهر سبتمبر. يعني أجواء دائما كذا مميزة شهر سبتمبر. صباح الخير والسعادة لمن أيضا، سالم الكلباني، أهلا بك يا سالم، يرسلنا هذه الرسالة من ولاية عبري، يقول أحكم بما تراه لا بما تسمعه، فالناس يختلفون حين يسمعون ولكنهم يتفقون حين ينظرون. والله ذا الزمن يا سالم، يعني حتى ما تراه وما تسمعه أحيانا مع وجود الديب فيك والتزييف العميق الذكاء الاصطناعي، حتى ما تسمع وما ترى تشكك فيه مرة ومرتين بعدين تصدق. يعني صباح السعادة لمن أيضا،
0: أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار عايشة، يرسل لنا رسالته وشارك معنا في موضوع الحلقة، يقول أنا محظوظ دائما بالتواصل مع برنامجكم صباح الخير يا بلادي. شكرا لك يا أبو حكيم. وأيضا برنامج بانوراما بسبب المحتوى المتنوع والثقافي السياسي الاجتماعي والرياضي، وأحلى ما بها أيضا مواضيع الحلقات اليومية.

0: شكرا لك يا أبو حكيم على هذه الرسالة. أحيانا بعد محتاج إذا صادفت زحمة أنه يكون معك، تتمنى أن تكون معك دراجة نارية علشان أنك توصل على على على السرعة يعني بشكل أسرع من السيارات. صباح الخير أيضا لمن أبو عمر يقول من الأشياء اللي محظوظ فيها ولله الحمد كل ما خلاص مرينا على هذه الرسالة. من بعد صباح الخير لأبو شهاب من ولاية نخل، مالك بن ناصر يامي، زين تشارك معنا في موضوع الحلقة وشكرا لك على رسالتك ويصبح على المستمعين الكرام.
1: صباح الخير أيضا لسمير الأسمر يقول ليس المهم أن يكون الإنسان محظوظا في أمر ما، بل أن يعرف كيف يصنع من حظه نجاحا كبيرا. ربما يكون الحظ بداية الطريق ولكن ليس نهايته. الفرصة ممكن تكون من الحظ، أما النجاح والمحافظة على النعمة فهي من السعي والاجتهاد وحسن الاختيار. يقول أنا من المحظوظين جدا جدا جدا بوجودي مع عائلتي الكريمة على أرض هذا البلد المعطاء، الكريم بأهله، الأصيل بتراثه، والحكيم بنهجه، والرائد في علاقاته الدولية المتزنة والمحبة للسلام والتفاهم والحوار تحت ظل قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
0: إذا مستمعين الكرام بنتظر مشاركاتكم على 724-24-10. أنت وين تشوف نفسك محظوظ في حياتك؟ محظوظ بأهلك، بأصدقائك، حظك موجود في العمل، ولا يعني في مشروع معين أنت دخلت فيه وصار هذا المشروع ناجح؟ ودائما ذكر بأن الحظ ليس أن تحصل على كل ما تريد، بل أن تدرك قيمة الأشياء الجميلة التي حصلت عليها. ودائما ذكركم في صباح الخير يا بلادي أن النعم تدوم بالشكر. وإحنا نشكر أيضا لكم المتابعة الدائمة والوفية لأن محظوظين فيكم وبمتابعتكم يوميا في برنامج صباح الخير يا بلادي. حتى التاسعة نكمل مشوارنا، طيب التحية يرسلها لك عزيز المستمع فريق العمل إعدادا وتقديما. نكون معكم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، محمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في صباح الخير يا بلادي. إن شاء الله أن الجميع كذا مستانس معانا ومعين من الله خير يوم الأربعاء اللي يسبق الخميس، أول أسبوع دوام لطلبة المدارس وبعض أيضا الكليات والجامعات، سمح الله دروب العلم لكم بإذن الله تعالى. وأكيد أنه يكون شوية الموضوع مرهق بالعودة الجديدة لأيضا أولياء الأمور اللي كذا أجواء المنزل تختلف معهم مع عودة المدارس. الله يعطيكم الصحة والعافية، وجاي الخميس إن شاء الله أهم شيء اليوم الأربعاء تنجزون فيه الكثير من أعمالكم على أكمل وجه، ونؤدي كل منا أمانته في عمله. صباح الخير دائما الأوفياء اللي يرسلوا لنا على 724-24-10. سألناكم اليوم بماذا أنتم محظوظون بالتحديد، يعني إيش تحس نفسك أنت محظوظ فيه؟ أنا محظوظ به، كمل الجملة. هنا رسالة من الوفاء، أهلا بك يا الوفاء، صباح الورد. تقول صباح البركات، تاريخ جميل ومميز 9/9، أنتوا كذا من الأشخاص المحبين لتواريخ المميزة. 9 من سبتمبر، إن شاء الله يا رب يصير لكم كذا شيء مميز أيضا في هذا اليوم. هنا رسالة أيضا من عبد الله بن سالم الرواحي من المضيبي، أهلا بك، يسلم علينا، عليك السلام ورحمة الله. يقول أنا محظوظ لله الحمد والمنة بنعمة أولا الإسلام، ومحظوظ أنني عماني في هذا البلد ذو السمعة الطيبة، ومحظوظ كذلك بنعمة الزوجة والأولاد والصحة، والنعم فعلا لا تعد ولا تحصى بفضل الله تعالى.
1: نعم كثيرة تستوجب منا الشكر حتى تدوم. الله يحفظكم إن شاء الله، يحفظ لكم كل من هو غالي عليكم. من النعم أيضا التي تكون معنا في سلطنة عمان هي نعمة الإنجازات المستمرة التي تدون في كل يوم، وأيضا يتم إطلاق بعض من المشاريع المنوعة. المشروع الذي نتحدث عنه في هذا الوقت بالتحديد هو مشروع محطة كهربائية موجودة في الرسيلة الصناعية، وهو مشروع يعد من المشاريع الحيوية الداعمة للقطاع الصناعي، حيث هذه المحطة من المؤمل أن تعزز موثوقية واستقرار التغذية الكهربائية للمصانع القائمة في منطقة الرسيل الصناعية هنا في محافظة مسقط. لقائنا القادم مستمعينا الكرام نستضيف فيه المهندس حامد بن حميد السيابي، وهو مهندس أول مشاريع بشركة نماء للتوزيع، للحديث عن هذه المحطة الكهربائية. يسعد صباحك بكل خير مهندس حامد، حياك الله معنا.
2: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ خالد.
1: يا مرحبا وسهلا. بداية نتحدث عن المشروع بشكل عام، محطة الكهربائية في الرسيل الصناعية، أهمية هذا المشروع في تعزيز استقرار وموثوقية التغذية الكهربائية للمصانع.
2: أهمية هذا المشروع أنه يمثل إضافة استراتيجية للبنية الأساسية الكهربائية في منطقة الرسيل الصناعية.
1: نعم.
2: وكذلك يسهم في تعزيز استقرار موثوقية التغذية الكهربائية للمصانع والمنشآت الحالية القائمة في المنطقة.
1: نعم.
2: فوجود هذه المحطة الجديدة يعني توفير مصادر تغذية أقرب وأكثر قدرة على تلبية الأحمال المطلوبة، وأيضا إلى جانب رفع مرونة الشبكة الكهربائية وتحسين قدرتها على التعامل مع أي لا سمح الله مع أي أعطال تحدث أو حالات طارئة.
1: نعم. طيب.
2: وهذا أيوة.
1: مهندس حامد، يعني المشروع كيف راح يلبي احتياجات المصانع الحالية أو حتى المستقبلية من الطاقة الكهربائية؟ إيش اللي بيزيد على هذه المصانع من يعني تغذية جديدة بالنسبة للطاقة الكهربائية؟
2: يعني احتياجاتها هذا المشروع يعني لم ينفذ فقط للاحتياجات تلبية الاحتياجات الحالية وإنما تم الدراسة والتخطيط له أيضا بما يتناسب مع النمو التوسع المستقبلي في منطقة الرسيل. فمع زيارة عدد المصانع والتوسع المصانع القائمة لذلك ستزداد الحاجة لطلب الطاقة الكهربائية.
1: نعم ممتاز.
2: وبدورنا احنا ذلك تأتي المحطة لتوفير ساعة إضافية تساعد على استيعاب هذه الأحمال الحالية والمستقبلية.
1: نعم طيب.
2: وهذا يمنح
1: تفضل أستاذ.
2: يعني هذا يمنح المنطقة الصناعية قدرة أكبر على استقبال مشاريع واستثمارات جديدة دون يشكل يعني أي عائق للطلب المتزايد على الكهرباء.
1: المشروع أيضا كيف راح يقلل الضغط على الشبكة الكهربائية الحالية وأيضا الحد من احتمالية الانقطاعات، لأننا نعرف المنطقة هي منطقة صناعية تحتاج أيضا طاقة كهربائية معينة، تغذية أكبر مثل ما تفضلت بذكر قبل قليل بالنسبة للمصانع اللي راح تكون إن شاء الله في المستقبل.
2: نعم يعني سيسهم هذا المشروع بشكل مباشر في توزيع الأحمال الكهربائية بصورة أفضل على المصانع والمنشآت وتقليل الضغط على المحطات الموجودة الأخرى في منطقة الرسيل خلال الفترات ارتفاع الطلب على الطاقة، لأن في أحيان تصير مصانع جديدة فيطلب يكون الطلبات متزايدة، لذلك تكون استيعابية المحطات متوفرة بشكل أفضل وتكون الأحمال موزعة على مصادر التغذية متعددة.
1: نعم.
2: وتصبح الشكل عن الشبكة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع هذه الأحمال أو الحالات الطارئة.
1: نعم. من جانب آخر وهذا سؤالي الأخير لك مهندس حامد حول مساهمة المشروع في استمرارية الإنتاج بالنسبة للمصانع، في دعم نمو القطاع الصناعي في منطقة الرسيل الصناعية، وأيضا حتى التنمية الاقتصادية بشكل عام.
2: نعم كما تعلم أخي خالد، الكهرباء هي تمثل أحد أهم مصانع استمرارية الإنتاج في القطاع الصناعي.
1: نعم.
2: وأي انقطاع أو عدم استقرار في التغذية قد يؤثر ذلك على عمليات الإنتاج والتكاليف التشغيلية للمنشأة، فإن تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ينعكس بشكل مباشر على استمرارية أعمال المصانع ورفع كفاءتهم عملياتها التشغيلية والإنتاجية.
1: نعم.
2: ومن جانب آخر، فإن توفير هذه البنية الكهربائية قوية وموثوقة يعطي المستثمرين ثقة أكبر في المنطقة الصناعية ويساعد على جذب استثمارات داخلية وخارجية في السلطنة.
1: نعم.
2: ومشاريع جديدة.
1: نعم. وكذلك أيضا للمشروع راح يلبي الحاجة بالنسبة لتوسيع المنطقة بشكل عام، وكذلك أيضا إنشاء مصانع جديدة في المستقبل. شكرا لكم. نعم. مهندس حامد على هذه الإضاءات حول مشروع المحطة الكهربائية بالرسيل، بالتوفيق لكم إن شاء الله. بارك الله فيكم.
2: ممكن عاد أقدم الشكر للقائمين؟
1: تفضل مهندس.
2: ذاك تقدم بالشكر الجزيل أخي خالد والتقدير وجزاكم الله خير لكل قائمة على هذا البرنامج وعلى جهودهم المخلصة في إعداد وتقديم هذا المحتوى والذي يسهم في تسليط الضوء على المشاريع الوطنية ودورها في دعم التنمية وتعزيز جودة الخدمة، ونتمنى استمرار مثل هذه المبادرات برامج الهادفة، وكذلك تقدم الشكر والتقدير الداعم الدائم معي المهندس يوسف محمد محروقي رئيس العمليات الفنية في شركة نماء توزيع الكهرباء، عدد دعمه المتواصل ومساندته، والشكر لجميع المهندسين وفرق العمل وكل من ساهم بجهده ووقته وخبرته في إنجاز نجاح هذا المشروع، وكذلك ما يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى المقاول المنفذ الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار والجميع العاملين مع على تعاونهم وجهودهم والتزامهم في تنفيذ أعمال المشروع.
1: بارك الله فيكم.
2: جزاك الله خير أخي خالد.
1: شكرا لك مهندس حامد، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيكم إن شاء الله.
1: شكرا للمهندس حامد بن حميد السيابي مهندس أول مشاريع بشركة النماء للتوزيع، كنا نتحدث معه عن مشروع المحطة الكهربائية الجديدة بالرسيل.

0: أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي، صباحكم سعادة ورضا ومحبة، ويكتب الله لكم إن شاء الله من الحظوظ أوسعها وأخيرها. هنا أبو ليان السعيد يقول: أنا محظوظ بشخصية المغناطيس البشري، هبة حقيقية تفتح لي أبواب وفرص وقبول. يقول: شعوري بالحظ والامتنان لهذه الصفة يعزز من طاقتي الإيجابية، وهذا الجذب غالبا ما يكون ناتجا عن كاريزما فطرية أو ذكاء عاطفي وقدرة عالية على الإنصات للآخرين وجعلهم يشعرون بالراحة والتقدير في وجودي، ولله الفضل والمنة. رائعة جدا هذه الهبة، القبول، وكما ذكرت يعني مسميها أنت مغناطيس بشري. حلوة واجد الكلمة هذه. وبعدين يعني أردف عليها أن سالفة أن الواحد يكون ذكي عاطفيا والكاريزما أيضا والإنصات، هذه صفة الناس كثير ممكن تغفل عنها، ما تحب الناس الشخص اللي كله يسولف عن نفسه وكذا وأنا وما يسمع لهم. فرائعة جدا أيضا هذه الصفة، وفعلا مثل ما ذكرت تفتح أبواب وفرص كثيرة. صباح الخير لمن أيضا؟ لسناء بنت محمد الغزالي، أهلا بك أم مجد من قريات. تقول: أنا محظوظة بنعمة الإسلام والأهل ونعمة الزوج والأولاد والأحباب، ومحظوظين أيضا أن نسمعكم كل يوم وكذلك نتفاعل معكم. نحن اللي محظوظين يا سناء، الله يحفظك يا رب وتدوم لنا هذه الرسائل اللطيفة.
1: مالك بن ناصر اليومي أبو شهاب عايشة يقول في رسالته: أشكركم على البرنامج وتحية لطاقم البرنامج. الحظ هو ما كتبه الله للعبد من رزق وتوفيق في الحياة، أتمنى لكم دوام التقدم والنجاح. كنا نقول شارك معنا وشارك بهذه الرسالة بعد ما خبرنا هو محظوظ في إيش بالضبط، وننتظر أيضا المشاركات الأخرى من المستمعين الكرام.
0: من الأشياء اللي الواحد فعلا يكون محظوظ فيها هي نعمة الصحة والعافية، ونعمة أيضا الجسد اللي يتفاعل بشكل سريع ويخبرك عن الأشياء المخفية داخله. دائما نقول أن جسدنا يقدم لنا رسائل في صورة أعراض مختلفة ممكن الجسم يخبرك فيها. والواحد يحافظ على صحته بإيش؟ أنه يحافظ طبعا على نمط حياة صحي، وكذلك الحفاظ على الحركة دائما. الرياضة فيها دائما كذا ما يقولوا الحركة فيها بركة، ومن الرياضات اللي تنشط بشكل كبير خالد في ومستمعنا العزيز في يعني مع تلطف الأجواء هي رياضة المشي ورياضة كذلك قيادة الدراجة الهوائية. فالواحد زين يغتنم، خاصة المسويات الحين المساء ما شاء الله الجو جميل جدا. بس نذكر أنك لما تروح تمارس الرياضة خاصة رياضة المشي تختار يجب عليك اختيار الحذاء المناسب للرياضة، سواء كانت هذه مشي ولا تركض، ترى يختلف حتى الجري. الحذاء اللي تستخدمه للجري ما نفس اللي تستخدمه للمشي البسيط، اللي تستخدمه أيضا لرفع الأثقال مثلا في النادي الرياضي. فالبعض ممكن يفضل حتى أن تمارس مثلا رياضة رفع الأثقال أحيانا بعض الأوزان الخفيفة حافي حتى بدون استخدامك لحذاء محدد. فالواحد يدير باله عن هذه التفاصيل، يشوف أيضا نوع رجلة. أحيانا بعضهم عندهم قدم مسطحة هو ما عارف أن القدم المسطحة كيف شكلها وما هي نوعية الأحذية المناسبة لها. البعض عندهم تقوس في الوسط أكثر من الآخرين، فالواحد على حسب جسده أيضا. وبالحديث عن الأحذية الرياضية يمكن نذكر اللغط العالمي اللي صاير حول شركة أديداس، عملاق يعني الأشياء الرياضية سواء كان الأحذية أو حتى الألبسة الرياضية بشكل عام. أديداس أو أديداس كما تسمى أيضا في بعض المناطق، كانت الحين تعاني من حملة إعلانية ضدها كبيرة حول العالم بسبب إعلان سوتها واستخدمت في جندي إسرائيلي مبتور القدم كان قد فقد قدمه في حرب غزة. هذا الإعلان أنها أديداس سوت فردة واحدة للأشخاص اللي مبتورين القدم بسبب أي حادث حدث في حياتهم. ولكن اللغط كله صاير أنه ليش استخدموا جندي إسرائيلي مبتور الساق بدل من استخدامهم مثلا يعني في المفارقة، أن آلاف الأطفال أيضا في غزة فقدوا أطرافهم وبالتحديد أقدامهم في هذه الحرب الجائرة. فكل الناس اللي كانت يعني متابعة تفاصيل الحرب ذكرت أن ليش عملاق صناعة رياضية كهذه يعني يتبنى جانب واحد من هذه الحرب، أو يعني بشكل أو بآخر هو يعني أعلن وقوفه مع الجانب الإسرائيلي بهذه هذا الإعلان. اللي صار أن المبيعات نزلت بشكل كبير جدا حول العالم وليس فقط في المناطق الإسلامية أو العربية. وبعد هذا الجدل الكبير على شركة أديداس وهذا الإعلان، إيش سوت أديداس؟ أو أديداس أصدرت إعلان اعتذار، اعتذروا أنهم عن هذا الإعلان وحاولوا مثل ما يقول بالعماني يرقع السالفة، أن ما يذكروا أنهم يتبنوا جانب واحد. ولكن استمرت المقاطعة في وأيضا الحملة الإعلانية ضد أديداس في كثير من الدول. وبعدين السلطات أو حتى المؤسسات الإعلامية في الكيان الصهيوني في إسرائيل أصدرت انزعاج عن اعتذار أديداس، إن لماذا الآن تعتذرون؟ فالحين صار عليها حرب من الجانبين، أديداس الجانب يعني الواقف في القضية مع الحق مع فلسطين، وأيضا الجانب الواقف مع الطرف الآخر. فيعني كثير تتدخل السياسة في التجارة والاقتصاد،
1: لأن شركة أديداس عايشة والمستمع العزيز يعني ذكرت في البيان أو الاعتذار بعد طبعا موجة كبيرة من الامتعاض والبلاغات التي كانت ضدها، ذكرت أنه لم يكن هدفنا إطلاقا التسبب في الإساءة ونعتذر لكل من تأثر بذلك. لكن كثير من المستمعين عفوا المتابعين وأيضا من تفاعلوا مع هذا الموضوع انتبهوا لشغلة مهمة جدا، أن الحساب الذي اعتذروا منه أديداس هو يمثل الشرق الأوسط فقط وليس الشركة الألمانية الأم. فبعد ذلك أيضا هل توقفت هذه البلاغات؟ هل توقف هذا الامتعاض؟ لا، ما زال مستمرا وأيضا أثر بشكل كبير على نسبة المبيعات بالنسبة لمنتجاتهم المختلفة،
0: وليس في هذه الدول المنطقة ولكن حتى في العالم. شفنا مؤثرين أوروبيين ومن أمريكا ومن كندا تحدثوا عن هذا الموضوع وعن هذا التحيز الظاهر جدا. ففي النهاية الواحد كذا يأمل أن تكون عندنا صناعاتنا القوية اللي ننافس فيها ونكون بمنأى أيضا عن هذه الحرب الاقتصادية الكبيرة.
1: أيضا بعض المصممين ممن يصممون شعارات أو شعارات العلامات التجارية كانوا قد صمموا بتصميمات مختلفة، عبروا بطريقتهم الخاصة لشعار أديداس بالتحديد بطريقة مثلا دبابة أو آلة حرب أو ما شابه ذلك في صورة من الامتعاض أيضا بطريقتهم الخاصة. الله يحفظكم إن شاء الله. ما كنتم مستمعين الكرام، أخبارنا وعلومنا ما زالت مستمرة حتى تمام التاسعة معكم دائما وأبدا في برنامجكم صباح الخير يا بلادي.

0: وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي. إن شاء الله يا رب تكون كل أموركم كذا طيبة ومشاعركم إيجابية مع هذا الصباح المشرق الجديد صباح الأربعاء. 724-24-10 رقم التواصل بيننا وبينكم. شكرا على التفاعل الجميل. معتز سعيد أهلا بك، صباح النور. سألناكم أنتم محظوظين بإيش؟ أما مسعود العوائد بعد ما صبح علينا يقول من الأشياء المحظوظين فيها مشاركاتنا دائما معكم في صباح الخير يا بلادي. شكرا يا مسعود. أيضا صباح الخير لخليفة مسعود الرحبي، يسلم على الجميع ويرجو التوفيق لأبنائنا في دراستهم. عزيزي المستمع، دائما هنا في صباح الخير يا بلادي نقف مع أبرز محطات النماء في مختلف المحافظات، نفرح فيها، نسمع المشاريع. الجميع متلهف أيضا أن يعرف أكثر، سبحان الله لما تسمع شيء كذا عن مدينتك، عن ولايتك، عن المحافظة بشكل عام، تريد تسمع تفاصيل أوفى عن المشاريع الكبرى فيها. ضمن المشاريع في سلطنة عمان المتزايد فيها النماء الحمد لله المشاريع المعنية بالصناعة بالتحديد. سنتحدث بإذن الله عن مدينة السويق الصناعية التي تشهد عمليات بدء الأعمال الإنشائية لعدد من المصانع والمشروعات الاستثمارية، خطوات تعكس تنامي النشاط الصناعي هناك وأيضا جاذبية المدينة كوجهة للاستثمارات الصناعية في محافظة شمال الباطنة. يحدثنا عن هذه التفاصيل ضيفنا الذي نرحب به الأستاذ منذر بن علي الناصري، المكلف بأعمال مدير عام مدينة السويق الصناعية. أستاذ منذر سلام الله عليك، صباح الخير.
1: مرحبا، صباح الخير أختي عائشة، لكم ولجميع مستمعي إذاعة سلطنة عمان الكرام. نستعيد هذه المكالمة عبر هذا البرنامج الرائد والمتميز الحديث عن مستجدات مدينة السويق الصناعية.
0: يا حي ومرحبا بك أستاذ منذر، نحن سعيدين بوجودك معنا فعلا، ولنطلع الناس على أبرز هذه المستجدات المرتبطة بمدينة السويق الصناعية. كيف تصفون الحركة الاستثمارية بداية والإنشائية هناك التي تشهدها مدينة السويق الصناعية خلال هذا العام الجاري؟
1: نعم، الصورة العامة لهذا العام هي حركة تعتبر نشطة أكثر من في أكثر من مسار حقيقة في عام واحد. تقوم مؤسسة بينما نحن نتواصل تجهيز مشروع البنية الأساسية للمدينة الذي يتوقع بدء تنفيذه في القريب العاجل بإذن الله. بدأت في الوقت نفسه معدات البناء تدخل في مواقع المستثمرين الذي وقعوا عقود الإيجار معنا، وفي الحقيقة هذا الأمر يسعدنا لأنه يعني أن الحركة لم تعد مقتصرة على أعمالنا كجهة مطورة فقط، بل امتدت إلى المستثمرين أنفسهم وهم يشيدون مصانعهم على أرض الواقع. بمعنى آخر المدينة انتقلت الآن من مرحلة التجهيز إلى مرحلة مشيت فيها حضورا فعليا للرافعات والمعدات والمقاولين داخل المدينة الصناعية.
0: ما شاء الله. أستاذ منذر، فقط أستمحك عذرا أن صوتك شوية ما واضح، ما أعرف لو تقرب أكثر على سماعة الهاتف أو كنت تسمعنا مباشرة من السماعة وتتحدث مباشرة لسماعة الهاتف. إذن
1: لحظات، أوكي الحين واضح الصوت؟
0: أوضح قليلا الحمد لله.
1: نعم.
0: إذن أستاذ منذر، كما ذكرت ما شاء الله إذن هي حركة نشطة هناك في مدينة السويق الصناعية، والكثير من المشاريع بدأت حقا كذا الدخول في مجال التنفيذ. نتحدث عن الاستثمارات الجديدة أيضا التي يذكر أنها تجاوزت 1.4 مليون ريال عماني على مساحات أكثر من 80,000 متر مربع. ما الذي يعكسه هذا النمو في جاذبية المدينة للمستثمرين وأيضا نوع الاستثمار الموجود هناك في المدينة الصناعية في السويق؟
1: نعم، هذا الرقم مهم إذا نظرنا إليه في سياقه الزمني. فالمدينة لا تزال في سنواتها الأولى التأسيسية، وتحقيق هذا الحجم من التوطين خلال عام واحد يعني أن هذا الاستثمار او قرار الاستثمار لدى المستثمرين لم يستغرق سنوات طويله من التردد، بل جاء يعني فور اطمئنانهم على جاهزيه الموقع ومقوماته الاقتصاديه الفريده وخدماته الاساسيه ووضوح الاجراءات ايضا لديهم. نحن نقراه كمؤشر ثقه مبكر يشجعنا على ان ما تبقى من مساحات المرحله الاولى سيجد اقبالا مماثلا باذن الله.
0: باذن الله تعالى. كذلك هي المشاريع الموجوده حاليا يعني تتنوع بين انتاج البولي ايثيلين، تكرير الزيوت، تصنيع بلاط السيراميك وغيرها من المشاريع ايضا. كيف تسهم هذه الانشطه في تنوع القاعده الصناعيه هناك ودعم الاقتصاد المحلي؟
1: في ما يميز هذه الباقه اللي ذكرتيها الكريمة، هذه المشاريع ليست متشابهة فهي متكاملة. يعني فإذا نظرنا مثلا في صناعة تكرير الزيوت الصناعية تستخدم في قطاعات أخرى كالنقل وصيانة المعدات الصناعية، إنتاج البولي إيثيلين أيضا يغذي صناعات تعبئة والتغليف والبلاستيك في مناطق أخرى في السلطنة، وأيضا تصنيع بلاط السيراميك يخدم قطاع الإنشاءات المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد. حين نرى هذا التجمع من الأنشطة في مدينة واحدة تبدأ تشكيل بدور سلسلة توريد محلية بين المصانع نفسها، وهذا بالضبط ما نطمح إليه. يعني هو بناء منظومة صناعية تخدم بعضها البعض.
0: نعم جميل. إذن هذا التكامل والمنظومة الصناعية كما تذكر أن تخدم بعضها البعض، وكذلك توفير فرص جديدة على لدخول مؤسسات صغيرة ومتوسطة على الخط، وأيضا دعم سلاسل التوريد والخدمات الجميع المرتبطة بقطاع الصناعة بشكل عام. تجاوز إجمالي الاستثمارات التراكمية 1,000,000 ريال عماني و400,000، أبرز الفرص الاستثمارية اليوم اللي بالإمكان أن تستقطبها المدينة أكثر لمدينة السويقة الصناعية بشكل محدد، خاصة خلال المرحلة المقبلة. وذكرت أنت مؤشر طمأنة وثقة مبكرة من المستثمرين أن يتجاوز هذا الرقم 1,000,000 ريال، فما هي المجالات أو عن نقول القطاعات التي أيضا نستشرف فيها استثمار أكثر في مدينة السويقة الصناعية؟
1: بكل تأكيد تجاوز هذا الرقم يفتح لنا باب الحديث بشكل أكبر عن المرحلة القادمة. هناك فرص واعدة ندرسها حاليا مع المستثمرين، تقدموا حقيقة بطلبات متتالية منها صناعة المحركات والمولات الكهربائية متعددة الأغراض، وأيضا صناعة المشروبات الغازية والمرطبات، وأيضا هناك صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية. هذه قطاعات مختلفة عندما يعني تختلف عن المشاريع أو الاستثمارات التي استقطبناها سابقا. حقيقة هذا المؤشر يعني يعتبر جيد بالنسبة لنا، يعني ويعطي مؤشر على اتساع قاعدة الاهتمام بالمدينة. بالتوازي تبقى الصناعات الغذائية والسمكية والزراعية على رأس أوليات المدينة نظرا لقرب المدينة من هذه الموارد المحلية وأيضا من ميدان السوق التجاري.
0: نعم فعلا،
1: وهو يعني ما نوصل يعني نواصل الترويج له في المرحلة المقبلة بإذن الله
0: تعالى. إذن هذه هي مدينة السويق الصناعية والفرص الواعدة فيها بإذن الله، وتنوع المشاريع كما يعني سردتها لنا أستاذ منذر. رائع جدا أن تنضم أيضا وتكون بشكل فاعل ضمن منظومة المدن الصناعية هنا في سلطنة عمان، وما تقدمه أيضا من فرص استثمارية وحوافز تنافسية وبنية أساسية متطورة. لكم كل توفيق وسداد في إدارة كل هذا الجهد المتواصل أستاذ منذر.
1: بإذن الله تعالى نتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. وشكرا جزيلا على هذا التواصل،
0: وشكرا جزيلا لك أيضا لحديثك بهذه التفاصيل والإضاءات التي أضأتها حول جديد مدينة السويق الصناعية وتوطين المشروعات الاستثمارية الجديدة فيها. بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: إذن هذا كان حديث ضيفنا الأستاذ منذر بن علي الناصري المكلف بأعمال مدير عام مدينة السويق الصناعية.

0: مرحبا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. كيف أبنائكم الطلبة المنضمين الجدد بالنسبة للجامعات والكليات؟ هناك بعض من الجامعات والكليات بدأت فيها إذا صح التعبير فعاليات الأسبوع التعريفي.
1: يا سلام،
0: هذا أسبوع مميز عايشة. في تتعرف على زملائك، في تتعرف على إيش موجود أصلا من في بيئة الجامعة أو الكلية، اللي يختلف طبعا بشكل كبير عن بيئة المدرسة، الأيام الأولى أيضا، حتى مسألة هذه الجولة الصغيرة اللي تسوى في أقسام الجامعة أو الكلية، تتعرف على المكتبة وين موجودة، قسم التسجيل والقبول، الفصول الدراسية، المبنى رقم 1 أو 2، مبنى A B C، فتكون الأجواء مختلفة.
1: الدهشة الأولى خالد،
0: الفيرست شوك،
1: أيوة الدهشة الأولى، سواء كان إيجابية ولا سلبية، وبعدين الانطباع الأول. عاد إن شاء الله إنه يكون انطباع زين ويستمر معاكم ولا بعدين يتغير يعني. يعني سبحان الله، الأسبوع الأول له مثل ما قلت أنت كذا طعم الخاص خالد دائما.
0: صحيح. والاختبار تحديد المستوى بالعادة تكون في 3 مواد، أو خلينا نقول في 3 مقررات جامعية: الرياضيات واللغة الإنجليزية وكذلك أيضا الحاسوب. وبعدها عاد تصير مسألة أنت أي ليفل رايح للمدرسة للسنة التأسيسية والفاونديشن في الجامعات والكليات. بالتوفيق إن شاء الله لطلبة الجامعات والكليات الجدد. وبعدها إن شاء الله تبدأ رحلة من السعي المتواصل حتى التخرج والحصول على وظيفة.
1: جميل خالد، إن شاء الله تكون مشاعرهم إيجابية ما وكذا، ما تكون مثل الطلب اللي في مدينة إحدى المدن التايوانية. راحوا أول هاي الفترة، فترة الجامعات، السكن الجامعي عشان يعيشوا في السكن الجامعي. قال لك حسوا أنه بيعيشوا خلاص مغامرات مستمرة في هذا السكن الجامعي، لأن شافوا سكنهم شبه محتل من أعداد كبيرة جدا من قرود المكاك الصخري التايواني، وشافوها تتنقل على جدران أحد مباني السكن الجامعي. خطفت الأضواء، كان في صور وفيديوهات متداولة عن هذا السكن الجامعي هناك في تايوان، وانشغلوا بها الطلبة بدل لا يستكشفوا في الجولة التعريفية سكنات الجامعة. يعني انشغلوا كذا بهذه القرود اللي كانت على حتى الواجهات الخارجية لمبنى السكن الجامعي، وكانت تنطط كذا من نافذة لأخرى، حتى وحدات التكييف كان فيها يعني أحد هذه القرود هناك في منطقة قريبة من جبل شو، المعروف أيضا باسم جبل القرود. يما أعوذ بالله، ما بروح أنا هذه الجامعة أبدا ولا بطبها، وش اسمع عشان أحفظ اسم هذا الجبل ولا أروح اللعاد.
0: في أيضا بعض الفنادق عايشة في مثل هذه البيئات، يعني مثلا في ولاية كيرلا الهندية في الفنادق موجود تحذير بعدم فتح نوافذ بسبب دخول القردة إلى أو القرود إلى الغرف. يعني مجرد أنك تحط مثلا فاكهة معينة وأنت رايح تتجول في المدينة وناسي أن النافذة مفتوحة، سلم عليه الفاكهة. على هذا الطاري أيضا بالقرب من تايوان، ليس بعيد عنها أندونيسيا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالعباد. هناك تعاني من أكثر من كارثة طبيعية بين الزلازل، سجلت زلزال وسجلت أيضا بركان ثار في بعض في مدينة من المدن هناك في أندونيسيا. ولكن القصة الإنسانية الجميلة التي تم فيها إنقاذ قرد من القردة النادرة، وهو أورناغا غوتان، يسمى هكذا، كان منهك وسط حرائق الغابات في أندونيسيا. غير يعني الزلزال والبركان اللي ثار، أيضا كانت في حرائق غابات. حتى كان في أحد المشهورين هناك في أندونيسيا يتحدث باللغة العربية، كان يناشد المتابعين في الشرق الأوسط ومن يتحدثون باللغة العربية بالدعاء لأندونيسيا والسكان في أندونيسيا. مع استمرار حرائق الغابات اللي تجتاح بعض الجزر في أندونيسيا، تمكن سكان محليون من إنقاذ هذا النوع من القردة، جلكم الله، كان يعاني من الإرهاق الشديد والمشاكل التنفسية الحادة. كانت هذه الحرائق تهدد بشكل كبير الحياة البرية في المنطقة الطبيعية التي تعد موطن للعديد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض. تم نقل هذا القرد إلى مركز متخصص في إعادة تأهيل الحياة البرية لتلقي العناية الطبية اللازمة.
1: هي فعلا كما ذكرت خالد، سبحان الله، تولفت عليهم أكثر من
0: كارثة طبيعية
1: في ذات الوقت. حتى أن البركان اللي ثار، بركان أناك كاراكاتاو، هذا البركان أدى إلى توقف مئات الطائرات. اليوم يقولك بس رجعت شوية الحياة على أو إلى مطار جاكرتا الدولي، شوية بدت ترجع فيه الحركة والطائرات تروح وتجي عليه، لأن مثل ما قلنا توقفت أكثر من يعني مئات الطائرات، أثرت على أكثر من 300,000 مسافر جراء تعطل الخطوط الجوية والحركة الجوية الناجمة عن ثوران هذا البركان. حرفيا الواحد يقول الحمد لله على نعمة السلام والأمان والعافية اللي نحن فيها، واليوم نحن نسولف لكم عن الحظ، فهذه من النعم والحظوظ اللي الواحد كذا يتذكرها ويحمد الله تعالى عليها.
0: هذه جولتنا مع الأخبار العالمية، وأخبار أخرى نتناولها حتى تمام 9 معك عزيزي المستمع في صباح الخير يا بلاد. نذكرك بموضوع الحلقة، في إيش أنت محظوظ بالضبط؟ شارك معنا وسولف على 7-2-4-24-10. ندعوكم أيضا للانضمام معنا لكي يصلك كل خبر جديد، وأيضا من المحتوى الذي يقدم عبر برامجنا المختلفة في إذاعة سلطنة عمان من خلال الانضمام معنا على قناة الواتساب على 7-2-4-24-10.

0: مرحبا بك مستمعنا العزيز، إلى صباح الخير يا بلادي، وإلى هذا المحتوى المنوع اللي نسأل الله تعالى أن يكون كذا محتوى منسنك في مشوارك الصباحي وأنت تسمعنا، أو حتى يمكن تسمعنا في مذياع ثابت، وحتى يعطيك المعلومة والمعرفة. اليوم نسأل عن النعم الكثيرة والحظوظ، الأشياء اللي أنت محظوظ فيها. فعلا من الأشياء اللي الواحد محظوظ فيها إنه يركز على كل شيء ممكن الاستفادة منه ويستفيد منه بالشكل الصحيح. يمكن كثير من الأشخاص عندهم مواهب بس ما مستغلينها، أو عندهم أشياء موارد طبيعية ما مستغلينها بالشكل الصحيح. نشوف العالم على مستوى الدول بدأت تغتنم الدول كل صغيرة وكبيرة في الموارد، حتى النفايات جلكم الله يتم الآن بيعها. من فترة، من سنوات، حتى بعض الدول خلصت خلاص من إعادة تدوير كل نفاياتها وصارت تشتري نفايات أماكن أخرى ليتم اغتنامها. اليوم ثاني أكسيد الكربون اللي نحن نطلقه أثناء عملية التنفس والكائنات الحية بشكل عام، حتى هذا نعمة يجب اغتنامها، وهذا ما فعلته هولندا إذ أطلقت أكبر منشأة في أوروبا لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه مع النرويج. رئيس الوزراء الهولندي قال أن بلاده أطلقت هذا المشروع اللي يعرف بمشروع يارا لاحتجاز الكربون وتخزينه بالاشتراك مع رئيس الوزراء النرويجي والمفوض الأوروبي، ولفتوا أن هولندا والنرويج وحدتا الجهود للعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الأوروبي. وهذا المشروع في مدينة سوليسيكل، وهي مدينة في مقاطعة زيلاند الهولندية، وأشار أن هذا المشروع أكيد أنه بيكون لإسهامه الكبير في مكافحة تغير المناخ اللي تونا نسولف عنه خالد، والأضرار المناخية الكثيرة، وكذلك سيوجد وظائف خضراء. هنشوف كيف كل الأمور مترابطة بعضها ببعض. التلوث ومضاره الكثيرة على الصحة بشكل كبير وعلى أيضا المناخ.
1: رغم التلوث أيضا في صورته الأخرى اللي يعني تكون بسببها مع الأسف الحروب القائمة بين الدول، نوع من أنواع التلوث الذي ينتشر الآن خاصة في محيطنا هو التلوث البحري بسبب الحرب التي تستمر مع الأسف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تكون يعني نتائجها في تلوث جزء من البحار.

0: في الشواطئ العمانية. هنا نذكر بأن المختصون في مركز محمية السلاحف التابع لإدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية كانوا قد سجلوا عودة سلحفاتين بحريتين مرقمتين إلى الشواطئ ذاتها التي سبق أن رقمت فيها قبل نحو 15 عاما في مؤشر يعكس أهمية الموائل الطبيعية التي تحتضنها المحمية وجهود المراقبين في المتابعة وحماية المواقع والتعشيش. يعني تخيل عايشة واحدة من السلاحف هي تم ترقيمها في شهر أكتوبر من عام 2011
1: والآن عادت
0: بعد مرور 15 عام إلى نفس الشاطئ اللي شهد بداية عملية متابعتها ورصدها. أما السلحفاة الأخرى كانت في يوليو 2011 أيضا، في دلالة على ارتباط السلاحف بمواقع تعشيشها وقدرتها أيضا على العودة إلى موائلها الطبيعية التي اعتادت عليها.
1: الله يا جمال عمان، الحمد لله اللي يزورها مرة يحبها كثير ويعود لها مرات، حتى الكائنات الفطرية مثال هذه السلاحف اللي تذكرها خالد سبحان الله. فالواحد حري به أن يعتني بهذا الجمال دائما ويستشعر مسؤوليته اتجاه هذا الوطن العزيز واتجاه هذه البيئة واتجاه هذه الحياة الفطرية التي ميزت بلادنا عن سائر بلاد العالم. الله يحفظكم يا رب ويديم عليكم النعم والصحة والعافية. توم الساعة أيضا من ضمن الفقرات كنا نسولف عن المشي وأهمية الحركة، ديروا بالكم والله على عافيتكم. نشوف نسمع كثير عن انتشار سكتات قلبية بين الشباب، يعني كان يقولك بخير ما في شيء، فجأة وش صار فيه، فلان توفى صغير كان شاب ما مريض قالك صار له سكتة قلبية. في دراسة في هذا الشأن كشفت وأجريت في هولندا بالتحديد أن مشكلات القلب والشرايين تبدأ قبل سنوات كثيرة وعقود ربما قبل أن تظهر أعراضها. الدراسة نشرت في دورية نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن الطبية، فحص الباحثون أكثر من 16 ألف شخص كانوا ما يعانوا أي مشكلة قلبية. هذه الأشخاص تم رصد، يعني ما فيهم أي مشكلة أنت شايفها في القلب ولا في الصحة بشكل عام، رصدوا أن لديهم مشاكل في القلب والشرايين وتراكم للويحات في شرايين القلب خاصة والعنق والساقين. والنتائج قالت أن أكثر من 57% من المشاركين، يعني أكثر من النص، عانوا فعلا من تصلب الشرايين، وهو يعد من أبرز الأسباب للوفاة الناجمة عن أمراض القلب. يعني ممكن يكون في شيء خفي أنت ما شاعر فيه الآن ويظهر بعد عقود حتى بعد 10 سنوات. لذلك نذكر دائما خالد بأهمية الغذاء الصحي وأهمية نمط الحياة الصحي، الابتعاد عن القلق، النوم بشكل جيد، وممارسة الرياضة
0: حتى تكون عندك الصحة، وأيضا أن يكون جسدك جسد صحي. لابد أنك تلتزم بكل ما تم ذكره وذكرته عائشة من متابعة أيضا دورية مهمة جدا مع تقدم العمر ومع أيضا جهود مؤسساتنا الصحية للاعتناء من خلال أيضا الحملات التي تقيمها بين فترة وأخرى. وأيضا هنا في صباح الخير يا بلادي نركز عليها دائما وننقلها لك عزيزي المستمع. بعد الفاصل سوف يكون لنا حديث عن الأطلس الرقمي في سلطنة عمان.

0: دوم عليكم الابتسامة اللي حاضرة دائما على محياكم، وأنتم تكونون سبب في صنعها على محي الآخرين. يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعين الكرام. أوصل المؤتمر الدولي للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية اللي نظمته وزارة التعليم في مدينة صلالة بمشاركة الجامعة التكنولوجية الماليزية وجامعة ظفار، أوصوا بتطوير المرحلة الثانية من الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان. هذا هو حديثنا القادم الذي نتناول تفاصيله رفقة ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ سلطان بن سالم العميري، أخصائي مناهج تعليمية جغرافيا بوزارة التعليم. أستاذ سلطان، يسعد صباحك بكل خير.
1: يسعد صباحك أخي خالد، وبارك الله فيكم ولكم جزيل الشكر على هذا اللقاء.
0: بارك الله فيكم، حياكم الله معنا. أستاذ سلطان، خبرنا أول شيء في البداية عن فكرة الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان، وأيضا الهدف من تدشينه، إيش اللي يميزه عن الأطلس اللي كلنا نعرفه؟
1: فكرة الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان عبارة عن مستودع رقمي تفاعلي لخرائط جغرافية وخرائط تاريخية، بحيث ينتقل من الخريطة في صورتها التقليدية الثابتة إلى بيئة تعليمية رقمية تفاعلية. بالنسبة للهدف من تدشين الأطلس التعليمي، من أجل تحقيق عدة غايات تعليمية ووطنية رئيسية. أول حاجة توفير مرجع جغرافي وتاريخي موحد، وإتاحة منصة وطنية رقمية دقيقة وموثوقة تدعم مناهج الدراسات الاجتماعية لكافة المراحل الدراسية والمناهج الأخرى أيضا.
0: نعم.
1: كذلك أيضا يهدف إلى تنمية مهارات التفكير المكاني، وتمكين الطلبة من التحليل والربط بين الظواهر الطبيعية والبشرية، إضافة إلى أنه يسهل الوصول للمعلومة وتوفير بيانات وإحصائيات مكانية حديثة ومحدثة للطلبة والمعلمين بكل سهولة، ويصر في أي وقت من أي مكان. أيضا يسهم في تعزيز الهوية الوطنية ومواكبة التحول الرقمي.
0: نعم. الأطلس هل هو متاح للجميع أستاذ سلطان؟ ولا للطلبة فقط يعني؟
1: عند تدشينه في الفترة الحالية تم تدشينه في منصة نور، وهو متاح حاليا للطلبة وأيضا الكادر التعليمي والتدريسي.
0: يعني ما أي حد يقدر يدخل على
1: في المراحل القادمة بإذن الله راح يكون في توسع في عملية نشر الأطلس ليشمل الباحثين في مؤسسات التعليم العالي وغيرها من المؤسسات، ثم ينتقل تدريجيا إلى الفئات الأخرى.
0: ممتاز. طيب إيش اللي قدم الأطلس للطلبة؟ كيف يساهم في تعزيز مهاراتهم خاصة فيما يتعلق بالتحليل، بالتفكير المكاني أو الجغرافيات بشكل عام؟
1: أول شيء بالنسبة للأطلس، الأطلس عبارة عن يقدم مجموعة من الخرائط التفاعلية متعددة الطبقات، يقدم أيضا بيانات إحصائية محدثة، يقدم صور جوية توضيحية، نماذج ثلاثية الأبعاد، والكثير من البيانات الجغرافية. غير أن قيمته الحقيقية لا تكمن في حجم البيانات والخرائط الموجودة في الأطلس فحسب، بل تكمن في تمكين الطالب من توظيف هذه المعلومات وتحليلها. فبدلا من الاكتفاء بحفظ مواقع مثلا على سبيل المثال توزيع السكان، يستطيع الطالب مشاهدة توزيع هؤلاء السكان على الخريطة ومقارنته بطبقات أخرى مثل التضاريس ومصادر المياه وشبكة الطرق مثلا على سبيل المثال، وبالتالي هنا يطرح لدى الطالب تساؤل تحليلي على سبيل المثال، لماذا يتركز السكان في هذا الموقع أكثر من غيره؟ هنا إجابة الطالب تكون مبنية على بيانات حقيقية يقدمها كتحليل لهذه الظاهرة، وبالتالي هنا يتحول للتعليم من الحفظ إلى الملاحظة والمقارنة والتحليل والتفسير والاستنتاج واتخاذ القرار المبني على بيانات.
0: طيب كيف يجمع الأطلس بين الجغرافيا، بين التاريخ، بين الخرائط الرقمية بطريقة تفاعلية تدعم العملية التعليمية؟ مهم جدا يكون في بعض الطرق التفاعلية علشان توصل المعلومة وتترسخ عند الطالب حتى في مراحل، خلينا نقول المراحل الأولى من التعليم أو حتى المرحلة الثانية والثالثة.
1: بالفعل أخي خالد، أهم ما يميز الأطلس الرقمي التعليمي لسلطنة عمان أنه لا يتعامل مع الجغرافيا والتاريخ باعتبارهم مجالين منفصلين، وإنما يجمع بين المكان والزمان والحدث داخل بيئة تعليمية واحدة. فالخريطة تمثل المكان، والمحتوى التاريخي يضيف البعد الزمني، والوسائط الرقمية والتفاعلية تساعد الطالب على اكتشاف العلاقة ما بينه. فعند مثلا على سبيل المثال عند دراسة حدث تاريخي، لا يقرأ الطالب الحدث التاريخي كنص بل يمكنه أن يتعرف على الموقع الذي حدث فيه والمسار الجغرافي المرتبط به والبيئة المحيطة وتسلسل الأحداث. بالتالي هنا يصبح الأطلس أداة تساعد المعلم على بناء مواقف تعليمية تقوم على الاكتشاف والمقارنة والتحليل، بالتالي هنا يجعل الطالب شريكا في بناء المعرفة وليس مجرد تلقيه.
0: ممتاز. أيضا كيف بإمكان الأطلس التعليمي الرقمي أن يواكب توجه وزارة التعليم نحو التحول الرقمي وتنمية مهارات المستقبل بالنسبة للطلبة؟
1: الأطلس الرقمي يمثل تطبيقا عمليا للتحول الرقمي، إذ أن منظومة الأطلس مبنية على نظم معلومات جغرافية GIS التي تتعامل مع البيانات على هي طبقات، لكل نوع من البيانات طبقة مستقلة يسهل التعامل معها. في التحول الرقمي في التعليم لا يعني فقط تحويل الكتاب الورقي إلى شاشة، وإنما يعني تغيير طريقة الوصول إلى المعرفة وطريقة أيضا التفاعل معها وتوظيفها، وهذا ما ينسجم مع رؤية عمان 2040 في التحول الرقمي وأيضا مستهدفات وزارة التعليم.
0: ممتاز جدا. طيب هل خلاص الخرائط بتكون بشكلها الجديد، يعني بين الإسقاطات القديمة إلى الإسقاطات الجديدة؟ هذه بعد واحدة من الأشياء اللي لابد أن يكون فيها تحديث بين
1: بالفعل.
0: إسقاط الميركاتور وأيضا الإيكوال إيرث.
1: بالفعل إحنا نواكب أحدث التحديثات في الخرائط. بالفعل وأيضا الأطلس الرقمي يتيح لنا عملية التحديث بشكل مستمر.
0: ممتاز.
1: سابقا الأطلس الورقي يعني عملية تحديثه تأخذ وقت طويل، بحيث أنه عملية طباعة الخرائط وتصميمها يأخذ فترة زمنية، ولكن هنا الأطلس الرقمي يوفر لنا سرعة عملية التحديث وما يواكب المستجدات العالمية.
0: ممتاز جدا، كل التوفيق لكم. شكرا لك أستاذ سلطان بن سالم العميري، أخصائي مناهج تعليمية جغرافية بوزارة التعليم. كنا نتحدث معك عن تدشين الأطلس الرقمي، إن شاء الله نشوفه متاح بعد للجميع بإذن الله في الوقت القادم.
1: بإذن الله. شكرا جزيلا لكم على إتاحة لي هذه الفرصة لتعريف المستمع الكريم بمشروع الأطلس الرقمي.
0: بارك الله فيكم. شكرا للأستاذ سلطان على هذه الإضاءات حول تدشين الأطلس الرقمي في سلطنة عمان.

0: وفق الله كل مساعي الخير والنور في البلاد العزيزة عمان وأبنائها المخلصين لتربها، وكذا أيضا المقيمين على أرضها المحبين لها، حتى الزائرين اللي يعشقوا عمان بعد ما يروحوا. من ضمن الأشخاص اللي يزوروا عمان في الفعاليات الرياضية الجميلة، اليوم بالمناسبة ظهر اليوم الأربعاء هو ختام المنافسات في طواف صلالة 2026 للدراجات الهوائية في النسخة السادسة اللي تنظم بلدية ظفار بشراكة مع الاتحاد العماني للدراجات الهوائية. كان من 5 تاريخ 5 هذا الشهر حتى اليوم 9 الجاري، وهي حاليا إقامة الجولة الرابعة والأخيرة من هذه المنافسات. 106 كيلومتر قطعوها المتنافسين الدراجين، مروا على قلعة طاقة، شلالات دربات، وأيضا قلعة دربات، دوار دربات، كذلك حمران، ودوار مدينة الحق، وخور روريك. هذه المناطق الجميلة جدا عبروا من خلالها الدراجين 106 كيلومترات. صراحة محظوظين، لكن شوية ترى للموضوع للدراجين صعب، يمكن خالد صح مع وجود التضاريس المختلفة وأيضا الأمطار والرذاذ، إذا كانت الأرض رطبة يعني الاحتكاك بعجلات الدراجة الهوائية يكون مختلف، قوة الضغط وغيرها من التفاصيل هذه، والرياح أيضا مؤثرة جدا في حركة الدراجين، بس أهم شيء أنهم مستانسين بالأجواء الجميلة.
1: مستانسين بالأجواء الجميلة لأنها تكون بين المطرة، وأيضا هي تقع في موسم الصرب اللي تعيش محافظة ظفار.
0: اللي تأخر شوية الصرب لكن خالد هذا السنة.
1: تأخر؟ لا ما تأخر.
0: متأخر يقول لك راجع
1: رجع الخريف مرة ثانية. أيوة. لأن كانت الأجواء يعني في حالة تكشف في الأيام اللي سبقت الأمطار،
0: بعدين سوى مفاجأة
1: سوى ريمونتادا رجوع مرة ثانية. فالأجواء جميلة هناك في محافظة ظفار، وفعلا تأثر على الدراجات الهوائية، حتى نوعية الإطارات تختلف. أكيد الجماعة حاسبين حساب لأن
0: عالميين ما شاء الله،
1: لأنهم هم محترفين أيضا صحيح. في هذه الرياضة
0: بالضبط.
1: والأجمل أنهم يستمتعوا بالمناظر الجميلة، وهو أيضا توجه ل دعم السياحة المحلية هنا في محافظة ظفار، وأيضا ترويجها للخارج عن طريق طواف صلالة. الحين واصلين إلى النسخة رقم
0: السادسة. نعم، طواف صلالة جميل
1: اليوم
0: جدا.
1: تنتهي إن شاء الله. أنا أحب في هذا الرياضة اللي هو بعد كل جولة أو مرحلة من المراحل لما يلبسون الفائز في المرحلة القميص الأصفر. نخبركم إن شاء الله قصة القميص الأصفر في حلقات قادمة
0: بإذن الله تعالى،
1: في رياضة الدراجات الهوائية والطوافات التي تنتشر حول العالم، اللي أبرزها أعتقد هو طواف فرنسا.
0: فرنسا نعم، يمكن الأشهر الطوافات في هذه الرياضة بالتحديد. نختم بهذا الخبر الثقافي. احتفلت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم في محافظة جنوب الباطنة أمس الثلاثاء بتكريم الطلبة الفائزين في جائزة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء للإبداع الأدبي لطلبة المدارس في جنوب الباطنة، وهذه النسخة الثالثة لهذه المسابقة. جميل تشوف طالب يافع شاب يكتب كلمات رائعة جدا ونصوص رصينة ويشارك بها ويفوز، بعدين إن شاء الله في المستقبل نشوفهم كتاب كبار ينضموا لقافلة أدباء عمان اللي يحملوا عمان أيضا في المحافل الدولية وللقارئ العالمي. كذا جولتنا المنوعة خالد انتهت لهذا اليوم،
1: وبانتظار إن شاء الله جولات قادمة إخبارية ننتقيها لك في كل صباح. عزيزي المستمع هنا في صباح الخير يا بلادي، تقبلوا تحية من فريق العمل، كنا معكم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، محمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. نشوفكم باكر، للقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية رواندا يؤكدان خلال لقاء بقصر المعمورة العامر على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية وتطلعهما لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان وجمهورية رواندا توقعان بقصر الحصن العامر بصلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة. سلطنة عمان تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. شهداء ومصابون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقتلى وجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: قدس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: ياه، من الذي نحت هذه الصخور بهذه البراعة؟ انظر، هذه الصخرة تشبه رأس فيل بخرطوم، وهذه تشبه أرنبا، وهذه تشبه دلفين،
6: هذه تشبه سلحفاة بحرية كبيرة، وهذه تشبه طائر النسر.
5: أعتقد أن من نحت هذه الصخور أمضى سنين طويلة وهو يعمل بلا كلل.
6: أنا واثق أن هذه الأرض الخالية كانت مسكونة من قبل.
5: هذه أرض قديمة يا مايكل، ولن تبوح أبداً بأسرارها. انظر، هناك غبار كثيف قادم من جهة الشرق.
6: إنهم البدو، اركضوا بسرعة، اركضوا نحو الزورق، هيا بسرعة بسرعة،
7: هيا هيا هيا.

0: اركبوا اركبوا، هيا جدفوا جدفوا، لا تتوقفوا.
1: حسن حسن لقد توقفوا عند الشاطئ،
2: إنهم يشيرون لنا كي نعود، يبدو أنهم طيبون.
0: لا نستطيع الثقة بهم أبدا، جدفوا.
3: إنهم نفس الرجال الذين صادفناهم من قبل.
0: لا أحد يدري، إنهم متشابهون في أجسادهم وشعورهم وثيابهم وأسلحتهم أيضا.
4: الموج يرتفع يا سيدي، والزورق يتمايل بشدة.
0: أعطوني الدفة، سوف أسير بشكل متعرج.

0: هالبحارة متعبون من التجديف وجايعون يا سيدي.
1: الشمس حادة يا مايكل.
2: سوف أبحث عن مكان مناسب نرسو فيه بعيدا عن رجال البدو.
3: نحن ندخل مياها ضحلة يا سيدي.
2: لا بأس، سوف نرسو على هذا الشاطئ قليلا.
4: يمكنكم الاستراحة وتناول بعض الطعام. ماذا لدينا يا أوليفر؟
3: خبز ولحم مجفف.
4: هيا وزع الطعام.
5: حسن،
4: سوف نستريح ساعة ثم نتابع الإبحار إلى جزيرة مصيرة.
0: عفوا سيدي، لماذا اخترت هذه الجزيرة؟
4: هذه الجزيرة قد نزلت بها مرارا، وكثيرا ما صادفت قربها سفنا وجنودا وضباطا من الإنجليز.
2: هيا بنا إلى الزورق، ادعو الله أن نصادف سفينة ونحن في طريقنا للجزيرة، سيكون في ذلك نجاتنا من هذه المحنة.
4: تابع التجديف بقوة بقوة. ها هي الجزيرة، توقفوا قليلا، سنبيت هنا على أرضها هذه الليلة.
0: هل رأيت من قبل رجال بدو على هذه الجزيرة يا سيدي؟
4: أبدا، ومع ذلك فعلينا الحذر أثناء مبيتنا.
1: هل تتوقع وصولهم إلى هنا؟
4: لا أدري، ولكنني أتوقع منهم كل شيء.
1: كلامك يخيفني يا مايكل.
4: لا تخافي ما دمت معي، لا تخافي يا روز.
1: ليتني سمعت كلام أمي وأبي ولم آتي معك. آه كم كنت عنيدة، لقد حذرني أبي كثيرا. أتذكر تحذيره لك أيضا يا مايكل. النساء يجلبن الحظ السيء وسط البحر يا مايكل، لا تأخذها معك.
4: لقد فات الأوان الآن يا روز، فات الأوان. ها هي الجزيرة، سوف ننزل في هذه البقعة.
0: ما اسم هذا المكان يا سيدي؟
4: رأس جدوفة، لقد نزلت كثيرا في هذا المكان.
6: هل نتجه إليه مباشرة يا سيدي؟
4: الأفضل أن نجري استكشافا للشاطئ. هيا أبحر ببطء مسافة نصف ميل في هذا الاتجاه محاذين للشاطئ.

0: أبحر الآن في الاتجاه المعاكس.
1: البحارة قد تعب يا مايكل.
0: يجب أن نكتشف المكان. لا يمكن أن أغامر بأرواح البحارة. أخشى أن يكون البدو الذين تعقبون قد نقلوا أخبار تحركنا إلى أهل الجزيرة.
2: هذا مستحيل يا سيدي. هؤلاء الناس يقطعون المسافات سيرا على أرجلهم أو ظهور الجمال، فكيف يمكن أن يصلوا إلى الجزيرة؟ هذا مستحيل.
0: هذا صحيح، لكنهم يفاجئونك بأمور لا تخطر على بال. إنهم يملكون وسائل سرية لتناقل الأخبار بأسرع مما تتوقع.
2: كيف؟
0: لا أحد يعرف. إليكم هذه القصة التي سمعتها. غرقت سفينة أمريكية أمام شاطئ مليئة بالصخور الحادة قريبا من رأس الحد أقصى الشرق، وبعد أيام وجد بحارة السفينة والقبطان بعض السلع التي كانت عليها تباع في سوق مسقط في أقصى الغرب. كيف حدث ذلك؟ لا أحد يعرف. أتصدقون أن بعض الإشاعات تقول بأنهم قادرون على جر البواخر والسفن؟ هيا بنا، سوف نهبط على الشاطئ.

0: اخفضوا أصواتكم، ابقوا الآن قريبا من الزورق وكونوا يقظين. سوف أخذ 3 بحارة وأقوم بتمشيط الجزيرة، ثم أعود إليكم بعد ساعة تقريبا. ابقوا قرب بعضكم ولا تتجولوا. المكان آمن، يمكننا المبيت هنا. سوف ننظم الحراسة. أبكي يا روس.
1: اشتقت إلى بيتنا، إلى أهلي، أبي، أمي. هل كان أبي يقرأ المستقبل حين طلب منك ألا تسمح لي بالسفر معك يا مايكل؟ كلماته ما زالت ترن في أذني: كن قويا يا مايكل وأنزلها من السفينة. لو كان يعلم بأمر هؤلاء البدو لأنزلني بالقوة.
0: ستعودين سالمة إلى بيتنا يا روز، سوف أحافظ عليك، اطمئني. والآن دعيني ننظم الأمور من أجل سلامة الجميع. اسمعوني جيدا، أوليفر، هنري، ويليام، سوف تحرسون خلال الساعات 3 القادمة، ثم تستريحون، وينوب عنكم ديفيد وتوماس وروبرت. شارلي وريتشارد سوف تراقبان الزورق. البقية لن يناموا أكثر من 6 ساعات، سوف ننطلق مع بداية الفجر. هيا
2: هيا هيا هيا.
0: روز، سوف تنامين في الزورق.
1: لا، لن أنام إلا هنا مع الجميع.
0: سوف أفرش البطانية قريبا من هذه الصخور، ما رأيك؟

0: افتعدوا افتعدوا افتعدوا افتعدوا.
1: روز روز ما بكي؟
0: لا شيء لا شيء، فقد رأيت حلما مزعجا.
1: ماذا رأيتي؟
0: لا شيء لا شيء.
1: حاولي أن تنامي من جديد.
0: لن أستطيع، سوف أسهر معك.

0: مايكل؟ مايكل مايكل، أليس هذا ضوء سفينة؟
1: ها؟ نعم، ولكنها بعيدة. أرجو أن تكون قد اقتربت أكثر في الصباح، لن نحتاج عندئذ إلى الذهاب نحو مسقط.
0: أرجو ذلك يا مايك. يا إلهي، ما أكثر النجوم هنا، لم أرى مثل عدد هذه النجوم من قبل.
1: ليتنا كنا في موقف أفضل يا روز، لكنا نرى الآن أروع المناظر. هيا نامي، نامي قليلا، أمامنا غدا مسير طويل.
0: وأنت؟
1: سوف أتفقد الحرس ثم أعود.
0: لا تتأخر أرجوك.
1: ألم تنامي بعد يا روز؟
0: لا أستطيع، كلما غفوت أرى الحلم المفزع نفسه.
1: لا بأس، أنا معك. تحدثي لي عن ذكرى جميلة يا روز.
0: أذكر في طفولتي أن والدي قد أخذني إلى عم له يمتلك مزرعة تفاح، وكانت لديه عدة أبقار بنية اللون، وأنا أحببت عجلا صغيرا صرت أقطف له من ثمار التفاح وأطعمه، فصار يتبعني أينما ذهبت. وفي نهاية الزيارة أردت أن أخذ العجل الصغير معي إلى البيت، وصرت أبكي وأرفض العودة، فوعدني عم والدي أن يجلبه لي في أول زيارة لنا.
1: وهل وفى بوعده؟
0: في الحقيقة لقد زارنا بعد شهر وأحضر لي معه.
1: روز، روز، يا إلهي لقد نامت، هذا أفضل. أوه، وأنا متعب أيضا.
0: مايكل، مايكل، استيقظ، استيقظ بسرعة.
1: ماذا حدث؟
0: انظر، لقد عاد الكابوس لي من جديد.
1: لا يا روز، هذا ليس كابوسا، ما ترينه حقيقي، إنهم رجال البدر يحيطون بنا من كل جانب.
0: كيف وصلوا إلى هنا؟
1: لا أدري، السؤال الذي يحيرني، كيف وصلوا ومعهم الجمال دون أن يشعر بهم أحد؟ كيف نمنا جميعا كأننا مخدرون؟ هذا سحر، سحر.
2: سيدي، ماذا سنفعل؟ إنهم أكثر من 50 رجلا،
3: الجميع خائف، سوف يقتلوننا لا محالة.
1: أخرس، لا ترفع صوتك، اجتمعوا قربي، كونوا كتلة واحدة، لا تخافوا.
3: يبدو لي أنهم ليسوا عدائيين يا سيدي، لا أرى معهم أي أسلحة.
1: إنهم مخادعون ولا يمكن الوثوق بهم أبدا.
2: هل هم نفس البدو الذين قابلناهم في المرة الأولى؟
1: أعتقد ذلك.
3: انظر يا سيدي، الزعيمهم يشير إليك بالقدوم.
4: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.

0: وأخيرا انتهيت يا صلاح.
1: ما الذي كان يشغلك كل هذا الوقت في المطبخ يا أمي؟
0: الحمد لله، لقد زالت رائحته عن يدي.
1: ما هو هذا الذي زالت رائحته عن يديك؟
0: ما كان يشغلني في المطبخ ترياق الفقير، هل عرفته؟
1: ما دامت رائحته لا تزول بسهولة ويسمى ترياق الفقير فهو الثوم من دون شك.
0: أجل يا بني، وأنا يطيب لي أن أطلق عليه النبتة الأكثر فاعلية في الشفاء.
1: كل من يعرف ما في الثوم من فوائد سوف يؤيدك دون تردد، وأنا أولهم. المهم، ما رأيك لو نحكي عن فوائد ومزايا الثوم؟
0: يا ليت يا صلاح، فما اطلعت عليه من منافع وخصائص لهذا النبات أذهلني.
1: هذا طبيعي، وفي كل مكان دخله الثوم اشتهر كغذاء ودواء على السواء، خصوصا لدى الطبقات الشعبية الفقيرة.
0: فعلا، ويتبين لنا شمول فوائده ما تعرفنا أنه يدخل في تركيب 22 دواء تستعمل ابتداء من وجع الرأس، مرورا بلسعة العقرب والحشرات واضطرابات المعدة والأمعاء، وصولا إلى الأورام السرطانية وأمراض القلب والشرايين.
1: صدقتي، وما يدهش يا أمي أن أول وصفة طبية من الثوم وجدت محفورة على أحد ألواح الفخار من قبل السومريين حوالي العام 3000 قبل الميلاد.
0: أجل، والفراعنة بنات الأهرامات فطنوا أيضا إلى دور الثوم المهم كغذاء، فقدموه إلى الذين عملوا في بناء الأهرامات، وكان يحميهم من الأمراض ويزيد قدرتهم وجلدهم على تحمل التعب.
1: صحيح يا أمي، والطريف أنه في زمن بناء أحد الأهرامات نفدت كمية الثوم التي كانت تعطى للعمال، فامتنعوا عن العمل إلى حين إحضار كميات كافية من الثوم لهم.
0: وبحسب ما قرأت فإن أطباء اليونان والرومان كانوا يصفون الثوم لحالات كثيرة ويوقنون بفعاليته، فأبوقراط أبو الطب كان يصفه أيام العدوى لعلاج الالتهابات والجروح والبرص والسرطان ومشاكل عسر الهضم.
1: بالضبط، وأضاف ديوسكوريد على هذه الاستعمالات أن وصفه في حالات الاضطرابات القلبية على اختلافها، بينما أدخله العالم الروماني بلاين في تركيب حوالي 61 دواء لعلاج أمراض عديدة، بدءا بالرشح وصولا إلى السرطان مرورا بأمراض القلب والبرص.
0: أضف يا بني أن أطباء الهند القدماء لم يحيدوا عن أسلافهم، فكانوا يستعملون الثوم لغايات علاجية كثيرة، أبرزها لعلاج البرص والسرطان.
1: ولعلمك يا أمي، فإن الحديث عن الثوم سيطول، لأن مزاياه تكاد لا تحصى. لذا ما رأيك لو نرتاح لحظات ونتناول شرابا منعشا؟
0: بالطبع، سأتيك بكوب من شراب التوت الذي أعددته بنفسي.
1: ممتاز، اختيارك مناسب تماماً.

0: ألست معي يا صلاح في أن هناك تركيزاً من قبل العديد من علماء النبات وخبراء التغذية على أن الثوم علاج الفقراء؟
1: بلى يا أمي، والسبب يعود برأيي إلى أن هذا النبات كان زهيد الثمن وفي متناول الطبقات الفقيرة، لاسيما في العصور الوسطى حين أطلق عليه العلاج العام للفقراء.
0: وكذلك فقد صنفه العالم الإنجليزي كول بيبر بأنه علاج الفقراء ودواء كل الأمراض والجروح، وكل هذا الاهتمام بالثوم دفع بعالم الغذاء الطبيعي الروسي فانتشينكو إلى أن يكتب عن هذه النبتة وفوائدها المميزة والكثيرة.
1: أجل، أما العالم الفرنسي المشهور باستور فكان متقدما في يقينه بمنافع الثوم، لذا وضع بعض أسنان الثوم في وعاء يحوي كثيرا من البكتيريا، فكانت النتيجة أنها ماتت جميعها.
0: وهذه النتيجة أكدتها الأبحاث الحديثة التي أجريت حول الثوم، وقد أثبتت فاعلية الثوم في علاج البرص والوقاية من بعض أمراض السرطان.
1: وكما تعلمين يا أمي، عندما تعلن فوائد عقب إجراء أبحاث جدية فإن الجميع يثقون بها، وهذا ما ينطبق على الثوم بالتأكيد، لهذا فهو يوصف من قبل العارفين والمتخصصين ببيع الأعشاب الطبية لحالات كثيرة، منها للرشح والسعال والكريب وارتفاع الحرارة والتهابات الرئوية.
0: صدقت يا بني، كما يوصف الثوم وبثقة لتخفيض معدل الكوليسترول ومشاكل الكبد والهضم والمرارة. من هنا لا عجب أن يصنف الثوم مع العسل وخل التفاح بالهبة المهمة لصحة الإنسان.
1: معك حق يا أمي، وغدا إن شاء الله سنتابع ذكرى مزايا الثوم مع التطرق طبعا إلى محتوياته الغذائية ذات الفائدة المذهلة لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية، إعداد
1: الدكتور عمار شاهين،
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: في جوهر الأحداث الثقافية،
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود، وأثر لا يمحى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم نستضيف الأستاذ هاني بن جمعة المالخي، مؤسس فريق بالإشارة، نلتقي من محافظة ظفار، الفريق الذي يطوف ويتجول بين مختلف المؤسسات سواء كانت حكومية أو حتى بعض المؤسسات الخاصة لتعليم الموظفين، خاصة ممن يلتقون بالمراجعين أو المستفيدين من الخدمات في هذه المؤسسات لتعليمهم الإشارة وكيفية أيضا التعامل مع الإخوان من فئة ذوي الإعاقة وبالتحديد الإعاقة السمعية.

0: أهلا ومرحبا بك أستاذ هاني معنا في برنامج وجوه في الظل.
1: أهلا وسهلا بك أستاذي، وأنا سعيد بتواجدي معكم اليوم.
0: بارك الله فيكم. بداية خبرنا وخبر المستمع العزيز عن كيف بديتوا في الفريق ومن وين جات الفكرة؟ هل الفكرة جات منك أنت شخصيا أم من أحد أعضاء الفريق؟
1: طبعا أولا نحن كنا الحمد لله متعلمين لغة الإشارة
0: ما شاء الله.
1: زين، بعد ما تخرجنا من معهد التواصل لغة الإشارة فاجتمعنا أنا ووحدة من الأخوات الأستاذة هنا الشيداد الله يذكرها بالخير، فشفنا احتياجات الصم في محافظة ظفار.
0: نعم.
1: فكنا دائما محتكين فيهم كثير، فكان ينقصهم أكثر حاجة الترجمة في محافظة ظفار. عندنا تنقصهم الترجمة في بعض المواقع الحكومية مثلا السوق في المستشفيات، ففكرنا أنه نسوي فريق اسمه بالإشارة نلتقي. هذا الفريق طبعا له أهداف عديدة، منها نشر لغة ثقافة لغة الإشارة في المجتمع، وكذلك مساعدة الفئة الإعاقة السمعية.
0: نعم. متى بديت بتطبيق هذه الفكرة؟ هل بديت أنت شخصيا فيها أولا أو أيضا زملائك معك في الفريق؟
1: في البداية بدأنا أنا والأخت هنا مع بعض، حتى تقريبا هذه السنة بدأنا الحمد لله بعد ما تخرجنا على طول، فكان جهود شخصية فقط. حتى الحمد لله كوننا فريق، وهذا الفريق دخلنا فيه أعضاء مجلس إدارة من الصم.
0: نعم.
1: خليناهم يشاركوننا في أفكارنا في بعض المهمات بعض الأعمال، وأعطيناهم بعض أعمال خاصة فيهم، مسكناهم لجنة إعلامية، لجنة تسويقية، لجنة المبادرات. في نفس الشيء بعض الورش احنا نقدمها ونخلي المعلمين من فئة الصم.
0: يعني بديتوا بالانطلاقة بتوزيع الأدوار فيما بينكم كأعضاء للفريق. طيب كيف كانت بداية المشوار؟ وين بديتوا؟ في أي مؤسسة بالضبط؟ أو ركزتوا على بعض المؤسسات أستاذ هاني؟
1: طبعا بدايتنا كنا نروح نترجم في أي مكان. في أي مكان يحتاجوا الترجمة نروح يتواصلوا معنا ونروح نترجم لهم. حتى رحنا إلى فريق صلاة التطوع جزاهم الله خير. الحين فريق بالإشارة نلتقي تحت مظلة فريق صلاة التطوعي. فجزا الله خير الأستاذ محمد الهزيلي، وافق على الفكرة ورحب، قال بالعكس هذا خدمة مجتمعية جميلة. فالحين احنا تحت مظلة فريق صلاة التطوعي، فهو الدعم لفريق صلاة التطوعي. نحن نأمل إن شاء الله يكون في دعم أقوى، لأنه نحن متطوعين وباحثين عن عمل. فبس نحاول أنه نلبي احتياجات الصم.
0: نعم. وبعدها طفتوا وتجولتوا أيضا بين مختلف المؤسسات. طيب
1: الحمد لله حاليا نحن صرنا نروح نقدم ورش. في عندنا برنامج اسمه إشارة مهنية. هذه الإشارة المهنية يعني على حسب الجهة اللي تطلبنا، مثلا شرطة عمان السلطانية في محافظة ظفار، نروح نقدمهم ورشة نعطيهم إشارات خاصة بالشرطة. فكيف إذا الأصم جاء يتواصلوا معه، مثلا مستشفى السلطان قابوس كذلك نعطيهم إشارات في الصحة. رحنا بعض الجامعات الكليات نعطيهم إشارات خاصة بالجامعات الكليات وبعض المدارس.
0: يعني كل مؤسسة تروحوا لها تكون لها

0: يعني ورشتها الخاصة. ممتاز جدا. خبرني عن الفريق بعد تأسيسك للفريق أستاذ هاني، اليوم كم عدد الأشخاص اللي موجودين معاكم في الفريق، عدد الورشات اللي تقدمونها، كيف يكون أو كيف تكون طريقة عملكم، هل بحسب الطلب من المؤسسة أم إيش الطريقة بالضبط؟
1: أولا الحمد لله احنا كبداية ممكن كانت بداية فردية من شخصين. الحمد لله احنا مكوننا فريق حاليا تقريبا صار عدد الفريق يتجاوز يمكن 15 شخص. طبعا من سيادة الإعاقة السمعية معنا، نفس الشيء كوننا رئيس الفريق من الإعاقة السمعية ونائب الرئيس من الإعاقة السمعية ورئيس اللجنة الإعلامية ورئيس البرامج والأنشطة نفس الشيء من الإعاقة السمعية. هذا مجلس الإدارة. من ناحية الورش فالحمد لله قدمنا ورش كثيرة، رحنا للمدارس للطلاب كذلك الإعاقة السمعية، طلاب دمج سمعي قدمنا لهم ورش خاصة فيهم بعض الأماكن الحكومية في حال أن طلبتنا أو نحن نروح نقول مثلا الإعاقة السمعية محتاجين لكم كثير، نحن بنعطيكم إشارة من عندنا وكذا ونعطيهم ورشة.
0: ممتاز. كيف
1: طبعا فريق الإشارة نلتقي يعني مش مقتصر على بس تقديم ورش والترجمة، لنا عدة برامج كثيرة يعني منها.
0: مثل إيش بالضبط؟
1: فعندنا مثلا ورش لغة إشارة للكبار، ورش لغة إشارة للأطفال، في عندنا نفس الشيء مثل ما خبرتك برنامج إشارة مهنية اللي على حسب الجهة نعطيهم إشارات خاصة فيهم. في عندنا نفس الشيء برنامج اسمه صديق الأصم. هذا صديق الأصم الناس اللي علمناهم لغة الإشارة في الورش نجتمع فيهم بعد فترة ونجمع معهم الصم نخليهم يتواصلوا معهم بخصوص أنهم ينسوا لغة الإشارة.
0: ممتاز جدا.
1: في نفس الشيء نقيم برامج ترفيهية للصم، وكذلك نفس الشيء مثل ما خبرتك نوفر ترجمة 24 ساعة في حال الأصم محتاج منا أي ترجمة نروح نعمل.
0: طيب كونك مؤسس الفريق وكل هذه المبادرات معك أنت وزملائك في الفريق أستاذ هاني، أريد أسألك سؤال شخصي هذه المرة. ليش تسوي كل هذا الشيء؟ إيش الرسالة اللي تريد توجهها للناس علشان يعرفوا أنهم كيف يتفاعلوا مع هذه الفئة بالتحديد؟
1: أنا سبحان الله كان كثير أسئلة تجيني أنه ليش تعلمت لغة الإشارة؟ هل مثلا حد من أهلك؟ هل حد في مثلا من أصدقائك؟ طبعا لا سبحان الله، أنا قبل كم سنة دخلت ورشة صغيرة عن لغة الإشارة. فمن دخولي هذه الورشة زين كان عندي أساسيات بسيطة فقط. فكانوا الصم يتواصلوا معي، ففترة يوم اجتمعت مع الصم قالوا نحن محتاجين ترجمة، ما حد يفهمنا في المجتمع خاصة احنا في محافظة صار يعني نواجه صعوبة كبيرة. فسبحان الله بعد كم سنة دخلت أنا المعهد وتخرجت وتأهلت أكون مترجم. فبس صار عندي هذا الشغف أنه ودخلت معهم كثير أنه عرفت أنه عندهم نقص كثير. حتى لدرجة أنهم يشوفوا نفسهم أنهم غير عن المجتمع. فالحين أنا رسالتي بإذن الله أنه وهدفي أنه توصل لغة الإشارة وتنتشر في المجتمع كامل بحيث أنه ما يكون لهم صعوبة. اليوم الأصم مداوم في أماكن عدة، يقدر يتواصل مع مديره، يقدر يتواصل مع الشخص اللي في الخارج، إذا راح السوق، إذا راح أي مكان ما يكون في صعوبة على الأقل، ولو الناس تعرف أساسيات لغة الإشارة كيف يتعامل مع الأصم.
0: صحيح. بالنسبة لتفاعل الناس اللي تروحوا لهم في مبادرتكم إشارة مهنية، يعني تروحوا للمستشفى، تروحوا للمركز الشرطة، تروحوا أيضا للشركة، للمدرسة، في ناس تحب أو تقبل على مثل هذه الورشات بنوع من الحماس، كيف يكون تفاعل الناس معاكم علشان لما يجيهم أي شخص من ذوي الإعاقة السمعية يعرفونهم يتفاعلوا معاه على حسب المهنة أو على حسب الخدمة اللي يريدها هو؟
1: والله أنا صراحة نتفاجئ أنه صارت الناس هي اللي تطلبنا أنه نحن محتاجين نتعلم لغة الإشارة، محتاجين نتعلم لغة الإشارة، إن كان أماكن حكومية أو أماكن خاصة أو ورش من الأشخاص العاديين. وصلنا كل ما نطلعنا مكان ويقولوا لنا مثل الورشة الجاية. وكذلك نحن إيش اللي نسوي دائما ما نكون نحن فقط. معنا في الفريق من الإعاقة السمعية نحن نعطيهم مهاب، فمثلا يمسك جزء من الورشة يعلمهم بعض الأشياء حكم انه ايش يكون في دمج على طول. يعني انت اساسيات انت بتعلم لغه الاشاره يعلمك اياها من سياده الصم.
0: ممتاز.
1: فهو يكون المدرب، فيكون هناك في دمج وفي تواصل مباشر.
0: نعم.
1: فيكون ما شاء الله يعني في اقبال جدا كبير على لغه الاشاره. إن شاء الله إحنا متأملين بإذن الله خير بإذن الله كبير
0: بإذن الله تعالى. هل عندكم إحصائيات أستاذ هاني فيما يتعلق بعدد الناس اللي شاركوا معكم في الورشات الآن صاروا خلاص على الأقل عندهم معرفة تغنيهم عن وجود شخص مثلا متخصص ويعرفوا يتفاعلوا مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؟
1: والله نحن الإحصائيات موجودة بس حاليا ما تحضرني لكن سبحان الله يعني أكثر الناس اللي تعلمت لغة الإشارة في عندهم مجال نقول لهم يدخلوا معنا في فريق كمساعدين مساعدين لفئة الإعاقة السمعية. نحن اليوم كلنا يد بيض.
0: نعم.
1: فجزاهم الله خير يعني كل من عنده فرصة يدخل معنا الفريق ويساعدنا ويندمج من هذا الفريق وكنا في خدمة الصم.
0: نعم. اللي يسمعنا من محافظة ظفار أو حتى من باقي المحافظات ويستمع لهذه الحلقة أستاذ هاني يريد يعني يكون مشارك معكم في هذه الورشات أو يتعلم أو يحاول أن يقدم لكم أي مساعدة، كيف بإمكان أن يتواصل معكم؟
1: يقدر يتواصل معنا عن طريق الحساب الانستغرام موجود الإشارة نلتقي. طبعا 24 ساعة الحساب مفتوح ونقدر نتواصل معه دايركت يعني ونفسي أرقامنا موجودة.
0: ممتاز. طيب أنا أريد أعرف بعد أو تحكي لي قصة معينة صارت معاكم، قصة ما تنساها أبدا في الجهود اللي تبذلونها أنت وزملائك في الفريق لتعليم الأشخاص على الأقل الإشارات البسيطة للتفاعل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. مرت عليك أكيد كثير من القصص، لكن في قصة كذا دائما تكون حاضرة في بالك أستاذ هاني؟
1: والله من القصص قصص كثيرة صراحة بس تقصد مع الإعاقة السمعية أو السامعين يعني في الورشة؟
0: مع السامعين أو حتى مع الإعاقة السمعية ما عندك مشكلة.
1: يمكن أكثر القصص اللي دائما تصير لنا يعني من بعد كل ورشة، يعني تعرف من كل ورشة تقريبا مدتها ساعة أو ساعة ونص، فتقريبا نحن نجلس بعد كل ورشة نجلس ساعتين إضافيات. هذه الساعتين إيش فيها؟ أكثر الناس دائما تجي ودها ساعة تتحمس وتتواصل مع الصم، تقول لي هاني تعال يعني أنا أريد أتواصل مع الحين. صار عندي حماس زيادة.
0: ممتاز.
1: فخلاص نحن نفضي وقتنا كساعة إنه خلاص يعني بعد الورشة تكون ورشة ثانية. مش ورشة بس يكون لقاء مع الصم.
0: نعم.
1: الصم يكون حاضرين هناك. فيزيد الحماس. الصم يريد يتواصل مع السامع والسامع يتواصل مع الصم.
0: نعم.
1: فيكون هناك ما شاء الله تبارك الله دم جدا كبير بعد كل ورشة دائما.
0: ممتاز. بالنسبة لك أنت لما يصير هذا الدمج وهذا الأثر إيش الشعور اللي يكون حاضر معك وقتها أنت وحتى زميلتك اللي كانت من ضمن المؤسسين لهذا الفريق وهو فريق بالإشارة نلتقي في محافظة ظفار، إيش شعوركم يكون وقتها حتى الفريق أيضا بشكل عام أستاذ هاني؟
1: وصراحة الشعور لا يوصف. أنك اليوم لما تترك بصمة وتترك أثر تشوف البصمات على وجوه الناس وتشوف الإعاقة السمعية جدا مرتاحين أن الناس صارت تفهمهم ولو على الأقل بشيء بسيط، الشعور جدا لا يوصف. فنحن الحمد لله عندنا هدف بإذن الله نوصل لهذا الهدف في المجتمع كامل
0: بإذن الله تعالى. هل تفكروا أن يكونكم أيضا أفرع في المحافظات الأخرى أستاذ هاني؟
1: والله إن شاء الله بإذن الله. يعني إحنا متواصلين طبعا مع مترجمين في مسقط في الولايات الثانية ويكون فينا بيننا تعاون مرات يعني إذا جو صلالة هنا أو إذا رحنا هناك أنا شارك معهم وهم يشاركوا معنا.
0: ممتاز جدا، كل التوفيق لكم إن شاء الله أستاذ هاني بن جمعة المالخي مؤسس فريق بالإشارة نلتقي. كل التوفيق لكم إن شاء الله في أعمالكم القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما تقومون به أنت وزملائك في ميزان حسناتكم بإذن الله تعالى. شكرا لكم أستاذ هاني، بارك الله فيكم.
1: وأنا كذلك لا أنسى جهود الأستاذ سعيد صخرون، فهو كذلك الدعم كان جدا كبير. نشكر نفس الشيء فريق صلاة التطوعي على احتضانه هذا الفريق والاهتمام بفئة الإعاقة السمعية.
2: وجوه في الظل.
0: شكرا للأستاذ هاني. نلتقي وإياكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل، كونوا بخير وإلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
5: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
6: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
7: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
8: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
9: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
10: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
11: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
12: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
13: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
3: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
14: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
15: أنا مها بنت محمد بن راشد المعمري، عمري 14 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي من ولاية صحن.
14: مها تهوى القراءة والرسم والتصميم بالذكاء الاصطناعي، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا مها.
15: اهلا وسهلا.
14: كيف حالك؟
15: بخير والحمد لله.
14: ما شاء الله عليك، انت طبعا طالبة متفوقة في مدرسة دقال وتشاركي في نشاطات في المدرسة، صحيح؟
15: صحيح.
14: ايش النشاطات اللي مشاركة فيهن؟
15: مشاركة تصميم شعار بالذكاء الاصطناعي على مستوى المدرسة. الحمد لله حصلت على المركز الاول. والمسابقة الثانية شاركت منتدى الملتقى الاول طلابي الذي نظمه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصهار.
14: آه، هذا المنتدى إيش كان طبيعة مشاركتش فيه؟
15: أني أصمم بالذكاء الاصطناعي، شيء يفيد الطلاب.
14: جميل، يعني أنت ما شاء الله متخصصة في التصميم بالذكاء الاصطناعي.
15: نعم.
14: أنت يعني مشتركة في تطبيق الذكاء الاصطناعي؟
15: لا.
14: إذن كيف تصممي؟
15: أصمم من المواقع يعني المجانية.
14: آه، جميل. إيش تصممي بالضبط؟
15: شعارات.
14: أها.
15: تصميم مكان مثلا منزل.
14: أها. ويطلع يعني تصميم ممتاز.
15: ما دائما
14: هو طبعا حسب الأوامر اللي تعطيها للذكاء، صح؟
15: نعم.
14: جميل، ما شاء الله عليك. وطبعا تحبين القراءة؟
15: نعم.
14: إيش نوعية الكتب اللي تحبين القراءة؟
15: تطوير الذات.
14: تحبي كتب تطوير الذات؟
15: نعم.
14: مثل إيش؟
15: مثل كتاب العادات الذرية.
14: تأليف من؟
15: تأليف جيمس كيلر.
14: جميل، عن إيش يتكلم كتاب العادات الذرية؟
15: عن العادات البسيطة اللي أسويها في يومي مشان أحقق إنجازات كبيرة ونجاحات أفضل يعني في المستقبل.
14: مثل إيش العادات البسيطة؟
15: مثل الدراسة، القراءة، التنظيم وغيره.
14: يعني هذه العادات الصغيرة اللي هي اللي تكلمت عنها هي بتراكمها تصير هي اللي تسبب السعادة للإنسان؟
15: نعم.
14: جميل، وانت تطبق هذا الكتاب ولا بس فقط قراءة؟
15: أطبق.
14: يعني إيش من العادات اليومية اللي عندك ويعني تعتبريها عادات جيدة وتجلب السعادة؟
15: مثل تخصيص وقت للقراءة.
14: جميل.
15: والتصميم.
14: ممتاز، هذه عادات يومية عندك.
15: نعم.
14: ما شاء الله عليك. إيش قريت بعد؟
15: قريت روايات.
14: روايات مثل إيش؟
15: مثل وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي.
14: آها، وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي. هذا تأليف من؟
15: خميس خلفان الشهيمي.
14: آها، هذا رواية ولا حكايته مع المرض؟
15: حكايته مع المرض.
14: آها، اللي هو إيش؟ مرض سرطان.
15: نعم.
14: احكي لي عن هذا الكتاب.
15: هذا الطالب طموح، كان يعني يتمنى يحصل على نسبة عالية مشان يلتحق خارج سلطنة بعثة. بس في أثناء مسيرته الدراسية تعرض لهذا المرض. بس هذا الولد ما يعني قاوم هذا المرض رغم التعب ورغم العلاجات كان يدرس وحصل على النسبة يعني نسبة جميلة وقبل في جامعة سلطان قابوس.
14: ما شاء الله. يعني وهو مريض بالسرطان ظل مواصل دراسته وما توقفت حياته يعني.
15: نعم.
14: ممتاز. إذن إيش الاستفادة من هذا الكتاب الجميل؟
15: إني أتعلم إنه أصبر
14: ولا يأس مع الحياة.
15: نعم.
14: صحيح. وبعد إيش قريتي؟
15: قطوف من الحياة.
14: قطوف من الحياة. تأليف من؟
15: تأليف واضحة سيف الجهوري.
14: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
15: عن مجموعة قصص حياتية يعني تجارب. مشان أعرف كيف أتعامل مع هذه المشكلات اللي تواجهني بعدين.
14: ياها. اضربي لي مثال بقصة من هذه القصص.
15: قصة عائلة متكونة من أم وأب وثلاثة أبناء. هذه العائلة فقيرة. فالأب سمع عن جزيرة فيها ألماس فقرر الذهاب إليها وترك مؤونة لعائلته لمدة عام كامل. فيوم ذهب هذا الرجل حصل يعني الألماس يعني بدون صعوبة، فجمع هذا الألماس معه وقرر قبل أن يذهب إلى عائلته أنه يذهب إلى مطعم فخم. فطلب وجبة غداء فخمة، وبعد ما تناول الغداء دفع الألماس ثمن هذا الطعام، بس المطعم لم يستقبل هذا لأنهم قالوا ذا الألماس
14: مغشوش ولا إيش؟
15: يعني
14: ليش هم يعني هو مغشوش ولا هم فقط شكوا إنه مغشوش؟
15: شكوا. فقالوا له أنت يعني عليك دين، فجلس في المطعم مدة عام كامل مشان
14: يعني يشتغل في المطعم بتلك الوجبة. يعني بصراحة شغل كثير عشان وجبة واحدة، كان كفاية يعني يشتغل أسبوع عام كامل. جميل. إذن إيش الاستفادة من هذا القصة؟
15: أني أبحث عن المصادر الحقيقية للأخبار وما أتبع أي مصدر يعني.
14: جميل. ما شاء الله عليك يا مها. وإيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
15: الرسم.
14: الرسم. ترسمي يعني؟
15: نعم.
14: إيش ترسمي؟
15: أرسم طبيعة أشجار.
14: جميل. وين نشوف رسوماتك؟
15: والدتي.
14: ويعجبنها؟
15: نعم.
14: جميل. وأستاذ التربية الفنية توريها رسوماتك ولا؟
15: ما دائما.
14: ما دائما. وناوي يعني تواصلي في الرسم؟
15: نعم.
14: هي أيضا هواية الرسم قريبة من التصميم بالذكاء الاصطناعي صح؟
15: صح.
14: وإيش الفرق؟
15: الرسم أني أرسم وحدي بدون مساعدة حد. أيوة. أما الذكاء الاصطناعي يعني أشوف.
14: أيوة. الذكاء الاصطناعي تعطي أوامر.
15: أيوة.
14: وهو اللي عادي يطلع لك سواء رسمة أو تصميم أي شيء يعني.
15: نعم.
14: ممتاز يا مها. وطبعا أنت تشارك في نشاطات في المدرسة مثل ما قلنا في بداية الحلقة.
15: نعم.
14: جميل يا مها. وأيضا أنت طبعا لك صديقات في المدرسة.
15: نعم.
14: من أهم صديقاتك؟
15: كلهن.
14: كلهن.
15: نعم.
14: ويعني بس في صديقات تحبين أكثر من غيرهن ولا كلهن نفس الحب؟
15: لا لا في.
14: من صديقك المقربة؟
15: أبرار.
14: أبرار. طبعا أبرار ضيفة حلقة من هذا البرنامج.
15: نعم.
14: أنت جايت مع بعض يعني اليوم تكونت صداقتك ولا من زمان؟
15: من زمان.
14: من زمان. أنت في نفس الصف؟
15: نعم.
14: ونفس العمر أيضا؟
15: نعم.
14: ما شاء الله عليك. وطيب ليش عاد أبرار يعني هي صديقتك، ليش ما حد ثاني من الصف؟
15: لأنها نفس تفكيري.
14: يعني أنت متوافقات في التفكير ومنسجمات مع بعض.
15: نعم.
14: ما شاء الله عليك. ممتاز. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
15: دكتورة.
14: دكتورة طبيبة يعني؟
15: إيه.
14: ليش طبيبة؟
15: إيه لأن هذا أول شيء كان حلم والدي. ومع مرور الفترة عجبت بهذا المجال. فقررت يعني أدخل طب.
14: جميل. إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيبة كبيرة في المستقبل. يعني عارفة طبيبة إيش ولا بس طبيبة وبس؟
15: لا، جراحة قلب أريد.
14: جراحة قلب.
15: نعم.
14: ليش جراحة قلب؟
15: أنا أشوفها مهنة إنسانية يعني.
14: هو الطب بشكل عام مهنة إنسانية، ولكن جراحة القلب أيضا يعني مهمة جدا وصعبة.
15: نعم.
14: ولا ما صعب عليك؟
15: صعبة، أعتبرها تحدي لي.
14: إن شاء الله تنجحين في التحدي وتصيرين جراحة قلب كبيرة في المستقبل
15: إن شاء الله.
14: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
15: النجاح يبدأ بخطوة بسيطة.
14: ممتاز، اشرحي ليها.
15: إنه يعني أي إنجاز عظيم ولا كبير ما جب كذا، لازم كانوا الناس يمارسوا خطوات بسيطة جدا واستمروا، ومع مرور الوقت قدموا هذا الإنجاز.
14: صحيح، هناك حكمة شبيهة أيضا تقول لك الألف ميل يبدأ بخطوة أيضا. إن شاء الله تتحقق كل أمنياتك يا مها، ونستمتعت بالحوار معك. إذن مها بنت محمد بن راشد المعمرية، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
15: العفو.
3: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
2: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما. برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين.
0: وجوه عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين.
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: محمد الحارثي دوزنة الحياة بالأعياد الصغيرة.

محمد الحارثي شاعر من عمان من مواليد المضيرب عام 1962. صدرت له المجموعات الشعرية الآتية: عيون طوال النهار، كل ليلة وضحاها، أبعد من زنجبار، لعبة لا تمل. كما صدر له عين وجناح، رحلات في الجزر العذراء وزنجبار، تايلاند، فيتنام، الأندلس والربع الخالي. وهو الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي للرحلة المعاصرة عام 2004. كما حقق وقدم الآثار الشعرية الكاملة للشاعر أبي مسلم البهلاني. في هذه العجالة بعض تخطيطات للشاعر محمد الحارثي. شاعر يرفو قصائده بأناقة ويسطر سردياته ومقالاته بخطه الكبير المنمق الذي يشبه خطوط أقلام فقهاء عمان وشعرائها القدامى وأئمتها. فإذا قدر لك وتناولت ورقة من أوراقه المسطورة بخط يده، طلعت لك الكلمة في كل سطر بارزة كأنها عين بحجم عينك، كأنها تتحداك أو تغويك أو تناديك أو تتكلم في بؤبؤك. ينحو في أغلب قصائده لالتقاط التفاصيل الصغيرة باعتبارها ركيزة اشتغاله ولحمة بنائه الشعري. وهو في هذه التقنية الريتسوسية نسبة إلى ريتسوس، أو السعدية نسبة إلى سعد يوسف، أو حتى الجنسبرجية نسبة إلى ألان جنسبرج، يذهب إلى قصيدته من جهة الجزئيات الحميمة المسروقة من فم الزمان والتي واكبها واستل منها تجربته وحدقته ومبانيه ومعانيه. فولعه هو أن يذهب بنا إلى مقام أعياده الصغيرة، وأن يأخذنا إلى رحلة قصيرة كقصر الحياة نفسها، وإلى ثراء كثراء لحظاتها الأزلية، وأن نطالع في محترف هوائه شواهده الخاصة وإيقوناته المعلقة على حوائط التاريخ وحواف الجغرافيا وفواصل الزمن ومعارج الأجساد والسينما الصور الملتقطة بالكلمات. ليس تعميما القول بأن ما يلفت في تجربة محمد الحارثي هو أنه ما من خطوة خطاها أو درب قطعها إلا وتجد أثرها في رقعة نصه، وما من تجربة ارتكبها أو مغامرة اجترحها إلا رأيتها مرفوعة إلى قصائده ومسلوبة فيها بفرح سري غامض، عازفة لحنها المنثال كالحياة في تنوعها وتبددها في تشكلها وتملصها،

0: وجهه المدور مصمم أن يكون قذيفة في ماسورة الصباح الباكر. إنه من تلك الكائنات التي تفكر في المشاريع، في الرزق الذي تناله العصافير عندما تروح خماصا وتعود بطانة، لكنه رزق ورقي على أي حال. ومشاريع كتابية تأجلت أو انفتحت لوقتها هذه الساعة. سيحمل أوراقه إذن أو يذهب إلى حاسوبه، وسيبدأ في احتطاب واستحلاب المقدر من غابة المخيلة ونكايات الواقع واستعادات الزمن الضائع. جسده القصير الذي لم يكن خلوا من بضاضة حلوة مكنه من أن يدب بخفة وأن يداور به ويناور، خصوصا وأن الحلق بليغ واللسان يتشكل كما تتشكل الغرابة وكما تتكون الأسفار، وفصحاه العربية متقنة وإنجليزيته عربة إسعاف وفرنسيته مفاتيح طرية في ولع الليل. هيئته التي تشبه حرفا أعزل مضمومة، ويده المزمومة على واو أو فاصلة أو حبة رطب، وجبهته الشقية التي لم تسفعها الشمس في حقل أو بيدر بل سفعتها المتع واللذائذ الناقصة، وقمصانه التي يأتي بها من الجزر البعيدة، ودراجته النارية التي تجولت على ظهر شيطنته ومرتفعات أسفاره الجبلية، وأدواءه التي زكته يتيما بيننا ومتعافيا وبناء. كل تلك الفضائل تشفع له في الحضور الثر واليانع بيننا، وتعطيه صفة الدليل المتبحر في حب الحياة ومعانقتها. في لحظة من اللحظات يمكن المغامرة بالقول أن هذا الكائن محله أن يكون مع تلك الرفقة العباسية التي كان إمامها الحسن بن هانئ في ذلك التجلي الزمني الذي ازدهرت فيه القصائد المعجونة بالحياة اليومية، وواكبت ذلك الفيض من النزعات المكتوبة على الأجساد والمشروحة على ألواح التهتك التي تخفرها تلك القصائد. لكنك سرعان ما تجد أنه يتقدم رفقة كائنات من قبيل خوان غويتسولو وجان جيني وأشجارهم المزروعة في شتى بقاع العالم، ميمما وجهه شطر تلك الأخاديد الشهوية التي شرعنت نداءات الجسد ومولت بالغذاء الروحي ألعابه وأشواقه، بينما تراه في لحظة أخرى يتمشى مع أبي مسلم النبهاني منكبا على التلذذ بصوفياته السكرة بخمرة العشق ورحيق الكشف، وفي أخرى يترحل مع سعد يوسف ونزار قباني ومحمود درويش كما في سيرته الأولى، وفي أحيان كثيرة سيكون قناص آثار منمنمات الشعر العربي القديم وفواصله الذكية تلك التي تشرب بها في عمره الباكر، وفي أخرى سيكون بمعزل عن هؤلاء وأولئك حاملا حقيبة المسافر على الطريقة الأوروبية بزوالة صغيرة يبدأ بها حملته أنا الليل وأطرف النهار إلى الداخل المتشظي وإلى الخارج النادر، ليكتب عينه وجناحه وموائده العديدة الأخرى متلفتا باندهاش واستغراب إلى أولئك الذين يغمزونه بعيونهم الخبيثة من قناة النفط والبترول والخليج، في حين يدافع بشدة أنه لم يكن يتوفر على دولاراتها الخضراء أو براميلها الذهبية. يبقى القول أن محمد الحارثي من خلال كشافه الشعري واستبصاراته السردية ونوافذه المشرعة على الثقافة العالمية وحضوره العربي المتميز هو أحد أبرز الراصدين للمشهد الثقافي العماني، وأحد الخلص في فهم سيرورة المكان وطاقته وحيويته، وأحد العارفين بشأنه وخصوصيته وإشكالياته الثقافية، ويبدو أنه عازم على مفاجأتنا إلى جانب سيرته النصية المقروءة في الشعر والمقالة الصحفية وأدب الرحلة بأنفاس أخرى وباشتغالات نصية روائية ادخرها قبل العشاء الأخير ليتم كلمته ورائع بنيانه الشعري والسردي. محمد الحارثي، دوزنة الحياة بالأعياد الصغيرة.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي متجدد يجمعنا بكم وبرنامج حوار مع باحث، وفيه نقترب من إحدى الدراسات البحثية الفائزة بالجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2025، تأثير كيمياء المحلول الملحي على خصائص اللزج المرنة والتفاعلات الجيوكيميائية بين البوليمر منخفض الملوحة عند واجهات الصخور والمحلول الملحي. فما الأهمية التي تنطلق منها الدراسة البحثية هذه؟ ثم ماذا عن المراحل والآلية التي تم الاشتغال عليها للتوصل إلى أهم نتائج هذه الدراسة البحثية؟ تفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة إجابات هذه الأسئلة في حوار مع باحث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب بالباحثة الدكتورة انتصار بنت خليفة البوسعيدي، وهي الباحثة الرئيسة في هذه الدراسة البحثية. أهلا ومرحبا بكم دكتورة انتصار معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: مرحبا أستاذ راشد.
0: حياكم الله دكتورة. وفي البدء، ما الأهمية وأهداف هذه الدراسة البحثية التي اشتغلتم عليها؟
1: أهمية هذه الدراسة هي نابعة من مشكلة حقيقية يعني موجودة في الحقول النفطية في عمان، حيث أن كثير من الشركات النفطية تستخدم حقن البوليمر أو يعني حقن البوليمر كطريقة منعزلة عن الماء منخفض الملوحة، يعني كان أو تقنية استخدام حقن الماء منخفض الملوحة هي طريقة منفصلة عن حقن البوليمر، يعني بشكل منفصل. لكن هناك غموض علمي حول كيف ممكن هذه التقنيات تتفاعل لتنتج أفضل نتيجة من استخلاص النفط.
0: نعم. طيب دكتورة، يعني ما المقصود بالتفاعلات الجيوكيميائية؟
1: التفاعلات الجيوكيميائية هي التفاعلات التي تحدث عندما نقوم بحقن الماء مع البوليمر داخل المكمن. لأن يصير عدم توازن كيميائي ينتج عنه، لتحقيق هذا التوازن الكيميائي تنتج هذه التفاعلات لتحقيق هذا التوازن الكيميائي.
0: نعم. وأساسا نحن لماذا نحتاج إلى حقن البوليمر؟
1: لزيادة استخلاص كمية النفط الموجودة في باطن الأرض.
0: نعم. طيب الآن يعني أنتم كيف قمتم بالتطبيق العملي لهذه الفكرة دكتور انتصار؟
1: التطبيق العملي لهذه الفكرة بدأت باجتماع مع شركة تنمية نفط عمان. نعم. ما هي التحديات التي تواجههم في حقل مرمول، فقاموا بتوفير العينات، شرح المشكلة الأساسية. هذا كأنه حل، يعني هم في سابقا كانوا يستخدمون اللي هي الطريقة التقليدية ولا زالوا يستخدمون اللي هي عبارة عن حقن البوليمر باستخدام اللي هو ماء المكمن بالنفس. فكرة الدراسة هو بدل عن أو يعني اللي هو يعني بدل حقن الماء الموجود في المكمن أن نخفف الماء ملوحته والتركيب الكيميائية مع البوليمر بحيث أن ينتج لنا وينش كمية أكبر من النفط.
0: جميل. طيب أساسا لماذا توجد هذه المشكلة؟ ما الأسباب من وجود المشكلة؟
1: أسباب وجودها هي لا يعني ليست مثلا لها أسباب، لكن نريد يعني الهدف الرئيسي نريد زيادة إنتاجية النفط، يعني بدل عن نتوجه إلى بناء يعني حفر بئر جديد.
0: نعم.
1: لماذا نستخلص أكبر كمية من النفط الموجود؟
0: جميل. طيب الآن يعني ما هو المحلول الملحي الذي تم استخدامه، وهل العملية مجدية اقتصاديا؟
1: نعم، المحلول الملحي اللي تم استخدامه هو نفس ماء المكمن، فقط تم تخفيفه، تخفيف ملوحته.
0: نعم.
1: وأساسا والتلاعب بالتركيب الكيميائية اللي هي مثل الأيونات الثنائية المغنيسيوم الكالسيوم.
0: كيف تتم يعني تتم هذه العملية كيميائيا، انكم تستخرجوا هذا المحلول الملحي ثم تقوموا بتخفيفه، وكيف تتم هذه العملية؟
1: كيف تتم هذه العملية هي من خلال في العادة نحن هناك يعني لما نقوم بإنتاج النفط هناك في ماء مصاحب نريد نستخدم أو يعني to maximize اللي هي البنفت أو الفوائد، تعظيم الفوائد من هذا الماء المستخدم أو المستخرج من المكمن. فكيف نقوم to maximize يعني the benefit أن نسوي له كأنه تخفيف لملوحته بحيث أن نعيد استخدامه بحيث أنه يضمن لنا استخراج كمية أكبر من النفط بأقل مشاكل. يعني مثلا الطريقة السابقة، إذا استخدمنا الطريقة السابقة للبوليمر وش اللي ينتج؟ أن البوليمر مع الوقت يصير له وش تحلل، فهذا يعني كأنه كوست، ففعالية تقل. بس إذا خففني الملوحة الماء وش اللي يصير؟ أن كأن البوليمر أو كمية النفط المستخرج باستخدام هذه التقنية تكون أكثر.
0: نعم. وكيف تتم عملية تخفيف هذا المحلول الملحي؟
1: بالدايلوشن، بالتخفيف، يعني تخفيف اللي هي زيادة الكمية الماء الصافي.
0: نعم. والعملية مجدية اقتصاديا؟
1: نعم مجدية، يعني في بعض الحقول الملوحة ما تكون عالية جدا، يعني فقط إن مثلا من 5000 بي بي ام إلى 1000 بي بي ام، فتكون يعني كأن تخفيف الملوحة ما بمقدار كبير، بالتالي مجدية اقتصاديا.
0: نعم. لكن أنتم تقومون باستخدام هذا المحلول عند واجهات الصخور؟
1: هي ما عند يعني في المكمن بالنفس. في المكمن من وش يتكون أستاذ راشد؟ المكمن يتكون من الصخر، يتكون من النفط، ويتكون من الماء الموجود في الحقل.
0: نعم.
1: فلما انت تضخ الحين شيء جديد او شيء للمكمن وش اللي يصير؟ كأنه يصير تفاعل كيميائي. نحن نريد نسوي هذا التفاعل الكيميائي نستفيد منه بحيث انه يصير لنا كأنه نستفيد اكبر استفادة بحيث انه يزيد كمية النفط المستخرج.
0: نعم. طيب يعني هذه العملية من الممكن استخدامها مع الحقول التي يجري العمل عليها حاليا، وبالنسبة للحقول السابقة والقديمة دكتورة؟
1: ممكن ان نسوي لها بحوث ونشتغل عليهم، يعني ممكن هذه التقنية يعني تقنية ناجحة ومطبقة على مستوى العالم.
0: نعم
1: نعم.
0: طيب إذا ما أبرز النتائج التي توصلتم إليها من خلال التطبيق العملي للمحلول الملحي أثناء هذه التفاعلات الجيوكيميائية؟
1: أبرز النتائج أولا أن اكتشفنا أن الملوح الإجمالية للماء كان تأثيرها أكبر على البوليمر من التركيبة الكيميائية للماء بالنفس، يعني كمية الملح أهم من نوع الملح المستخدم لتحضير هذه التقنية أو لتحضير هذا التركيب الكيميائي لاستخراج النفط. هذا واحد. الأيونات الثنائية كالكالسيوم أو المغنيسيوم تضعف مرونة البوليمر بشكل ملحوظ، فكل ما زاد تركيزهم كل ما كان مرونة البوليمر قلت بشكل كبير، فبالتالي كأنه يعطي كأنه مؤشر للمهندس اللي يصمم التركيبة الكيميائية بحيث أن نخفض كمية الأيونات الثنائية كالكالسيوم والمغنيسيوم. نفس الشيء أن وجود البوليمر في الماء يغير من طريقة تفاعل الماء مع الصخور ويبطئ من عملية التوازن الكيميائي، فما هي التركيبة المطلوبة؟ يعني الأوبتمايزيشن أفضل تركيبة ممكن نوفرها للحقل بحيث أنه نتجنب العمليات المشاكل اللي ممكن تتجنب في المستقبل، بالإضافة إلى أنه عطتنا كأن نتيجة جدا مهمة. مثلا من ضمن أن البوليمر أوريدي يعني مستخدم في حقل مرمود، ولكن ماذا لو استخدمناه مع ماء منخفض الملوحة؟ كانت الفكرة السائدة سابقا إذا استخدمناه مع ماء منخفض الملوحة أنه ينتج عنا تحديات، هذه التحديات تتأثر على مثل كالترسبات أو تحلل البوليمر على المدى الطويل، لكن الدراسة أثبتت أنه لا، أن بالعكس هو فعال، بالإضافة إلى أن مشاكله هي مشابهة للمشاكل اللي موجودة أو استخدام التقنية الحالية اللي هو البوليمر.
0: نعم.
1: بالنفس يعني.
0: طيب وبالنسبة للآفاق المستقبلية لتطوير المشروع مستقبلا، يعني كيف ستعملون على تطويره بشكل أوسع؟ هل قابل للتطوير والتحديث أيضا؟
1: نعم، قابل للتطوير والتطبيق العملي، لأن نفس ما قلت لك أستاذ راشد العينات هي من الشركة بالنفس، يعني من حق الموجود، فهذه كأنها التركيب الكيميائي حتى قسناها، يعني فقط حتى المنهجية المتبعة هي ما فقط على المستوى يعني البور سكيل نحن نسميه اللي هو المستوى الجزيئات الصغيرة، أيضا طبقناه على مستوى الكور فلدينج عشان نثبت هذه النتائج.
0: نعم. طيب الآن فيما يتصل بجدواها الاقتصادية، هل الموضوع مجد اقتصاديا لتطبيقه بالنسبة للشركات؟
1: نعم، مجد اقتصاديا. ليش؟ لأن لما نستخدم ما منخفض الملوحة كمية البوليمر المستهلكة أقل من الماء العادي اللي نستخدمه في الطريقة التقليدية مع البوليمر بالنفس.
0: يعني

0: يعني خبر حلو لما رسلوا لنا الإيميل واتصلوا بنا عشان الحضور بسبب هذا المؤتمر، لأن عدد المشاركين كان تقريبا من 284 مشارك، وكانت الورقة العلمية لنا كانت تحت بند اللي هو قطاع الطاقة والصناعة. تحت قطاع الطاقة والصناعة يعني المشاركات جدا قوية، يعني منهم ضمن مثلا تسييل الهيدروجين، عمليات اللي هي تبريد الغاز المسال، فكان المواضيع الموجودة يعني قوية جدا. يعني من ضمن التوجهات مثلا اللي هي الطاقة المتجددة والاستدامة، فكان لازال هذا الموضوع انه قوي، وهذا يثبت انه مهما يعني تنوعت او مهما كان الاتجاه باتجاه اللي هو الطاقه المتجدده، لازال احتياج العالم يزداد من الطاقه. والمهم ان هنا ما فقط وجود اللي هو التحول باتجاه الطاقه المتجدده، ايضا تنميع مصادر الطاقه، فهذا يعطينا يعني كانه مؤشر ان النفط لازال بقوه موجود، ولا فيزال يعني بقوه موجود في خلال العقود القادمه.
1: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وبإذن الله من الممكن العمل على تطوير مشروعكم في المستقبل، فايش الخطوات القادمه ان شاء الله دكتور انتصار؟
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ راشد. الخطوات القادمة بإذن الله أن نختبرها على حقول أخرى بإذن الله.
1: نرجو لكم مزيدا من التوفيق. شكرا لوجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الدكتور انتصار بنت خليفة البوسعيدي. شكرا جزيلا لكم دكتورة.
0: العفو أستاذ راشد. شكرا.
1: والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، والتي كانت مخصصة لإحدى الدراسات البحثية الفائزة بالجائزة الوطنية للبحث العلمي تأثير كيمياء المحلول الملحي على خصائص اللزجة المرنة والتفاعلات الجيوكيميائية بين البوليمر منخفض الملوحة عند واجهات الصخور والمحلول الملحي. شكرا لكم جميعا لطيب المتابعة، ولقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم في حوار مع باحث. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي. المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري. الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن عدم وصول أمطار الخريف إلى بعض المواقع الجبلية في محافظة ظفار، وإلى إيجابيات حدوث مثل هذا الأمر الذي يعلم الأشجار المحلية الصمود. فالصمود لا يأتي فقط من الرفاهية دائما، بل يأتي من الأوقات الشديدة. كيف تستطيع هذه النباتات والأشجار والشجيرات أن تدخل في مرحلة الكمون أو مرحلة السكون لأكثر من عامين متتاليين؟ هذا يعني مهم جدا، وكلما زادت هذه المدة كلما كان الأمر أكثر أهمية، لأنه هذا يعلم الذاكرة الشجرية وذاكرة النباتات الصمود أمام التغيرات المناخية وأمام ما سيحدث في المستقبل. هذا الإرث من الجينات ومن الظروف المناخية الذي يتناقل من شجرة إلى أخرى من ملايين السنوات هو الذي يميز الأشجار المحلية. لذلك استخدام الأشجار المحلية في التشجير يقلل الخطورة، خطورة الوفاة أي الفقدان يقللها بدرجة كبيرة جدا لهذه الأشجار، لأن هذه الأشجار في الأصل لديها القدرة على التحمل يعني الظروف الصعبة جدا. أما الأشجار المستوردة إذا حدث أي خلل في الصيانة أو تأخر في موضوع معين أو نقص في مغذيات معينة فقد يفقد عدد كبير من هذه الأشجار. لذلك استخدام الأشجار المحلية لا يعتبر فقط دعم للتنوع الحيوي المحلي والحفاظ على الأنواع المحلية ومساندة حقيقية للبيئة وحماية النظم البيئية من الأنواع الغازية وإلى آخره من هذه المنافع التي لا حدود لها، لكن هو أيضاً يعتبر مهم جدا بالنسبة للحفاظ على الأشجار، بالنسبة للتكاليف المالية، بالنسبة للتكيف مع هذه الظروف اللي موجودة. لا يحتاج أن أنت تدربه، لأن تتعامل مع كائن حي عنده خبرة تفوق عشرات الآلاف من السنوات في بقائه في الظروف البيئية المختلفة، فيستطيع أن إذا توفر له الماء الكافي أن يكون في أفضل الحلل المخضرة كما هو الحال في فصل الخريف، وإذا حدث أي خطأ ممكن أن يتخلص من أوراقه وأن يدخل في مرحلة الكمون، وإذا عادت المياه وعاد الدعم من جديد سيخضر مجددا. وهذا الكلام يعني مش كلام نظري فقط، بل كلام من تجارب حقيقية تمت في أحدى مصورات التجارب هنا في ولاية صلالة. هذا المصور فيه أشجار وشجيرات من الأنواع التي تدخل في الكمون في فصل الخريف، تزهر فقط في فصل الربيع ثم تتخلص من كل أوراقها بحكم فقدان الماء، وتظل أعواد يابسة بنية رمادية إلى أن يأتي موسم الخريف مرة أخرى لتنبض الحياة مجددا في هذه الأغصان. لكن هذه الأغصان الموجودة في مصورات التجارب تزهر وتخضر، بعضها يتحول أوراقه إلى اللون البرتقالي، الأحمر الفاقع، الأحمر الغامق، الأصفر قبل أن تتلاشى الورقة نهائيا. تشكل لوحات فنية مميزة جدا، وحتى يصل ارتفاعها في بعض الأحيان وهي شجيرات مثل طوب إلى 3 متر أو 4 متر. هذا النوع من الأشجار يسمى محليا طوب. طوب أوراقه يعني رمحية، وهذه الأوراق تأخذ لها اللون الأخضر في البداية، الأخضر الفاتح، ثم الأخضر الغامق، ثم الأحمر، ثم الأحمر الفاتح، ثم البرتقالي، ثم اللون الأصفر اليابس، ثم تتلاشى هذه الورقة. فورقة الطوب تدخل في مراحل لونية عجيبة جدا، وهذه المراحل ليست مراحل مرضية. حتى ولو كان النبات يسقى بالماء ولديه كمية كافية من المياه، الورقة هذه دورة حياتها لشجير الطوب، ويستمر النبات بإنتاج الأشجار طوال العام وبإنتاج الإزهار مرارا وتكرارا. أيضا أغلف، أيضا كل الأنواع المحلية اللي استخدمت في هذه التجارب أثبتت صمودها، أثبتت قدرتها على الإخضرار الدائم، أثبتت الإزهار بأوقات مختلفة، خاصة الشجيرات التي تدخل في مرحلة الكمون. هذه الشجيرات كنا نعتقد أنها خلاص لا يمكن لها، حتى ولو هطلت عليها أمطار لا يمكن أن تعود بشكل مناسب كما هو الحال في فصل الخريف، لكن أثبتت التجارب أن هذه الأشجار تستطيع أن تعود وتخضر إذا توفرت لها الظروف المناسبة وحتى تزهر. موعد إزهارها مش فقط في فصل الربيع وإنما دائمة الإزهار كلما توفرت لها حاجاتها من الماء والغذاء. لذلك الأنواع المحلية واستخدامها والمحافظة عليها يعد ركيزة أساسية في دعم التنوع الحيوي وفي دعم نجاحات مسارات التشجير في سلطنة عمان. لذلك هذه الذاكرة الشجرية لا يجب أن تظل محصورة فقط في المواقع الحرجية وفي الغابات، بل يجب أن يتم زراعتها في كل المواقع في سلطنة عمان وفي شبه الجزيرة العربية. يعني يفترض أن تستورد دول العربية وشبه الجزيرة العربية تستورد هذه الأشجار وهذه الأنواع من محافظة ظفار، وأن يكون في مشاتل حقيقية تنتج الملايين من هذه الأشجار ويتم يعني توريدها إلى مختلف دول العالم، لأنه خاصة المناطق الجافة، لأن هذه الذاكرة الشجرية لا تقدر بثمن وسيكون لها سوق كبير جدا. ومنها أيضا يتم المحافظة على هذه الأشجار ويتم الإكثار من زراعتها في كل سلطنة عمان، ثم يتم أيضا توفير مورد اقتصادي مستدام يساهم في عمليات التشجير وزيادة أعداد الأشجار والمحافظة عليها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة. وسلطنة عمان تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
1: تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه، قام فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر لعام 2026 للميلاد. وخلال الزيارة عقد القائدان مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مؤكدين التزامهما بمواصلة تطوير الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا. وأكدت سلطنة عمان وجمهورية رواندا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى التنسيق في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والاتصالات وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التجاري بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ومن أبرز نتائج الزيارة اتفاق الجانبين على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني تعزيزا للحضور الدبلوماسي وسبل تأطير التعاون ومتابعته بما يدعم توسيع الشراكة بين البلدين. وأشاد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس بول كاغامي بالنمو الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في مجالات النقل والاتصالات وتقنيات المعلومات. وشهدت الزيارة التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات المشاورات السياسية والعمل والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ البرية والجافة والزراعة وترويج الاستثمار بالإضافة إلى مذكرة شروط للشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمارات. كما تبادل القائدان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين التزامهما بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي. وأشاد فخامة الرئيس بول كاغامي بدور سلطنة عمان في دعم الحوار والسلام على المستوى الإقليمي، فيما أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم عن تقديره لدور جمهورية رواندا في تحقيق الاستقرار ومساعيها الرامية إلى تعزيز الحوار والحلول السلمية في منطقتها. وفي ختام الزيارة أعرب فخامة رئيس جمهورية رواندا عن بالغ تقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما وجه دعوة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لزيارة جمهورية رواندا.
0: استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له، وذلك في العاصمة الأردنية عمان. وأكد العاهل الأردني خلال المقابلة على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط المملكة بسلطنة عمان والحرص المشترك على توطيدها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. حضر المقابلة صاحب السمو الملكي الأمير الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، والمهندس علاء البطاينة مدير مكتب جلالة الملك، ومعالي مازن القاضي رئيس مجلس النواب الأردني، وسعادة سفير سلطنة عمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 23 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين، ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الخليجي المشترك لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام وتطوير الآليات الرقابية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في هذا الجانب. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. بدأت في ولاية صلالة أعمال منتدى ظفار لفرص الاستثمار الذي استعرض دور مدائن والمناطق الحرة والجهات الداعمة لها في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، بما يسهم في توليد فرص العمل وتمكين الكفاءات والطاقات المحلية وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني. رعى افتتاح المنتدى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف للتهدئة والتفاهم، بما يفسح المجال أمام المعالجات السياسية والسلمية ويصون أمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا والسويد، وما تضمنه البيان من رفض للسياسات الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن استمرار التوسع الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف الحازم لمنع وإزالة أي عقبات تعترض نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل والمشروع على حدود 4 يونيو عام 1967 تحقيقا للسلام العادل والشامل. كما تناشد سلطنة عمان المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والفاعلة لردع سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم السماح باستمرار الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه. هذا وأعلنت 12 دولة أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك فرض عقوبات تستهدف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدة أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين. من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بالإجراءات، داعية إلى توسيعها بخطوات دولية ملزمة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وحماية حقوق الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وقلقلية بالتزامن مع عملية عسكرية واسعة في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرق القدس المحتلة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات وشرعت في هدم عدة مساكن تعود بعضها لأسرى محررين، كما دهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكان مكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. تصريحات ترامب جاءت وسط استمرار الأحداث مع إيران وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة وحركة الملاحة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل المقاومة لصون حقوقها والدفاع عن نفسها، مؤكدا أن طهران ضد الحرب، معتبرا أن الحفاظ على مصالح الشعب وأمن المنطقة يكمن في تجنب الصراع. وتحدثت إيران عن إطلاقها صاروخا متطورا على سفن حربية أمريكية في تأكيد على وجود احتمالات للمزيد من التصعيد بعد أيام فقط من تبادل الجانبان الضربات مجددا. في جنوب لبنان تواصل القوات الإسرائيلية توسيع غاراتها على قرى وبلدات الجنوب اللبناني لليوم الثالث على التوالي. الغارات التي وصفت بالكثيفة تركزت على مدينة النبطية ومحيطها، خاصة بلدة كفر رمان حيث سقط خلالها أكثر من 12 قتيلا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، بينما أسفرت الهجمات الماضية عن مقتل أكثر من 27 شخصا وإصابة العشرات. كما طالت الهجمات مناطق عرب صليم ودير الزهراني وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وفق وكالة الأنباء الأوكرانية. وأفادت الوكالة بأن القوات الروسية نفذت هجوما مشتركا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة آخرين، إضافة إلى تضرر عدة مباني سكنية ومستودعات. هذا وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات المستمرة خاصة بالطائرات المسيرة منذ بدء الحرب بينهما في 24 من فبراير 2022 دون التوصل إلى اتفاق، رغم المساعي الدولية في محاولة للوصول إلى اتفاق ينهي الصراع الدائم لقرابة 5 سنوات. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية رواندا تعلنان في بيان مشترك اتفاقهما على فتح سفارتين مقيمتين لديهما وإنشاء لجنة ومجلس أعمال مشترك وتنفيذ برنامج تعاون فني لدعم توسيع الشراكة بينهما. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة. وسلطنة عمان تعرب عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلومي، نفذها لكم على الهواء مباشرة مروان بن علي السعيدي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام، نلتقي بكم في برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان. موضوع حلقة اليوم عن التهيئة المطلوبة قبل بداية العام الدراسي، وسنناقش الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة أزهار بنت علي العبري، أخصائية اجتماعية بمدرسة الحمراء للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية. أهلا وسهلا بك أستاذة أزهار.
2: أهلا وسهلا أستاذة نايلة، وسعيدة جدا باستضافتكم لي لهذا البرنامج المثري والذي سيتناول موضوعات تتعلق بالطلبة وأولياء الأمور والهيئة الإدارية والتدريسية.
1: الله يسلمك
2: أحييكم على هذا البرنامج.
1: الله يسلمك، هذا واجبنا، ونتمنى إن شاء الله أن نقدم ما يفيد المستمع في حلقات البرنامج القادمة
2: إن شاء الله.
1: والبداية معك، مع بداية عام دراسي جديد، إحنا في على أبواب هذه العودة للمدارس، فنتحدث في موضوع التهيئة المطلوبة والاستعداد النفسي الذي يجب أن نهيئه لأبنائنا الطلبة قبل بداية العام الدراسي. يعني ربما نحن ننشغل بالماديات أكثر من الجانب النفسي.
2: بالضبط، هو بالنسبة للتهيئة للاستعداد للعام الدراسي ينقسم لقسمين، ممكن احنا بالنسبة لأولياء الأمور، جانب أولياء الأمور وجانب استعداد المدرسة لتهيئة الطلبة
1: نفسياً.
2: ولو بدأنا في البداية بالنسبة لأولياء الأمور، يعني بدل ما يركزوا فقط على شراء أدوات المدرسة، أيضا من الجميل أن يستخدموا الألفاظ الإيجابية في حديثهم مع أبنائهم عن المدرسة. بمعنى أنه بدل ما نقول خلاص خلصت الإجازة وخلصت الراحة ونبدأ للتعب وللمذاكرة وللشقة وبنبدأ بمشوار تعب، بالعكس، يعني نعطيهم أنه أنت خلاص كبرت وبتروح لمرحلة جديدة، أنت في خطوة جديدة نحو تحقيق النجاح. قل لهم أنه حياتنا بترجع للنظام، يرجع النظام لحياتنا، لأنه نلاحظ أن أغلب أبنائنا يسهروا لوقت متأخر من الليل، فلما ترجع المدرسة ترجع الحياة، سبحان الله، يعني تكون الحياة منظمة أكثر، النوم بدري ويصحوا يعني من وقت، يعني استخدامهم للأجهزة أيقل كذا، يعني كأنها ترجع الحياة منظمة من جديد، كأنها فترة راحة وبعدين احنا نرجع لحياتنا الطبيعية بتنظيمنا لوقتنا وتنظيم وقت أبنائنا. يعني
1: إذن البداية من تكوين صورة إيجابية عن المدرسة والتوقف عن التذمر. احنا بالضبط. كآباء وأمهات لا نتذمر من عودة المدرسة، بالعكس،
2: صح، فحتى يعني نخبر أبنائنا انك انت تروح لبيتك الثاني اللي تقضي فيه نصف يومك مع معلمات، مع زملائك، تمارس أنشطة وهوايات، ما بس دراسة، فكذا نحببهم بالمدرسة.
1: نعم،
2: فبالنسبة للطلبة في أول يوم، طلبة الصف الأول، نستقبل الطفل مع أمه كشيء من الأمان، لحد ما الطالب يعني يشعر بالأمان في غضون نصف ساعة ساعة، وبعدين تروح الأم.
1: نعم. أيوة. لكن أحيانا أستاذة أزهار ما يحدث أن هذا الأمان، الشعور بالأمان أو الشعور بعدم الأمان، يرافق الطفل حتى طوال العام الدراسي. صح. يعني هناك ما يسمى في أدبيات التربية أو أدبيات علم النفس رهاب المدرسة،
2: رهاب المدرسة
1: او قلق الانفصال عن الوالدين، يعني وهناك دراسات كثيرة تربوية تكلمت عن هذا الموضوع.
2: صحيح.
1: كيف تتعاملون واقعيا من يعني من واقع خبرتكم وتجربتكم مع هذا القلق؟ ماذا يحدث للطفل أصلا في اليوم الأول مدرسة أو في السنة الأولى للمدرسة؟ ما هي مخاوف؟ كيف تحتوون هذا الطفل حتى يتجاوز هذه المخاوف؟
2: هي غالبا هذه المخاوف تتركز في أن الطالب رايح على بيئة جديدة، كان يقابل أصدقاء جدد، معلمات جديدات، فهو خايف يعني أنه ما يكون قادر أنه يندمج ويكون صداقات في هذه البيئة الجديدة اللي هو رايح لها. فمثلا من أول يوم يعني وجود الأم يشعره بالطمأنينة، يعني نحطه مع أمه في غضون ساعة نصف ساعة، استقبال الطلبة بالأناشيد الترحيبية واللي فيها حب المدرسة والعودة للمدرسة وكذا، يعني يشعر إنه ما بس دراسة، يعني المدرسة فيها شيء ترفيهي. أيضا إحنا بعد يعني ممكن في نقطة جدا مهمة، الرهاب أو خوف الأبناء في أول يوم، خوف الطلبة إنه ما يرجع في الحافلة، أو إنه ما يدل الحافلة اللي ممكن ترجعه لبيته، فهذا الشيء يعني يشعره بالقلق والخوف. فإحنا إيش عملنا في المدرسة؟ إحنا رقمنا الحافلات، فأول نقطة إنه الطالب يلبس بطاقة التعريف، وهذا بطاقة التعريف تكون فيها اسم الطالب الثلاثي، رقم هاتف ولي الأمر، رقم هاتف الأم، رقم الحافلة اللي فيها اللي أيرجع فيها الطالب. فهذا الشيء يشعره بالأمان، أنا خلاص عرفت أو المعلمة عرفت أنا مع أي حافلة أرجع.
1: يعني هم عادة يكون عندهم خوف إن كيف يرجع البيت
2: بالضبط. يمكن هو تخليني أمي وبعدين أنا مع كيف أرجع؟ مع من أرجع؟ كيف أعرف باصي؟ أيوة. أنا ما أعرف رقم الحافلة مالي يعني.
1: لكن في حالات يعني تحدث أن الطلب ما متقبل المدرسة ويريد يعني يرجع إلى البيت.
2: بالضبط. كثير نعاني من هذه النقطة، برغم سبحان الله يعني يكون هذا الطالب راح روضة وراح تمهيدي.
1: نعم.
2: بس لما يجي صف أول لازم في البداية، خصوصا
1: الروضة والتمهيدي أسلوب التعليم يعني كأنه قريب من البيت.
2: أيوة.
1: لكن المدرسة في نظام، في يعني مختلف الوضع عن الروضة والتمهيدي.
2: بالضبط. فلكن يعني إحنا في أول أسبوع نحاول نخفف الدوام، بحيث إنه الطالب مثلا يدرس 6 حصص، بحيث إنه ما يشعر إن اليوم الدراسي طويل، وهذا يعني يخلي يبكي طول اليوم.
1: في مشاعر يعني هو يشتاق أمه وهو في المدرسة، يعني تنتابهم هذه
2: أكيد. في كثير من الطلاب يجوا يصيحوا أنا أريد أروح البيت، إنزين اتصل في أمي عشان تجي، أو على الأقل إذا ما تجي على الأقل اتصل في أمي أريد أكلمها. أيوة. فكذا نعطيهم يكلموا أمهم شوية لحد ما يهدوا. بعض الطلبة فيهم عندهم تعلق كبير بإخوانهم في المدرسة، مثلا أخو صف ثالث أو صف رابع ما يريد يدخل صفه صف أول، يريد يكون مع أخوه صف الثالث أو الرابع. فمن بداية الطابور ممكن تحصليه هو يعني واقف في الطابور مع أخوه، ويدخل الحصة الأولى والحصة الثانية، فيعني نطول بالنا عليهم شوي لحد ما يهدوا ويتعودوا أنه لا، أنت ما صفك مع أخوك، صفك صف أول، فلازم تكون يعني في نفس الصف اللي تكون فيه.
1: طيب مثل هؤلاء الطلبة هل ما عندهم قدرة على تكوين صداقات سريعة؟ يعني هذه الأشياء اللي تنتابهم إيش أسبابها؟ هل يرجع إلى أن التنشئة في البيت كان فيها انعزال أو ما فيها تنمية يعني مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين؟
2: أيوة غالبا أيوة، يعني أحيانا يعني الحماية الزائدة للأطفال يعني ينعكس سلبا عليهم لما يدخلوا المدرسة، يكون ما عنده القدرة على تكوين صداقات ولا قادر على أنه يندمج مع هذه البيئة وتكوين علاقات اجتماعية ناجحة مع زملائه. يعني بعض الأولياء الأمور من كثر حمايتهم الزائدة لأبنائهم ما يسمحون لهم أنهم يطلعوا ويلعبوا مع أبناء الجيران، أو مثلا في التجمعات العائلية يخلوهم معهم أو جنبهم، أو يخلوه منشغل بالأجهزة الإلكترونية، أهم شيء أنه ما يندمج مع الآخرين. في نظرهم أن هذه أنا أحمي ولدي، ولكن أصلا التجمعات العائلية وخروج الطفل مع أقرانه أولاد الجيران يعلم مهارات كثيرة في التواصل الاجتماعي الناجح، لكن للأسف يعني بعض أولياء الأمور لا، فهذا الشيء ينعكس سلبا على الأبناء لما يدخلوا المدرسة. تحصل الطالب يعني ما قادر يكون صداقات في المدرسة، في صفه ما قادر يندمج مع حد، فقط طول الوقت هو إما إنه يبكي يريد يرجع البيت، وإذا كان عنده أخ أو أخت في المدرسة طول الوقت هو يريد يكون معه.
1: نعم، إذا هذه الحالة الشعورية اللي تنتاب الأطفال في الصف الأول هي مرجعها إلى طريقة تنشئة ربما فيها حماية زائدة.
2: حماية زائدة. من الأمثلة اللي واجهناها على قلق الانفصال عن الوالدين، كان عندنا أحد الطلبة يعني توفى أبوه من فترة بسيطة جدا وهو يدخل صف الأول.
1: نعم.
2: فتقريبا ما يقارب شهر هذا الطالب ما قدر يتقبل أنه يكون يعني داخل الصف، صار متعلق كثير بأخوه، أخوه أكبر منه بسنة، طوال اليوم الدراسي هو يريد يكون معه، يعني هو من وقت الطابور هو جالس معه صاف معه، يطلع الحصة للصف يعني يمكن حصة حصتين هو جالس معه، ونحاول ننزله وما راضي أبدا ولا قادر يتقبل، نطلع زملائه عساس أنه يروحوا معه ويراضيوه مع المعلمة.
1: نعم.
2: سوينا له بارض لمدة شهر تقريبا، يعني صبرنا له لحد ما تغير تماما، يعني صار العكس، بعدين صار هو القيادي، أخو شوية طفولي نوعا ما قادر إنه يعتمد على نفسه، لكن هذا قيادي جدا وصار هو يعني يقود أخوه ويوجهه وغيره. كان ينزل عندي في المكتب، إذا ما يجلس مع أخوه يجلس عندي في المكتب، يمكن يمضي حصة أو حصتين، نجلس نسولف سوالف خارجية، فبدأ يشعر بالأمان وكذا وكذا، يعني على الأقل حطينا يعني يداوم في البداية نص يوم، بعدين نخبر أمه تجي تشله لأنه هو أصلا مستمر في البكي، يعني سمحنا له أنه أخوه ينزل بين فترة وفترة يطمنوا عليه، فهذا الشيء يشعر بالأمان. خلينا يختار صديق من الطلاب أنت تشعر أنه هو قريب منك وأنت حاب أنه يكون صديقك، وخلينا يجلس معه.
1: نعم.
2: أيوة.
1: في الصف.
2: في الصف. أيوة بالقرب منه. شيء تغير تماما.
1: نعم.
2: وطالب ممتاز جدا، فأصبح من الطلبة المجيدين.
1: نعم.
2: في نهاية العام الدراسي هو طالب مجيد.
1: نعم.
2: يعني أحيانا هذه المشكلة ما تكون بس موجودة عند طلبة الحلقة الأولى، ما تكون موجودة عند طلاب صف الأول بس.
1: نعم.
2: عادي تظهر عندنا هذه المشكلة في الصف الثالث والرابع، حتى بعد الحلقة الأولى أحيانا البنت ما ترضى تروح المدرسة، وهناك المعلمات والأخصائية يبذلوا جهد كبير أنهم يعني يرجعوها للمدرسة.
1: مناقشة الأطفال في مخاوفهم كثر إيش مهمة لهم؟
2: ضروري فتح حوار. الأسرة تفتح حوار دائما يعني مع أبنائها، المفروض يعني بعد ما يرجع من المدرسة وهم جالسين على وجبة الغداء، إيش تعلمتوا اليوم، إيش أخذتوا، إيش الأشياء اللي أنجزتوها، في يعني من أصدقائك، في حد ضايقك، في شيء ضايقك اليوم، ما لازم أحد ضايقك، إيش الشيء اللي ضايقك، مثل ما يعني نسأله إيش الأشياء اللي فرحتك وإيش الأشياء اللي أنجزتها، أيضا نسأله إيش الأشياء اللي ضايقتك في المدرسة، وهو يبدأ يتكلم. أحيانا زميله في الصف، يعني تعرفي بعض الطالب عدوانيين على زملائهم، فيمكن هو يتعرض لسلوك عدواني من زميله أو يتعرض للتنمر، أيضا يعني ممكن عنده سوء فهم من المعلمة، يفكر أن المعلمة ما مهتمة فيني، تهتم ببقية الطلاب، أنا ما تعطيني مجال أجاوب، ما تعطيني فكذا يعني. فهنا لما نحاور الطالب نبدأ نعرف إيش هي المشاكل اللي يعاني منها في المدرسة.
1: عادة إيش تلاحظوا خلال بداية العام الدراسي من أعراض تبدو على الطلاب؟
2: يشكو من وجع البطن، دائما بطني يعورني، التقيؤ، يعني بعض الطلاب يعني يخلي نفسه يرجع غصب كل يومين ثلاث، هو مسوي نفس الحركة.
1: نعم.
2: إذا خايف من حاجة، ما مأدي واجب، أو مثلا عنده شيء في الحفظ أو شيء، أو عنده امتحان مثلا، بعض الطلبة في قلق، عندهم قلق في الامتحان لما تكون فترة امتحانات.
1: نعم.
2: وأنشطة تحصله في طول الوقت في الصحة، غرفة الصحة جالس، إما أنه يتعمد أنه يختلق شيء من المرض، أنه يتمرض. بالنسبة لاختلاق الأعذار، يعني أحيانا الطالب مثلا داوم الفصل الأول عادي، جينا على الفصل الثاني ما راضي داوم، وكل يوم يسوي نفسه أنه يرجع أو أنه مريض، فيختلق أي شيء من الأعذار. أهم شيء أنه يريد يرجع البيت، ولما والصباح يعني ما يرضى يجي في الحافلة، يعني يجيبوا أي حد من أهله. ولما يوصل المدرسة يوصل طبعا هو يبكي، ما متقبل المدرسة أبدا، فإيش الأسباب، إيش كذا إيش كذا، فيبدأ يقول إنه يشوف أشياء يتخيل له أشياء في المدرسة، يوهم أهله إنه هو لما يروح المدرسة يشوف أشياء، يشوف أمور، أشياء متعلقة بالجن وما شابه. هو يمكن هذه الأمور يسمعها من أهله، فيجي يعمل لها سيناريو في المدرسة. وبعض أولياء الأمور ترى يصدق، هو في الغالب ما يكون في شيء حقيقي، بس هو عنده رهاب أو في أسباب أو في مشاكل أصلا متعلقة بالمدرسة، عذرا بالأسرة، ما في شيء له علاقة بالمدرسة. بجهد مع الأم، لما قنعنا الأم والأم اقتنعت أن الموضوع طبيعي وما في شيء، خلاص راحت المشكلة.
1: سبحان
2: كثير، يعني كثير مثل هذه المواقف، يعني أولياء الأمور اللي يربطوها بالسحر والحسد. يعني مثلا أحيانا يكون الطالب بعد صف الأول على إيش يحسد، يعني لسه ما طلعت نتيجته وإنه هو طالب مجيد وكذا، فعلى أي يعني على أي أساس إنه أنت قلت يا ولي الأمر إن ولدي متعرض للحسد أو السحر، عشان كذا هو ما راضي يجي المدرسة.
1: يعني أحياناً للأسف بعض المعتقدات، يعني
2: بعض المعتقدات، أيوة، هو ولده أو بنته يصيح ما راضي يجي المدرسة، هو ما جالس يبحث الأسباب، صح، على طول وداها عند أحد هذا
1: الأشياء الغيبية،
2: الشيوخ اللي يسووا نفسهم منهم يعرفوا في علاج هذه الأمور، ويوهمهم إنه ولدك أو بنتك تعرض للسحر أو حسد أو الحرمة الفلانية مسوت له الشيء الفلاني عشان ما تروح المدرسة.
1: إذا
2: إحنا يقتنعوا فيها،
1: لابد أن نبحث عن الأسباب الحقيقية،
2: الأسباب الحقيقية،
1: نعم، ونعالجها بالتعاون مع المدرسة.
2: أحيانا ترى هو أحيانا الموضوع دلع
1: يعني زائد.
2: دلال زائد
1: نعم،
2: إنه هذا السلوك يعني معناته هذا السلوك يحتاج ان احنا نوقف عنده.
1: نعم.
2: ايش السبب؟ هل السبب في المدرسة ام السبب في البيت؟ اذا السبب داخل المدرسة غالبا يعني سهل حل هالمشكلة. نعرف ايش المشكلة، مضايقنا طالب او مثلا في سوء فهم معه مع المعلمة او اي شيء اخر متعلق بالمدرسة.
1: نعم.
2: لكن يعني اذا المشكلة خارج المدرسة فالموضوع صعب شوي حله.
1: نعم. طيب
2: إذا ما تعاونت الأسرة، إذا تعاونت الأسرة معنا كل موضوع سهل
1: جدا. نعم. طيب أستاذ، الآن نحن نتكلم عن التهيئة للعودة إلى المدرسة. بالنسبة للأطفال الآن يعني في الإجازة الصيفية أغلبهم مندمج مع الأجهزة ويقضي وقت طويل معها، كيف الولي الأمر يساعد طفله على التخلص من هذا الإدمان على الأجهزة للعودة إلى الدراسة؟ هل بالسحب المباشر ولا التدريجي ولا؟
2: ضروري يكون في تدرج، لكن إن على طول أسحب يعني الجهاز الإلكتروني منه مرة واحدة يعني هذا يؤثر عليه، لكن ضروري يكون في تدرج. يعني أنا أنظم، أبدأ أنظم لوقته، يعني مثلا الطلبة اللي يناموا متأخرين،
1: النوم أيضا، نعم،
2: أيوة، اللي ينام متأخر وسهرانين على الأجهزة وكذا، خلاص أنا مثلا قبل أسبوع أو أسبوعين أبدأ أتدرج في نوم هؤلاء الطلبة، يعني مثلا اللي يسهروا لوقت جدا متأخر، الساعة 1 الساعة 2، اللي ينام بعد الفجر، أنا خلاص أبدأ أنظم لهم وقتهم على الأقل في البداية الساعة 12، اللي بعده 11، يعني على قرب المدرسة يكونوا الساعة 10 نايمين. أيضا بالنسبة لاستخدامهم للأجهزة، يعني إذا كان هو في البداية يستخدم الأجهزة يعني مثلا 4 ساعات في النهار و5 ساعات في الليل أو أكثر، خلاص أنا يعني أحط له مثلا عندك ساعة أو ساعتين في النهار، عندك ساعتين في الليل، لحد ما أتدرج أنه خلاص هو لما يكون في المدرسة عندك ساعة بس تستخدم الأجهزة الإلكترونية في خلال اليوم. يعني يقسم وقته بين الدراسة وبين استخدام الأجهزة. يعني إحنا ما نحرمه
1: طبعا، ضوابط. نعم،
2: بضوابط.
1: أيوة. والنوم مهم جدا، لأن إذا كانت بدايته في العام الدراسي أول أسبوع يوم، وخلص يعني ينعكس مزاجه ربما لأسابيع. أيوة.
2: صح.
1: نعم، فهذه مسألة مهمة.
2: يعني قبل أسبوعين أنا أبدأ أتدرج في أوقات السهر اللي يسهرها هذا،
1: يعني أقلصها بالتدريج.
2: أيضا
1: أستاذة أزهار، كيف نساعدهم أيضا على العودة إلى نظام الدراسة وإلى الواجبات بعد هذه يعني شهور من الراحة وشهرين راحة؟ يعني
2: شوفي، إذا الطالب متعود بعد يعني ينام الظهر، فهو بعد الغداء ينام ويقوم العصر يؤدي واجباته، وبعدين يخرج يلعب شوي مع زملائه. عاد بعد المغرب نبدأ نباشر بالدراسة والتحضير. إذا في وقت عاد يستخدم الأجهزة، عنده وقت في الليل يعني ساعة في الليل. لكن بعض الطلبة لما يرجعوا من المدرسة ما يناموا، فإذا هذا الطالب ما ينام، أنا بدل ما أخليه طول وقته جالس على الشاشة، أنا على الأقل أخليه ينجز واجباته. بعد ما ينجز واجباته يعني كأنه شرط. وبعد العصر يعني أسمح له أنه يخرج يلعب مع زملائه وأقرانه. عاد بعد المغرب عاد يعني يبدأ بالمذاكرة والتحضير، ويتعشى وينام خلاص، عاد ماشي مجال، لأنه هو ما نام الظهر. لكن اللي ينام الظهر لا، يعني حتى لو تأخر لين الساعة 9:10، طالما أنه نايم الظهر فهو قادر.
1: بيقدر. نعم. البعض أيضا من أولياء الأمور والأهالي من بداية العام الدراسي يعني يفتحوا موضوع الدرجات والاختبارات، ويطلب يعني أحيانا يطلب من الطفل بأنك يعني يتوقع منه توقعات معينة هو كولي أمر. صح. أنه هو يطلع الأول أو يطلع من الأوائل. مثل هذا النوع من التوجيهات للأبناء كيف تأثر عليهم؟ يعني هل هي مطلوبة ولا هي تعمل عبء نفسي عليهم؟
2: المفروض أن ولي الأمر يثني على على على على الجهد، مش على الإنجاز. على الجهد المبذول، هو بذل، هو سعى، هو اجتهد، ولكن مثلا ما قدر يجيب الدرجة النهائية في المادة الفلانية. يعني أنا ما أربط حبي ليه بالدرجات. ويعني تلاحظي بعض الأمهات في الحلقة الأولى حريصات جدا على درجات أبنائهم، يعني يريدوا ولدهم لازم يكون طالب مجيد ويكرم من ضمن الطلبة المجيدين. فهذا الموضوع يعملهم مثل الهوس، يعني بالنسبة لهم كأنه تكريم أبنائهم ضمن الطلبة المجيدين كأنها وجاهة اجتماعية بالنسبة لهم. للأسف يعني تحصل بعض الأمهات حاطين في بالهم أن ولدي لازم يكون مجيد، لازم يكرم. وسبحان الله ترى هذه تختفي لما يروح الحلقة الثانية، عادي تبدأ تختفي وتتلاشى تدريجيا. فلما يعادي يروح الحلقة الثانية ويبدأ يظهر مستواه الحقيقي.
1: نعم.
2: كان يعني في الحلقة الأولى بوقفة الأم وبجهد الأم، لما يروح الحلقة الثانية هذا جهد الطالب. فيعني خلاص عادة الأمهات غالبا يبدوا يتقبلوا هذا الشيء، لكن سبحان الله عندهم في الحلقة الأولى يعني حريصين جدا. يعني حتى تحصلي إذا الطالب نقص درجة، بعض الأمهات يجوا على طول يناقشوا المعلمة، يناقشوا الإدارة أني أنا عيدوا للامتحان، والدي لازم يكون طالب مجيد. فيعني سبحان الله ما أعرف إيش هذا الهوس اللي عندهم يعني. نعم. في الحلقة الأولى فسبحان الله، يعني بعض الأمهات اللي أبنائهم في الحلقة الأولى الولد يعاند، ما راضي يكتب واجباته ولا راضي أنه يذاكر أو أي شيء، فإيش النتيجة؟ يعني في آخر اليوم الأم ماسكة الدفتر وتحاول تكتب عن الطالب، هي تكتب له تنجز له واجباته، بس يعني غالبا يستخدموا اليد الشمال.
1: نعم.
2: أساس ما يوضح الخط أنه خط الأم
1: لأم. نعم.
2: ويعني هي لو تفكر هي جالسة تضر بهذه الطريقة. أنت لو تيجي المدرسة وتخبرينا، يعني تواصل مع الإدارة، مع الأخصائية الاجتماعية، مع المعلمة، نحاول نوجد حل لهذه المشكلة. ليش الطالب ما راضي يؤدي واجباته؟ ليش؟ لأنه أغلبهم عندهم اتكالية فعلا. أيضا يعني بعض الطلبة ترى حتى في المدرسة ما ينجز، زملائه يكتبه هو ما يكتب. ليش؟ لأنه لما يرجع المدرسة، قصدي لما يرجع من المدرسة يرجع للبيت، الأم تتواصل مع واحدة من الأمهات أو في الجروب، صوروا لي اللي كتبوا، فتبدأ الأم ذيك الحين تنقل أو تكتب، أو إنه هو يحاول ينقل. هذه أيضا يعلمهم الاتكالية، وهذا السلوك خاطئ جدا.
1: نعم.
2: يعني هو طول الحصة جالس منشغل بأي شيء، بالفوضى، بالسوالف الجانبية، فالطالب يعني يلعب بأي شيء من أدواته المدرسة، يعني من أدوات المدرسة. المهم إنه يشغل نفسه، سبحان الله، يعني أهم شيء إنه ما يؤدي واجباته أو ما يتواصل مع المعلمة في الحصة.
1: أنا
2: طول الوقت يلعب. ليش؟ لأنه هو تاكل إنه لما أرجع أمي راح تتواصل مع حد من الأمهات وتكتبوا عنك.
1: أيوة، يعني ولذلك جهد الحقيقي،
2: الجهد الحقيقي ما ظهر.
1: ما ظهر. أيوة.
2: أيوة، هذا جهد
1: السبب
2: الأم
1: فيما بعد لانخفاض مستواه لما ينتقل
2: بالضبط
1: إلى الحلقة الثانية.
2: أيوة، هذا جهد الأم. غالبا في الحلقة الأولى الجهد هو جهد الأمهات. فلما يروح الحلقة الثانية المستوى الحقيقي للطالب يظهر.
1: نعم. طيب أستاذة أزهار، في مسألة أيضا اللي هي تهيئة الطالب على الاعتماد على الذات في المدرسة، خاصة الطفل اللي هو الملتحق حديثا بالصفوف الأولى.
2: للأسف يعني بعض الطلبة يجوا للمدرسة ما عندهم قدرة على اعتمادهم على نفسهم في قضاء حوائجهم، مثلا استخدام دورات المياه، الله يكرمكم، يعني يدخل دورات المياه بس هو ما عارف يستخدمه صح، ما عارف يترك المكان نظيف لما يخرج، فيعني حتى مثلا كيف يحافظ على نظافته هو ما قادر. هذا الشيء راح يشعر بالإحراج أصلا مع زملائه، فحتى موضوع إنه ما قادر يستخدم الحمام صح، هذا يشعر بالقلق،
1: والنفور يعني يمكن من المدرسة بعدين.
2: نفور من المدرسة.

0: طول اليوم هو جوعان لأنه ما اشترى، هو ما قادر يروح يشتري ويخبرهم إيش الأشياء اللي يريد يشتريها. ما عودوه في البيت إنه يروح يشتري مثلا برفقة أهله، إنه يروح يشتري ويختار
1: الأشياء اللي
0: الأشياء
1: يريد.
0: اللي يريدها، الأكل اللي يريده. فتحصلي طوال اليوم هو ما ماكل لأنه ما حد اشترى له، ما حد من أهله أو من جيرانه حصل أساس يشتري له، وحتى ما عنده القدرة إنه يروح يخبر المعلمة إني أنا اليوم ما أكلت.
1: طيب إيش التغيرات اللي يلاحظها، التي يجب أن يلاحظها المعلم أو الأهل وتستحق فعلا أن توقف عندها عند الطالب؟ يعني مش بس تعكر مزاج، لا، هذا تغير يستدعي أن إحنا نتوقف عنده ونعالجه.
0: لما الطالب يبدأ يعني بكاء مستمر ما يريد يحضر المدرسة، هنا في أكيد في نقطة لازم نوقف عندها. إيش السبب؟ البيت أو في المدرسة؟ انعزاله في الصف، يعني هو يحضر المدرسة، بعض الطلاب يعني ما يتغيب من المدرسة، ولكن يعني يحب إنه يحضر المدرسة لكنه ما قادر إنه يعني يندمج داخل البيئة الصفية، ما قادر يشارك مع المعلمة، ولا قادر إنه يكون صداقات وعلاقات إيجابية مع زملائه. وأحيانا السلوك العدواني للطالب داخل الصف مع زملائه، بعض الطلاب عنيفين جدا مع زملائهم، هذه النقطة أيضا نلتفت لها، ضروري هل هذا الطالب يعامل بقسوة داخل المنزل أم العكس، هو تعود على أنه الطفل المدلل وأنه لازم هو كل شيء يسويه ويضرب ويأخذ أغراض زملائه وكل شيء، بس أهم شيء أنه هو ما حد يعني ما حد يضايقه، ما حد يقول له شيء، تعود انه هو الكل في الكل في في في البيت، فينعكس هذا على المدرسه.
1: نعم، انت ذكرتي انه هو فعلا في البيت الكل بالكل اهتمام والدلال فلما تختلف القوانين في المدرسه من جهه الانضباط، طريقه التعامل مع المدرس غير او المعلمه غير عن الام، ولو كانت المعلمه ام، بس ايضا في ضوابط في صح. التعامل. كيف إحنا الطلاب يعني نخليهم يتأقلموا مع هذا التغيير بين البيت وبين المدرسة؟
0: هو يعني بعض الطلبة متعودين في البيت على نظام، في أنظمة، فهو خلاص متعود إنه في نظام وفي كذا وفي كذا، فالوضع طبيعي. لكن بعض الطلبة لا، ما متعود في البيت على نظام، عادي يسوي أي شيء وياكل أي شيء، ووقت ما يحب يطلع طلع، ويعني ما في نظام أبدا، فبالنسبة لهم صعب إنه يكون عندهم نظام في المدرسة، ويعيش في البداية صراع. يعني أول سنة في الطلبة المستجدين غالبا في صراع، هو ما تعود على ضوابط، ما تعود إنه في هناك انضباط، لازم أكون منضبط ويعني وأستمع لتوجيهات المعلمة، ومثلا وأنا يعني أحافظ على المكان اللي أنا موجود فيه، على نظافة الصف، إني أنا أحترم المعلمة وأتبع توجيهاتها. لكن بعض يعني فيسهل علي، لكن البعض لا، هو ما متعود على هذا النظام، فتحصله يعني أغراضه كل شيء في صوب، متعود على النظام، يرجع البيت ما نص الأغراض ما مرجع، لما يخلص ماكل قليل بعض الطلبة اللي يروحوا يحطوا في الزبالة يرمي في الأرض، هذا اللي ما متعود على النظام. لكن الطلبة اللي تعودوا على النظام من البداية في البيت، هذا راح ينعكس عليهم في البيئة الصفية.
1: نعم، نتمنى إن شاء الله أفدنا المستمع بهذا الحديث اللي من واقع تجربة معك أستاذة أزهار العبري، أخصائية اجتماعية بمدرسة الحمراء للتعليم الأساسي بمحافظة الداخلية. شكرا جزيلا لك
0: أستاذة، شكرا جزيلا على هذه الحلقة وهذه المواضيع اللي تناولناها، برغم أنه تحسي أن احنا في مواضيع كثيرة أصلا
1: بالضبط نحتاج إلى وقت أطول. نعم،
0: يلا الحمد لله رب العالمين أنه يعني أنجزنا هذه الحلقة.
1: شكرا جزيلا لك وشكرا لكل الأحبة المستمعين، نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله.
2: قبل الجرس تقبلوا تحيات

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان في العبادات. الإحسان في العبادات كالصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات هو تأديتها أداء صحيحا باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سننها وأدابها، وهذا لا يتم للعبد إلا إذا كان لديه شعور قوي بأن الله عز وجل يراه ويطلع عليه، كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فسأله: ما الإحسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مشتق من الحسن، وهو نهاية الإخلاص، والإخلاص والإتقان والإحكام والجمال في الظاهر والباطن، وهو مراقبة العبد ربه في جميع تصرفاته القولية والعملية والقلبية. والإحسان في العبادات بأن يكون العمل موافقا لما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، خاليا من البدع والخرافات والمخالفات. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله تعالى يقول: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه لله وإلى الله معناه إخلاص العمل لله تعالى، إخلاص العمل من الشرك. ومن أحسن في عباداته فقد راقب الله تعالى فيها، وحري به أن يحقق كمال الدين. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. والإحسان في العبادات متابعة السنة فيه ومجانبة البدعة. والمسلم يحرص على أن يتقبل الله تعالى منه، فيخلص عمله لله ويعمل العمل الذي وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الإحسان في العبادات الإحسان في أداء الصلاة، ويبدأ في النية والتسمية قبل الوضوء، والحرص على إسباغ الوضوء، والاهتمام بأركان الصلاة وسننها والخشوع فيها، وفي ذلك ثواب عظيم بينه الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والذين حكوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يحسن الوضوء. والإحسان في الصلاة أن يؤديها في أوقاتها مع الجماعة بالخشوع والخضوع، فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم السرقة من الصلاة لأنها منافية للإحسان فيها، كما في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف من صلاته، يعني من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. له من النصيب الثلث والخمس والربع، لأنه لم يخشع في صلاته، لم يتم الركوع والسجود، القلب ما كان حاضر. ووصف المسرع في صلاته والإساءة ضد الإحسان، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أسرع في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: ومن الأمور التي تعين المسلم على الخشوع في الصلاة استحضار عظمة الله تعالى وأنه واقف بين يديه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والنظر إلى موضع السجود من أسباب الخشوع، وتجنب الالتفات في الصلاة. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه صرف عنه. ومما يعين على الخشوع أيضا تدبر القرآن الكريم والأذكار التي يقولها في صلاته. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر أذكار الركوع والسجود يزيد الخشوع، كما أن ذكر الموت يزيد الخشوع. فنصلي صلاة مودع. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. ومن الإحسان في الصلاة أن يهيئ المسلم نفسه، فلا يصلي وهو حاقن يحتاج إلى أن يدخل دورة المياه بيت الخلاء، ولا يصلي وهو بحضر الطعام قلبه تتوق إلى الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وأن يزيل كل ما يشغلهم في صلاته من الزخارف والصور ونحوها التي تشتت البال. ومجاهدة النفس والخشوع، النفس تحتاج إلى مجاهدة حتى يربيها على الخشوع ويعودها. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومع الاستمرار والمجاهدة يسهل الخشوع في الصلاة، وكذلك استحضار الثواب المترتب على الخشوع. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ومن الإحسان في العبادات الإحسان في صلاة الجمعة بالاستعداد لها وحسن أدائها والتبكير إليها. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فكما نأتي إلى العمل بلباسنا وهندامنا وطيبنا، أيضا ينبغي أن نأتي إلى الجمعة بأفضل الثياب والطيب والتبكير إليها، وألا نأتي متأخرين. ومن الإحسان في العبادات الإحسان في صلاة النوافل. فقد وصفت عائشة رضي الله عنها شيئا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فقالت: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. والإحسان أيضا في الزكاة الواجبة وفي صدقة التطوع، ومن الإحسان فيها أن يخرجها من طيب ماله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الإحسان فيها إخفاؤها والإخلاص فيها حتى يبلغ ما ذكر في الحديث: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إخلاص لله لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا شهرة. فالذين ينفقون أموالهم رياء الناس، الرياء يحبط العمل. والله تعالى يقول: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن الإحسان في الإنفاق تجنب المن والأذى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكذلك الإحسان في الصيام بالكف عن المحرمات، والإحسان في الحج والعمرة بإتمامهما، وأتموا الحج والعمرة لله، واجتناب الإساءة فيهما، والإحسان في تلاوة القرآن والأذكار وسائر العبادات. موضوع الإحسان في العبادات موضوع طويل يحتاج إلى وقت، فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين في عبادتهم ومعاملاتهم، وأن يوفقنا لكل خير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا.
3: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: في جوهر الأحداث الثقافية،
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.

0: وأخيرا انتهيت يا صلاح.
1: ما الذي كان يشغلك كل هذا الوقت في المطبخ يا أمي؟
0: الحمد لله، لقد زالت رائحته عن يدي.
1: ما هو هذا الذي زالت رائحته عن يديك؟
0: ما كان يشغلني في المطبخ ترياق الفقير، هل عرفته؟
1: ما دامت رائحته لا تزول بسهولة ويسمى ترياق الفقير فهو الثوم من دون شك.
0: أجل يا بني، وأنا يطيب لي أن أطلق عليه النبتة الأكثر فاعلية في الشفاء.
1: كل من يعرف ما في الثوم من فوائد سوف يؤيدك دون تردد، وأنا أولهم. المهم، ما رأيك لو نحكي عن فوائدي ومزايا الثوم؟
0: يا ليت يا صلاح، فما اطلعت عليه من منافع وخصائص لهذا النبات أذهلني.
1: هذا طبيعي، وفي كل مكان دخله الثوم اشتهر كغذاء ودواء على السواء، خصوصا لدى الطبقات الشعبية الفقيرة.
0: فعلا، ويتبين لنا شمول فوائده ما تعرفنا أنه يدخل في تركيب 22 دواء تستعمل ابتداء من وجع الرأس، مرورا بلسعة العقرب والحشرات واضطرابات المعدة والأمعاء، وصولا إلى الأورام السرطانية وأمراض القلب والشرايين.
1: صدقت، وما يدهش يا أمي أن أول وصفة طبية من الثوم وجدت محفورة على أحد ألواح الفخار من قبل السومريين حوالي العام 3000 قبل الميلاد.
0: أجل، والفراعنة بناة الأهرامات فطنوا أيضا إلى دور الثوم المهم كغذاء، فقدموه إلى الذين عملوا في بناء الأهرامات، وكان يحميهم من الأمراض ويزيد قدرتهم وجلدهم على تحمل التعب.
1: صحيح يا أمي، والطريف أنه في زمن بناء أحد الأهرامات نفدت كمية الثوم التي كانت تعطى للعمال، فامتنعوا عن العمل إلى حين إحضار كميات كافية من الثوم لهم.
0: وبحسب ما قرأت فإن أطباء اليونان والرومان كانوا يصفون الثوم لحالات كثيرة ويوقنون بفعاليته، فأبوقراط أبو الطب كان يصفه أيام العدوى لعلاج الالتهابات والجروح والبرص والسرطان ومشاكل عسر الهضم.
1: بالضبط، وأضاف ديوسكوريد على هذه الاستعمالات أن وصفه في حالات الاضطرابات القلبية على اختلافها، بينما أدخله العالم الروماني بلاين في تركيب حوالي 61 دواء لعلاج أمراض عديدة، بدءا بالرشح وصولا إلى السرطان مرورا بأمراض القلب والبرص.
0: أضف يا بني أن أطباء الهند القدماء لم يحيدوا عن أسلافهم، فكانوا يستعملون الثوم لغايات علاجية كثيرة، أبرزها لعلاج البرص والسرطان.
1: ولعلمك يا أمي، فإن الحديث عن الثوم سيطول، لأن مزاياه تكاد لا تحصى. لذا ما رأيك لو نرتاح لحظات ونتناول شرابا منعشا؟
0: بالطبع، سأتيك بكوب من شراب التوت الذي أعددته بنفسي.
1: ممتاز، اختيارك مناسب تماماً.

0: ألست معي يا صلاح في أن هناك تركيزاً من قبل العديد من علماء النبات وخبراء التغذية على أن الثوم علاج الفقراء؟
1: بلى يا أمي، والسبب يعود برأيي إلى أن هذا النبات كان زهيد الثمن وفي متناول الطبقات الفقيرة، لاسيما في العصور الوسطى حين أطلق عليه العلاج العام للفقراء.
0: وكذلك فقد صنفه العالم الإنجليزي كول بيبر بأنه علاج الفقراء ودواء كل الأمراض والجروح، وكل هذا الاهتمام بالثوم دفع بعالم الغذاء الطبيعي الروسي فانتشينكو إلى أن يكتب عن هذه النبتة وفوائدها المميزة والكثيرة.
1: أجل، أما العالم الفرنسي المشهور باستور فكان متقدما في يقينه بمنافع الثوم، لذا وضع بعض أسنان الثوم في وعاء يحوي كثيرا من البكتيريا، فكانت النتيجة أنها ماتت جميعها.
0: وهذه النتيجة أكدتها الأبحاث الحديثة التي أجريت حول الثوم، وقد أثبتت فاعلية الثوم في علاج البرص والوقاية من بعض أمراض السرطان.
1: وكما تعلمين يا أمي، عندما تعلن فوائد عقب إجراء أبحاث جدية فإن الجميع يثقون بها، وهذا ما ينطبق على الثوم بالتأكيد، لهذا فهو يوصف من قبل العارفين والمتخصصين ببيع الأعشاب الطبية لحالات كثيرة، منها للرشح والسعال والكريب وارتفاع الحرارة والتهابات الرئوية.
0: صدقت يا بني، كما يوصف الثوم وبثقة لتخفيض معدل الكوليسترول ومشاكل الكبد والهضم والمرارة. من هنا لا عجب أن يصنف الثوم مع العسل وخل التفاح بالهبة المهمة لصحة الإنسان.
1: معك حق يا أمي، وغدا إن شاء الله سنتابع ذكرى مزايا الثوم مع التطرق طبعا إلى محتوياته الغذائية ذات الفائدة المذهلة لسلامة الصحة والعافية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفيديو.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي:
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
8: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
9: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
10: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
11: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
12: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
13: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
14: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
15: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
16: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
17: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
6: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
18: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
19: أنا مها بنت محمد بن راشد المعمري، عمري 14 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي من ولاية صحن.
18: مها تهوى القراءة والرسم والتصميم بالذكاء الاصطناعي، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا مها.
19: أهلا وسهلا.
18: كيف حالك؟
19: بخير والحمد لله.
18: ما شاء الله عليك، أنت طبعا طالبة متفوقة في مدرسة دقال، وتشاركي في نشاطات في المدرسة، صحيح؟
19: صحيح.
18: إيش النشاطات اللي مشاركة فيهن؟
19: مشاركة تصميم شعار بالذكاء الاصطناعي على مستوى المدرسة. الحمد لله حصلت على المركز الأول. والمسابقة الثانية شاركت منتدى الملتقى الأول طلابي الذي نظمه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصهار.
18: هذا المنتدى إيش كان طبيعة مشاركتك فيه؟
19: إني أصمم بالذكاء الاصطناعي شيء يفيد الطلاب.
18: جميل، يعني أنت ما شاء الله متخصصة في التصميم بالذكاء الاصطناعي.
19: نعم.
18: أنت يعني مشتركة في تطبيق الذكاء الاصطناعي؟
19: لا.
18: إذن كيف تصممي؟
19: أصمم من المواقع يعني المجانية.
18: جميل، إيش تصممي بالضبط؟
19: شعارات.
18: تصميم
19: مكان مثلا منزل.
18: ويطلع يعني تصميم ممتاز؟
19: ما دائما.
18: هو طبعا حسب الأوامر اللي تعطيها للذكاء، صح؟
19: نعم.
18: جميل، ما شاء الله عليك. وطبعا تحبين القراءة؟
19: نعم.
18: إيش نوعية الكتب اللي تحبين القراءة؟
19: تطوير الذات.
18: تحبي كتب تطوير الذات؟
19: نعم.
18: مثل إيش؟
19: مثل كتاب العادات الذرية.
18: تأليف من؟
19: تأليف جيمس كيلر.
18: جميل. عن إيش يتكلم كتاب العادات الذرية؟
19: عن العادات البسيطة اللي أسويها في يومي مشان أحقق إنجازات كبيرة ونجاحات أفضل يعني في المستقبل.
18: مثل إيش العادات البسيطة؟
19: مثل الدراسة، القراءة، التنظيم وغيره.
18: يعني هذه العادات الصغيرة اللي هي اللي تكلمت عنها هي بتراكمها تصير هي اللي تسبب السعادة للإنسان؟
19: نعم.
18: جميل. وانت تطبق هذا الكتاب ولا بس فقط قراءة؟
19: أطبق.
18: يعني إيش من العادات اليومية اللي عندك ويعني تعتبريها عادات جيدة وتجلب السعادة؟
19: مثل تخصيص وقت للقراءة.
18: جميل.
19: والتصميم.
18: ممتاز. هذا عادات يومية عندك؟
19: نعم.
18: ما شاء الله عليك. إيش قريت بعد؟
19: قريت روايات.
18: روايات مثل إيش؟
19: مثل وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي.
18: آها، وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي. هذه هذا تأليف من؟
19: خميس خلفان الشهيمي.
18: آها، هذا رواية ولا حكايته مع المرض؟
19: حكايته مع المرض.
18: آها، اللي هو إيش؟ مرض سرطان.
19: نعم.
18: احكي لي عن هذا الكتاب.
19: هذا الطالب طموح كان يعني يتمنى يحصل على نسبة عالية مشان يلتحق خارج سلطنة بعثة، بس في أثناء مسيرته الدراسية تعرض لهذا المرض، بس هذا الولد ما يعني قاوم هذا المرض رغم التعب ورغم العلاجات، كان يدرس وحصل على النسبة يعني نسبة جميلة وقبل في جامعة سلطان قابوس.
18: ما شاء الله. يعني هو مريض بالسرطان ظل مواصل دراسته وما توقفت حياته يعني.
19: نعم.
18: ممتاز. إذن إيش الاستفادة من هذا الكتاب الجميل؟
19: إني أتعلم إنه أصبر
18: ولا يأس مع الحياة.
19: نعم.
18: صحيح. وبعد إيش قريتي؟
19: قطوف من الحياة.
18: قطوف من الحياة. تأليف من؟
19: تأليف واضحة سيف الجهوري.
18: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
19: عن مجموعة قصص حياتية يعني تجارب مشان أعرف كيف أتعامل مع هذه المشكلات اللي تواجهني بعدين.
18: ياها، اضربي لي مثال بقصة من هذه القصص.
19: قصة عائلة متكونة من أم وأب وثلاثة أبناء. هذه العائلة فقيرة.
18: جميل.
19: فالأب سمع عن جزيرة فيها ألماس فقرر الذهاب إليها وترك مؤونة لعائلته لمدة عام كامل. فيوم ذهب هذا الرجل حصل يعني الألماس يعني بدون صعوبة، فجمع هذا الألماس معه وقرر قبل أن يذهب إلى عائلته أنه يذهب إلى مطعم فخم. فطلب وجبة غداء فخمة.

0: أسبوع عام كامل؟ جميل. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
1: أني أبحث عن المصادر الحقيقية للأخبار وما أتبع أي مصدر يعني.
0: أها جميل، ما شاء الله عليك يا مها. وإيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
1: الرسم،
0: الرسم. ترسمي يعني؟
1: نعم
0: إيش ترسمي؟
1: أرسم طبيعة، أشجار،
0: أها جميل. وين نشوف رسوماتك؟
1: والدتي.
0: أها ويعجبنها؟
1: نعم
0: جميل. وأستاذة التربية الفنية توريها رسوماتك ولا
1: ما دائما.
0: ما دائما؟ وناوي يعني تواصلي في الرسم؟
1: نعم
0: هي أيضا هواية الرسم قريبة من التصميم بالذكاء الاصطناعي صح؟
1: صح.
0: وإيش الفرق؟
1: الرسم أني أرسم وحدي بدون مساعدة حد، أما
0: أيوة
1: الذكاء الاصطناعي يعني أشوف
0: أيوة الذكاء
1: من
0: الصناعي
1: عليه.
0: تعطيه أوامر
1: هي.
0: وهو اللي قاعد يطلع لك سواء رسمة أو تصميم أي شيء يعني.
1: نعم
0: ممتاز يا مها. وطبعا أنت تشارك في نشاطات في المدرسة مثل ما قلنا في بداية الحلقة. جميل يا مها. وأيضا أنت طبعا لك صديقات في المدرسة،
1: نعم
0: من أهم صديقاتك
1: كلهم.
0: كلهن؟
1: نعم
0: ويعني بس في صديقات تحبين أكثر من غيرهن ولا كلهن نفس الحب؟
1: لا لا، في
0: من صديقتك المقربة؟
1: أبرار.
0: أبرار. طبعا أبرار ضيفة حلقة من هذا البرنامج،
1: نعم
0: أنت جايت مع بعض. يعني اليوم تكونت صداقتك ولا من
1: لا،
0: زمان؟
1: من زمان.
0: من زمان. أنت في نفس الصف
1: نعم
0: ونفس العمر أيضا،
1: نعم
0: ما شاء الله عليك. وطيب ليش عاد أبرار يعني هي صديقتك، ليش ما حد ثاني من الصف؟
1: لأنها نفس تفكيري.
0: أها يعني أنت متوافقات في التفكير ومنسجمات مع بعض،
1: نعم
0: ما شاء الله عليك. ممتاز. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: دكتورة.
0: دكتورة طبيبة
1: نعم
0: يعني؟
1: إيه.
0: ليش طبيبة؟
1: إيه، لأن هذا أول شيء كان حلم والدي. ومع مرور الفترة عجبت بهذا المجال، فقررت يعني أدخل طب.
0: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيبة كبيرة في المستقبل. يعني عارفة طبيبة إيش ولا بس طبيبة وبس؟
1: لا، جراحة قلب أريد.
0: جراحة قلب.
1: نعم
0: ليش جراحة قلب؟
1: أنا أشوفها مهنة إنسانية يعني.
0: هو الطب بشكل عام مهنة إنسانية، ولكن جراحة القلب أيضا يعني مهمة جدا وصعبة، ولا ما صعبة عليك؟
1: صعبة، أعتبرها تحدي لي.
0: إن شاء الله تنجحين في التحدي وتصيرين جراحة قلب كبيرة في المستقبل.
1: إن شاء الله.
0: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: النجاح يبدأ بخطوة بسيطة،
0: ممتاز، اشرحي لي إياها.
1: إنه يعني أي إنجاز عظيم ولا كبير ما جب كذا، لازم كانوا الناس يمارسوا خطوات بسيطة جدا واستمروا، ومع مرور الوقت قدموا هذا الإنجاز.
0: صحيح. هناك حكمة شبيهة أيضا تقول لك الألف ميل يبدأ بخطوة أيضا. إن شاء الله تتحقق كل أمنياتك يا مها، وأنا استمتعت بالحوار معك. إذا مها بنت محمد بن راشد المعمري الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين.

0: في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما. برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 23 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين، ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الخليجي المشترك لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام وتطوير الآليات الرقابية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في هذا الجانب. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة، وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف للتهدئة والتفاهم بما يفسح المجال أمام المعالجات السياسية والسلمية ويصون أمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا والسويد، وما تضمنه البيان من رفض للسياسات الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن استمرار التوسع الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف الحازم لمنع وإزالة أي عقبات تعترض نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل والمشروع على حدود 4 يونيو 1967 تحقيقا للسلام العادل والشامل. كما تناشد سلطنة عمان المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والفاعلة لردع سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم السماح باستمرار الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه. على صعيد التحركات الدولية، أعلنت 12 دولة أوروبية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك فرض عقوبات تستهدف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنع دخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدة أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين. من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بالإجراءات، داعية إلى توسيعها بخطوات دولية ملزمة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وحماية حقوق الفلسطينيين. دمرت القوات الأمريكية 5 ناقلات نفط إيرانية بعدما أطلقت طهران صواريخ باليستية على سفينة حربية أمريكية مرتين في اليومين الماضيين وفق الجيش الأمريكي. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تواصل استهداف ناقلات إيرانية بضربات انتقامية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بصواريخ رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت سفناً تابعة لإيران. وقال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخاً باليستياً مصدرها إيران استهدفت المملكة واعترضت 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية، مؤكداً عدم وقوع خسائر في الأرواح. استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية بالتزامن مع عملية عسكرية واسعة في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرق القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات وشرعت في هدم عدة مساكن تعود بعضها لأسرى محررين، كما داهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام. مستمعين، قدمنا لكم عرضا لأهم الأنباء، نشرة أخبار عمان تأتيكم في الساعة 2 ظهرا. شكرا لإصغائكم، في أمان الله.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
3: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية،
4: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
5: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
6: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
7: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
8: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
9: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
2: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
10: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، الذي رحل عن عالمنا في 22 من يونيو 2026.
11: الله يعطي لك الموهبة، لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة، وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي.
12: هو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه أمين الصغار في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة.
10: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 22 يونيو 2026 الشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، بعد مسيرة ثقافية طويلة جعلت اسمه واحدا من العلامات البارزة في تاريخ الشعر البحريني والخليجي الحديث، ومن الأصوات التي لم تكتفي بكتابة القصيدة بل امتدت إلى صون الذاكرة الشعبية وتأسيس المنابر والمشاركة الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في البحرين ومنطقة الخليج.
1: غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. طارت عصافير الفرح والشير حزنان منتوف الورق، لا يا عطش قيض الليالي الموحشة، خلنا مع شوية ندى ننشف دقيقة من العرق. شي فيدي لي يبست حزاوينا وتعرت أرضنا، والورد لي طافت غناوي الماي في حلمة شرق. مري على الأوتار هاتي كلمتك، قوم اشعلي نيم الظهر لحظة عشق تضوي أبد، تنقض جروح الزمان اللي مضى وتعلم أطفال البلد شلون عاشق في هوى الزينة تغربل واحترق. غني يا عصفورة بعد ودري ترى اللحظة على الناطر عمر، واللي بيوف النار ما هم على تشف اليمر. وين الرفاقة والأهل والروحة واليية على درب الخطر، والعود في السهرة اللي غنت مرازيم المطر. البحر ما أمن البحار من ليعة غرق، والبر ما حذر الغزلان قناص وتفن. غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك، لطارة طيور الفرح ميلي علينا بضحكتك.
0: كانت هذه قصيدة بصوت الشاعر علي عبد الله خليفة. ولد علي عبد الله خليفة في مدينة المحرق عام 1944 في بيئة بحرية وشعبية قريبة من عالم الغوص واللؤلؤ والبحارة والأغاني والأهازيج. صدر ديوانه الأول أنين الصواري عام 1969 ليعلن عن صوت شعري جديد في البحرين يحمل ملامح بيئته ويستجيب في الوقت نفسه لتحولات القصيدة العربية الحديثة. ثم توالت أعماله الشعرية بين الفصحى والعامية، فأصدر عدة دواوين منها عطش النخيل وإضاءة لذاكرة الوطن وفي وداع السيدة الخضراء وحورية العاشق ولا يتشابه الشجر وتهويدة لنجمة البحر. اتسع مشروع علي عبد الله خليفة الثقافي ليشمل البحث في الثقافة الشعبية في وقت كان فيه هذا الحقل لا يزال محدود الحضور في منطقة الخليج، فقد تعامل مع الأغنية والحكاية والمثل باعتبارها وثائق حية لفهم المجتمع وتاريخه وتحولاته، وأهله هذا الوعي ليكون من أبرز العاملين على مؤسسة جهود حفظ التراث الشعبي في الخليج، وليتولى رئاسة مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون، وليواصل لاحقا هذا الاشتغال عبر مجلة الثقافة الشعبية وسواها من المشاريع. كان علي عبد الله خليفة من الوجوه الفاعلة في أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، وثاني رئيس لها بعد محمد جابر الأنصاري، وأسس مجلة كتابات وأسهم في دار الغد للنشر، وكان من أبرز مؤسسي الملتقى الثقافي الأهلي في البحرين الذي تحول لاحقا إلى مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وظل يرأسه عقودا جعلا منه فضاء للحوار والمعرفة والانفتاح على قضايا الفكر والأدب والفن والمجتمع. في يناير من عام 2019 استضاف النادي الثقافي العماني في مقره بالقرم الشاعر البحريني علي عبد الله خليفة في أمسية شعرية افتتح بها النادي برنامجه الثقافي لذلك العام. وعلى هامش هذه الزيارة أجرينا معه حوارا خاصا لبرنامج نوافذ ثقافية. فيما يلي نستمع إلى جزء منه. أستاذ علي عبد الله خليفة، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. دعنا نبدأ هذا الحوار من الجملة المعبرة التي تفضلت بها في أمسية النادي الثقافي. تقول: نحن نكبر مع الشعر، الشعر ينضجنا على نار هادئة. هذه العبارة على جمالها تنم عن سعي دائم للتطوير والتجديد. السؤال: إلى أي مدى كان علي عبد الله خليفة فعلا مهجوسا بالتطوير وتجاوز مراحل نجاحاته السابقة؟
2: الحمد لله، يعني الإنسان في تصوري بالذات الشاعر أو الفنان المبدع كلما أدرك بأن الفن الذي الله أوهبه إياه ليس عطية مجردة، يعني مجرد عطية هكذا، لا، الله يعطي لك الموهبة لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي، بنضجك العقلي، بنضجك الوجداني، بنضجك يعني الحياتي. إن الحياة تضيف لنا باستمرار، وكلما أضافت يجب أن على المبدع أن يستقبل هذه الإضافة الجديدة ويوظفها لخدمة موهبته، لأن المواهب دائما مع الزمن تتطور، يعني أي فن من الفنون قابل للتطور حسب ظروف الزمان وظروف المكان وظروف مجريات ثقافة العصر. فلذلك الشاعر يجب يكون مثل الأرنب تماما، متحفز. يعني انظر إلى الأرنب تجده غير مستقر أبدا، هو دائم الحركة، يعني راسه وأذونه متجهة في كل الاتجاهات في كل لحظة، ينتظر حدثا ما وينتظر شيئا ما. الأرنب خائف ويعني متوجس، فهكذا يجب أن يكون المبدع دائما، يجب أن يكون متوجس ويجب أن يكون منتبه ويجب أن يكون حاضرا في كل ما يجري من حوله.
0: جميل، جميل جدا. يعني أحد طبعا محطاتك البارزة أيضا ديوان الصواري،
2: أنين الصواري
0: عام 1969. هذا كان أول ديوان لك، ويعني هو الذي أعطى صورة عما سيكونه هذا الشاعر العربي الخليجي. هذا الديوان تميز أيضا بخصوصية محلية بحرينية خليجية أيضا. أتمنى أن تحدثنا عن هذه البداية في النشر الشعري.
2: أنا أخي يعني من نشأت في عائلة بحرية تماما، يعني عشت في بيت الأهل والبحر يدخل عندنا البيت على الساحل، يعني
0: صحيح،
2: يعني بيت جدي كان على البحر تماما، يعني في حالة أبو ماهر جدي لأمي كان يعني صناع سفن، يصنعون السفن، وأبوي يعني الوالد كان غواص، يعني من غواصين الدرجة الأولى، يعني اللي تتكالب عليهم من نواخذة البحر حتى يعني يكون وياهم. فنشأت في هذه البيئة البحرية المتصلة بصناعة اللؤلؤ، فاتصلت كذلك بفنون البحر المتعلقة بهذه الصناعة. وأول تجاربي كتبتها حول الإقطاع البحري، يعني نظرت إلى ماذا يحيط بهذه المهنة، فاكتشفت أن يعني الغواصين يأخذون ديون مركبة فيه استغلال تجاري إقطاعي، وبعد ذلك يظل هذا البحار اللي متصل بهذه المهنة مديون طول عمره لين يموت، فإذا مات أبنائه يحملون الدين ويظل، فهو إقطاع بحري. فنظرت إلى واقعنا الحالي، إحنا نعيش بإقطاع بحري كذلك لكن بصورة مختلفة، راح الممول رجع البنك، ممول اللؤلؤ اللي كان يمول وكان التاجر وكذا وضرائب وأذا، الآن احنا في يعني اقطاع آخر يعني بشكل مختلف. فأنا كتبت هذه بدون أن أشير، وإنما استعملته كإسقاط. فهذا كان مؤثر في سنة 69، والمرحلة تشهد انتهاء فترة الغوص تماما وبداية عصر جديد مختلف. فكان يعني إقبال كبير في استقبال هذا الديوان لأنه يتحدث عن هذا الموضوع يعني.
0: نعم، ونشرته في بيروت.
2: في بيروت، نعم، في دار العلم للملايين.
0: نعم، جميل. قبل هذا، قبل 1969، سنعود أيضا إلى مرحلة مهمة أيضا، أو نقطة من نقاطك المهمة. عام 1963 التحقت وأنت طالب بالثانوية بالبروفيسور الدنماركي بول روفسينغ أولسون، كنت دليلا له، وهو طبعا أستاذ علم موسيقى الشعوب. كانت له جولة ميدانية لجمع الموسيقى الشعبية في البحرين، وأنت كنت مرافقا له. وبعد ذلك بثلاث سنوات، عام 66، رافقت البروفيسور السويسري سايمون جارغي.
2: الظروف خدمتني حقيقة، وهي مصادفة يعني، أنا يعني صدفة، لأن بول روفسينغ أولسون عالم عالمي شهير من الدنمارك، مختص في علم موسيقى الشعوب، ورافق البعثة الدنماركية للتنقيب عن الآثار في البحرين. والبعثة كانت تتنقب عن الآثار، يعني عن الأشياء المادية اللي موجودة، وهو رافقهم على حسابه الشخصي، على كان هو باحث في الموسيقى وكان يريد يجمع موسيقى. قالوا لنا البعثة، قالوا له ترى احنا مو مهمتنا هذه، لكن انت عليك تدبر روحك يعني. فهو أراد أن يعني ظل حوالي أكثر من أسبوع، 10 أيام يبحث عن مرافق. فعن طريق أحد العمال اللي كانوا يشتغلون في التنقيبات يعني قال إن في شخص يريد يروح إلى الدور الشعبية ويسجل وكذا إلى آخره، فاختارني أنا.
0: السؤال، لماذا اختارك أنت؟
2: وهو جاري، لأنه العامل هذا كان جاري
0: يعني. جارك اللي اختارنا أنا
2: جاري، لا لا أبدا أبدا، ولا عنده علم يعني. جاري هو كان يريد يعني يقدم خدمة لهذا الشخص، فقال إن في شخص كذا كذا، فأنا حبيت هذا الشخص لأن أنا أروح إلى الدور الطرب الشعبي. فتعرفت عليه وأخذني وياه، وأنا أخذته إلى كل الدور الشعبية اللي موجودة في المحرق، وهي مركزة في مدينة المحرق. ثم رحنا إلى الرفاع، ورحنا إلى مناطق أخرى، إلى الحد، إلى قلالي. فالرجل بهر بالموسيقى الشعبية، بأغاني القوس، بهر بهار شديد، وما توقع أنه موجود مثل هذا الفنون بتنوعها، موجودة بالإيقاعات. ويعني بعد ذلك جورج كرباج اكتشف بأن الجملة الموسيقية في أغاني البحر هي أطول جملة موسيقية في تاريخ الموسيقى، أطول جملة موسيقية ممتدة يعني. بول روفسينغ أولسون حقيقة وايد أعجبت فيه، إنسان بسيط، كان قابل يعني ينام في أي مكان، صفات الباحث المجاهد يعني، مستعد يروح أي مكان يبحث كذا إلى آخره. من خلاله تعرفت، هو طبعا نشر أبحاثه والموسيقى في المجلات الشهيرة، فتعرفت من خلاله على سايمون جارجي. سايمون جارجي كان رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة جنيف في سويسرا، وجاء إلى البحرين واتصل بي وقال لي أنا أريد توديني نفس الأماكن اللي أخذت لها بول روفسينغ أولسون، فأخذته إلى نفس الأماكن. حقيقة امتدت علاقة جميلة بيني وبين هؤلاء، وعلى يدهم أنا تعلمت أن ترى هذا الفنون ممكن تخضع للدرس، وممكن تكون موضوع بحث، وأن لها أصول، وأن فدخلت إلى عالم الفولكلور أو علم الفولكلور، وهو علم واسع. لما بديت أقرأ فيه في كتب باللغة العربية، حق فوزي العنتيل، حق الدكتور أحمد علي مرسي، عبد الحميد يونس، كبار أساتذة علم الفولكلور في الوطن العربي، قرأت كتبهم، فدخلت عالم بديع جدا، عجبني واستهواني، وحسيت بأن أنا أصلح أكون فيه تلميذ، فتعلمت من هذا الجانب.
0: جميل. وهذا الإيقاع الواضح في قصائدك، سواء الفصيحة أو الشعبية، هل تعزوه إلى هذه الرحلة أو هذا التعاطي مع الموسيقى الشعبية البحرينية؟
2: شوف، في شيء مهم جدا احنا في حياتنا ساعات ما ننتبه له، لكن هو المؤسس. أغاني التهويد على الأطفال اللي تغنيه الأم على الطفل حتى ينام فيها إيقاع جميل وفيها رتم حزين وفيها إيقاع شعري بسيط لكن عميق جدا. إذا كانت هناك ذاكرة إبداعية لاقطة، الله يزرع الموهبة في الإنسان وهو طفل، لكن عليه هو أن يأخذ هذه الموهبة ويطورها، ممكن يذبحها وتموت إذا أهملها. أنا يعني أعزو كل ما تعلمت من بداية يعني تخزين ذاكرتي لأغاني الأطفال اللي كانت الأم تغنيها عليه وأنا طفل بدون أن أعي، هاي كان لها دور. أضف إلى ذلك الأغاني الشعبية اللي احنا كنا نسمعها في الفريج، في أغاني الفرق النسائية في الأعراس، في الفرق في الدور الشعبية، كل هذه هي المؤسس اللي أسس. أنا تأسست على هذه الموسيقى، تأسست على هذا الإيقاع. يعني مثلا فنون الإيقاع على الطار، كثير كلمة طار ترد في قصائدي. نعم، يعني الفنان محمد بن لعبون من أشهر من يعني كتب أو عزف على الطار، وحتى ألف مؤلفات اسمها لعبونيات على الطارة، الآلة الطارة المشهورة يعني. وبعد ذلك يا أخي أنا يعني اندمجت في جو البحث وسويت بحوث ميدانية ورحت سمعت فنون أهل عمان وأهل الإمارات وأهل البحرين وأهل الكويت هذه كلها الخلطة يعني الله سبحانه وتعالى مزجها كلها، فتجد لها أثر قريب أو بعيد، عميق أو بسيط في أشعار.
0: طبعا مثلا في أمسية نادي الثقافي أنا أتذكر مداخلة شاعر سمع عيسى، وصفك بأنك مؤسس لتجربة الشعر الحديث في الخليج، خاصة عبر تثوير المضمون في القصيدة الشعبية. وأيضا الموال، أنت أحد الكتاب الكبار لفن الموال في الخليج، ليس فقط الكتاب بل والمجددين له أيضا. أيضا أتمنى أن تحدثنا عن علاقتك بالموال وكيف تطورت، يعني من أنت ظللت تكتب الموال من بداية تجربتك يعني
2: إلى اليوم.
0: إلى اليوم.
2: صحيح. شوف، الموال أقدر أقول لك أنه عاش معاي منذ الطفولة في البيت. والدتي كانت من عتاد حفظة الموال، كبار حفظة الموال، يعني مش بسيط. يعني التسجيلات اللي عندي حق الوالدة للموال من يوم أنا طفل. بعدين خالي محمد بن يوسف يعني شقيق الوالدة كان كذلك بحار ومن حفظة الموال. هؤلاء الاثنين إذا قعدوا مع بعض حديثهم كله بالموال، هذا يقول موال، هذا يرد عليه موال، وإحنا مستمعين. واستهواني هذا يعني طريقة الإلقاء. وبعدين ليست فقط الموال كنص شعري، وإنما حكاية كل موال، إنه والله كذا كذا وصار كذا فقال موال. فأنا حقيقة رضعت الموال وأنا طفل، الموال وإيقاع الموال وتعابير الموال ولغة الموال كانت حاضرة عندي بالبيت. يعني مع شوف أنا حفظت يعني رحت إلى الكتاب، كانت والدتي مصر أن أنا أحفظ القرآن. فتصور أن اللهجة العامية يمكن فيها 50,000 كلمة فقط، يعني عامياتنا، لكن شوف كم مفردات القرآن الكريم في لغته العظيمة البهية الجليلة. فأنا أمام يعني شيئين كبيرين، يعني القرآن بعظمته والذي لا يداني أي شيء، في ذات الوقت عندي لغة كذلك، اللغة المحكية البسيطة. هذا ناس كثير يقولون كيف توافق بين العامية والفصحى، تكتب بالعامية وتكتب بالفصيح؟ أقول أنا ما أختار، لا أختار النص، لكن النص هو يختار لغته ويجسده. فلذلك الموال كان معي من البداية وأنا ولعت به، تميت يعني أدونه وأسجله، وساعدني كذلك قربي من بول روفسينغ أولسن وسايمون جارجي لأن كانوا مهتمين بالموال لأنه هو أغنية البحر.
0: صحيح، جميل. هذا الموال يعني شهد نقلة لك في سنة 2015 بإصدار قال المعنى، مواويل محلاة بالرسوم مع أقراص مدمجة عليها المواويل مغناة بأصوات كبار مطربي الخليج العربي.
2: نعم،
0: أيضا نتمنى أن تتحدث عن هذه النقطة.
2: هو أنا في عام 1970 أصدرت عطش النخيل وهو مجموعة مواويل.
0: صحيح.
2: لكن مجموعة مواويل التزمت بأصول فن الموال، استخدام الوزن الشعري مستفعل فاعل مستفعل فاعل في التركيبة البحور الشعرية. في قال المعنى يعني لاحظ من سنة 70 إلى 2012 عمر مديد يعني.
0: صحيح.
2: أنا دخلت في هذه التجربة قال المعنى لأدخل في معمار النص، لأن معمار صارم وما يقبل أي تطوير. الموال موال معناته لازم تلتزم بالبحور التي استخدمها الموال على مدى التاريخ منذ أن أنشئ إلى آخر شيء. في قال المعنى أنا خرجت من الأوزان، يعني حاولت أن لا يعني أكسر الموال، لكني حاولت أن أدخله من الداخل إلى أوزانه، فأدخلت أوزان جديدة إلى الموال، تفاعيل أخرى غير التفاعيل اللي كان يستخدمها الموال التقليدي. فلذلك تجد كذلك مضامين جديدة في الموال تختلف عن المضامين اللي في عطش النخيل. حتى أتذكر والد الفنان أحمد الجميري، والده نهام من أشهر النهامين، نهام كبير وما زال ما شاء الله الله يطول في عمره على قيد الحياة، عندما سمع موال من المواويل الجديدة اتصل بي قال لي هذا مو موال. قلت له ليش؟ قال لا ما في روح الموال. قلت له ليش ما في روح الموال؟ ما يقدر يقول لأنه ما يعرف أوزان ما أوزان، لكن اختلف عند الإيقاع واختلف عند الوزن، فقال ترى هذا مو الموال اللي احنا نعرفه، هاي مواويل غير. فأنا حاولت أن أطور في الموال، لأن لا يجوز أن أنت يعني شاعر في القرن الحادي والعشرين تكتب بأوزان القرون التي مضت، فحاولت أطور هذا الفن وأنا من عشاقه وأحبه وأحب يتطور. لما عرفت على المغنين يغنونه ما وجدت عندهم يعني
0: الرغبة؟
2: لا، اختلاف أو خلاف، لأنهم يغنون الموال التقليدي. لما أعطيتهم يعني أربعة من يعني أستاذ أحمد الجميري، عبد الله رويشد، محمد المصباح، ومهند محسن عراقي، العراقيين مشبعين بالموال، ما وجدوا بأن في هذه المواويل شيء مغاير من ناحية الوزن، تقبلوا لأنهم مشبعين بالإيقاع ومشبعين برتم المواويل. فلذلك يعني التجربة كانت هي تطوير في فن الموال، وأنا أحس أني بعض الشيء نجحت في ذلك.
0: نعم. على ذكر هؤلاء المطربين أيضا نتحدث عن الشعر الغنائي لعلي عبد الله خليفة، مع من تعاملت من الملحنين أو المطربين الخليجيين، ومن هو المطرب الذي استطاع أن يضيف على نصك أو يوصله بشكل أفضل مما توقعت، أو أي شيء تريد أن تقوله عن هذه التجربة، تجربة تحويل شعرك إلى أغاني؟
2: هو حقيقة يعني المطربين اللي غنوا للخليج خليجيين، يعني أحمد الجميري، خالد الشيخ، عبد الله رويشد، محمد المصباح، مهند محسن، غنى لكذلك يعني لحن لي كذلك مبارك نجم،
0: عبد العزيز ناصر،
2: عبد العزيز ناصر غنام الديقان، يعني هؤلاء الفنانين استطاعوا كلهم، كل منهم أراد أن يمسك بخيطه الخاص به. ما هو هذا الخيط؟ خيط تجربته هو، يعني كل واحد إن كان ملحن أو مغني أو مؤدي أضاف لنص شيء من روحه هو. فلذلك يعني أعطيك مثال، يعني أحمد الجميري مجايل لي من جيلي، وبعدين عاش في نفس الجو اللي عشت فيه في الدور الشعبية والبحرين. خالد الشيخ مجدد ومطور وفنان من جيل بعدنا، أضاف للنغم شيء مغاير، أضاف له من روحه. لما تستمع إلى أغنية تقول هذه أغنية خالد الشيخ، إذا تستمع لأغنية تقول هذه حق أحمد الجميري. فكل فنان منهم أرضى عندي في نفسي في داخلي شيء، شيء كنت أطلبه وكنت أريده، فلذلك لم أعترض على أي نص مغنى، بالعكس كنت أعجب.

0: وأحس أنه هو في إضافة جديدة. حتى الجميري من أغنية لأغنية يضيف شيء على نفس، يعني هو ملحن ومغني. خالد الشيخ مطور وفنان يعني مبدع كذلك، من نص إلى نص. يعني حتى خالد سمع أغنية، عندنا أغنية وطنية تستاهلين الخير، يا دار الأحرار، يا دانة الخلجان عز وجدارة، أنت على مر الزمن شعلة أفكار، ملف أمان الطير أنت منارة. غناها خالد، غناها أحمد الجميري، وبعد سنة خالد قال أنا أريد أغني نفس الأغنية
1: ولكن بلحن مختلف.
0: بلحن مختلف تماما. في الأغنيتين أحب الأغنيتين، وأحس أن أنا موجود، يعني بتعبيري بروحي موجود في النصين، في اللحنين الموجودين، فشي حلو. نفس الشيء في أغنية بسك من الروحات، لحنها المرحوم علي بحر، علي بحر لحنها وغناها فرقة الأخوة، غنوها
1: هذا خالد الشيخ.
0: وبعدين خالد الشيخ كذلك نفس الأغنية أعجب بالنص تلحنها وغناها كلهم منهم، لكن أنا أجد نفسي في اللحنين مع بعض.
1: قرن أجرينه مع الشاعر الراحل من عام 2019 بان زيارته إلى سلطنة عمان واستضافته من قبل النادي الثقافي العماني.
2: قالت لي كبيرة دمعة المقهور، أكبر

0: ولنقترب من تجربة علي عبد الله خليفة معنا في الوقت القادم من البحرين، الكاتب والباحث حسن مدن. مرحبا بك دكتور حسن.
1: أهلا أستاذ سليمان، أهلا بك وأهلا بإذاعة سلطنة عمان.
0: أهلا بك. طبعا ربطتك علاقة وطيدة بالمرحوم الشاعر علي عبد الله خليفة، استمرت عقود يعني، وأنت عاصرت تجربته من البداية وكتبت عنه أكثر من مرة، وأذكر في ملف مجلة نزوة عنه، وأذكر في ملف مجلة

0: بل أن ديوانه الشعري الأول، يعني نص ماري كان أول ديوان يصدر لشاعر من شعراء الجدد في البحرين أو شعراء الشباب آنذاك كنا نسميهم أو يطلق عليهم، مقارنة بالجيل الأسبق منهم. ولكن تجربة علي، وطبعا بالإضافة إلى أن الصغار صدرت له دواوين أخرى سواء بالفصحى أو بالعامية، ولكن أيضا هو بالإضافة إلى ذلك باحث مهم في الثقافة الشعبية وفي التراث الشعبي، وكان له مساهمات مشهودة في هذا المجال سواء من خلال المواقع التي تبوأها يعني المهتمة أو المعنية بهذا الموضوع، بما فيها مركز التراث الشعبي التابع لمجلس التعاون الخليجي الذي كان مقره الدوحة وأغلق للأسف، وأيضا من خلال يعني رئاسته لتحرير مجلة الثقافة الشعبية، وكذلك لما قام به من جهود في البحوث المتصلة بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي، وقدم مساهمة كبيرة ومبكرة في هذا المجال. لم يكن هذا الموضوع محط اهتمام كبير من المؤسسات وحتى من الأفراد كما هو يعني كما أصبح عليه الحال لاحقا، فهو منذ وقت مبكر يعني منذ سنوات شبابه الأولى ابتدى عنده هذا الاهتمام، بل أنه تزامن يعني تزامن مع عطائه الشعري. هذا جانب ثاني. الجانب الأخير الذي أريد أن أتوقف عنده أنه أيضا له دور كبير في بناء المؤسسات الثقافية في البحرين. فهو أحد مؤسسي أسرة الأدباء والكتاب وثاني رئيس لها، وهو مؤسس مركز عبد الرحمن كان الثقافي، مؤسسة ثقافية أهلية مهمة أيضا كانت تسمى الملتقى الثقافي الأهلي، ثم حملت اسم الراحل عبد الرحمن كان والذي كان يقدم لها الدعم الضروري لتسيير عملها. فلذلك نلاحظ أن أوجه علي خليفة متعددة دون أن نقلل طبعا من أهمية تجربته الشعرية.
1: صحيح. بما أنك ذكرت تجربته الشعرية، أنت طبعا تضع في مقالك ديوان أنين الصواري لعلي عبد الله خليفة والبشارة لقاسم حداد في موقع البدايات المؤسسة للتجربة الشعرية الجديدة في البحرين. هذا طبعا كلاهما صدرا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. كيف تقرأ اليوم موقع هذين العملين في الذاكرة الشعرية البحرينية وخصوصا أنين الصواري؟
0: طبعا الشاعران يعني تجاوزت تجربتهم الشعرية، تجاوزت هذين الديوانين يعني، ولكن يبقى أن لهذين الديوانين الريادة يعني ولا زالا حاضرين في الذاكرة الشعرية والأدبية في البحرين حتى اليوم. لا يمكن الحديث عن نشأة الحركة الشعرية الجديدة قصيدة التفعيلة خاصة والمحتوى المضمون الجديد الذي حملته التجربة الشعرية الجديدة في البحرين المختلفة عن النفس الرومانسي يعني الذي كان سائدا قبلها. فلذلك يحتل هذان الديوانان أهمية كبيرة في تاريخ الحركة الشعرية والأدبية في البحرين، وستظل هذه المكانة قائمة لأنه عند النظر إلى النشأة وتطور الحركة الشعرية الجديدة في البحرين والأدبية عامة بالمناسبة، يحتل هذان الديوانان أهمية خاصة، بالإضافة طبعا إلى المجموعات القصصية الأولى التي صدرت أيضا لرواد القصة القصيرة من الجيل نفسه. لذلك يعني تظل حاضرة وباقية يعني ذاكرة هذا الديوان وكذلك ديوان البشارة.
1: نعم. طيب، علي عبد الله خليفة منذ البداية كتب بالفصحى وبالعامية البحرينية واشتغل على الموال والأغنية الشعبية من دون أن يتعامل مع العامية كأن على أنها مستوى أدنى من التعبير كما كان بعض المثقفين ينظرون إليها. كيف أسهم علي عبد الله خليفة في منح الشعر الشعبي أو المحكي مكانة فنية ومعرفية داخل الثقافة البحرينية؟
0: أنا أعتقد يعود ذلك بدرجة أساسية إلى محتوى قصائده الشعبية، من حيث المحتوى أو المضمون، الاهتمام بقضايا الإنسان وبالبعد الاجتماعي والوطني في نصوصه تلك، والتي وجدت لها تجليات يعني في لدى كتاب لدى شعراء آخرين لاحقا مثل علي الشرقاوي و

0: أيضا عبد الرحمن رفيع أيضا ابتدأ بالفصحى،
1: نعم،
0: ثم كتب بالعامية. ولكن يظل مرة أخرى أقول أن الريادة تعود في هذا المجال إلى علي خليفة، حتى أن هناك شهادة لعلي الشرقاوي هو عندما تحول إلى القصيدة الكتاب، لأنه أيضا شاعر بالفصحى، يقول أن بعد قراءته لعطش النقيل، ديوان عطش النقيل الذي هو كما تعلم مجموعة من المواويل الشعبية التي كتبها على خليفة، تأثر بها كثيرا ووجد نفسه يكتب يعني في نوع من المحاكاة. طبعا أصبحت له في لاحقا تجربته الشعرية الخاصة به، يعني ليست تجربة علي نفسه، يعني لكل شاعر صوته وروحه. فأنا أعتقد السبب الرئيسي يعود إلى المضمون الاجتماعي الذي حملته قصائده الشعبية ومواويله، بإضافة إلى المفردة، هذا أمر مهم أيضا. يعني أنت تعلم أن البحرين بلد صغيرة، مجتمع مديني بشكل عام، لا توجد به صحراء واسعة، يعني لا توجد به بيئة نظيرة لتلك الموجودة في بلدان خليجية أخرى التي يعني نشأ فيها الشعر النبطي واستمر باقيا أو يجري إحياؤه. هنا علي خليفة وكذلك علي الشرقاوي وعبد الرحمن رفيع، وبالمناسبة أيضا عيسى بن راشد، الشيخ عيسى بن راشد، مفردتهم هي مفردة مدينية، مفردة الدارجة على الألسن، وليست مستحضرة من بيئة أخرى كما يفعل الآن كثير من الشعراء. فأعتقد هذه كان لها دور كبير في نجاح هذه التجربة، وفي تحول كثير منها إلى أغنيات ناجحة أيضا.
1: نعم، وكما تذكر في مقالك أيضا، كما يعني أسهم في تطور القصيدة الشعبية أو الثقافة الشعبية من خلال قصيدته، أيضا كان مهتما بالثقافة الشعبية يعني على مستوى الخليج. يعني دعنا نقول مثلا أنه هو أول رئيس لمركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون في الدوحة، وأسهم في مؤسسة حفظ التراث الشعبي الخليجي.
0: نعم، هذا صحيح. يعني كما تفضلت في سؤالك أنه بالفعل كان أول رئيس إلى هذا المركز، وبذل جهودا كبيرة يعني في وضع يعني أسس هذا المركز والأنشطة، وأيضا صدر عن المركز مجلة تهتم بالثقافة الشعبية، كان هو رئيس تحريرها، وساهمت فيها أقلام كثيرة من الباحثين العرب وغير الخليجيين أيضا المهتمين بالثقافة الشعبية. وظل هذا الاهتمام ملازما له حتى تجسد في مجلة الثقافة الشعبية، التي توقفت بالمناسبة قبل نحو عام أو أقل فقط، يعني صدرت لعدة سنوات بالتعاون مع المنظمة العالمية للثقافة الشعبية، وعلي خليفة يتبوأ موقع قيادي، يعني حتى وفاته كان يتبوأ هذا الموقع القيادي، ربما رئيس المنظمة أو أمينها العام، لا أعرف المسمى بالضبط بالدقة، ولكنه من الوجوه البارزة في هذه المنظمة العالمية، وهي منظمة ليست على غرار المنظمات الدولية، يعني تابعة لليونسكو أو المتحدة، ولكنها تضم المهتمين بالثقافة الشعبية من مختلف بلدان العالم، وهو أحد يعني وجوه البارزة. وهذه من مجلة الثقافة الشعبية، وكان لي شرف أن أكون عضوا في هيئة تحريرها لعدة سنوات، أيضا استقطبت أقلام من الباحثين المهتمين بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي من بلدان الخليج، بما في ذلك من عمان بالمناسبة، كثير من الدراسات لباحثين عمانيين نشرت فيها، وأيضا من كتاب عرب من مختلف البلدان، من مصر، من الجزائر، من تونس، من المغرب، وغيرها من البلدان العربية. يعني هي أيضا دورية مهمة، تعد مرجعا للمهتمين يعني أعدادها المختلفة، مرجعا مهما لكل من يهمه أمر الثقافة الشعبية وتاريخها وتطورها.
1: نعم، بما أنك ذكرت مجلة الثقافة الشعبية دكتور حسن، طبعا هذه كانت آخر محطاته في الإشراف على دوريات ثقافية في البحرين أو في الخليج، كانت قبلها أيضا مجلة كتابات التي رأس تحريرها لعشر سنوات. يعني حبذا أيضا لو تتحدث عن دوره في الصحافة الثقافية، دور علي عبد الله خليفة.
0: نعم نعم، خاصة على صعيد دوريات وكتابات بالمناسبة، هي أول دورية ثقافية في تاريخ البحرين، قبلها لم تكن هناك دوريات، لاحقا صدرت يعني بعض الدوريات عن نشرت العلماء والكتاب، وثم عن مجلة البحرين الثقافية التي كانت تصدر عن قطاع الثقافة في وزارة الإعلام قبل أن تصبح هيئة الثقافة مستقلة عن الوزارة. فعلي خليفة كان أول من أسس يعني الدورية الثقافية من خلال هذه المجلة كتابات التي كانت فصلية، حتى كان يطلق عليها كتاب في حينه، لأن لم يتمكن آنذاك أن ينال موافقة وزارة الإعلام في أن تكون دورية، ولكن هي واقع الأمر أصبحت دورية لأنها أصبحت تصدر بشكل دوري ومنتظم لعدة سنوات. أيضا علي خليفة كان أول مدير تحرير لمجلة البحرين الثقافية التي يعني تزامن صدورها أو تلا يعني قليلا صدور نزوة في عمان ومجلة الرافد في الشارقة، في حين كان يعني هذه المجلات الثلاث كانت من أوائل الدوريات الثقافية في منطقة الخليج، يعني إذا مثلا ربما الكويت حالة خاصة إثناء خاص يعني المجلة العربية وإلى آخره، ولكن عندما نتحدث عن الدوريات الثقافية بالمعنى المتداول الآن فكانت البحرين الثقافية التي هو كان مدير تحريرها أو من أوائل هذه المجلات. أيضا لا بد أن يشار إلى هذه النقطة.
1: نعم، أيضا أود أن أسألك عن مفردتين هما من ضمن المفاصل التي تشكل تجربة علي عبد الله خليفة الشعرية، البحر والمحرق، مدينة المحرق البحرينية.
0: نعم، البحر طبعا لأن كما تعلم البحرين جزيرة، والمحرق هي إحدى الجزر، هو من مواليد مدينة المحرق وعاش فيها يعني طفولته وشبابه، يعني جزء كبير من عمره عاش في مدينة المحرق، ووالده كان بالمناسبة غواصا، فهو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه يعني الصور في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربته الشخصية، تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة، ويعني وذلك الجيل يعني الذي كان يعمل في مهنة الغوص ويتعرض للاضطهاد وسوء المعاملة وقسوة الظروف، فبطبيعي أن ينعكس البحر في تجربته الشعرية والثقافية عامة. أما مدينة المحرق فهي بالفعل مصهر ثقافي وأدبي، وهي قدمت بالمناسبة كثير من الأسماء الأدبية المهمة في البحرين يعني تنحدر من مدينة المحرق، من ضمنها بالمناسبة شاعر قاسم حداد أيضا. وهنا أضيف أيضا أن هناك دراسة لشاعر علوي الهاشمي والناقد يعني الأكاديمي، مقالة النقلة للبحر، دراسة في الأدب البحريني، وهو وقف عند مفردتين النخلة والبحر باعتبار أن البحر أن ما كان سائدا قبل النفط هو مهنة الغوص ومهنة الزراعة، وهذا ما تجلى أيضا في تجربة علي خليفة، لأنه بعد أنين الصواري الذي كان فضاءه ومناخه البحر ومعاناة البحارة والغواصين كتب عطش النخيل، وهي تعكس البعد الآخر أو الجانب الآخر من بيئة ذلك الزمن، هنا معاناة المزارعين والفلاحين وإلى آخره.
1: نعم، هناك أيضا الأغنية البحرينية بشكل خاص والخليجية بشكل عام التي استفادت من شعر علي عبد الله خليفة، ماذا تقول عن هذا الجانب دكتور حسن؟
0: نعم، يعني هو غنيت له كثير من قصائده، يعني من بينها أغنية شهيرة لأحمد الجميري غنية عصفورة شعر، قصيدة جميلة الحقيقة كتبها في السبعينات ربما في 75 كتبها، أنا أذكر هذه القصيدة جيدا. وكذلك غنت له فرقة أجراس بقيادة الفنان الراحل سلمان زيمان، أيضا غنى يعني وألحان شقيقي خليفة زيمان، غنت له فرقة أجراس كثير من قصائده، ومن ضمنها قصيدة غنتها الفنان هدى عبد الله وهي أيضا من فرقة أجراس، هي قصيدة يا حبيبي سوف أحكي لك عن ليل المحرق، قصيدة جميلة جدا أيضا تحكي عن أجواء المحرق في الوقت الذي يكون فيه البحار في البحر، تخلو المدينة من الرجال، ولأنهم كلهم يذهبون إلى البحر. فهي تحكي عن ليل المحرق حين يغرق، لا أذكر طبعا النصوص، ممكن أن تعود لها قصيدة جميلة أيضا، هذه من القصائد التي غنيت له.
1: نعم. طيب لو طلبت منك أن تختار أغنية من كلمات علي عبد الله خليفة لنختم بها هذه الحلقة.
0: يعني أقترح إما ليل المحرق لهدى عبد الله أو غني عصفور شعر للجميري.
1: إن شاء الله. إذن الكاتب والباحث البحريني الدكتور حسن مدن، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك عن الشاعر والباحث البحريني الراحل علي عبد الله خليفة.
0: شكرا عزيزي أستاذ سليمان. شكرا.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا من النوافذ الثقافية، والتي خصصناها هذا الأسبوع للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، الذي رحل عن عالمنا في 22 من يونيو 2026. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان وفي عناوينها: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة. منتدى ظفار لفرص الاستثمار يشهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة تتجاوز 18 مليون ريال عماني. أسياد للنقل البحري تستقبل ناقلة صحار ماكس التي تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح لتسليم شحنة من خام الحديد. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة صباح اليوم افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. ولدى وصول الموكب الميمون لجلالته حفظه الله، تشرف باستقباله معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز، ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز. عقب ذلك تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانات التي يتمتع بها، واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا أيده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. وفي ختام الزيارة تفضل جلالته أعزه الله بالتقاط صور تذكارية مع عدد من أبنائه منتسبي الجهاز تخليدا لهذه الزيارة السامية، ثم غادر جلالته مقر الجهاز تحفه عناية الله ورعايته. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة وعن تضامنها مع المملكة. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف للتهدئة والتفاهم، بما يفسح المجال أمام المعالجات السياسية والسلمية ويصون أمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من المملكة المتحدة، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا والسويد، وما تضمنه البيان من رفض للسياسات الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وأكدت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن استمرار التوسع الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف الحازم لمنع وإزالة أي عقبات تعترض نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل والمشروع على حدود 4 يونيو 1967 تحقيقاً للسلام العادل والشامل. كما تناشد سلطنة عمان المجتمع الدولي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والفاعلة لردع سياسات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم السماح باستمرار الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي لدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 23 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الخليجي المشترك لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام وتطوير الآليات الرقابية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في هذا الجانب. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. استعرض منتدى ظفار لفرص الاستثمار دور مدائن والمناطق الحرة والجهات الداعمة لها في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، بما يسهم في توليد فرص العمل وتمكين الكفاءات المحلية وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وأكد سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي ولي صلالة أن المنتدى شهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة تتجاوز 18 مليون ريال عماني.
1: هناك أوراق عمل تقدم من خلال المشاركين في هذا المنتدى. هذه الأوراق ستلقي بما تحتويه من فرص للاستثمار، سواء كان استثمار محلي أو دولي. هناك حلقتين حواريتين يتم من خلالهما النقاش والاستفسار عن هذه الفرص المتاحة للمستثمرين كي يأتوا للاستثمار في هذه المحافظة. أيضا نشير إلى أن هناك منصة تكاملية بين هذه الجهات جميعها بإمكان المستثمر الاطلاع على الفرص الاستثمارية. هناك عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة إجمالية تزيد عن 18 مليون ريال عماني. بالنسبة لمحافظة ظفار طبعا تتميز بالاستثمار السياحي والاستثمار البيئي وأيضا الاستثمار الصناعي واللوجستي. هناك نوع من التوائم بين جميع هذه القطاعات حتى لا تطغى الاستثمارات الصناعية واللوجستية على الجانب الطبيعي والتي تهتم به المحافظة في أنسنة المدن.
0: وقعت وزارة العدل والشؤون القانونية مع الشركة العمانية للاتصالات عمانتل عقد توفير وتشغيل وإدارة منصة للتدريب القانوني وإعداد المحتوى التعليمي أطلق عليها اسم إتقان، في خطوة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة لتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين والارتقاء بكفاءة الممارسة المهنية وجودة الخدمات القانونية في سلطنة عمان. ووقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجمعية العمانية للطاقة أوبال برنامج تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها المهنية ودعم تطبيق معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية إلى جانب تعزيز التوطين من خلال إحلال الكفاءات في عقود التشغيل والصيانة. أولويات تطوير وتحديث العمل الإحصائي العربي أبرز محاور مناقشات الدورة 17 للجنة الإحصائية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا التي استضافت أعمالها سلطنة عمان بولاية الجبل الأخضر. وبحثت الدورة تحديات النظم الإحصائية وتعزيز حوكمتها وقدرتها على الصمود والاستجابة في أوقات الأزمات.
2: ناقشت أعمال الدورة 17 للجنة الإحصائية للإسكوا جملة من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الإحصائي، منها إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية ومتابعة الأنشطة والتعاون الفني وتنفيذ التوصيات السابقة، إلى جانب تطوير الأنظمة الإحصائية واستخدام التقنيات الحديثة ومصادر البيانات غير التقليدية. وتأتي استضافة سلطنة عمان لهذه الدورة التي ينعقد اجتماعها في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية تأكيداً لاهتمامها بتعزيز التعاون الإحصائي العربي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء ودعم تطوير منظومات إحصائية أكثر تكاملاً ومرونة وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة. سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
3: هذه العام حقيقة استضافت سلطنة عمان هذا الاجتماع، وأحد الأسباب الاجتماعية حقيقة هي ربما الاستماع عن تجربة سلطنة عمان في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا هو المطلب الأممي. يعني اليوم الاجتماعات كلها تتكلم عن ضرورة استخدام التقنيات الحديثة بدون التأثير على جودة والمعلومات وكفاءتها وشفافيتها.
2: الدكتور طارق العلمي نائب الأمين التنفيذي للإسكوا ومدير قطاع الإحصاءات ومجتمع المعلومات بالإنابة.
4: تجربة عمان تجربة رائدة، وإن شاء الله يعني نقدر كيف إحنا نمرر هاي التجربة على الدول العربية وتستفيد من خبرات عمان وتجربة عمان في هذا المجال.
2: وتواصل الدورة أعمالها ببحث عدد من الموضوعات، من أبرزها إحصاءات الأسعار في العصر الرقمي ودور البيانات والتحليلات المبتكرة في دعم صنع السياسات والإحصاءات في أوقات الأزمات، إلى جانب إحصاءات اللاجئين والنازحين والكوارث وبناء القدرات الإحصائية. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن الديب الهنائي من محافظة الداخلية ولاية الجبل الأخضر.
0: شاركت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في معرض فارما إكسبو الهند 2026، والذي أقيم بالعاصمة نيودلهي، من خلال الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين العاملين في قطاع الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية. كما شاركت الهيئة في جناح سلطنة عمان ومنصة التجارة والاستثمار في المعرض، الذي مثل منصة لعقد لقاءات مباشرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات الهندية والدولية وبحث فرص التعاون والشراكات والاستثمار. طرحت وزارة التراث والسياحة مناقصة دولية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد ملف الترشيح وخطة الإدارة لإدراج موقع سلوت مستوطنة من العصر الحديدي، تمهيدا لتقديمه إلى منظمة اليونسكو للنظر في إدراجه على قائمة التراث العالمي. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى استكمال متطلبات الترشيح وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتعزيز حضور المواقع الثقافية العمانية على خارطة التراث العالمي. ويعد موقع بسيا وسلوت الأثري بولاية بهلة أحد أبرز المواقع الأثرية في سلطنة عمان، لما يزخر به من شواهد حضارية تمتد من العصر البرونزي مروراً بالعصر الحديدي وحتى الفترات الإسلامية. استقبلت أسياد للنقل البحري ناقلة صحار ماكس التي تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح في أول وصول لها إلى سلطنة عمان، لتسليم شحنة من خام الحديد تبلغ 400,000 طن، وذلك ضمن تطوير حلول تسهم في خفض انبعاثات النقل البحري وترفع كفاءة العمليات التشغيلية.
5: لتطوير حلول تسهم في خفض انبعاثات النقل البحري وتواكب جهود سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، استقبلت أسياد للنقل البحري ناقلة صحار ماكس، أول ناقلة من فئة فالي ماكس في العالم تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح في أول وصول لها إلى سلطنة عمان، لتسليم شحنة من خام الحديد إلى عمليات فالي بصحار تبلغ 400,000 طن. وتخصص الناقلة لنقل خام الحديد في الرحلات البحرية الطويلة عبر مسارات تجارية رئيسة تربط بين البرازيل والصين والشرق الأوسط، وزودت بخمسة أشرعة دوارة عملاقة طورتها شركة أنيموي للتقنيات البحرية، ويبلغ ارتفاع كل منها 35 مترا وقطرها 5 أمتار. وتعتمد هذه الأشرعة على تأثير ماغنوس للاستفادة من طاقة الرياح في توليد قوة دفع إضافية، بما يقلل الاعتماد على المحرك الرئيس ويسهم في خفض استهلاك الوقود ويسهل حركة الناقلة في الموانئ ويرفع كفاءة عمليات المناولة. وتواصل أسياد للنقل البحري الاستثمار في الحلول والتقنيات التي تسهم في خفض البصمة الكربونية وتعزيز الأداء التشغيلي، بما يدعم مستقبلا أكثر استدامة للقطاع. ويأتي مشروع صحار ماكس ضمن شراكة تشمل 6 اتفاقيات لاختبار تقنيات متعددة على 4 سفن تستأجرها فالي. وفي ظل التوجه العالمي، تستهدف المنظمة البحرية الدولية خفض إجمال انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية من النقل البحري الدولي بنسبة لا تقل بين 20 و30% بحلول عام 2030، ويمثل رفع كفاءة السفن أحد المسارات الرئيسة لتحقيق هذه المستهدفات، لا سيما في عمليات النقل البحري الطويلة وذات الحمولات الضخمة.
0: تتقدم سلطنة عمان في خطوات مشروع الجينوم العماني، وهي تمتلك الكفاءات والقدرات من الأطباء وفنيي المختبرات لفحوصات التسلسل الجيني. من جانب آخر، أكد المختبر المركزي للصحة العامة على متابعة كل الفيروسات المتفشية من بينها إيبولا الذي يجتاح دولا إفريقية.
6: ستقرأ الشفرة الوراثية عبر مشروع الجينوم العماني الذي يرسم ملامح طب مستقبلي أكثر دقة. تتقدم الخطوات في مشروع الجينوم العماني الذي يدعم الخطط العلاجية والكشف الدقيق والمبكر عن الأمراض الوراثية والنادرة في بلد تقدر فيه نسبة حدوث حالات الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية بنحو 7%. الدكتورة سميحة بنت راشد الخروصي، اختصاصية مختبرات في علم التسلسل الجيني، تحدثت قائلة:
7: الجينوم البشري يركز على جانب دراسة التنوع الجيني الوراثي لدى السكان في السلطنة، والهدف من هذه الدراسة هو الفهم العميق للأمراض الوراثية الشائعة، مما يحسن من دقة تشخيصها وتمهيد تطبيق الطب الدقيق والمخصص مستقبلاً بحول الله.
6: مختبر الفحص الفيروسي في المختبر المركزي للصحة العامة يتابع عن كثب كل الفيروسات المتفشية ومنها إيبولا الذي يجتاح دولا إفريقية. فالمختبر يمتلك كافة الإمكانات الفنية للتعامل مع الأمراض الفيروسية عالية الخطورة. شريفة بنت خليل الخروصي، فنية مختبرات بالمختبر المركزي للصحة العامة، تحدثت قائلة:
8: نحن متابعين لكل الفيروسات المتفشية ومنها الإيبولا، ولدينا جاهزية كاملة من ناحية المحاليل والأجهزة والموظفين المدربين على التعامل مع كل الأوبئة والأمراض الفيروسية عالية الخطورة وطريقة فحصها أيضا، بمعنى لدينا فريق جاهز مع كل المتطلبات.
6: لا يتوقف العمل في مختبر حالات عزل البكتيريا، ففنيو المختبرات يفحصون بدقة عالية، يعملون على فحوصات مضادات الملاذ الأخير لعلاج المرضى المصابين بالبكتيريا عالية المقاومة. مريم بنت حمد الشعيلي، فنية مختبرات بالمختبر المركزي للصحة العامة، تحدثت قائلة:
9: يوجد أجهزة فحص حساسية المضادات الحيوية وفق أدق المعايير الدولية وفحوصات مضادات الملاذ الأخير ذات الأهمية الكبيرة في علاج المرضى المصابون بالبكتيريا عالية المقاومة ومنع انتشارها.
6: تقرأ الأوبئة والفيروسات حتى قبل الانتشار في مختبر مرجعي وطني عالمي. فارس بن جمع الوهيبي من المختبر المركزي للصحة العامة.
0: مواكبة للنمو السكاني والعمراني، تنفذ شركة نماء لتوزيع الكهرباء حزمة من المشروعات التطويرية الكهربائية في محافظة جنوب الباطنة بتكلفة تتجاوز 16,700,000 ريال عماني، بهدف تحسين استقرار الشبكة وزيادة القدرة الاحتياطية والمرونة التشغيلية ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد. وأكدت الشركة على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خططها لتوزيع الكهرباء الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاقها. بلغ عدد أشجار الزيتون المثمرة في ولاية الجبل الأخضر 20,000 شجرة على مساحة 80 فدان، وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن إنتاج زيت الزيتون بلغ 90,000 لتر بعائد مالي بلغ 222,500 ريال عماني.
10: في أعالي الجبل الأخضر حيث تعانق السحب سفوح الجبال وتمنح الأرض ثمارها رغم قسوة التضاريس، لتنبت حكاية عمانية عمرها من عمر المكان. بين المدرجات الزراعية ونسائم الجبل الباردة تمتد أشجار الزيتون جذورا في الأرض، وتكبر معها قيمة محصول يجمع بين عبق الموروث وجودة المنتج وفرص المستقبل. فالزيتون في الجبل الأخضر إرث يتجدد، وقطاع زراعي يتطور، وثمرة تحمل بين الأرض العمانية حكاية إلى الأسواق. حيث كشفت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن عدد الأشجار الزيتون في الجبل الأخضر يبلغ 20,000 شجرة مثمرة، وبلغت المساحة المزروعة بالزيتون 80 فدانا. كما أكدت الوزارة أن عدد العاملين في مزارع الزيتون بلغ 700 مزارع، فيما كشفت الوزارة عن الإنتاج السنوي من الزيتون والبالغ 600 طن، وبإنتاج سنوي تقديري يبلغ 90,000 لتر من زيت الزيتون. أما عن إجمالي الاستثمارات المرتبطة بزراعة الزيتون في ولاية الجبل الأخضر ومشاريع أراضي الانتفاع، فقد بلغت 222,500 ريال عماني حسب ما أكدته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. 110 أفدنة مساحة أراضي الانتفاع المخصصة لمشاريع زراعة الزيتون في ولاية الجبل الأخضر تفترش على مناطق متفرقة، فيما بلغ عدد المنشآت القائمة لخدمة إنتاج الزيتون معصرتين، والعمل جار على إضافة مصانع أخرى.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 5 دولارات و15 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 221 دولارا و68 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. للختام نذكر بأهم ما جاء في هذه النشرة. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من مدن المملكة العربية السعودية الشقيقة. منتدى ظفار لفرص الاستثمار يشهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة تتجاوز 18 مليون ريال عماني. أسياد للنقل البحري تستقبل ناقلة صحار ماكس التي تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح لتسليم شحنة من خام الحديد. حررت النشرة منيرة بنت خلفان الهنائي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بني عرابة، وقدمتها بثينة بنت عبد العزيز البلوشي في أمان الله.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم ونصحبكم في مقاصدكم ومشاويركم ووجهاتكم أينما كنتم، ونسعد أكيد بمشاركاتكم على رقمنا في الواتساب على 7244-2010. من خلال متابعتنا للمستجدات مستمعين الكرام، جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل فيشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. ولدى وصول الموكب الميمون لجلالته حفظه الله، تشرف باستقباله معالي الفريق رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز، ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز. عقب ذلك تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانات التي يتمتع بها، واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا أيده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. حفظ الله جلالة السلطان ورعاه. ومستمعين الكرام، أكيد من خلال فقرات برنامجنا لليوم سنكون في متابعة لمختلف المستجدات أثناء فترة البرنامج، ونطلعكم عليها أول بأول.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين أينما كنتم. موضوعنا لليوم حول الكليات المهنية ومستقبل المهارات الوطنية. سنتحدث عن الكليات المهنية وعن الدفعة الجديدة التي انضمت إلى هذه الكليات وأهم مخرجاتها وتخصصاتها وارتباطها كذلك بسوق العمل. سيكون معنا في الاستديو مدير دائرة شؤون الطلبة والشراكات المهنية، وكذلك عبر الاتصال سيكون معنا مدير الكلية المهنية بالبريمي. سنتحدث عن الكليات المهنية بشكل موسع وكيف ترتبط ارتباط مباشر بمختلف الاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل. كذلك مستمعينا ستعود اليوم فقرة أقلام، سنتحدث عن مقال بعنوان الكتاب الثقافي العماني وضعف دائرة انتشاره. سيكون معنا بحول الله تعالى الكاتب بدر بن سالم العبري، باحث وكاتب عماني، وسنتحدث عن ما جاء في هذا المقال وسنناقش ونحاور الضيف فيما كتب. إذن هذه محطاتنا لليوم مستمعينا، وأكيد نرحب دائما وأبدا بمشاركاتكم لنا عبر الواتساب، وأذكر مرة أخرى برقم البرنامج 7244-2010. هذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة. عبد الله السعيدي في التقديم، مهلب العمري، وثين الفوري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي.

0: حفظكم الله مستمعين أينما كنتم وكانت وجهاتكم ومقاصدكم، ولكل من يتابعنا ويستمع إلينا عبر منصاتنا الرقمية ومنصة عين، ويتابعنا مرئيا عبر قناتنا في اليوتيوب ومنصة إكس، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم موضوعنا عن الكليات المهنية ومستقبل المهارات الوطنية، ومثل ما نعرف مستمعين الكرام تهتم البلد بشكل كبير بالجانب المهني، وطبعا شفنا قبل يعني سنوات بدأنا قبل سنوات قليلة بدأنا حتى في المدارس يعني يكون التعليم المهني والتقني موجود، وهذا امتداد طبعا لهذه المخرجات التي تلبي احتياجات سوق العمل. اليوم سنتحدث عن الكليات المهنية بشكل مفصل. معنا مباشرة في الاستديو الدكتور شفيق بن درويش العبري، مدير دائرة شؤون الطلبة والشراكات المهنية بوزارة العمل. أهلا وسهلا بك دكتور شفيق، وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو.
1: أهلا بك أستاذ عبد الله ولفريق العمل في الاستوديو ولجميع المتابعين من خلال المنصات المختلفة، بارك الله فيكم، شكرا على الاستضافة.
0: يا مرحبا وسهلا فيك. واليوم سنعرف إن شاء الله المستمع والمتابع على الكليات المهنية، وأتوقع تجربتنا في سلطنة عمان في الكليات المهنية وسابقا يمكن المعاهد وغيرها صحيح. يعني تجربة ما قصيرة، يعني نضجت بشكل كبير صحيح. وصولا إلى هذه المرحلة، فمن الجيد أن نمهد يعني للمستمع والمتابع هذا المشوار وهذا الطريق الذي بدأنا.
1: كلام منطقي أستاذ عبد الله، وقبل نتطرق لإجابة على هذا السؤال وهني جميع الطلاب في كل مؤسسة الذين قبلوا في جميع مؤسسات التعليم العالي سواء داخل هذا الوطن العزيز أو في بعثات خارج عمان، نهنئهم على قبولهم، ونهنئ كذلك طلبتنا في الكليات المهنية لانضمامهم للكليات، وطبعا ننتظر في الفرز الثاني كذلك أعداد أخرى إضافية بإذن الله،

0: جهات من المغفولة وجلالة السلطان قابوس، وكانت الانطلاقة لهذا القطاع. ونحن الآن نتكلم وفي عام 2026، واستمرار هذا القطاع إلى تاريخه ودعم القطاع كذلك من لدن مولاي جلالة السلطان هيثم، وتمكين هذا القطاع بمختلف الممكنات سواء كانت الموارد المالية أو البشرية، دليل على إيمان راسخ من الحكومة الرشيدة بقيادة جلالته عزه الله لأهمية هذا القطاع في تمكين الاقتصاد الوطني ورفده بالكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات. التغير الذي حدث الذي يمكن أعتبره جذريا في الكليات المهنية، من انتقالها من معاهد إلى انتقالها إلى كليات مهنية تقدم مستوى الدبلوم المهني، هذه واحدة من القفزات التي كذلك جاءت لتؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في رفد مختلف القطاعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة بالكفاءات المتخصصة التي تحتاجها في أدق المهن التي قد نغفل عنها، لكن جاءت الكليات لتؤكد على أهميتها. وهناك تخصصات ما زالت مستمرة والطلب عليها متواصل، ويعني المخرجات منها يعني تجد مكانها في سوق العمل سواء كان كرواد أعمال أو في الوظائف الرسمية الحكومية أو الخاصة.
1: نعم، اسمح لي أسألك سؤال يمكن يبدو يعني في غاية السهولة بالنسبة
0: نعم
1: لك، لكن
0: نعم
1: جيد أن نوضح. لما نقول المهني والتقني، ما هي أبرز الفروقات بينهما؟ لأن كانت يعني مهنية
0: نعم
1: وتقنية مقرونة.
0: صحيح صحيح.
1: تفضل.
0: وكلا القطاعين سابقا في يعني يتبع كان وزارة القوى العاملة
1: نعم،
0: آنذاك
1: على شكل كليات تقنية
0: على شكل
1: سابقا.
0: كليات تقنية، نعم، واللي هي المعاهد والكليات المهنية، وبقى هذا الأمر لحين انتقال القطاع لوزارة التعليم العالي. ومن ثم طبعا في ذلك الوقت اللي انتقل فيه القطاع الكليات المهنية لوزارة التعليم العالي أصبحت الكليات التقنية تتبع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. الفرق بينهم قد لا يكون بذيك الدقة واضحة يعني من خلال القراءة للمصطلحات، لكن المهني يذهب إلى تفاصيل أعمق في الجانب العملي في ممارسة المهنة نفسها وفي التعرف على أدق التفاصيل. الجانب التقني قد يعني يتطرق إلى ذات يعني الجانب العملي كذلك، واحدة من المكونات في التخصصات التقنية لكن ليست بعمق وتفاصيل الكليات المهنية التي قد يصل فيها الجانب المهني إلى 50 إلى 80% التطبيق العملي سواء داخل الكليات المهنية أو خارجها في مؤسسات القطاع الخاص التي تستقبل الطلبة لتدريبهم.
1: نعم، كم عدد الكليات المهنية الآن؟
0: عدد الكليات المهنية 8 تنتشر في مختلف محافظات سلطنة عمان. طبعا عدد الطلبة الدارسين بهذه الكليات حاليا يربو على 9000 طالب وطالبة طبعا في مختلف التخصصات. التخصصات يصل عددها إلى 16 تخصص في مسار الدبلوم المهني، لكن هناك مسار آخر اللي هو مسار الكفاءة المهنية. أفرق بينهما، مسار الدبلوم المهني مخصص لخريجي دبلوم التعليم العام في السنوات الحالية، يعني دبلوم التعليم العام خريجي هذا العام ينضمون لنظام ومسار الدبلوم المهني، ولا توجد طريقة أخرى لدخول هذا المسار إلا من خلال مركز القبول الموحد. المسار الثاني المسار الذي يخدم طلبة المدارس اللي هم في الصف العاشر والحادي عشر الذين يعني لم يتسنى لهم إكمال دراستهم المدرسية وخرجوا من المدارس. أرادت الحكومة أن تتوجه لتمكين هؤلاء الطلبة من مهارات وكفاءات وقدرات تمكنهم من دخول سوق العمل وهم يعني يمتلكون يعني كفاءة ومهارة متعمقة في مجالات معينة مثل اللحام والنجارة والميكانيكا وغيرها من التخصصات. والجميل في هذا التخصص يعني البداية طبعا كانت بألف طالب واستمر تقريبا 3 دفعات قبلنا في هذا التخصص، لكن ما اطلعت عليه من يعني من رسائل ومخاطبات من هؤلاء الطلبة في الفترة الماضية تؤكد على أنهم لا يفتقرون لأي إمكانات، بل يحتاجون إلى وقفة تعزيز وتمكين، حيث أنه يعني هناك طلبات من هؤلاء الطلبة لتمكينهم لمواصلة دراسة الدبلوم المهني، وهذا بالطبع هي واحدة من نقاط التطوير التي نسعى إليها في الكليات المهنية، أنه لا يقف هذا الطالب عند حدود الصف العاشر والحادي عشر.

0: بل يستمر في مساره الأكاديمي من أن أجل أن ينتقل للدبلوم المهني. والدبلوم المهني كذلك طلابنا في مخرجي الدبلوم المهني لا يقفون عند حد الدبلوم المهني، فهم يواصلون مساراتهم الأكاديمية في مستويات أخرى في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه كذلك.
1: بس لحظة دكتور، هذه معلومة جديدة، يعني
0: نعم
1: أنا ما كنت أعرف أن الكليات المهنية قد تستوعب يعني الطلبة من غير الدبلوم التعليم العام. فأنا
0: نعم
1: يعني أستطيع أن أفهم من حديثك أنه إذا طالب ما أكمل دبلوم التعليم العام، خرج مثلا من
0: نعم
1: المدرسة من الصف العاشر مثلا،
0: نعم
1: يجد فرصة يعني يمكن أن تستوعب
0: نعم
1: الكلية، وما هي طبيعة المؤهل الذي يحصل عليه؟
0: نعم الصفوف العاشر والحادي عشر مثل ما قلت يعني استقبلنا 3 دفعات ماضية، والذي أريد أن أشير إليه في تلك الدفعات خلال فترة التسجيل لها تجاوز العدد في كل مرة تسجيل، يعني في كل مرة تسجيل يربو على 10,000 متقدم من هؤلاء الطلبة اللي هم خريجي الصف العاشر والحادي عشر. وهنا أريد أن أشير إلى أن هذا الرقم يؤكد لنا حرص المجتمع ووعيه بأهمية التدريب المهني، وعيه بأهمية امتلاك المهارات التي تعتبر الجسر الذي يمكنهم من دخول سوق العمل وفتح مشاريعهم الخاصة أو فتح سجلاتهم الخاصة التي تتعلق بالعمل الحر. فالكليات المهنية نعم تستقبل هؤلاء الطلبة وفق شروط ومحددات، أن يكون من خريج صف العاشر أو الحادي عشر، وأن يكون كذلك من الباحثين عن عمل، ووفق عمر معين بحيث أنه تكون وفق يعني إطار زمني وعمر محدد.
1: العمر
0: على
1: طبعا في كل الأحوال ما بيقل عن 18،
0: ما يقل عن 18،
1: لأن
0: نعم
1: هذه نقطة يعني
0: بالضبط صحيح.
1: مهمة.
0: النقطة اللي سألتها حول المؤهلات، طبعا
1: نعم
0: المؤهلات يعطي مؤهل الكفاءة المهنية واحد في ال9 أشهر الأولى، أو خلينا نقول في العام الأكاديمي الأول. العام الأكاديمي الثاني يأخذ الكفاءة المهنية 2 التي مدرجة في الإطار الوطني للمؤهلات على أنها الكفاءة المهنية 1 توازي شهادة الصف الحادي عشر، الكفاءة المهنية 2 توازي شهادة الثاني عشر. فلما تكلمت عن المطالبة أو الرغبة لديهم لمواصلة دبلومهم يعني الدبلوم المهني، وهذا قيد الدراسة الموضوع، لأنهم الآن في وفق الإطار الوطني هم في مستوى الثاني عشر، ومثل ما قلت يمتلكون مهارات في تخصصات متنوعة تصل عدد التخصصات، طبعا تختلف طرحها بين عام وآخر، لكن مجمل التخصصات في الكفاءة المهنية تصل إلى 12 تخصص، بعض منها قد تكون مخصصة لفئة يعني الإناث، وأغلب التخصصات قد تكون متاحة للجنسين.
1: كم استوعبت منهم تقريبا؟
0: في العام الأكاديمي الأول 1000، وفي العام الأكاديمي اللي بعده حوالي يمكن 500، وفي العام الآخر كذلك يعني عدد مقارب لهذين العددين. ونحن الآن يعني في إطار التجهيز، يعني قد تكون هذه فرصة للإعلان عن هذا البرنامج لأنه الكثير يتساءل عنه، يعني خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين بإذن الله سنعلن عن برنامج الكفاءة المهنية، وستكون يعني في كافة وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة العمل معلن عنها، وللكليات المهنية لمن أراد التسجيل في هذا البرنامج أو متابعة الإعلان عنه.
1: فرص انضمامهم للدبلوم المهني وصلت إلى قناعة جيدة يعني في أنه يمكن استيعابهم، لأنه نحن نعرف أنه أغلب الكليات بما فيها الكلية المهنية
0: نعم
1: تتطلب يعني شهادة الصف الثاني عشر، فأتوقع أنه
0: نعم
1: تحتاج يمكن إلى خلينا نقول جرأة في اتخاذ هذا القرار واستيعاب هؤلاء الطلبة في الدبلوم
0: طرح
1: المهني.
0: رائع أستاذ عبد الله، نعم صحيح كلامك، وأنا أعتقد يعني بما أنه يعني أكدت على مسألة أن الدراسة قائمة ويعني عرضت كعرض مبدئي للمسؤولين في الوزارة، يعني لقت يعني دعم كبير ودعم إيجابي للمضي قدما في هذا الموضوع، فقط يعني ننتظر بعض الأمور لاكتمال التصور النهائي لهذا الذي نعتبره مشروع، ومشروع وطني عندما يعني يجد هؤلاء الطلبة في الصفوف العاشر والحادي عشر يعني لا يفقدون الأمل، أنا خلاص يعني ما عندي مسار آخر يعني ألجأ له، يعني قد يكون هناك مسار آخر موجود في وزارة التعليم وأعتقد ما زال معمول فيه، اللي هو يعني الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر، إذا أكمل 6 سنوات خبرة يتاح لهم مواصلة دراستهم الجامعية لمستوى البكالوريوس. لكن أنا أتكلم يعني في إطار طلبة الكليات المهنية وطلبة نعم. الكفاءة يمكن أن يتاح لهم، وهذا الموضوع قيد الدراسة الجادة في الوزارة، وبإذن الله يعني متفائلين أن يلقى يعني يتم الإعلان عنه في خلال العام الأكاديمي الحالي.
1: لأن تعرف دكتور أحيانا يشعر الطالب أنه طريق التعليم منسد أمامه خلاص، يعني نعم. هو ما أكمل صف الحادي عشر والثاني عشر. صحيح. الآن بمجرد دخوله إلى هذا البرنامج في الكفاءة المهنية بداية،
0: نعم.
1: يعني كأنه فتح أمامه مستقبل جديد، يعني
0: مستقبل جديد. ويعني لما نجد يعني نطلع على درجاتهم الأكاديمية والمستويات المتقدمة، ويعني التنافس حقيقة كبير بين طلبة الكفاءة المهنية، نجد أنهم لم يدخلوا فقط من أجل يعني هدف غير واضح، لديهم أهداف وأهداف مستقبلية، تحقيق النجاح في الكفاءة المهنية، الانطلاق لسوق العمل، ولديهم من الإمكانات والقدرات، ولديهم من المستويات العالية، وبإذن الله نسأل الله التوفيق في أن يمكنوا من أن يواصلوا دراستهم الجامعية المستقبلية
1: بإذن الله تعالى. يعني سامحنا شوي طولنا في الموضوع استعرف. لكن لفتني لأن معلومة جديدة يعني كانت بالنسبة لنا. تعلنوا أنتوا يعني بين فترة وفترة على منصة، يعني كيف
0: الإعلان في مختلف منصة؟ يعني عندنا الكليات المهنية 8 تعلن في كافة حسابات التواصل التابعة لها، والزملاء كذلك في دائرة الإعلام بالوزارة لهم جهود مقدرة في الإعلان عن مثل هذه البرامج، وجار التحضير يعني أتوقع خلال الأسبوعين القادمين.
1: الدبلوم المهني هذا حاله حال أي دبلوم ممكن يصدر من أي كلية أخرى؟
0: نعم، وهذا وفق الإطار الوطني، يعني يقع الدبلوم المهني في نفس المستوى، أعتقد المستوى السادس إن لم تخن الذاكرة، في نفس المستوى اللي هو الدبلوم التقني أو الدبلوم الأكاديمي وغيرها من الدبلومات.
1: فرص أن يستكمل الطالب دراسته بعد حصوله على الدبلوم المهني، يعني الكلية هل ممكن أنها تقدم برامج مثل أو ما في شيء اسمه بكالوريوس مهني مثلا، يعني ولا في مؤسسات تعليمية أخرى أم ماذا؟
0: بالنسبة لمواصلة الدراسة متاح للطلبة، البعض من طلبتنا الآن يدرسون في مؤسسات التعليم العالي الخاصة. الآن وقعنا برنامج تعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ولهم جزيل الشكر على تعاونهم وجهودهم المقدرة، برنامج للتجسير، الطلبة خريجي الدبلوم المهني من الكليات المهنية يستطيعون مواصلة دراستهم في جامعة التقنية، يدخلون لمستوى الدبلوم المتقدم ومن ثم ينتقلون للبكالوريوس، ونسأل الله لهم التوفيق في المستويات الأخرى بإذن الله عز وجل. هذا الإعلان فيما يتعلق بالتجسير وبرنامج التعاون مع جامعة التقنية يعني طرحناه خلال الفترة الماضية، ووجدنا يعني تهافت كبير من الطلبة، ويعني أظهر رغبة جادة لدى الطلبة، وكذلك جهود مقدرة من القائمين على هذا القطاع على أساس أنه إيجاد فرص تعليمية مستقبلية لهم. وحتى لا يعتقد البعض أنه الدبلوم المهني هو آخر المطاف، مثل ما تكلمنا عن صف العاشر والحادي عشر لم يكن آخر المطاف، الكفاءة المهنية فتح لهم مجالات لسوق العمل، وبإذن الله سيفتح لهم مجالات أخرى لمواصلة دراستهم الجامعية، وهكذا بالنسبة للدبلوم المهني. ولدينا من الطلبة يعني أحيانا البعض كذلك، يعني هنا يمكن أن أسرد طلبتنا، نعم الخريجين يذهبون لمؤسسات التعليم العالي الحكومية لمواصلة تعليمهم الجامعي، نجد أن بعض الطلبة حتى من مؤسسات التعليم العالي الحكومية من مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو غيرها من المؤسسات حتى الخاصة يرغبون في الانضمام لمؤسسات للكليات المهنية حتى بعد مكوثهم ربما لعام أكاديمي في تلك المؤسسات، يقدمون طلباتهم ونستقبل لبعض الطلبات طبعا وفق شروط ومحددات معينة لانتقالهم للكليات المهنية.
1: عدد الطلبة في تزايد مقارنة بالأعوام السابقة.
0: نعم، للمنتسبين للكليات المهنية. نعم، الأعداد الطلاب يعني في العام الماضي كانت الطاقة الاستيعابية تقريبا 2130 إذا ما يعني خانتني الذاكرة في هذا العدد، وهذا العام ارتفع بنسبة حوالي 19%، يعني 2555 الطاقة الاستيعابية للكليات المهنية، العدد في ازدياد. وهذا العدد الذي أتكلم عنه الآن هو فقط للدبلوم المهني، الكفاءة المهنية ستكون هناك طاقة استيعابية، ننتظر رد الكليات المهنية في تحديد قدرتها الاستيعابية للإعلان القادم خلال الأسبوعين القادمين. كذلك هناك برنامج، ويعني من البرامج التي أعتبرها ناجحة، ليس من أعتبره من البرامج الأكاديمية، لكن من البرامج الناجحة التي عليها إقبال كبير، وهو برامج تنمية المجتمع المحلي. في نهاية كل عام أكاديمي هناك دورات تقدم للمجتمع المحلي. العام الماضي تقريبا في مجملها حوالي 71 برنامج قدم للمجتمع في مختلف التخصصات، سواء الفعلية الموجودة في الكليات المهنية أو تخصصات التي تتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، الأمن السبراني أو غيرها، التي نجد أن المجتمع بحاجة إليها، ووجهت لكل فئات المجتمع، سواء لطلبة المدارس أو حتى للمتقاعدين أو لذوي الاحتياجات الخاصة التي تناسبهم تلك البرامج. فالكليات المهنية لديها تنوع وثراء في موضوع البرامج، سواء الأكاديمية أو غيرها.
1: نعم، نحن بنتحدث دكتور عن التخصصات، كذلك أنت ذكرت حوالي 16 تخصص
0: نعم
1: في الكليات المهنية،
0: المهنية
1: سنتحدث عنها إن شاء الله
0: بإذن
1: بعد
0: الله.
1: الفاصل.
0: جزاك الله خير.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استوديو الظهيرة. اليوم نتحدث عن الكليات المهنية. سعيدين جدا بهذا الحوار مع دكتور شفيق.
2: شكرا أستاذ.
1: يمكن مقصرين نحن شوية ما نتحدث بشكل دائم عن الكليات المهنية، ولكن اليوم جالسين فعلا نكتشف إنه هذه الكليات كليات في غاية الأهمية وتلامس احتياجات سوق العمل بشكل مباشر. مخرجاتها مخرجات قادرة على أنها تمارس يعني تمتلك مهنة حرفة بإيدها، يعني نعم. تقدر تسويها. أنا قبل لا أدخل على موضوع التخصصات أريد نوضح انطباع يمكن يكون خاطئ عند الناس وعند المجتمع أحيانا حول الكليات المهنية.
2: نعم.
1: ويعتقدوا أنها مستوى أقل أو مستوى متدني مقارنة بالكليات كلها، يعني كأنه اللي ما محصل فرصة في أي مكان يلا ترى حصل في الكلية المهنية، وممكن مرتبطة أول بمسميات المعاهد.
2: نعم.
1: أنت وضحت طبعا في بداية البرنامج وقلت أنه هذا الدبلوم من الدبلوم مصنف يعني معترف به حال وحال بقية الدبلومات والطلبة اللي موجودين في مختلف الكليات. يعني إلى أي مدى يعني هذا الانطباع خاطئ للغاية دكتور عندما نتحدث عن الكليات المهنية ومستواها مقارنة ببقية الكليات؟
2: طبعا الكليات المهنية مثل ما أشرت أستاذ عبد الله في حديثك وأسلفنا الحديث حالها حال أي دبلومات تقدم في عمان أو خارج عمان بحسب الإطار الوطني، وهي مؤسسات لها مكانتها وعلى الدور الإعلام اللي يعني تقوموا به، ونقدر كذلك الجهد اللي يقوم به زملائنا في إدارة الإعلام بوزارة العمل. يعني التعريف بالكليات المهنية قد يغفل البعض عن بعض المعلومات التي قد تكون مستحقة أن يعرفها المواطن حول الكليات المهنية، تخصصاتها، الفرص التي تنتظر الطلاب، ويعني ونحاول حقيقة أن نصل للمجتمع. الآن خلال الفترة القادمة نحضر إلى لقاء مجتمعي نعرف من خلاله عن الكليات المهنية تخصصاتها، ونحاول كذلك أن لا نعرف بالكليات المهنية بالجانب النظري فيما يتعلق ما هي تخصصاتها ومساراتها فقط، بل طلابنا الذين يدرسون الآن في الكليات هم الشريك الأساسي في مثل هذه اللقاءات، يعرضون مشاريعهم التي يعني ينفذونها في الكليات المهنية، يلتقوا بالطلبة في المدارس، يلتقوا بأولياء الأمور، يعرض تلك المشاريع من أجل أن يتعرف الأولياء الأمور والطلبة على الكليات المهنية بما لدى هذه يعني الكليات من إمكانات وقدرات في هؤلاء الطلبة الذين يدرسون في تلك المؤسسات. وكذلك أحيانا نعقد لقاءات افتراضية نصل من خلالها نحاول إلى أولياء الأمور، يعني يكاد مكاتبنا بشكل مستمر يعني زيارات من الطلبة والمواطنين للتعرف على الكليات، بل نجد البعض أنه لديه الرغبة للانضمام للكليات المهنية من غير نظام مركز القبول موحد، لكن بالنسبة للدبلوم كما أشرت سابقا أنه المسار الوحيد هو عن طريق مركز القبول موحد. مع وجود يعني نظرة قد تكون إلى حد ما غير مفهومة ولا أريد أن أقول أنها سلبية، لكن في المقابل هناك وعي ووعي واضح. يعني عندما تكلمت عن الأرقام الذين يعني يسجلون في برنامج الكفاءة أرقام نعتبرها أعداد كبيرة وكبيرة جدا، لا أعتقد أن أي مؤسسة يمكن أن تستوعب ذلك العدد، لكن يدل دلالة قاطعة على أن المجتمع يعي أهمية المهنة ويعي أهمية المؤهلات المهنية، سواء كان لريادة الأعمال وفتح المشاريع الخاصة أو الالتحاق بسوق العمل في وظائف تتناسب مع تخصصاتهم. فالوعي المجتمعي يعني أريد أن أقول أن هناك يعني فهم يعني يتوسع بشكل مستمر، يعني يعتمد على يعني جهودنا، جهود الجهود الإعلامية أو الجهود المجتمعية التي نقوم بها في الوصول للمجتمع، وهي رسالة كذلك. أنا من خلال برنامجكم أي تساؤلات يعني تتعلق بالكليات المهنية نحن على يعني على استعداد، سواء لاستضافتنا في محافل معينة أو الإجابة عنها سواء باللقاءات في مكاتبنا.
1: دام قلت كذاك نحن دائما نشرك المستمعين والمتابعين على رقمنا في الواتساب على 7244-2010، لذا سنأخذ يعني مجموعة من الأسئلة. هذا منذر السعدي يسأل حول سقف الأعمار، إذا كان هناك سقف معين للعمر كشرط قبول في الكليات المهنية.
2: يبدو لي سؤال حول الكفاءة المهنية، لأن
1: يبدو
2: الدبلوم
1: نعم
2: المهني محدد من مركز القبول الموحد. أعتقد السقف في الدبلوم المهني، يعني لو افترضنا أنه أحد الطلبة يعيد الدراسة، يعني السقف فيما يتعلق بالدبلوم المهني مركز القبول الموحد أعتقد 25 سنة. بالنسبة للكفاءة المهنية سنعلن عنه خلال يعني الإعلان القادم، لكن يعني ليس يعني عمر يعني كبير، خلينا نقول انه يعني تعجيزي كثر ما هو ان بحيث ان يكون هناك تقارب في الفكر في المجموعه التي تنضم للكليات المهنيه، لكن سيعلن عنه وسيكون محدد في الاعلان الذي ننتظره باذن الله خلال الاسابيع القادمه.
1: بإذن الله تعالى نتحدث الآن عن التخصصات. ما هي التخصصات التي تقدم في الكليات المهنية، وهل تتفاوت من كلية إلى كلية، بمعنى أن كليات تركز على
2: نعم،
1: تخصصات معينة وكليات أخرى فيها تخصصات وهكذا؟
2: هناك تخصصات، يمكن نعم على طرحك أنه نعم في كليات تركز على تخصصات معينة مثل الكلية المهنية بالخابورة التي يعني يمكن أقول تتفرد في بعض التخصصات مثل معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، تقنيات الملاحة البحرية، محركات البحرية وغيرها من التخصصات المتخصصة، لأنه كان حتى مسمى الكلية هي كلية الخابورة للعلوم البحرية، فهي تخصصاتها في هذا الجانب. الكليات الأخرى مع تفرد بعضها في بعض التخصصات، مثلا الكلية المهنية بشناص تتفرد بتخصص الميكاترونكس، الكلية المهنية بصحام تتفرد بتخصص الإنتاج النباتي، هناك تقارب في الكليات الأخرى فيما يتعلق بالتخصصات، سواء كان صيانة الأجهزة الإلكترونية، ميكانيكا التشغيل، أو غيرها من التخصصات التي أحيانا تكون متواجدة في عدد من التخصصات لما يخدم المحافظات ذاتها في ما يتعلق بالمخرجات وتنمية المحافظات.
1: نعم، إذا تتوزع التخصصات بين مختلف المحافظات، ونحن إن شاء الله بيكون عندنا بعد قليل مدير الكلية المهنية بالبريمي، إذا زميلتنا بثينة جاهزين هذا الاتصال لنستمع كذلك من الكليات يعني
2: نعم
1: مباشرة
2: نعم
1: وتجربتهم يعني في استقبال الطلبة. نتحدث دكتور عن حظوظ مخرجات الكليات المهنية في سوق العمل.
2: نعم يعني الحظوظ إذا جئنا نركز على التوظيف كتوظيف رقمي معلن يعني في قطاعات محددة، هناك تنامي في هذا الجانب في عدد يعني الخريجين الذين يدخلون سوق العمل ويتوظفون به، لكن في المقابل الكليات المهنية ليس توجه الطلبة هو توجه واحد ومتفرد، هناك توجه لكثير من الطلاب وهو ريادة الأعمال، والآن كذلك مع فتح إمكانية الحصول على سجل العمل الحر أتاح مجال وبعد آخر في مسألة ممارسة الأعمال، يعني مثلا تخصص التبريد والتكييف يعني ليس بالتخصصات التي تحتاج إلى مكاتب ويعني ويعني مقر دائم وغيرها، كثر ما أنه قد يكون متنقل من خلال سيارة معينة، وكذلك بالنسبة لتخصصات الكهرباء. يعني الكليات المهنية ومخرجاتها تتنوع لديهم مسارات العمل، سواء كانت الرسمية الحكومية أو الخاصة، أو مسارات العمل الحر ومسارات المشاريع الخاصة. نجد أنه بعض الطلبة ممن تخرجوا، ولدينا قصص نجاح يعني نشرنا البعض منها خلال الفترة الماضية، وهناك قصص نجاح أخرى سننشرها فيما يتعلق بالعمل الحر، البعض أنشأ مشاريعه الخاصة، في يعني في أحد الطلبة أنشأ مشروع فيما يتعلق بالجانب الإلكتروني، تخصصه في هندسة الإلكترونيات، ويعني أبحر في هذا الجانب، وخلال أحد اللقاءات معه يعني يؤكد على أن هناك بعض المنتجات التي لن تكون فقط على إطار السوق المحلي، بل ستخرج من السوق المحلي إلى الأسواق الخليجية وغيرها بإذن الله. هؤلاء الطلاب عندما يفتحون مشاريعهم الخاصة هم يتيحون المجال لطلبة آخرين من خريج الكليات المهنية لينضموا لمثل هذه المشاريع. ومثال آخر يمكن أذكره، شبكة ومنصة مصلح على سبيل المثال التي تجمع المهنيين، يعني نجد أن الكثير من مخرجات الكليات المهنية ينضمون لهذه الشبكة لأنه يعني يمارسون أو خلينا نقول يلامسون الحياة اليومية الأفراد فيما يتعلق بالكهرباء أو المياه أو غيرها من التي تخدم المواطنين أو المؤسسات.
1: نعم، ممكن يعني دكتور هناك فرص كثيرة، لأن نحن نشوف بعض المهن وبعض المهارات أغلبها تؤدى من غير العمانيين،
2: نعم،
1: وهي مهارة يعني عالية، لأن ما أي حد يقدر يسويها.
2: نعم
1: وأحيانا لما تطلب خدمة من هذه الخدمات
2: صحيح
1: ربما تضطر أنك تنتظر لأيام حتى يأتي يعني دورك للحصول
2: نعم
1: عليها. هنا تأتي نقطة في غاية الأهمية، وهي مسألة تشبيك هذه الكوادر بالفرص، تشبيك هذه الكوادر بالشركات مثلا،
2: نعم
1: لأنه أكيد كل سوق له تحدياته.
2: نعم
1: يعني لو
2: صحيح
1: عندك المهارة بس ما تقدر تخترق هذا السوق وتدخل.
2: صحيح
1: يمكن في شاب عماني عنده مهارة ميكانيكا السيارات لكن ما يقدر يخترق هذا السوق
2: صحيح
1: ويدخل ويكون موجود ويستفيد.
2: صحيح
1: فهذه التحديات وحلحلتها سنتحدث عنها إن شاء الله،
2: بإذن
1: ولكن
2: الله
1: الاتصال
2: إن شاء
1: جاهز،
2: الله بإذن الله
1: لذا سنذهب مباشرة مستمعينا الكرام إلى المهندس وليد بن محمد المعمري، مدير
2: حياكم الله
1: الكلية المهنية
2: بارك الله فيك.
1: بالبريمي. أهلا وسهلا بك المهندس وليد.
0: حياكم الله أستاذ عبد الله، حياكم الله، مرحبا فيكم.
1: يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بهذا التواصل معك. ومعنا هنا كذلك في الاستديو الدكتور شفيق، نتحدث عن الكليات المهنية، وسنتحدث بالتحديد عن كلية البريمي أو الكلية المهنية بالبريمي. ما هي أبرز التخصصات التي تقدمها الكلية، وكيف بدأت استعداداتكم لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027؟
0: حياكم الله استاذ عبد الله، اول شيء نرحب بكم من هنا من الكليه المهنيه بالبريمي. حياكم الله استاذ عبد الله وبضيفك الكريم الدكتور شفيق العبري وجميع المستمعين والمستمعات الكرام. بدايه احب ان انوه على عدد الطلبه اللي تم قبولهم في هذا الفصل. طبعا لا نتقدم على الدكتور جزاه الله خير، ولكن نحب ان ننوه انه استقبلت الكليه المهنيه في الفرز الاول 287 طالب وطالبة في القسم الهندسي، طبعا 75 طالب ذكور و76 طالبة في أيضا في قسم الهندسة. أما الدراسة التجارية كانوا 61 طالب ذكور و46 طالبة من العناد. هذا بالنسبة لأعداد الطلبة. أما عن كيف استقبلت الكلية، طبعا الكلية هيئت القاعات الدراسية لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور هذا العام، حيث أن الوزارة مشكورة جهزت ملفات إلكترونية للطالب مثل دليل الطالب وكذلك الأسبوع التعريفي بشرح وافي وكافي إلكتروني، حيث أن المقدم أو مقدم العرض يعني يقدم العرض والدليل أمام الطالب جاهز واضح بجميع تفاصيله بما يتناسب مع حقوق الطالب وما إله وما عليه في ذلك.
1: نعم مهندس، كيف تحاولوا تشبيك بيئة الكلية مع القطاع الخاص هناك في المحافظة بحيث أنه يعيش الطالب فعلا قرب أكثر من سوق العمل والفرص الموجودة في القطاع؟
0: الحقيقة دكتور الأستاذ عبد الله عفوا، نحن نتواصل مع الكليات بدعم من الأخوان وبالخصوص الدكتور خالد الدكتور شفيق والأخوان في المديرية، بعمل لقاءات بيننا وبين الشركات في القطاع الخاص سواء في المناطق الاقتصادية أو منطقة البريمي الصناعية، وأيضا بالتعاون مع مكتب المحافظ لا ننكر دورهم في مساندتهم لنا كمكتب يدير المحافظة من خلال اتفاقيات واتصال بيننا وبينهم وزيارة المناطق الصناعية، وأيضا هم قاموا بزيارة للكلية المهنية للوقوف على التخصصات داخل الكلية وبما تتناسب مع احتياجهم للوظائف الهندسية وأيضا حتى وظائف الدراسات التجارية.
1: نعم أنتم تستقبلوا طلبة من محافظة البريمي ولا حتى من محافظات أخرى؟
0: والله حتى من الوسطى،
1: ما شاء
0: من
1: الله،
0: مسندم، من مصيرة، من كل مكان موجودين.
1: جميل جميل. من خلال قربك من بيئة الطلبة وكذلك احتياجاتهم وهكذا، ما هي أبرز التحديات التي تواجههم في بدايات العام الدراسي وفي بدايات يعني حتى دخولهم وخوضهم لهذه التجربة، وما هي طبيعة الدعم الذي تقدمونه لهم؟
0: والله أول شيء أنت تعرف محافظة البريمي منطقة متقاربة جغرافيا بالنسبة للطلبة. البريمي تقع على الحدود مع دولة مجاورة في دول خليج التعاون. هناك بعض التحديات النفسية والاجتماعية للطلبة، لكل طالب جامعي ملتحق جديد بالمؤسسة الأكاديمية، ولكن منهم يعني في معني يعني في ما معنى أن هناك أقسام متخصصة معي مثل التوجيه وإرشاد وشؤون الطلاب قائمين باستقبال الطلاب وبشكل إيجابي ويسخروا، بالإضافة إلى معي بعض الأقسام الأخرى المساندة لذلك، يسخروا جميع يعني الإمكانيات لهذا الطالب حتى يكون نفسيا وبدنيا جاهز، وأيضا حتى المسكن نتواصل مع بعض الأخوان المؤجرين كقطاع حتى يستقر الطالب، ونزود أولياء الأمور الطالبات ببعض أرقام الهواتف للسكنات المتوفرة في المحافظة أو الولاية البريمي، ليكون استقرار على بداية الدراسة جاهزين للانخراط في العملية التعليمية والتدريبية.
1: نعم، ما هي يعني طبيعة الأنشطة التي يمكن أن يمارسها الطالب في الكلية بجانب طبعا ما يتلقاه من تدريب وتعليم؟
0: والله هناك كثير من الأنشطة الأستاذ عبد الله، أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية، حتى بعض الأنشطة في مجال الابتكار نعزز لهم نظام مسابقات ابتكارية، بالإضافة إلى عندنا قسم ابتكار قائم بمتابعة هذه التحديات، وحتى الطلاب اللي عندهم مهارات استثنائية نحاول أن احنا نسخر لهم الإمكانيات بحيث أنه يقوم هذا الطالب بعمل مشروعه المتخصص أو اللي هو يرغب بإنشائه كشركة طلابية ناشئة، سواء كان وحده أو حتى مجموعة من الطلاب. وجزاهم الله خير أيضا أرجع وأقول المديرية ومتابعتهم لهذه الإنجازات من الطلبة صراحة شيء يثلج الصدر. الجدير بالذكر أن شاركنا في عدة مسابقات في إنجازات والفعاليات، حتى في إنجاز عمان شاركنا، في كليات أخرى، في الشركات المجاورة، في الجامعات المجاورة كذلك. يعني في تعاون بيننا بين جامعة البريمي وكلية البريمي لهذه الأنشطة، ناهيك عن الدوريات الداخلية بالنسبة للمسابقات الرياضية وتحقيق أكثر من بطولة لهم بالنسبة للطلاب الكلية.
1: نعم، نتمنى لكم كل التوفيق المهندس وليد، ونتمنى لطلبتكم كذلك عام أكاديمي حافل إن شاء الله بالعطاء والإنجاز، وأن يشقوا طريقهم في هذا المجال متسلحين بالعلم والمعرفة والتدريب. شكرا جزيلا لك
0: والله
1: المهندس وليد، تفضل.
0: والله استاذ عبد الله انا اتقدم لكم بالشكر الجزيل لاداره سلطنه عمان ولكم خاصه، وايضا ضيفك العزيز الدكتور شفيق فله كل التحيه منا
1: الله خير.
0: على جهوده المبذوله الحقيقه، ليس امامه، وليس يعني نحن نشهد بما يقوم به الدكتور والاخوان في المديريه الدكتور خالد واخرين منهم، نحن نشكركم على هذه الوقفه
1: واجب.
0: الطيبه مع ابناء الطلبه، ونرحب فيهم في عام دراسي اكاديمي عملي بحت بنسبة 70%، وجزاكم الله خير يا دكتور يا أستاذ عبد الله.
1: بارك الله فيكم جميعا. المهندس وليد بن محمد المعمري، مدير الكلية المهنية بالبريمي، كان معنا مباشرة عبر الاتصال للحديث عن استعدادات الكلية المهنية بالبريمي لاستقبال الطلبة الجدد بالتخصصات التي توفرها الكلية، وكذلك الأنشطة والدعم الذي تقدمه لطلابها. وجدت الترحيب بك مرة أخرى،
2: شكرا
1: هذه
2: أستاذ
1: يعني من
2: عمر.
1: الميدان
2: من الميدان، نعم،
1: مباشرة.
2: وهم حقيقة يعني كما يقول الجنود المجهولين، ولجميع زملائي مدراء الكليات، للمختصين، يعني لا يمكن أن أتجاهل فرد في هذه المنظومة، لكل منتسبي هذا القطاع، يعني البعض لديه من الخبرة قد تفوق خبرتي الشخصية حقيقة في هذا القطاع، وهم اللبنة الأساسية التي يقوم عليها القطاع. هناك جهود خفية في هذا القطاع، لكن قد يظهر بعضها من خلال مثل ما قلت الزيادة في الطاقة الاستيعابية،
1: نعم،
2: معنى ذلك هناك جهود
1: صحيح.
2: تبذل، وغيرها من المشاريع الإنجازات التي تحدث عنها المهندس هي
1: نعم.
2: واحدة من ثمار الجهود اليومية التي يبذلها. وأنا يعني دائما حقيقة متفائل، يعني عندما نلتقي بزملائنا المختصين في الكليات المهنية، متفائل أن القطاع يمضي وفق خطوات يعني تستشرق المستقبل، وخطوات واثقة نحقق من خلالها الإنجازات.
1: بإذن الله تعالى. قبل الاتصال كنت أسألك دكتور حول التشبيك مع سوق العمل والشركات،
2: نعم.
1: ويعني أي فرص تكون متاحة سواء للتدريب الميداني أو حتى لمعرفة طبيعة هذه الفرص في القطاع.
2: ممتاز، سؤال منطقي رائع جدا، وهنا يعني أرجع بال يعني الدعم والتوجيهات والمرسوم السلطاني الذي يعني أعاد هذا القطاع إلى وزارة العمل، دليل على رؤية ثاقبة من لدن جلالته فيما يتعلق بارتباط هذا القطاع بالقطاع الآخر وهو قطاع العمل، ويعني جهود مقدرة تبذل من المسؤولين وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور الوزير الموقر وأصحاب السعادة. هناك تكامل في الجهود، ويعني حتى أنا اليوم وقبل لا أجي لهذا اللقاء هناك اجتماعات وجهود تبذل كيفية التكامل بين الكليات المهنية ومديريات العمل التي بدورها هي التي تصل إلى تشبيك وإيصال هؤلاء الطلبة الخريجين، سواء كان خلال فترة دراستهم لتدريبهم العملي في المؤسسات المتخصصة أو حتى لتوظيفهم ما بعد تخرجهم. وهناك جهود يعني قد ألمسها بشكل دوري من الزملاء في مديرية العمل بمسقط، يعني وعلى رأسهم المدير العام أستاذ عمار والزملاء كذلك الآخرين الذين لن نوفي حقهم حقيقة في الشكر، جهود يبذلونها وربما أقولها بصريح العبارة سعي حثيث منهم من أجل أن يعني يجدوا الفرص المناسبة، فرص العمل وفرص التدريب لخريج الكليات المهنية. في المقابل في مديريات العمل على مختلف المحافظات هناك توجيه من معالي الأستاذ الدكتور الوزير الموقر وأصحاب السعادة لي وكذلك لسعادة من سعادة خالد الغماري وكيل العمل بالوزارة لمديريات العمل من أجل التعاون والتعاون الكبير مع الكليات المهنية، وهناك توجيه كذلك من سعادة وكيل وزارة العمل سعادة سعيد بلوشي لتنمية الموارد البشرية من أجل كذلك أن تكون الكليات المهنية وأن تعمل جنب لجنب مع مديريات العمل في المحافظات. وهناك نتائج سنشهدها بإذن الله في هذا الجانب تدريجيا خلال العام الحالي والأعوام القادمة بإذن الله.
1: نعم دكتور، بما أن الدراسة قائمة على الجانب العملي بشكل كبير، ما أعرف
2: نعم
1: أنا كنت سمعت المهندس يقول
2: نعم
1: 70%،
2: 70-80%، نعم
1: هذا معناته أن هذه الكليات تحتاج إلى تجهيزات خاصة، سواء بالورش،
2: نعم
1: بالمختبرات، بنعرف يعني
2: صحيح
1: تباين التخصصات كيف،
2: نعم
1: لأن
2: صحيح
1: واحدة من أهدافها هي الممارسة، يعني أن يكون
2: العملية، نعم
1: العملية.
2: صح
1: نتحدث عن هذا الجانب وعن خصوصية الكليات المهنية في تجهيزها، التجهيز الذي يمكن الطالب في أنه هو يعيش التجربة. يعني
2: نعم
1: إذا كان ميكانيكي هو لازم يمارس، يعني
2: صحيح
1: لازم عنده شيء يشتغل عليه يعني.
2: المهارة، نعم المهنة، صحيح
1: فكيف
2: كلامك،
1: تسعوا إلى أنه هذه الكليات تكون فعلا يعني متوفرة فيها هذه الورش بالإمكانيات الحديثة؟
2: نعم، هنا أعود يعني مرات أعود للطاقة الاستيعابية، وقد يتساءل البعض يعني نحن يمكن أن نتحدث عن الطاقة الاستيعابية والنمو الحادث الحاصل فيها 19% هذا العام، أنه ربما البعض ينظر إلى هذا العدد أنه عدد قليل إذا ما قورن بثمان كليات وغيرها من المباني. هنا أريد أن أؤكد أنه الجودة هي واحدة من المعايير اللي تركز عليها الكليات المهنية. يعني عندما نتكلم عن ورشة عمل على سبيل المثال لا يمكن أن يكون بها 30 طالب من أجل أن يتدربوا على آلة معينة أو لعمل معين. يعني المعيار العالمي والتي تطبق الكليات المهنية تراوح تقريبا بين 15 إلى 18 خاصة في الجوانب العملية، مع الاختلاف طبعا بحسب طبيعة التخصصات المختلفة في الكليات المهنية. فهناك مساعي طبعا لتهيئة هذه الورش وتجهيزها وتطويرها وجعلها مواكبة للتطورات الحديثة وكذلك مواكبة لأي تغييرات في المناهج. أي تغييرات في المناهج لابد أن تنعكس مباشرة لتغييرات تحدث في ورش العمل وفي التجهيزات التي بها. الجانب العملي كذلك أستاذ عبد الله لا يقتصر على إطار الكليات المهنية وورش العمل بها، هناك متطلب أساسي بما لا يقل عن 8 أسابيع أن يتدرب الطالب في السنة الأخيرة في قطاعات العمل، وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل الدور الذي تقوم به مديريات العمل في تسهيل تدريب هؤلاء الطلبة في المؤسسات المتخصصة التي تخدمهم في تخصصاتهم، بحيث يكون التدريب نوعي وليس شكلي، مجرد أنه 8 أسابيع قضاهم في مؤسسة معينة بعيدا عن تخصصه. ويعني عندما نتكلم عن التدريب العملي والمهارات التي يتلقاها الطالب داخل الكليات أو خارج الكليات، انعكست في كثير من الأمور فيما يتعلق بالطلبة وإمكانياتهم لتحقيق النجاح، سواء مثل ما أشار المهندس وليد في تحقيق مراكز متقدمة، سواء في مسابقات محلية أو مسابقات عالمية. يعني العام الماضي شاركت الكليات المهنية في مسابقات المهارات الخليجية بدولة قطر، وحقق الطلاب مراكز 3 متقدمة. بعدها شارك كذلك في مسابقة المهارات الآسيوية، وكان لطلبتنا حضور وحضور مميز. بالنسبة لكلية البريمي على سبيل المثال في العام الماضي كذلك حصلوا على المركز تقريبا الأول أو الثاني لا أذكر بالضبط في مسابقة الإسكان، وفي جانب الإنشاءات حضور الطلاب وما يتلقونه من جانب عملي وما يتلقونه من جانب نظري والجانب العملي كذلك الذي يأخذونه في مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية يجعلهم ممكنين وقادرين على تحقيق النجاحات عندما ينضمون لسوق العمل أو يفتحون مشاريعهم الخاصة أو حتى خلال دراستهم عندما يشاركون في أي فعالية. يعني حتى نجد أنهم قادرين وبل يعني يحققوا يعني مراكز ويحققوا الصدارة في الكثير من الفعاليات. الآن لدينا طلبة من الكلية المهنية بصلالة سيشاركون في المرحلة الأخيرة من مسابقة إنجاز عمان لمشروع طلابي، هذا الذي أوصلهم بعد يعني مستويات يعني عديدة في مسابقة إنجاز عمان، استطاعوا أن يصلوا إلى المسابقة النهائية التي أعتقد خلال الشهر الجار سيعلن عن نتائجها. الجانب العملي الذي يأخذه الطلاب نجده ينعكس على يعني واقع حياتهم. كذلك الدعم الذي أشار إليه المهندس فيما يتعلق، وحسب سؤالك أستاذ عبد الله، الدعم الذي يتلقاه الطلبة خلال فترة دراستهم، هناك العديد من جوانب الدعم، سواء كان الدعم الذي يتعلق بتسهيل قدراتهم وتحقيق إنجازات في الجانب الأكاديمي، أو الدعم الآخر الذي يتعلق بتنفيذ الأنشطة والنجاح فيها، أو الدعم الآخر الذي يتعلق يعني تنفيذ مشاريعهم والمشاركة في المسابقات أو المشاركة في ريادة الأعمال والابتكار. هناك دعم مختلف الجوانب، والكليات المهنية حالها حال مؤسسات التعليم العالي الأخرى. في كل بداية عام أكاديمي تشكل المجالس الاستشارية الطلابية الذين يكون لهم مجلس مستقل، الذين يكون لهم صوت مسموع في الكليات المهنية، والذين من خلالهم يعني نستمع لآرائهم ومقترحاتهم لتطوير هذا القطاع. تطوير القطاع يأخذ كل المكونات التي داخله أو خارجه، بمعنى أنه كل منتسب القطاع لهم دور في تطوير القطاع بما فيهم الطلبة. كذلك تطوير القطاع يأتي من المؤسسات التي نرتبط بها من كل مكونات الوزارة أو خارجها كذلك.
1: نعم، هذا سؤال من أحد متابعينا يتحدث عن زيادة عدد السيارات الكهربائية مؤخرا وهكذا. نعم. ويمكن لها متطلبات مختلفة. صحيح. عن السيارات. نعم. الميكانيكية. نعم. فهل يعني تفكرون في إضافة تخصصات مرتبطة بهذه التطورات الآن مع وجود. نعم. هذا النوع مثلا من المركبات. نعم. أو حتى بعض الجوانب المرتبطة بالطاقة المتجددة وغيرها.
2: نعم. نعم. التخصصات الأكاديمية بشكل عام في الكليات المهنية طبعا تحظى بمراجعة دورية. مراجعة دورية ليس فقط لمجرد التطوير أو لأنه متطلب يعني عام، بل من أجل أن تواكب أي متغيرات. فالتخصصات الموجودة الآن في هندسة تقنية السيارات على سبيل المثال هي الأخرى تحظى بتطوير وتطوير مستمر. قد يكون تطوير دوري على مدار العام الأكاديمي أو كل 5 سنوات يتم من خلاله يعني عقد ورش عمل متخصصة يشرك فيها جميع الأطراف، مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها. بالنسبة لموضوع القطاع السيارات على سبيل المثال والتطور الحاصل، التطور العالمي، أمر الكليات المهنية يعني يعتبر أحد المتطلبات الأساسية في مجارات هذا التطور العالمي. وهناك جهود تبذل في الكليات، والتطوير المستمر والتطوير الدوري للمناهج أخذ في بعين الاعتبار موضوع السيارات الكهربائية. ولربما في خلال الفترة القادمة تضاف شيء من التجهيزات التي يعني تدخل يعني الطلبة في. نعم. في جو هذا التخصص وفي جو السيارات الكهربائية وتفاصيلها.
1: يعني قصدك دكتور شفيق أن مواكبة المتغيرات والمستجدات ما بالضرورة أن يكون مرتبط بإضافة تخصص جديد مباشرة. نعم. ولكن يتم تغذية المناهج بهذه التطورات.
2: بالضبط. وهناك تطوير أستاذ عبد الله في هذا الجانب، لا نركز التطوير، نعم يشمل المنهج لكن هناك تطوير يقابله، يشمل في تطوير الكادر الأكاديمي، الكادر البشري، المدرسين والمدربين، هناك دورات تدريبية مستمرة لهذا الكادر سواء كان داخل الكليات أو من خلال الشراكات التي تعقدها الوزارة مع جهات أخرى أو غيرها من البرامج التدريبية. كذلك جهود مقدرة من الزملاء في تنمية الموارد البشرية في الوزارة، هناك برامج تدريبية تشمل كل المستويات الوظيفية والإدارية بما فيها الأكاديميين الذين لهم دور أساسي ومحوري في تطوير البرامج نفسها، لأنه يعني لا يمكن أن نطور البرامج قبل أن يتطور هذا الكادر البشري المدربين وغيرهم. ولذلك هناك جهود وجهود يعني متكاملة فيما يتعلق بالجودة وتطوير كافة جوانب العملية التعليمية.
1: نعم، نحن نتمنى لكم كل التوفيق دكتور،
2: وشكرا
1: لك جزيل الشكر، يعني كفيت ووفيت ما
2: بارك
1: شاء الله
2: فيكم.
1: وجهود كبيرة ومقدرة، ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المخرجات مخرجات فاعلة في سوق العمل. أنا أترك الكلمة الأخيرة لك يعني ختاما.
2: لكم جزيل الشكر على هذه الاستضافة التي يعني نحاول من خلال مثل هذه اللقاءات أن نلبي شيء من تطلعات والأسئلة التي يعني وصلتكم عبر البرنامج، يعني تؤكد أن هناك أناس يعني حقيقة لا أنظر لها تساؤلات كثر ما أنظر لها مقترحات تعطينا التغذية الراجعة لخدمة هذا القطاع والاستمرار في تطويره وتنميته. أمنياتي لكل الطلبة مثل ما قلت في مؤسسات التعليم العالي ولطلبتنا يعني التوفيق في دراستهم، ويعني نصيحة يعني يمكن أقول أخوية أو أبوية أنه يأخذوا الدراسة على محمل الجد. يعني أحيانا نصادف تحديات من بعض الطلبة أنه أهمل في دراسته، يعني يعرض في المقابل أولياء أمورهم، يعني يقف في موقف محرج، يعني أحيانا لا يمكن أن يعاد هذا الطالب على مقاعد الدراسة. نريدهم من البداية أن يأخذوا الأمور بمحمل الجد، والمستقبل ينتظرهم، ليست هناك حدود للنجاح. البعض ينجح في مجال الأنشطة في الجانب الأكاديمي، البعض مثل ما قلت ينافس لبرامج التجسير، نلتقي بهم في مكاتبنا يوميا عدد كبير من الأشخاص الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية. لذلك يأخذ زمام الأمور ويعني ويسعوا بكل ما أوتي، وأنا أؤكد لهم بأن كل زملائنا في الكليات يعني من يعني بدون يعني تمييز لأي شخص سيقف معهم موقف إيجابي وداعم بإذن الله. فأمنيات للجميع التوفيق ولكم كفريق العمل وللمستمعين.
1: بارك الله فيك،
2: بارك
1: الله فيك، ونتمنى لهم أكيد التوفيق مع بداية مشوارهم في هذا العام الأكاديمي. الدكتور شفيق بن درويش العبري، مدير دائرة شؤون الطلبة والشراكات المهنية، شكرا جزيلا لك، سعيدين جدا بهذا الحوار معك. وشكر موصول لكم مستمعين على مداخلاتكم، بعضها تم تغطيتها أثناء الحوار والبعض الآخر تم طرحها مباشرة على ضيفنا. نذهب مباشرة إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها إن شاء الله نبدأ معكم فقرة أقلام.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، أقلام.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرة أقلام. ومقال اليوم بعنوان الكتاب الثقافي العماني وضعف دائرة انتشاره، مع الكاتب الأستاذ بدر بن سالم العبري. إذن نذهب مباشرة إلى الأستاذ بدر. أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله أستاذنا العزيز عبد الله، ولبرنامجكم القيم استوديو الظهيرة، شكرا على الإضافة.
0: حياك الله، وسعيدين بأن تكون ضيفنا في فقرة أقلام للحديث عن مقال الكتاب الثقافي العماني وضعف دائرة انتشاره. نتحدث عن هذا المقال الأستاذ بدر، ويبدو أنه زيارتك لملتقى حبر الثقافي كانت محفزا في النظرة هكذا على المشهد الثقافي العماني ودافعا لكتابة هذا المقال.
1: شكرا مرة أخرى الأستاذ العزيز عبد الله. حقيقة ما قامت به يعني مكتبة حبر هي حالة جيدة، سواء كان في السنة الماضية أو في هذه السنة الحالية، التي جعلتني حقيقة أكتب هذه المقالة، خصوصا وأنا أرى الجيل الجديد يقدم يعني على الكتاب العماني، وكذلك أرى هذا التنوع الجميل في هذا الكتاب، وكذلك أيضا في الفعاليات يعني المصاحبة لهذا المهرجان الجميل.
0: نعم، أبديت إعجابك بأن يقود هذا الحراك مجموعة شباب فتية وفتيات ينظمون معرضا وحراكا ثقافيا شهد إقبالا جيدا من الحضور وتفاعلا من مختلف الفئات.
1: نعم طبعا رأيت يعني، وأنا كتبت حتى في العام الماضي يعني وأكثر من مقالة فيما يتعلق بالجيل الجديد الذي ينبغي أن ننفتح له حقيقة، وأن نعطيه مساحة سواء كان في مؤسساتنا الثقافية أو حتى يعني فيما يتعلق بالجوانب الأخرى في الجوانب المدنية في المبادرات. طبعا الآن مثلا وزارة الثقافة أطلقت العديد من المبادرات، وغالبها في الحقيقة هي مبادرات شبابية. هذه المبادرات نجد فيها حقيقة تنوع، في ليس لم تقل تعد مقتصرة على جوانب معينة، هناك جوانب ثقافية مختلفة، هناك جوانب فنية وأدبية وحوارية، هناك أيضا جوانب اجتماعية، ومنها ما يتعلق حتى بالجوانب العلوم التطبيقية. وهذه المبادرات في الحقيقة تفتح إبداعات جديدة وجيدة وعميقة، وأيضا هي تخلص يعني من الشلالية الثقافية إن صح التعبير، أو الشلالية الاجتماعية، وكذلك من الترهل الإداري، وأيضا تساعد في التنفيذ.

0: التمكين على المدى البعيد.
1: نعم، أشرت إلى انتشار الكتاب العماني وأنه أصبح وكأنه رهين للجغرافيا العمانية. طبعا ذكرت يعني الأسباب، وهي عدم وجود اتحاد للناشرين العمانيين أو جمعية للناشرين العمانيين. ما هو الفارق الذي تعتقد أنه جمعية أو اتحاد كهذا سيصنعه أو سيفعله اتجاه الكتاب العماني والمثقف العماني؟
0: يعني قبل إجابة عن هذا السؤال، إذا تأملنا يعني في الكتاب العماني يعني من حيث الكم، سنجد هناك حقيقة حضور جيد في الكتاب العماني. صحيح لا توجد عندنا قاعدة بيانات مصاحبة توثق الحالة الأفقية، ولا يوجد عندنا أيضا معجم مصاحب لهذا الأمر، ولكن الناظر في مثل هذه المهرجانات أو في معرض الكتاب سيجد هناك حضور كمي جيد، وهذا الحضور الكمي في الوقت نفسه متنوع. يعني لو جينا لعام 2000 سنجدها تقتصر على الكتابات الدينية والتاريخية والأدبية التقليدية، اليوم حقيقة متنوعة من الدراسات الإنسانوية إلى الدراسات التطبيقية، ومن الدينية إلى الأدبية والروائية وما شابه ذلك. وهناك حقيقة كتابات إبداعية جيدة حصلت على جوائز عالمية ومنها جوائز عربية ومحلية، لكن في الوقت نفسه لا توجد رؤية في خلق مشروع لبعث الكتاب العماني نتيجة عدم وجود مثل هذه المؤسسات، وأيضا وجود مؤسسة جامعة أو اتحاد جامع، وأيضا الجمعية العمانية للكتاب والأدباء أصبحت لا تقوم بدورها الحقيقي في مثل هذا الأمر. ولهذا أصبح اليوم يعني ينقصنا في التفريق أو معرفة الجيد والمبدع، وكذلك أيضا مراقبة ما ينتج على المستوى المحلي وتمكين أيضا الشباب للوصول إلى حالة الإبداع.
1: نعم، لكن الأستاذ بدر، ما الذي تحتاج جمعية الكتاب والأدباء حتى تقوم بدورها اتجاه الكتاب واتجاه الكاتب؟
0: يعني الجمعية تقوم حقيقة مثلا بعملية، هي والنادي الثقافي عندهم مشروعان جميلان، يعني ما يتعلق ب يعني مثلا الجمعية في تشجيع على الكتاب العماني ودعمه وتحكيمه، وأيضا فيما يتعلق بالنادي الثقافي وهي مبادرة الكتاب الوطني طبعا بالتعاون مع وزارة الإعلام، ولكن الجمعية العمانية هي بيت الكاتب وبيت المجتمع المدني العماني. والجمعية في السنوات الأخيرة تحتاج إلى مراجعة في حقيقة الأمر من ينضم إلى الجمعية، بحيث أنه لا ينضم إليها أي كاتب لمجرد أنه كتب رواية أو ألف كتابا معينا، وإنما ينضم إليها الكاتب المتحقق الذي فعلا أوجد إبداعا بكتابته وأوجد جديدا في هذا الأمر. وكذلك أيضا المراقبة، مراقبة ما ينتج. اليوم عندنا إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، هنا عندنا عملية انتحالات كبيرة تؤثر على المستوى البعيد. يعني الجمعية تحتاج إلى أن تقوم بهذا الدور ومراقبة، هناك أفراد يقومون بمراقبة هذا الأمر، وأيضا تمكين المبدعين وإيصالهم إلى درجة التمكين الكتابي، وليس فقط يقتصر عند نشر الكتاب فقط، وإنما كذلك أيضا ترويجه وكذلك حضوره رقميا وحضوره أيضا بشكل جغرافي أوسع.
1: نعم، أشرت في المقال أنه أغلب مشاركات الكتب العمانية يعني يا إما في معرض مسقط أو معرض الشارقة، ولكن اللي لفتني في هذه الفقرة التي كتبتها الأستاذ بدر أنك ذكرت بعض الحالات يحضر الكتاب على صورة أو بصورة وهمية تنشأ في وسائل التواصل أنه حاضر في معرض دولي ما. هل ممكن أن توضح كيف لكتاب أن يحضر وهميا في معرض معين، وما الهدف والرسالة من ذلك؟
0: طبعا لي مقال أنا كتبت عن هذا الجانب قبل فترة بعنوان خديعة الكاتب العربي في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. طبعا يلجأ بعض الكتاب إلى نشر كتاباتهم في الخارج لأجل ضمان يعني انتشار الكتاب في أكبر سعة من عالمنا الوطني على الأقل، ومن جهة ثانية توفر الكتاب رقميا. يعني الإشكالية عندنا في عمان حقيقة كتاب لا يتوفر رقميا وتوزيعه رقميا،

0: عموميا ليس حاضرا بتلك القوة، لهذا يلجأ الكتاب إلى الدور الخارجية. ولكن توجد إشكالية أن بعض الدور في الحقيقة هي تشارك مثلا في معرض مسقط الكتاب أو في معارض قريبة كمعرض الرياض أو معرض أبوظبي أو الشارقة، لأنها تجد الكاتب العماني الذي نشر في هذه الدار قد يصل إلى هذا المكان أو يصل أصدقائه أو ما شابه ذلك. ولكن أحيانا هي تنشر صورا يعني في معارض بعيدة مثلا في المغرب أو مثلا في العراق أو غيرها، ولكن هذه الصور في الحقيقة وهمية وليست صحيحة. وبعض الكتاب يصل إلى هذه الدور ويجد هذا الكتاب ليس حاضرا في هذه الدور أو في هذه الأماكن، ولهذا أصبح وجود اتحاد في الحقيقة أو تفعيل الجمعية في هذا الأمر لمراقبة هذا الأمر يعني ضرورة جدا، إما بضمان حضور هذا الكتاب يعني أو وجود توكيلات يعني تسهل هذا الأمر. اليوم نحن نتحدث عن 4 أجزاء في عالمنا العربي مهمة لها إقبال كبير على المفردة العمانية مثل العراق واليمن، وعندنا الشام ومصر والسودان، وأيضا عندنا دول المغرب وموريتانيا. إذا جئنا مثلا إلى مجلة نزوة سنجد لها إقبال في هذه المناطق، واستطاعت أن تعرف بالكاتب العماني. اليوم الكاتب العماني لا يقتصر عند المقالات، هناك كتابات في الحقيقة جيدة ورائعة، وجميل أن تصل إلى مثل هذه الأماكن إما عن طريق هذه المؤسسة أو عن طريق التوكيلات التي تخلقها، وتستطيع بها أن يصل الكاتب أو الكتاب العماني إلى آفاق أوسع في عالمنا العربي.
1: نعم، تحدث في مقالك الأستاذ بدر كذلك عن الذكاء الاصطناعي والتحولات التي قد تطرأ يعني كمستجدات على الانتحال بسبب وجود الذكاء الاصطناعي، وتابعنا يعني في أحد المعارض توقع في أحد الدول العربية يعني كتاب يعني يؤلف عن طريق الذكاء الاصطناعي، ونسى المحرر أن يعني يزيل بعض العبارات التي كانت توضح أنها محادثة ما بين الذكاء الاصطناعي وما بين الكاتب. ما هي يعني الخطورة المتوقعة في المستقبل من استخدام هذه التقنيات كأدوات إضافية في الانتحال؟
0: يعني الذكاء الاصطناعي هو في الأصل أنه يقود إلى الإبداع والتمكين إذا ما استثمر في الحقيقة استثمار إيجابي. ونحن جئنا على المستوى الأفقي البعيد، يعني نجد طبيعي أن تكون هناك عندنا كتابات انطباعية وكتابات أفقية توليفية وكتابات حتى منتحلة. الانتحال ليس حالة نتيجة الذكاء الاصطناعي، هي حالة قديمة يعني هذا الانتحال. وكذلك عندنا كتابات طبعا جادة ومبدعة، ولكن الإشكالية في الذكاء الاصطناعي يعني قد يكون هي صعوبة خصوصا الانتحالات المعنوية، صعوبة كتابها يعني من قبل أفراد معينين، وإنما تحتاج إلى جهات لها أدواتها تستطيع. وأيضا ما يتعلق بالجوانب القانونية والاعتبارات الاجتماعية، يعني اليوم عندنا بعض الأفراد لا أحب أن أذكر الأسماء في عمان قاموا بهذا الدور، ولكن تعرضوا لمساءلات قانونية وغير ذلك أدى إلى توقفهم. فوجود حقيقة مثل هذه المؤسسات المدنية وتفعيلها لخلق شيء من الرهاب ضد الانتحال. أنا مع الإبداع الكتابي وفتح المساحة له، ولكن ضد الانتحالات والكذب على الناس في مثل خصوصا هذه الجوانب المعرفية. الإشكالية الكبرى حين ليست في الكتاب وإنما في المقالات، حتى سواء كانت على المواقع الشخصية أو كانت على الصحف، يعني بعض حتى الصحف الرسمية وبعضها يعني ما يتعلق بالصحف الرقمية خصوصا، وكذلك أيضا في بعض المنتديات. يعني عندنا حقيقة مقالات منتحلة وواضحة من الذكاء الاصطناعي، وهنا أهيب في هذه المنصة بجمعية الصحفيين العمانية أن تقوم حقيقة بدورها في مراقبة مثل هذا الأمر يعني وكشف مثل هذه الانتحالات لضمان يعني مستوى معرفي أفقي جاد وآمن على المستوى البعيد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ بدر، وسعيدين بهذا الحوار معك، ودائما ما تثري فقرة أقلام. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة تفضل.
0: أشكرك يعني كتابنا الكريم عبد الله، وأشكر يعني برنامجكم القيم، وأنا حقيقة أشيد لما أتحدث عن إنشاء طبعا ما يتعلق بجمعية معينة، هو ليس الهدف يعني ما حد مثل هذه الحريات وحد مثل هذه الأمور، ولكن الحريات في الحقيقة تنتج وتتفاعل وتتثاقف بالشكل الأفقي وليس بالشكل الذي يؤدي إلى طبعا الانتحال، أو بالشكل الذي يؤدي إلى نسبة الشيء إلى ما ليس فيه. فيكون هنا أيضا هذه مهمتها، نحن بحاجة حقيقة نقل مثل بعض الكتابات التي تقوم الآن في بداياتها، أن نفتح لها المجال، وأيضا مثل هذه الجمعيات تنقلها إلى الجانب التمكيني بحيث تستطيع في المستقبل أن تكون أقلاما واعية ومبدعة وتنطلق بشكل إيجابي على المستوى الأوسع.
1: نعم، شكرا. شكرا جزيلا لك الأستاذ بدر بن سالم العبري، باحث وكاتب عماني، كان ضيفنا في فقرة أقلام. إذن مستمعينا، بفقرة أقلام نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا لليوم في استديو الظهيرة. نتمنى لكم مساءات رائعة وجميلة، ونتمنى لكم الاستمتاع مع برامجنا في إذاعة سلطنة عمان. لكم منا أجمل التحايا. هذا فريق العمل يحييكم، مهلا بالعمري بثين الفوري عبدالله السعيدي، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية.
1: أهلا بكم، ونبدأ الفترة الإخبارية الثانية بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار.
1: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الهجمات على السفن وناقلة النفط في أحدث تصعيد بين الجانبين.
0: قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة.
1: أهلا بكم إلى التفاصيل. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة صباح اليوم افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. ولدى وصول الموكب الميمون لجلالة حفظه الله، تشرف باستقباله معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز. عقب ذلك تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانات التي يتمتع بها، واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيداً أيده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. وفي ختام الزيارة تفضل جلالته أعزه الله بالتقاط صور تذكارية مع عدد من أبنائه منتسبي الجهاز تخليداً لهذه الزيارة السامية، ثم غادر جلالته مقر الجهاز تحفه عناية الله ورعايته.
0: أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومة دفاعاتها الجوية تعاملت مع 20 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وجرى اعتراض وتدمير 18 صاروخاً فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكنية.
1: تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات على السفن في أحدث تصعيد بين الجانبين، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال الأيام الماضية. من جهته ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن كانت تحاول العبور في المنطقة.
0: في الأراضي الفلسطينية تصاعد إسرائيل اعتداءاتها وانتهاكاتها وسط سقوط عدد من الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
2: قرارات تصعيدية اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار عدة دول أوروبية في مقدمتها بريطانيا منع استيراد منتجات المستوطنات. بتسائيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي صرح أنه وضع آلية لتعويض الشركات المتضررة عبر اقتطاع المزيد من أموال الضرائب الفلسطينية، وهو ما سوف يتسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية. كما أبلغت القنصلية البريطانية شرق القدس بإغلاقها وسحب اعتماد موظفيها خلال 30 يوماً. إسرائيل الواثقة من غياب منظومة محاسبة دولية لها تمعن في التصعيد واستهداف الفلسطينيين. في الضفة الغربية اعتقل الجيش الإسرائيلي أكثر من 25 فلسطينياً وصودرت 194 دونماً من أراضي قريتي جالود والمغير وسط الضفة، مع تنفيذ أعمال هدم شرق جنين لصالح توسيع طريق استيطاني، إلى جانب مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على الأراضي والممتلكات الفلسطينية. المستوطنون اقتحموا بالعشرات المسجد الأقصى في القدس في وقت هدم الجيش بناية سكنية في سلوان جنوب الحرم القدسي وسلم أوامر هدم لمنازل في بلدة العيسوية. أما مخيم شعفاط وبلدة عناتة فبدأ انسحاب القوات الإسرائيلية منهما بعد هجوم عسكري استمر أكثر من 30 ساعة اعتقل خلاله عشرات الفلسطينيين وتعرضت منازل للتدمير. أما قطاع غزة فما زال يعاني من جمود اتفاق وقف إطلاق النار. في سياق منعت إسرائيل انضمام أكثر من 16 ألف فلسطيني رغم اجتيازهم الاختبارات اللازمة إلى القوة الشرطية المفترض نشرها حال وصول لجنة إدارة غزة إلى القطاع. الأجزاء الشرقية لمدن غزة وخان يونس ورفح تعرضت لقصف مدفعي، في وقت تعرضت المنطقة الشمالية إلى إطلاق رصاص ثقيل بصورة مكثفة، وأعلن عن إصابات في غارة جوية غرب مدينة غزة. كما تتواصل أعمال البحث وانتشال رفات الشهداء من تحت ركام المنازل رغم محدودية الإمكانيات. في سياق ذي صلة، أفاد ضابط احتياط إسرائيلي في شهادة لصحيفة هآرتس الإسرائيلية بقتل مدنيين في غزة بلا رحمة، بينهم طواقم إسعاف ودفاع مدني نتيجة انهيار منظومة المحاسبة داخل الجيش الإسرائيلي، ما يعد اعترافا واضحا بارتكاب جرائم إبادة. ما تعيشه الأراضي الفلسطينية يعكس حجم تطرف القيادة الإسرائيلية والجمهور الداعم لها، تطرف تزداد وتيرته مع اقتراب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة، ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين. وقال جيروم بونافون الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة إن الاتفاق خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة، وتدفع للمضي قدما في توحيد مؤسسات ليبيا تلبية لتطلعات الشعب. وشدد على أهمية دعم جميع الأطراف الليبية المعنية بهذا الاتفاق وتشجيعهم على العمل من أجل تنفيذه.
0: قتل وأصيب العشرات في هجمات بالمسيرات الأوكرانية على مدينة نوفوروسيسكا الساحلية بجنوب روسيا، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت سفينة شحن أوكرانية كانت تحمل عتادا عسكريا في البحر الأسود وهي في طريقها إلى ميناء أوديسا، بالإضافة إلى مستودع في كييف تابعا لشركة لتصنيع المسيرات. كما قالت أوكرانيا إن هجوما روسيا على منطقة ميكولايف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
1: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 23 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الخليجي المشترك لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام وتطوير الآليات الرقابية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في هذا الجانب. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
0: استعرض منتدى ظفار لفرص الاستثمار دور مدائن والمناطق الحرة والجهات الداعمة لها في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة بما يسهم في توليد فرص العمل وتمكين الكفاءات المحلية وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار.
3: هناك أوراق عمل تقدم من خلال المشاركين في هذا المنتدى، هذه الأوراق ستلقي بما تحتويه من فرص للاستثمار سواء كان استثمار محلي أو دولي. هناك حلقتين حواريتين يتم من خلالهما النقاش والاستفسار عن هذه الفرص المتاحة للمستثمرين كي يأتوا للاستثمار في هذه المحافظة. أيضا نشير إلى أن هناك منصة تكاملية بين هذه الجهات جميعها بإمكان المستثمر الاطلاع على الفرص الاستثمارية. هناك عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة إجمالية تزيد عن 18 مليون ريال عماني. بالنسبة لمحافظة ظفار طبعا تتميز بالاستثمار السياحي والاستثمار البيئي وأيضا الاستثمار الصناعي واللوجستي. هناك نوع من التوائم بين جميع هذه القطاعات حتى لا تطغى الاستثمارات الصناعية واللوجستية على الجانب الطبيعي والتي تهتم به المحافظة في أنسنة المدن.
1: بحث منتدى الأعمال العماني الهندي في مسقط فرص الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند ودورها في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز للتجارة وإعادة التصدير بين الهند والأسواق الإقليمية والدولية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان متحدثا عن هذا المنتدى.
4: نهدف من المنتدى العماني الهندي أن نبرز مدى أهمية هذه الاتفاقية الاقتصادية ما بين سلطنة عمان وجمهورية الهند الصديقة. هناك العديد من الفرص التي تم استعراضها في الجلسة الأولى والجلسة الثانية. أيضا نحن في غرفة تجارة وصناعة عمان حصرنا القطاعات التي يمكن للشركات العمانية أن يستفيدوا من هذه الاتفاقية، وأيضا الكود الجمركي بحيث يستطيع الشركات العمانية أن تصدر دون أن تواجه أي عراقيل. هناك دراسة قمنا بها في غرفة تجارة وصناعة عمان نهدف من خلالها تسهيل حركة التجارة ما بين الهند وسلطنة عمان، بحيث تتمكن الشركات ليس فقط الكبيرة أيضا مؤسسات صغيرة والمتوسطة من تصدير منتجاتها إلى السوق الهندي بإذن الله تعالى. عندما تزداد حركة التجارة يكون هناك طلب كبير، وبالتالي تتم حركة زيادة في التوظيف وأيضا توسعة في المصانع. نحن نهدف ليس السوق الهندي فقط رغم أنه من الأسواق الضخمة، ولكن أيضا أن تكون هناك إعادة تصدير لدول المنطقة وأيضا شرق أفريقيا. اليوم نحن نتمتع بموقع جغرافي مميز من أجل أن نكون مركز لوجستي للمنتجات الهندية ومنتجات الخليجية وأيضا شرق أفريقيا، بحيث تكون مركز اللوجستي سلطنة عمان وإعادة التصدير منها بإذن الله تعالى.
0: وفي ولاية صلالة نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان منتدى الأعمال العماني الأفروصيني التجاري الثاني بمشاركة عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وعدد من دول القرن الأفريقي. ويسعى المنتدى إلى جذب الاستثمار وتوطين رؤوس الأموال واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق الدول المشاركة.
1: مستمعينا الكرام، الفترة الإخبارية الثانية لازالت مستمرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار.
1: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الهجمات على السفن وناقلات النفط في أحدث تصعيد بين الجانبين.
0: قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة.
1: شاركت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في معرض فارما إكسبو الهند 2026 الذي أقيم بالعاصمة نيودلهي، من خلال الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين العاملين في قطاع الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية. كما شاركت الهيئة في جناح سلطنة عمان ومنصة التجارة والاستثمار في المعرض الذي مثل منصة لعقد لقاءات مباشرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات الهندية والدولية وبحث فرص التعاون والشراكات والاستثمار.
0: وقعت وزارة العدل وشؤون القانونية مع الشركة العمانية للاتصالات عمانتل عقد توفير وتشغيل وإدارة منصة للتدريب القانوني وإعداد المحتوى التعليمي أطلق عليها اسم إتقان، في خطوة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة لتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين والارتقاء بكفاءة الممارسة المهنية وجودة الخدمات القانونية في سلطنة عمان.
1: ووقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجمعية العمانية للطاقة أوبال برنامج تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها المهنية ودعم تطبيق معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب تعزيز التوطين من خلال إحلال الكفاءات في عقود التشغيل والصيانة.
0: أولويات تطوير وتحديث العمل الإحصائي العربي أبرز محاور مناقشات الدورة 17 للجنة الإحصائية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، التي استضافت أعمالها سلطنة عمان بولاية الجبل الأخضر، وبحثت الدورة تحديات النظم الإحصائية وتعزيز حوكمتها وقدرتها على الصمود والاستجابة في أوقات الأزمات.
5: ناقشت أعمال الدورة 17 للجنة الإحصائية للإسكوا جملة من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الإحصائي، منها إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية ومتابعة الأنشطة والتعاون الفني وتنفيذ التوصيات السابقة، إلى جانب تطوير الأنظمة الإحصائية واستخدام التقنيات الحديثة ومصادر البيانات غير التقليدية. وتأتي استضافة سلطنة عمان لهذه الدورة التي ينعقد اجتماعها في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية تأكيداً لاهتمامها بتعزيز التعاون الإحصائي العربي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء ودعم تطوير منظومات إحصائية أكثر تكاملاً ومرونة وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة. سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات:
6: هذه العام حقيقة استضافت سلطنة عمان هذا الاجتماع، وأحد الأسباب الاجتماعية حقيقة هي ربما الاستماع عن تجربة سلطنة عمان في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا هو المطلب الأممي. يعني اليوم الاجتماعات كلها تتكلم عن ضرورة استخدام التقنيات الحديثة بدون التأثير على جودة المعلومات وكفاءتها وشفافيتها.
5: الدكتور طارق العلمي نائب الأمين التنفيذي للإسكوا ومدير قطاع الإحصاءات ومجتمع المعلومات بالإنابة:
7: تجربة عمان تجربة رائدة، وإن شاء الله يعني نقدر كيف احنا نمرر هاي التجربة على الدول العربية وتستفيد من خبرات عمان وتجربة عمان في هذا المجال.
5: وتواصل الدورة أعمالها ببحث عدد من الموضوعات، من أبرزها إحصاءات الأسعار في العصر الرقمي ودور البيانات والتحليلات المبتكرة في دعم صنع السياسات والإحصاءات في أوقات الأزمات، إلى جانب إحصاءات اللاجئين والنازحين والكوارث وبناء القدرات الإحصائية. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن الديب الهنائي من محافظة الداخلية ولاية الجبل الأخضر.
1: استقبلت أسياد للنقل البحري ناقلة صحار ماكس التي تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح في أول وصول لها إلى سلطنة عمان لتسليم شحنة من خام الحديد تبلغ 400,000 طن، وذلك ضمن تطوير حلول تسهم في خفض انبعاثات النقل البحري وترفع كفاءة العمليات التشغيلية.
8: لتطوير حلول تسهم في خفض انبعاثات النقل البحري وتواكب جهود سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، استقبلت أسياد للنقل البحري ناقلة صحار ماكس، أول ناقلة من فئة فالي ماكس في العالم تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح في أول وصول لها إلى سلطنة عمان لتسليم شحنة من خام الحديد إلى عمليات فالي بصحار تبلغ 400,000 طن. وتخصص الناقلة لنقل خام الحديد في الرحلات البحرية الطويلة عبر مسارات تجارية رئيسة تربط بين البرازيل والصين والشرق الأوسط، وزودت بخمسة أشرعة دوارة عملاقة طورتها شركة أنيموي للتقنيات البحرية، ويبلغ ارتفاع كل منها 35 مترا وقطرها 5 أمتار. وتعتمد هذه الأشرعة على تأثير ماغنوس للاستفادة من طاقة الرياح في توليد قوة دفع إضافية، بما يقلل الاعتماد على المحرك الرئيس ويسهم في خفض استهلاك الوقود ويسهل حركة الناقلة في الموانئ ويرفع كفاءة عمليات المناولة. وتواصل أسياد للنقل البحري الاستثمار في الحلول والتقنيات التي تسهم في خفض البصمة الكربونية وتعزيز الأداء التشغيلي، بما يدعم مستقبلاً أكثر استدامة للقطاع. ويأتي مشروع صحار ماكس ضمن شركة تشمل 6 اتفاقيات لاختبار تقنيات متعددة على 4 سفن تستأجرها فالي. وفي ظل التوجه العالمي تستهدف المنظمة البحرية الدولية خفض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية من النقل البحري الدولي بنسبة لا تقل بين 20 و30% بحلول عام 2030، ويمثل رفع كفاءة السفن أحد المسارات الرئيسة لتحقيق هذه المستهدفات، لا سيما في عمليات النقل البحري الطويلة وذات الحمولات الضخمة.
0: نظمت وزارة العمل بمحافظة ظفار معرضاً للفرص الوظيفية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة واسعة من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وشهد المعرض طرح أكثر من 100 فرصة وظيفية في عدد من المجالات، بما يعكس توفير مسارات عملية للتوظيف وفتح المجال أمام هذه الفئة للاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم والاندماج في سوق العمل.
1: مواكبة للنمو السكاني والعمراني، تنفذ شركة نماء لتوزيع الكهرباء حزمة من المشروعات التطويرية الكهربائية في محافظة جنوب الباطنة بتكلفة تتجاوز 16,700,000 ريال عماني، بهدف تحسين استقرار الشبكة وزيادة القدرة الاحتياطية والمرونة التشغيلية ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد. وأكدت الشركة على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خططها لتوزيع الكهرباء الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاقها.
0: بلغ عدد أشجار الزيتون المثمرة في ولاية الجبل الأخضر 20,000 شجرة على مساحة 80 فدان، وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن إنتاج زيت الزيتون بلغ 90,000 لتر بعائد مالي بلغ 222,500 ريال عماني.
9: في أعالي الجبل الأخضر، حيث تعانق السحب سفوح الجبال وتمنح الأرض ثمارها رغم قسوة التضاريس، لتنبت حكاية عمانية عمرها من عمر المكان. بين المدرجات الزراعية ونسائم الجبل الباردة تمتد أشجار الزيتون جذورا في الأرض، وتكبر معها قيمة محصول يجمع بين عبق الموروث وجودة المنتج وفرص المستقبل. فالزيتون في الجبل الأخضر إرث يتجدد، وقطاع زراعي يتطور، وثمرة تحمل بين الأرض العمانية حكاية إلى الأسواق. حيث كشفت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن عدد الأشجار الزيتون في الجبل الأخضر يبلغ 20,000 شجرة مثمرة، وبلغت المساحة المزروعة بالزيتون 80 فدانا. كما أكدت الوزارة أن عدد العاملين في مزارع الزيتون بلغ 700 مزارع، فيما كشفت الوزارة عن الإنتاج السنوي من الزيتون والبالغ 600 طن، وبإنتاج سنوي تقديري يبلغ 90,000 لتر من زيت الزيتون. أما عن إجمالي الاستثمارات المرتبطة بزراعة الزيتون في ولاية الجبل الأخضر ومشاريع أراضي الانتفاع، فقد بلغت 222,500 ريال عماني حسب ما أكدته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. 110 أفدنة مساحة أراضي الانتفاع المخصصة لمشاريع زراعة الزيتون في ولاية الجبل الأخضر تفترش على مناطق متفرقة، فيما بلغ عدد المنشآت القائمة لخدمة إنتاج الزيتون معصرتين، والعمل جار على إضافة مصانع أخرى.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 5 دولارات و15 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 121 دولارا و68 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
0: تتقدم سلطنة عمان في خطوات مشروع الجينوم العماني، وهي تمتلك الكفاءات والقدرات من الأطباء وفنيي المختبرات لفحوصات التسلسل الجيني. من جانب آخر، أكد المختبر المركزي لصحة العامة على متابعة كل الفيروسات المتفشية من بينها إيبولا الذي يجتاح دولا أفريقية.
10: ستقرأ الشفرة الوراثية عبر مشروع الجينوم العماني الذي يرسم ملامح طب مستقبلي أكثر دقة. تتقدم الخطوات في مشروع الجينوم العماني الذي يدعم الخطط العلاجية والكشف الدقيق والمبكر عن الأمراض الوراثية والنادرة في بلد تقدر فيه نسبة حدوث حالات الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية بنحو 7%. الدكتورة سميحة بنت راشد الخروصي اختصاصية مختبرات في علم التسلسل الجيني تحدثت قائلة:
11: الجينوم البشري يركز على جانب دراسة التنوع الجيني الوراثي لدى السكان في السلطنة، والهدف من هذه الدراسة هو الفهم العميق للأمراض الوراثية الشائعة، مما يحسن من دقة تشخيصها وتمهيد تطبيق الطب الدقيق والمخصص مستقبلاً بحول الله.
10: مختبر الفحص الفيروسي في المختبر المركزي للصحة العامة يتابع عن كثب كل الفيروسات المتفشية ومنها إيبولا الذي يجتاح دولاً إفريقية. فالمختبر يمتلك كافة الإمكانات الفنية للتعامل مع الأمراض الفيروسية عالية الخطورة. شريفة بنت خليل الخروصي فنية مختبرات بالمختبر المركزي للصحة العامة تحدثت قائلة:
12: نحن متابعين لكل الفيروسات المتفشية ومنها الإيبولا، ولدينا جاهزية كاملة من ناحية المحاليل والأجهزة والموظفين المدربين على التعامل مع كل الأوبئة والأمراض الفيروسية عالية الخطورة وطريقة فحصها أيضا، بمعنى لدينا فريق جاهز مع كل المتطلبات.
10: لا يتوقف العمل في مختبر حالات عزل البكتيريا، ففنيو المختبرات يفحصون بدقة عالية، يعملون على فحوصات مضادات الملاذ الأخير لعلاج المرضى المصابين بالبكتيريا عالية المقاومة. مريم بنت حامد الشعيلي فنية مختبرات بالمختبر المركزي للصحة العامة تحدثت قائلة:
13: يوجد أجهزة فحص حساسية المضادات الحيوية وفق أدق المعايير الدولية وفحوصات مضادات الملاذ الأخير ذات الأهمية الكبيرة في علاج المرضى المصابون بالبكتيريا عالية المقاومة ومنع انتشارها.
10: تقرأ الأوبئة والفيروسات حتى قبل الانتشار في مختبر مرجعي وطني عالمي. فارس بن جمعة الوهيبي من المختبر المركزي للصحة العامة.
1: طرحت وزارة التراث والسياحة مناقصة دولية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد ملف الترشيح وخطة الإدارة لإدراج موقع سلوت مستوطنة من العصر الحديدي، تمهيداً لتقديمه إلى منظمة اليونسكو للنظر في إدراجه على قائمة التراث العالمي. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى استكمال متطلبات الترشيح وفق المعايير الدولية المعتمدة وتعزيز حضور المواقع الثقافية العمانية على خارطة التراث العالمي. ويعد موقع بسياء وسلوت الأثري بولاية بوهلة أحد أبرز المواقع الأثرية في سلطنة عمان لما يزخر به من شواهد حضارية تمتد من العصر البرونزي مروراً بالعصر الحديدي وحتى الفترات الإسلامية.
0: افتتحت في ولاية صلالة فعاليات الملتقى الثالث للاتحاد الكشفي للرواد العرب الذي تنظمه وزارة التعليم بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والتعريف بمختلف المقومات التي تتميز بها محافظة ظفار.
14: بمشاركة أكثر من 80 مشاركا ومشاركة من الدول الخليجية والعربية، انطلقت بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة ظفار فعاليات الملتقى العربي الثالث للرواد العرب لعام 2026 والذي تنظمه المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للرواد العرب. الرائد الكشفي عبد الله بن سالم البحري
15: يأتي هذا الملتقى تكريما وتجسيدا للعلاقات بين الرواد العرب وتبادل الخبرات والثقافات بين هذه الشعوب، وكذلك تعريف بمحافظة ظفار سياحيا بما تزخر به من مقومات طبيعية خلابة.
14: حفل الافتتاح اشتمل على مجموعة من الفقرات والعروض والقصائد الوطنية بالإضافة إلى تكريم رواد الحركة الكشفية في سلطنة عمان وتقديم مواهب وإيجادات من طلبة مدارس المحافظة.
16: بشكر بن محمد الغباشي من المملكة العربية السعودية.
17: حقيقة أنا في غاية السعادة أنني أكون في أول زيارة لعمان. هذا اللقاء المبارك الحقيقة إنه هو الثالث لقاء أو ملتقى يكون في صلالة وفي عمان بصفة عامة.
14: ويصاحب برنامج الملتقى زيارات ميدانية إلى عدد من المواقع الطبيعية والتاريخية والأثرية والعيون المائية التي تشتهر بها المحافظة. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية الصلالة، محافظة الظفار.
1: افتتح المتحف الوطني معرضاً يقدم نماذج فريدة من التراث المخطوط ضمن مقتنيات المكتبة الوطنية البيلاروسية، مستعرضاً أبرز ما أنتجه المسلمون من إرث كتابي وتنوع ثقافي، إضافة إلى إبراز نماذج من إسهامات المجتمعات الإسلامية في حفظ المعرفة وتوارثها عبر الأجيال. رعى المناسبة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
0: نهاية الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
1: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار.
0: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الهجمات على سفن وناقلات النفط في أحدث تصعيد بين الجانبين.
1: وقتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة.
0: وفي الختام، تقبلوا تحيات حميد بن علي اللمكي في الإعداد وحمود بن سالم بني عرابة في التنفيذ على الهواء مباشرة.
1: وكنا بصحبتكم في قراءة الفترة الإخبارية الثانية، أمل تبوك ولجينة البلوشي.
0: شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

0: عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القرام لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا مها بنت محمد بن راشد المعمري، عمري 14 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي من ولاية صحن.
11: مها تهوى القراءة والرسم والتصميم بالذكاء الاصطناعي، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا مها.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير والحمد لله.
11: ما شاء الله عليك، أنت طبعا طالبة متفوقة في مدرسة دقال وتشاركي في نشاطات في المدرسة، صحيح؟
12: صحيح.
11: إيش النشاطات اللي مشاركة فيهن؟
12: مشاركة تصميم شعار بالذكاء الاصطناعي على مستوى المدرسة. الحمد لله حصلت على المركز الأول. والمسابقة الثانية شاركت منتدى الملتقى الأول طلابي الذي نظمه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصهار.
11: هذا المنتدى إيش كان طبيعة مشاركتك فيه؟
12: أني أصمم بالذكاء الاصطناعي شيء يفيد الطلاب.
11: جميل، يعني أنت ما شاء الله متخصصة في التصميم بالذكاء الاصطناعي.
12: نعم.
11: أنت يعني مشتركة في تطبيق الذكاء الاصطناعي؟
12: لا.
11: إذن كيف تصممي؟
12: أصمم من مواقع يعني مجانية.
11: جميل، إيش تصممي بالضبط؟
12: شعارات.
11: تصميم
12: مكان مثلا منزل.
11: ويطلع يعني تصميم ممتاز.
12: ما دائما
11: هو طبعا حسب الأوامر اللي تعطيها للذكاء، صح؟
12: نعم.
11: جميل، ما شاء الله عليك. وطبعا تحبين القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحبين القراءة؟
12: تطوير الذات.
11: تحبي كتب تطوير الذات؟
12: نعم.
11: مثل إيش؟
12: مثل كتاب العادات الذرية.
11: تأليف من؟
12: تأليف جيمس كيلر.
11: جميل، عن إيش يتكلم كتاب العادات الذرية؟
12: عن العادات البسيطة اللي أسويها في يومي مشان أحقق إنجازات كبيرة ونجاحات أفضل يعني في المستقبل.
11: مثل إيش العادات البسيطة؟
12: مثل الدراسة، القراءة، التنظيم وغيره.
11: يعني هذه العادات الصغيرة اللي هي اللي تكلمت عنها هي بتراكمها تصير هي اللي تسبب السعادة للإنسان؟
12: نعم.
11: جميل، وانت تطبق هذا الكتاب ولا بس فقط قراءة؟
12: أطبق.
11: يعني إيش من العادات اليومية اللي عندك ويعني تعتبريها عادات جيدة وتجلب السعادة؟
12: مثل تخصيص وقت للقراءة.
11: جميل.
12: والتصميم.
11: ممتاز، هذا عادات يومية عندك.
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك. إيش قريت بعد؟
12: قريت روايات.
11: روايات مثل إيش؟
12: مثل وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي.
11: وداعا للحلم وأهلا بما كتبه الله لي، هذا تأليف من؟
12: خميس خلفان الشهيمي.
11: هذا رواية ولا حكايته مع المرض؟
12: حكايته مع المرض.
11: اللي هو إيش؟ مرض سرطان.
12: نعم.
11: احكي لي عن هذا الكتاب.
12: هذا الطالب طموح، كان يعني يتمنى يحصل على نسبة عالية مشان يلتحق خارج سلطنة بعثة، بس في أثناء مسيرته الدراسية تعرض لهذا المرض. بس هذا الولد ما يعني قاوم هذا المرض، رغم التعب ورغم العلاجات كان يدرس وحصل على النسبة، يعني نسبة جميلة، وقبل في جامعة سلطان قابوس.
11: ما شاء الله. يعني وهو مريض بالسرطان ظل مواصل دراسته وما توقفت حياته يعني.
12: نعم.
11: ممتاز. إذن إيش الاستفادة من هذا الكتاب الجميل؟
12: أني أتعلم أنه أصبر
11: ولا يأس مع الحياة.
12: نعم
11: صحيح. وبعد إيش قريتي؟
12: قطوف من الحياة.
11: قطوف من الحياة، تأليف من؟
12: تأليف واضحة سيف الجهوري.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: عن مجموعة قصص حياتية، يعني تجارب، مشان أعرف كيف أتعامل مع هذا المشكلات اللي تواجهني بعدين.
11: ياها، اضربي لي مثال بقصة من هذه القصص.
12: قصة عائلة متكونة من أم وأب وثلاثة أبناء. هذه العائلة فقيرة.
11: جميل.
12: فالأب سمع عن جزيرة فيها ألماس، فقرر الذهاب إليها وترك مؤونة لعائلته لمدة عام كامل. فيوم ذهب هذا الرجل حصل يعني الألماس يعني بدون صعوبة، فجمع هذا الألماس معه وقرر قبل أن يذهب إلى عائلته أنه يذهب إلى مطعم فخم. فطلب وجبة غداء فخمة، وبعد ما تناول الغداء دفع الألماس ثمن هذا الطعام، بس المطعم لم يستقبل هذا لأنهم قالوا ذا الألماس
11: مغشوش ولا إيش؟ يعني ليش هم يعني هو مغشوش ولا هم فقط شكوا إنه مغشوش؟
12: شكوا. فقالوا له أنت يعني عليك دين، فجلس في المطعم مدة عام كامل مشان
11: يعني يشتغل في المطعم بتلك الوجبة.
12: نعم.
11: يعني بصراحة شغل كثير عشان وجبة واحدة، كان كفاية يعني يشتغل أسبوع عام كامل. جميل. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
12: أني أبحث عن المصادر الحقيقية للأخبار وما أتبع أي مصدر يعني.
11: جميل، ما شاء الله عليك يا مها. وإيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: الرسم.
11: الرسم، ترسمي يعني؟
12: نعم.
11: إيش ترسمي؟
12: أرسم طبيعة، أشجار.
11: جميل. ونشوف رسوماتك؟
12: والدتي.
11: ويعجبنها؟
12: نعم.
11: جميل. وأستاذ التربية الفنية توريها رسوماتك ولا؟
12: ما دائما.
11: ما دائما. وناوي يعني تواصلي في الرسم؟
12: نعم.
11: هي أيضا هواية الرسم قريبة من التصميم بالذكاء الاصطناعي، صح؟
12: صح.
11: وإيش الفرق؟
12: الرسم أني أرسم وحدي بدون مساعدة حد. أيوة. أما الذكاء الاصطناعي يعني أشوف.
11: أيوة، الذكاء الاصطناعي يعني تعطي أوامر.
12: أيوة.
11: وهو اللي قاعد يطلع لك سواء رسمة أو تصميم أي شيء يعني.
12: نعم.
11: ممتاز يا مها. وطبعا أنت تشارك في نشاطات في المدرسة مثل ما قلنا في بداية الحلقة.
12: نعم.
11: جميل يا مها. وأيضا أنت طبعا لك صديقات في المدرسة.
12: نعم.
11: من أهم صديقاتك؟
12: كلهن.
11: كلهن.
12: نعم.
11: ويعني بس في صديقات تحبين أكثر من غيرهن ولا كلهن نفس الحب؟
12: لا لا، في
11: من صديقك المقربة؟
12: أبرار.
11: أبرار طبعا، أبرار ضيفة حلقة من هذا البرنامج.
12: نعم.
11: أنت جايت مع بعض يعني اليوم تكونت صداقتكن ولا من زمان؟
12: من زمان.
11: من زمان. أنت في نفس الصف؟
12: نعم.
11: ونفس العمر أيضا؟
12: نعم.
11: ما شاء الله عليكن. وطيب ليش عاد أبرار يعني هي صديقتك، ليش ما حد ثاني من الصف؟
12: لأنها نفس تفكيري.
11: يعني أنت متوافقات في التفكير ومنسجمات مع بعض.
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: دكتورة.
11: دكتورة طبيبة يعني؟
12: إيه.
11: ليش طبيبة؟
12: إيه، لأن هذا أول شيء كان حلم والدي. ومع مرور الفترة عجبت بهذا المجال. فقررت يعني أدخل طب.
11: جميل، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير طبيبة كبيرة في المستقبل. يعني عارفة طبيبة إيش؟ ولا بس طبيبة وبس؟
12: لا، جراحة قلب بريدة.
11: جراحة قلب؟
12: نعم.
11: ليش جراحة قلب؟
12: أنا أشوفها مهنة إنسانية يعني.
11: آه. هو الطب بشكل عام مهنة إنسانية، ولكن جراحة القلب أيضا يعني مهمة جدا وصعبة.
12: نعم.
11: ولا ما صعبة عليك؟
12: صعبة، أعتبرها تحدي لي.
11: إن شاء الله تنجحين في التحدي وتصيرين جراحة قلب كبيرة في المستقبل
12: إن شاء الله.
11: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: النجاح يبدأ بخطوة بسيطة.
11: ممتاز، شرحي ليها.
12: إنه يعني أي إنجاز عظيم ولا كبير ما جب كذا، لازم كانوا الناس يمارسوا خطوات بسيطة جدا واستمروا، ومع مرور الوقت قدموا هذا الإنجاز.
11: صحيح، هناك حكمة شبيهة أيضا تقولك الألف ميل يبدأ بخطوة أيضا. إن شاء الله تتحقق كل أمنياتك يا مها، وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن مها بنت محمد بن راشد المعمرية، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد

0: يرضي أهلكم في المشهد الثقافي
1: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساء.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما. بانوراما.

0: بينا في كل مكان، مساء عليكم بالخير ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية جديدة معكم مستمعينا من الآن وحتى السابعة مساء مثل ما تعودتوا في بانوراما من خلال محطات متنوعة. دائما نتمنى نتنال على إعجابكم ونكون رفقة طيبة لكم، والجميل والأجمل أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. حياكم الله في بانوراما ورحلة الأربعاء، ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
1: مساء الخيرات ومساء البركات ياسر، ومساء العودة أكيد لك ياسر في برنامج بانوراما. تحية للجميع، ورحلة مسائية تجمعنا وإياكم أكيد خلال ساعتين من الزمان، إن شاء الله تقضوا معنا أوقات حلوة وطيبة وخفيفة وبسيطة في هذا التوقيت ياسر. دايما ذروة الزحمة، وخاصة مع شهر 9 العودة للأعمال، العودة للكليات الجامعات وأيضا المدارس في الفترة المسائية. نتمنى أكيد طرق آمنة وسالمة للجميع. مساء الأربعاء المساء الجميل الذي يسبق المساء الأجمل غدا الخميس، كذا المعنويات مرتفعة
0: تكون
1: شوي.
0: مختلفة يعني دائما معنويات إن شاء الله تكون طيبة لكل من يستمع لنا، وإن شاء الله يستمتع مع كل ما نقدمه. دائما بانوراما من خلاله نحاول أن نقدم كل ما هو جديد مفيد يعني هكذا قريب من مستمعينا. ومساءات سبتمبر البعض يقول فتحية، يعني يمكن حتى حديثنا كان مع الزملاء قبل الهوى إن والله ما زالت الأجواء حارة رغم أنه إحنا الآن في شهر سبتمبر، المفروض أن تبدأ الأجواء نوعا ما يعني أو الحرارة تقل، لكن الأجواء ما زالت حارة، ونتمنى إن شاء الله في الأيام القادمة تكون الأجواء ألطف. طبعا سبتمبر معروف هو بدايات العودة إلى الأعمال، سواء كان المدارس الكليات والجامعات، حتى البعض يمكن يقول لك أنا كنت في إجازة في الصيف وخلاص بدأت رحلتي، مثل مخرجنا اللي عاد بعد إجازة. يعني
1: بالفعل حتى مانع كان في إجازة طويلة عودا حميدا مانع، حياك وسهلا. وأكيد المساء راح يحلو يحلو ياسر بتواصل مستمعينا على 7244-2010. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج مانع الفارسي.
1: ومساء الخير بانوراما.

0: مساءات سعيدة للجميع مستمعينا، وتحية أكيد لكم في عصرية الأربعاء. وهذه المرة أنا وياسر روح معاكم لمحطة إيش صاير.
1: ومثل ما تعودتوا مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية. وأولى أخبارنا جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل فيشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. ولدى وصول الموكب الميمون لجلالته حفظه الله، تشرف باستقباله معالي الفريق رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز، ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز.
0: وعقب ذلك تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد، واطلع على الإمكانات التي يتمتع بها، واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا أيده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. وفي ختام الزيارة تفضل جلالته وعزه الله بالتقاط صور تذكارية مع عدد من أبنائه منتسبي الجهاز تخليدا لهذه الزيارة السامية، ثم غادر جلالته مقر الجهاز تحفه عناية الله ورعايته.
1: ومن أخبارنا كذلك مستمعينا، سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية تستعرضان بمسقط العلاقات الثنائية، وتبحثان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقاء سعادة الشيخ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ومساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية.
0: وأيضا من أخبارنا مستمعين، وزارة الاقتصاد تنظم بمسقط اللقاء السنوي الرابع لمكاتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 تحت شعار التواصل والتكامل، في إطار حرص الوزارة لتمكين ودعم هذه المكاتب وتعزيز التواصل وإيجاد بيئة داعمة لتبادل الخبرات.
1: والمبادرة الوطنية التواصل الإشاري التي ينفذها معهد التواصل التدريب بالتعاون مع منصة نافذ للغة الإشارة تواصل جهودها في نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتعزيز ثقافة التواصل والتعامل معهم.
0: والمتحف الوطني بالتعاون مع المكتبة الوطنية البيلاروسية يفتتح معرض ثقافة الكتاب عند تتار بيلاروس، ويستمر حتى 6 نوفمبر القادم.
1: وزارة التراث والسياحة تطرح مناقصة دولية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد ملف الترشيح وخطة الإدارة لإدراج موقع سلوت الأثري بتمهيدا لتقديمه إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.
0: وأسياد للنقل البحري وفالي تستقبلان أول ناقلة من فئة فالي ماكس في العالم تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح لتسليم شحنة من خام الحديد إلى عمليات فالي في صحار.
1: وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تجري تجارب على تجفيف التمور باستخدام تقنية داخل غرفة مغطاة بمادة البوليكربونيت ذات المواصفات الخاصة، وأظهرت نتائج المقارنة مع الطرق التقليدية للتجفيف المكشوف كفاءة هذه التقنية في الحفاظ على نظافة الثمار وجودتها وحمايتها من الأتربة والحشرات، بما يسهم في تحسين جودة المنتج النهائي ورفع قيمته التسويقية وتوفير خيارات إضافية لاستيعاب الإنتاج.
0: إذن هذه كانت أبرز العلوم والأخبار مستمعينا، من صوبكم على 7244-2010.

0: من العاصمة الأنيقة مسقط ومشوار بانوراما، تحية للجميع وتحية لرسائلكم على 7244201. خالد سليمان العاصم يقول طرح يستحق التأمل، الإنتاجية الحقيقية لا تقاس بسرعة العبور بين المهام بل بالقدرة على تحقيق الإنجاز مع المحافظة على التوازن النفسي والاجتماعي والاستمتاع بلحظات الحياة. شكرا لك يا خالد، يعطيك العافية على هالمشاركة.
1: وشكرا لأبو حكيم عبد الله الدبدوب طبعا من أصدقاء البرنامج الدائمين، وجه لك تحية أنا والمخرج مانع أكيد فتحية، هو يمكن يعني غاب عنه الصوت يعني صوتي، وبعد مانع يعني غاب عنه فترة، فاليوم رجعنا أنا ومانع مع بعض.
0: أكيد عودة جميلة وصح أنها متأخرة في هذا الأسبوع بس أكيد العودة إضافة للمسات مانع في الإخراج
1: أكيد،
0: وأيضا لصوتك يا سيد.
1: لا بالعكس فتحية، نحن دائما نكمل بعض ونتمنى لمستمعينا أن يستمتعوا مع كلمة نقدمها لهم. يعني أسبوع حقيقة يعني حافل لهذا الأسبوع مع بداية العام الدراسي، يمكن
0: ما حسيت أنه طويل
1: طويل، يمكن لأنه مع بداية العام الدراسي
0: أحداث كثيرة
1: مثل ما ذكرتي، وما زال يعني هناك البعض يجهز أمور الكتب اللي هو التجليد وغيره، ويمكن بعض الأسر والله يقول لك خلصنا خلاص أمور طيبة، لكن يعني يبقى البدايات دائما فيها نوع من يعني العودة، يعني البعض لما يقول لك لما نعود للمدرسة يكون في البداية فرحان، بعدين يبدأ نوعا ما يقول لك والله كنا في إجازة ونحن مرتاحين، فالبعض يقول لك نواجه تحدي من قبل أولياء الأمور مع أبنائهم، لكن إن شاء الله مع مرور الوقت يتعود، يعني يعني يقول لك والله أنا متعود أسهر كنت في أيام الإجازة، الحين فجأة لا ممنوع السهر.
0: على فكرة هذا الخطأ يقع على عاتق أولياء الأمور لأنه
1: ما هيئوهم
0: بالضبط، خذوه فغلوه ما يستوي بعد،
1: ما يصير أبدا. فبالتالي يعني دائما ما يقال التهيئة مهمة، لكن البعض يغفل عنها حقيقة، بعض الأمور بعض أولياء الأمور مركزين فيقول لك والله إحنا نهيئ أبنائنا قبل البدء العام الدراسي يمكن بأسبوعين أساس إن خلاص التوقيت النوم طبعا يختلف عن أيام الإجازة الاعتيادية، والبعض يقول لك والله يعني خليهم بعده إجازة، لكن المشكلة لما يبدأ أول أسبوع يواجهوا صعوبة
0: بعدها
1: حقيقة.
0: الإعدادات على النظام القديم في الإجازة،
1: ولكن مع مرور الوقت بيتعودوا يعني.
0: نعم، خاصة فيما يتعلق أيضا بسحب الأجهزة والألعاب الفيديو وغيرها أيضا محتاجة تهيئة،
1: تهيئة
0: أنه هذه المرحلة انتهت كان لها وقت وخلصت. ففعلا يعني في مقولة لجاسم المطوع يقول للأسف في بعض الحالات الاجتماعية والأسرية مع أولياء الأمور ولي الأمر يعني يصير كأنه هو الابن، يستجيب لطلبات الأبناء ويرضخ لي يعني مطالبهم، وعلى العكس تماما يصير الابن أو الأبناء هم المسيطرين يعني والآمرين
1: بالعكس
0: أيضا
1: بالعكس يعني صار يصير الأمر العكس يعني الواقع المفروض. فبالتالي يعني المفروض ولي الأمر يعني ما يلبي كل طلبات ابنه، يعني في النهاية لو تعود أنه طلبات وتلبى مباشرة هو بيصر على كل الطلبات، ففي بعض الطلبات يمكن تكون غير منطقية من الابن، يعني المفروض ولي الأمر أن يرفضها، خاصة الآن مع أيام الدراسة يعني وجود الأجهزة طبعا مثل الهواتف والأجهزة اللوحية المختلفة، هذه المفروض أن يتم إبعادها، مع أنه وزارة التعليم الآن يعني يمكن بعض الأجهزة يحتاجها للأبناء في منصة نور، لأن الأنشطة الآن والواجبات ستكون في منصة نور، ولكن يجب أن تقنن هذا الأمر أن يكون الأجهزة فقط للتعلم لاستخدامها في مثلا متابعة الواجبات والأنشطة اللي يرسلها المعلمين عن طريق منصة نور اللي أعلنت عنها وزارة التعليم بعد ما جاء القرار بتخفيض أعداد الدفاتر طبعا في كل المراحل التعليمية
0: تقريبا 3 دفاتر
1: من 3 إلى 4 حسب المرحلة
0: الأولى،
1: والمرحلة الأولى والصفوف إلى 8 3، من بعد 9 فما فوق 4. فبالتالي يعني أغلب الأنشطة ستكون في منصة نور، يمكن يحتاج الأبناء يكون لديهم الأجهزة اللوحية أو الهواتف، لكن يجب أن يقنن ويكون فقط من أجل متابعة الواجبات والأنشطة في منصة نور.
0: نعم، إذن ما زلنا في بداية الأسبوع للعام الدراسي ياسر، وربما يعني شهدنا الكثير من الإجراءات والتغييرات كلها تصب في مصلحة الطالب وأيضا في مصلحة المعلم، أتمنى التوفيق للجميع، وهي عملية تكاملية
1: بالفعل
0: بين البيت والمدرسة، كل التوفيق للجميع. وأيضا شكر كبير لكل المتواصلين معنا على 724-420-10.
1: إذن أكيد إحنا نوجه تحية لكل المستمعين. أبو القعقاع الصبخاوي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، كيف الحال؟ نبارك للطلبة بداية العام الدراسي الجديد، نتمناها إن شاء الله عام دراسي حافل بالنجاح والتوفيق. شكرا لك يا أبو القعقاع.
0: تحياتنا أيضا لمساء الخير ياسر وفتحية وطاقم البرنامج، وعودا حميدا ياسر للبرنامج، اكتمل البرنامج على كلام أم ناصر الهادي، تحياتنا لك.
1: شكرا لك يا أم ناصر، ودائما احنا نتمنى ان نكون قريبين منكم.
0: نعم.
1: ويمكن فتحية احنا يعني دائما نشيد حقيقة بما يعني تقوم بوزارة التعليم في التخفيف عن الطالب مثلا.
0: نعم.
1: الحقيبة كان هناك مطالب سابقة بتخفيف الحقيبة، وبالتالي
0: الحين خفت ولا
1: خفت
0: بعد؟
1: المفروض انه لان الدفاتر خلاص خفت خف عددها.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني اليوم اصبح استخدام التقنية امر جدا مهم. يعني التقنية اليوم حاضرة.
0: نعم.
1: من خلال انه والله المعلمين يتفاعلوا مع الطلبة باستخدام المنصة اللي هي منصة نور، وهي منصة متميزة حقيقة تشمل الكثير من الأمور التي يحتاجها الطالب والمعلم، من ضمنها رسائل الواجبات وحتى ولي الأمر.
0: نعم.
1: دروس مثلا عن بعد يعني ممكن أن يستغلها المعلم في التعليم عن بعد، أو وهي جاهزة للظروف الطارئة.
0: نعم.
1: اللي قد تحدث، وبالتالي يتحول مثلا في بعض الأحيان لظروف طارئة.
0: نعم.
1: التعليم عن بعد، فمنصة نور جاهزة حقيقة ومجهزة ومعدة.
0: جميل.
1: وبالتالي يعني اليوم التعليم يعني يكون مدمج ما بين تعليم تقني وتقليدي، أتوقع أنه أمر جدا مهم، يكون في توازن،
0: ما في غنى عن التقليدي. يعني
1: نعم بالفعل.
0: هناك أكيد دوائر تعليمية، مراحل تعليمية، مفاهيم علمية ودراسية لا يمكن أن تكون عن بعد، ولا يمكن أن تكون عبر الشاشة.
1: نعم.
0: ولكن أكيد التنوع في مصادر التعليم هي في مصلحة الطالب
1: وبالتالي
0: والمؤسسة التعليمية.
1: أكيد.
0: أيضا.
1: أكيد.
0: نعم.
1: وهذا ما نتمنى حقيقة من خلال طبعا وجود التقنية، نستغلها لاستغلال الأمثل فيما يفيد.
0: نعم.
1: وفي ما يكون فيه مصلحة لنا ولأبنائنا.
0: إذن تحياتنا للجميع، وتحياتنا للمنضمين على السمع فيها اللحظات. فاصل مع مانع الفارسي ونواصل بانوراما، خلكم معنا.

0: مستمعينا، وطبعا نروح إلى محطة سالفة. وسالفة بيننا وبينكم طبعا ياسر، هناك أنماط مختلفة لشخصيات الناس الموجودين في محيط حياتنا، وفي بعض الحوارات أحيانا أنت محتاج توقف الحوار لأنه تستشعر أنه هذا الحوار استنزفك أكثر من اللازم
1: ومضيعة للوقت
0: وإبداء رأيك ما بيجيب نتيجة
1: لأنه في أشخاص ويعني يمكن عندهم أطباع مختلفة، ويمكن الجدال معهم يعني ما يجيب أي نتيجة، ومثل ما ذكرنا مضيعة للوقت. هناك عدة أشخاص يمكن وعدة شخصيات يعني الحوار معهم أو الجدال معهم مثل ما ذكرنا كأنه أنك تضيع وقتك. من ضمن هذه الشخصيات الشخص المتلاعب فتحية، يعني هذا الشخص المتلاعب ترى يعني ممكن نقول أنه هو ذكي، يعني شوية في نوع من الذكاء، لأنه بيحول النقاش إذا كان في خطأ هو وقع فيه من خطأ هو إلى خطأك أنت. حتى يعني وإيش يسوي هو، إيش الهدف منه؟ أنه والله يعني تنسى أنت أصل المشكلة، وتجد نفسك أنك تبرر وتدافع عن نفسك، رغم أنه قد يكون هو اللي وقع في خطأ. صحيح. وانت جالس تحاول تجادله أنه والله اللي سويته خطأ، لكن هو بذكائه، لأنه هو متلاعب يتلاعب بألفاظ، يحولك أنك أنت الغلطان، وانت في النهاية بتجلس تبرر
0: أخطأك
1: وتلوم نفسك.
0: فعلا. أيضا في نمط آخر ياسر من الشخصيات اللي الجدال معها مضيعة للوقت، وينصح نفسيا بالانسحاب تدريجيا، النرجسي. الجدال مع الشخص النرجسي يعتبر الاعتراف بالخطأ إهانة لصورته، وبالتالي مستحيل يعتذر لك لو أخطأ في حقك، فيبرر وينكر ويهاجم حتى لا يتحمل مسؤولية الخطأ اللي ارتكبه في موضوع معين أو في موقف معين،
1: لأنه ما يعترف أنه غلط أخطأ.
0: طبعا بتنقلب الأدوار، فيخليك أنت القلاد وهو الضحية.
1: من ضمن الشخصيات كذلك شخصية خطيرة حقيقة، اللي هو الشخص الكاذب. لما تكتشف أنت أنه هو كذاب وتكتشف الكذبة، يبدأ يختلق قصة ثانية حتى يهرب من الحقيقة. حاول يغير الموضوع.
0: أنت بالنسبة لك هذا النمط أخطر شيء؟
1: خطير والله،
0: الكاذب. زين، نأتي إلى نمط آخر. هذا النمط أيضا الجدال والنقاش مع مضيعة وقت، وبالتالي حفظ توازنك النفسي هو أنك تنسحب من الحوار. الضحية. هذا النمط اللي يلعب دور الضحية يرى نفسه مظلوما في كل خلاف، لمساكين. زين، فيبرر أخطاءه ويلقي مسؤوليتها على الآخرين. كل شيء سببه الناس، كل شيء سببه فلان، كل شيء سببه
1: والناس ضده.
0: فالضحية فعلا الحوار معه ممكن قد يستنزف طاقتك، إبداء رأيك قد لا يؤتي بأي نتيجة.
1: ونفس الشيء فتحية، شخص لا تضيع وقتك في الجدال معه، هو الشخص السلبي. لأنه أبدا ما يقول شيء يزعجه بوضوح، يعني إذا شيء يزعجه ما بيقول لك إياه، ويستخدم التجاهل والتلميحات ليعبر عن غضبه. دائما شخص سلبي، يعني الأفضل أنك تبتعد عنه،
0: والحديث معه مضيعة وقت.
1: نعم.
0: نأتي إلى نمط آخر وهو النمط السادس. النمط الحساس. يعني يفسر أبسط كلمة على أنها مقصودة، ويفسر أي كلمة على أنها انتقاد مباشر وغير مباشر.
1: حساس.
0: ينشغل بمشاعره أكثر من فهم ماذا يحدث حوله.
1: أو مثلا أنت تريد تقول حاجة يمكن ما تقصده هو، بس هو يتحسس. فهذا شخص التعامل معه يعني صعب،
0: والنقاش معه مضيعة للوقت.
1: إذن هناك أشخاص يعني الجدال معهم مضيعة للوقت، وإحنا ذكرنا مجموعة فتحية منهم. يعني المتلاعب، النرجسي، الكاذب، الضحية، السلبي، الحساس. ونترك الموضوع على مستمعينا، يعني من وجهة نظرهم إيش، من هو الشخص اللي والله لما تجادله تحس نفسك جالس تضيع وقت، وليش يعني،
0: وكلامك لا يودي ولا يجي
1: ولا يأثر في شيء.
0: بالضبط ياسر. إذن مستمعنا العزيز، لو وقعت في فخ حوار مع أحد هذه الأنماط اللي ذكرناها أنا وياسر، كيف ممكن فعلا تنقذ نفسك وتقطع هذا الحوار وتنسحب تدريجيا يعني دون الشعور بالذنب ودون الحاجة إلى تبرير. ومثل ما قال ياسر، أكثر نمط تشعر أنه متعب في الحوار
1: متعب.
0: بين المتلاعب والكاذب والنرجسي والحساس والضحية والسلبي.
1: أنت من تشوفي أكثر؟
0: الأخطر المتلاعب.
1: متلاعب.
0: نعم. والكاذب.
1: والكاذب. المتلاعب ترى ذكي، فهو يحول الخطأ عليك وانت تجلس تبرر انت خطأ انت ما اخطأته، هو اخطأ فيه.
0: نعم.
1: لكن بطريقته وتلاعبه يحول الامر عليك،
0: يتلاعب بالحقائق بالوقائع وبعقليتك والمفردات
1: المفردات اللي يستخدمها، وبالتالي يعني هو يبرئ نفسه ويعقل اللوم عليك انت.
0: نعم. أنا بالنسبة خطير. المتلاعب والكاذب بالنسبة لك أي نمط؟
1: أنا أشوف نفس الشيء، المتلاعب والكاذب يعني
0: أخطر نمطين.
1: أخطر نمطين.
0: نعم.
1: لكن نترك المجال لمستمعينا من وجهة نظركم إيش هم الأخطر، والجدال معهم مضيعة للوقت على رقم الواتساب 724-420-10.

يجي يومك وتنذل تحاسبني على جرح اللي سببته تشوف اوضاعك يا حد وصلت انت تحاسبني على

0: حياكم الله مجددا مستمعينا، وتحية مسائية لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. والحين نروح لمحطتنا الأسبوعية كل يوم أربعة، محطة سبرانيات. ومحطة سبرانيات مستمعينا خصصناها اليوم في مجال التحول الرقمي الشامل، خاصة في مجال التقنيات واستخدامها في عملية التدريس. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الأستاذ أسعد السعدي، معلم تقنية معلومات ومهتم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. أستاذ أسعد، مسا عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
1: مساك الله بالنور، يا حياك الله.
2: يا أهلا وسهلا أستاذ أسعد، وسعيدين بتواجدك معنا طبعا اليوم في محطة سبرانيات. وفي عصر التغيرات المتسارعة والتحولات الرقمية الشاملة اللي يشهدها العالم، طبعا حتى طريقة التعليم مع هذه التغيرات أيضا تغيرت، فلم يصبح مجرد تلقين للمعلومة، بل أصبح رحلة استكشاف تفاعلية تبنى بأدوات مستقبلية. وطبعا هناك رؤية متجددة فيها سعي طبعا لإدماج التقنيات المتقدمة في المنظومة التعليمية وبناء مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الأجيال. يبرز دور المعلم كقائد لهذا التحول داخل الصف الدراسي.
0: إذن أستاذ سعد، ومع هذه المقدمة اللي ذكرتها الزميلة فتحية، نسأل عن الدافع للانتقال من أساليب الشرح التقليدية والمستندات الجافة إلى دمج أدوات التصميم البصري والذكاء الاصطناعي في عملية التدريس.
1: نعم، هو الدافع الرئيسي أولا يكون الطالب معنا، لأنه صار يعني يبحث عن اللي هو المحتوى التكنولوجي أكثر من أنه يتابع مع المعلم اللي يشرح بالطرق التقليدية. من هنا صارت الحاجة أن المعلم يستخدم هذه الأدوات اللي هي الحديثة اللي ممكن تعتمد على الذكاء الاصطناعي على أساس أنه نسويها، فحاجة الطالب هي الدافع الرئيسي.
0: إذن حاجة الطالب في هذا العصر اللي هو عصر الذكاء الاصطناعي والتقدم التقني، يعني هي الدافع أنه والله لازم نجدد من أساليب الشرح التقليدية إلى أساليب تكون معتمدة على الذكاء الاصطناعي وغيرها من التطبيقات.
1: نعم أكيد، هذا اللي هو.
0: ونحن نعرف أن خاصة هذا الجيل يعني متفاعل ويتعامل كثيرا مع التطبيقات المختلفة، حتى تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، هو يتفاعل معها بكثرة وبشدة، يعني حتى لما الطالب يشوف مثل هذه التقنيات يتفاعل معك أكثر من أنك من تستخدم اللي هو الأساليب التقليدية. فمن هنا صار اللي هو لازم المعلم يحدث هذه اللي هو الأدوات على أساس أنها تواكب احتياجات الطالب ورغبته في اللي هو طرق التدريس.
0: نعم،
2: ممتاز. طيب أستاذ سعد، يعني مثل ما يقولوا

0: بسبب استخدام مكثف للأدوات النجيلة الحديثة من
1: صحيح.
0: التابلت إلى الهواتف إلى الحواسيب، فصاروا يعني متعودين على المحتوى البصري والسمعي والحركي،
2: نعم
0: فهم محتاجين لمثل هذه العناصر التدريسية الممزوجة بالمحتوى البصري والحركي اللي يكون فيه يعني صور وفيديوهات ومحتوى صوتي، ونفس الشيء ممكن أن يكون فيه اللي هو المحتوى التفاعلي باستخدام الأنشطة التفاعلية.
2: جميل. وبالتالي يعني مع وجود التقنيات واستخدام المعلم لمثل هذه التقنيات، أكيد يحدث هناك تفاعل ويحدث تحول في بيئة الصف بعد ما ندمج التقنيات، طبعا هذه التقنيات، ونتحول من التلقين السلبي إلى المشاركة الفاعلة والتجريب. فمن واقع تجربتك أستاذ أسعد، ما الذي يخسره المعلم اليوم إذا قرر البقاء على الأدوات التقليدية ورفض دمج أدوات مثل كانفا والذكاء الاصطناعي في تدريسه؟
0: نعم، أول شيء أكثر شيء يخسره يعني اللي هو تفاعل الطلاب معه في الحصة الدراسية، لأن الطلاب يعني مثل ما قلت يعني يحبوا اللي هو استخدام المعلم للتقنيات الحديثة مثل المحتوى البصري والأنشطة التفاعلية وغيرها، فهو أكيد أنه بيخسر اللي هو انتباه الطلاب وتفاعلهم معه في الحصة الدراسية. نفس الشيء هذه الأدوات اللي هي أدوات الذكاء الاصطناعي توفر على المعلم الوقت، فهو أكيد بيخسر وقته إذا مشى على الطريقة التقليدية وبدل أن يسوي المحتوى بشكل يدوي ويختار بشكل يدوي، فهذه اللي هي أدوات الذكاء الاصطناعي يعني توفر له الوقت ونفس الشيء توفر له الجهد، يعني بدل ما أسوي أنا محتوى بشكل يدوي ياخذ علي ساعة إلى ساعتين، ممكن أن أستخدم الذكاء الاصطناعي يسوي لي مثلا عرض تقديمي أو محتوى بصري يعني جذاب للطلاب تقريبا خلال 5 دقائق إلى 10 دقائق.
1: ممتاز. طيب أستاذ سعد، أكيد أدوات الذكاء الاصطناعي كثيرة خاصة فيما يتعلق بإعداد بعض يعني الخطط الدراسية، كيف توظف أدوات الذكاء الاصطناعي مثل الماجيك رايت في كانفا أو في تطبيق كانفا لإعداد الخطط الدراسية وأيضا في صياغة الأهداف التعليمية واختصار وقت التحضير؟
0: نعم، الهدف من هالأدوات الذكاء الاصطناعي ممكن أنها تولد لك مجموعة من النصوص، من ضمنها اللي هي التحضير للدروس، فهي عبارة عن نصوص، ويمكن نستخدم مختلف الأدوات، وحتى بإمكاننا نستعمل مثلا شات جي بي تي أو غيرها، أي أداة تولد لك النصوص ممكن أنها تساعدك، وحتى يعني تطورت هذه الأدوات فصارت يعني أنت تعطيها أسلوبك في التحضير، مثلا عندك اللي هو التمهيد، عندك اللي هو الشرح او طرق التدريس، وفي النهايه اللي هو الختام، فهي تعطيك اياه بشكل مرتب مثل انت اللي تريده منها بالضبط. فهذه الادوات يعني تسهل عمليه التحضير، نفس الشيء تعطي المعلم خيارات في اللي هو سواء كان التمهيد او طرق التدريس اللي هن الشرح، الاسئله مختلف انواعها، ونفس الشيء في اللي هو غلق الدرس وختم الدرس، هذا كله يعطيك يوفر لك اياه الذكاء الاصطناعي في مدة بسيطة. نفس الشيء اللي هو التركيز على الوقت،
2: نعم
0: وقت التحضير التقليدي ممكن يحتاج للمعلم من نص ساعة إلى نص ساعة على أساس إنه يخلص الدرس واحد، فإذا كان عنده أكثر من شعبة وأكثر من صف ممكن إنه ياخذ حتى قرابة الساعتين باستخدام الأسلوب التقليدي للتحضير،
2: نعم
0: فهذا
2: ممتاز.
0: اللي هو معك الذكاء الاصطناعي يسهل، ونفس الشيء يسرع هذه العملية بحيث إنه يعطيك أفكار متنوعة في وقت بسيط، ممكن ان المعلم يستفيد من بعض الافكار، يعني ما شرط انه ياخذ هذا التحضير نص لص ويوديه مثلا معنا منصه نور وغيره، فلازم ان المعلم يترك يعني بصمته، ياخذ الافكار اللي ممكن يطرحها الذكاء الاصطناعي، بس في النهايه لازم يكون لكل معلم بصمته في اللي هو هذا التحضير.
2: نعم بالفعل. كذلك يعني من ضمن الأمور اللي طبعا يلاحظها أي معلم طبعا، أن الطلبة داخل الصف طبعا مستوياتهم مختلفة، خاصة مستوى الاستيعاب لكل طالب. فبالتالي مع وجود الذكاء الاصطناعي واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كيف ممكن أن تساعد المعلم في تحليل مستويات استيعاب الطلبة بحيث تقدم أنشطة مخصصة تتماشى مع قدرة وسرعة كل طالب على حدة؟
0: نعم، نحن في التعليم معنا اللي هو الأنشطة الإثرائية والأنشطة العلاجية، فالإثرائية هذه هي الأنشطة اللي تمنح للطالب المتميز بحيث أنه إذا خلص مثلا الدرس واستوعبه وطبقه بسرعة ممكن أن نحن نوفر له هذه الأنشطة الإثرائية،
2: نعم
0: فهذه ممكن أن الذكاء

0: صناعي يساعدنا في إنتاجها وإعدادها على أساس إنه يكون جاهز للطالب اللي يكون يعني سريع في التعلم، ونعطيه أنشطة إضافية بحيث إنه يستغل وقت الحصة. ونفس الشيء اللي هو معنى الأنشطة العلاجية، ممكن إن نوفر خطة جاهزة باستخدام الذكاء الاصطناعي على أساس إنه نعطيها للطالب اللي نقول نحن يعني مستوى تعلمه بطيء أو يحتاج إلى مساعدة، فممكن إن نستخدم الذكاء الاصطناعي لإعداد مثل هذه الأنشطة اللي يحتاجها الطالب اللي عنده مثلا بطء في عملية التعلم.
1: نعم أكيد، يعني مواكبة كل هذه التغييرات في عالم الذكاء الاصطناعي يعني يخدم الطالب وأيضا يخدم المعلم في كل الأحوال، لكن هناك تحدي يتعلق بالمواطنة الرقمية وكيف يمكن أن يعني يكون الشعور بالوطنية حاضر في هذه المنصات. أستاذ أسعد، كيف توجه طلابك لاستخدام الذكاء الاصطناعي كشريك تعاوني وإبداعي دون الاستسلام الكامل له أو إلغاء التفكير النقدي لديهم؟ يعني في أصوات ظهرت مؤخرا تنتقد الذكاء الاصطناعي أنه سبب خمول للأذهان للعقول، البشر ما صاروا يفكروا مثل الأول وكل شيء صار جاهز، شبيك لبيك كل شيء بين يديك، فتعليقك على هذا السؤال.
0: نعم، هو الطالب لازم يعني يكون الحرية في استخدام يعني مختلف الأدوات، من ضمنها اللي هي أدوات الذكاء الاصطناعي. فمسألة إن نمنعهم من استخدام الذكاء الاصطناعي، أحس إن يعني يرجعنا مثل ما يقول العصر الحجري. فلازم يعني نحن كمعلمين إن نوجههم كيف ممكن يستفيدوا من الذكاء الاصطناعي بدون ما يصير معهم اللي هو يعني نقص الجانب التفكيري والجانب النقدي. فمثلا نحن معنا في اللي هو منهج الصف العاشر، معنا اللي هو مثلا إنشاء مواقع الإنترنت باستخدام اللي هو لغة الـ HTML. فهذا الـ HTML ممكن تسوي هذه اللغة باستخدام شات جي بي تي، يعطيش مثلا صفحة كاملة بتفاصيل يعني كأنها احترافية. فنحن وش المطلوب من الطالب؟ الطالب إنه يسوي، ممكن إنه يستعين بأداة الذكاء الاصطناعي، لكن لازم انه مثلا يعدل على الموقع، يضيف صور من عنده، يضيف فقرات من عنده، يعني لازم انه يكون مستوعب كيف العملية اللي هي انشاء اللي هو صفحات مواقع الويب من الاساس، على اساس انه يقدر يعدل على محتواه. فما يكون هنا كل الاعتماد التام على الذكاء الاصطناعي، هو يعتبر كأداة مساعدة فقط على اساس انه يختصر عليه اللي هو الاعمال الروتينية، الاعمال التقليدية أو الأشياء التقليدية في المشاريع والواجبات، لكن لازم في النهاية يكون الطالب يعني عارف يعني كيف العملية تتم من الأساس، على أساس إنه يقدر يضيف عليها من ناحية الإبداع، من ناحية التفكير النقدي وغيرها من النواحي. فلازم يكون للطالب بصمة بحيث إنه يستخدم أداة الذكاء الاصطناعي كشريك وليس ك يعني اعتماد رئيسي عليها.
1: نعم بالفعل، لكن هناك أمر يجب أن ننتبه له. كل معلم حقيقة يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهي حماية الخصوصية، خاصة بيانات الطلبة. فما هي الضوابط الإرشادية والأخلاقية التي يجب على المعلم الانتباه لها عند استخدام التطبيقات السحابية لحماية بيانات الطلاب؟
0: نعم، هذه نقطة مهمة نعم لكل المعلمين وحتى ممكن للطلاب، بحيث أن ما يستخدموا أو يرفعوا بياناتهم الشخصية اللي هي مثل أرقام الهواتف، مثل خلينا نقول المعلومات الشخصية مثل رقم الاي دي أو اللي هو الرقم المدني، ومن البيانات الشخصية المختلفة، لأن هذه مواقع الذكاء الاصطناعي والخدمات التخزين السحابية ممكن تستفيد من هذه البيانات لأغراض أخرى، من غير اللي هو تدريب الذكاء الاصطناعي، ومن غير اللي هو الاستفادة منها لأغراض أخرى حسب اللي هو استخدام الرئيس للشركة. فهذا لابد من المعلم والطالب نفس الوقت ينتبهوا عليها لما يشاركوا بياناتهم الشخصية. نفس الشيء الصور يعني المعلومات هذه ممكن إنه يستخدمها الذكاء الاصطناعي على أساس إنه يتدرب عليها، فنحن ننبههم إنه ما يرفعوا أو يخزنوا أي صور ممكن أنها تستخدم ضدهم، أو ممكن تستخدم كوسيلة اللي هو اختراق اللي هي خصوصيتها للطلاب أو المعلمين.
1: نعم، تحية لك أستاذ أسعد. ربما التغيير يبدأ في البداية من خلال شخص واحد آمن بالتغيير أمثالك أستاذ أسعد. نصيحتك للمستقبل رسالة لكل معلم ربما يرغب في دخول هذا العالم ويفعل الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، كيف ترى شكل الفصول الدراسية في السنوات القادمة؟
0: نعم، نصيحتي للمعلمين باستخدام هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي، فهي حقيقة يعني مسلية أنك تبحث عن أدوات الذكاء الاصطناعي، لأن فيها كل أداة يعني مثلا مرتبطة بمجال معين، منها للتصميم ومنها لإنتاج المحتوى البصري أو الصوتي، حتى الصوتيات أو لإنتاج مقاطع الفيديو. كل هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي تساعد في النهاية في اللي هو التنويع في طرق التدريس، والتنويع في اللي هو المحتوى اللي ممكن يقدمه المعلم لطلابه. فهذا شيء يعني مفيد جدا للمعلمين، ونفس الشيء ممكن حتى في اختلاف طرق التدريس ممكن يساعدهم على أساس أنهم يسووا بأنشطة تدريسية مختلفة ومتنوعة، لكن لابد من الانتباه لمشكلة اللي هي الخصوصية، بحيث أنه ما يرفع في المعلومات الشخصية، الصور وغيرها، لأن مثل ما قلنا اللي هي بعض المواقع تستخدمها لعملية تدريب الذكاء الاصطناعي، فيستفيدوا منها لتوليد مثلا صور أخرى، أنت ترفع فيه صور مالك، بس إذا شخص ثاني طلب أنه مثلا يولد صورة عن مثلا الرجل العماني، ممكن يستفيد هذا الذكاء الاصطناعي في اقتباس بعض الملامح من الصور الشخصية ويسويها كصورة جديدة لمستخدم آخر يعني.
2: نعم، ممتاز. إذا حقيقة نوجه التحية لجميع المعلمين والمعلمات اللي دائما يحاولوا أن يجددوا حتى في طرق التدريس واستخدام التقنيات الحديثة، تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات لإدماجها طبعا في المنظومة التعليمية وبناء مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الأجيال. احنا نشكرك الأستاذ أسعد السعدي، معلم تقنية معلومات ومهتم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: إذن شكرا للأستاذ أسعد، وتحية لكم مستمعينا ولكل المنضمين لنا على السمع في هاللحظات، ومواصلين بانوراما، خليكم معنا.

0: مستمعينا، ويسعد اوقاتكم بكل خير، وتحيه لكل المرابطين لنا عبر راديو السياره، دروب امنه ان شاء الله. اما هالمره نروح لمحطه يحدث الان. والسلطنة تنظم الملتقى الثالث للاتحاد الكشفي للرواد العرب بمحافظة ظفار، وللحديث عن هذا الموضوع رحبوا معنا بضيفنا الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي، مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية. دكتور سلطان، يسعد مساءك بكل خير، حياك وسهلا.
1: أسعد الله مسائك أختي فتحية، وكذلك الأخ ياسر وجميع المستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا بك دكتور، ونحن أكيد سعيدين وجودك معنا وحديثنا عن تنظيم السلطنة للملتقى الثالث للاتحاد الكشفي للرواد العرب بمحافظة ظفار. لو تحدثنا عن هذا الملتقى دكتور.
1: نعم، طبعا جاء اليوم حفل افتتاح الملتقى الثالث للاتحاد الكشفي للرواد العرب بمشاركة أكثر من 80 أيضا كشاف وجوال على مستوى أيضا جميع الدول العربية. كان الافتتاح اليوم تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي ولاية صلالة، وبحضور لفيف من المسؤولين. كذلك كان الحفل يعني هنالك أيضا شمل مجموعة من الفعاليات ومن الفقرات الموجودة التي تسوق للسلطنة من خلال مثل هذه التظاهرة التي تستقطب أيضا العديد من رواد الحركة الكشفية الذين يعني يحاولون أو يساهمون في التسويق عن بلدانهم، وكذلك أيضا تستفيد سلطنة عمان بشكل عام ومحافظة ظفار من وجود مثل هذه التظاهرة التي نحاول من خلالها طبعا أيضا طبعا ممارسة التقاليد الكشفية وأيضا الزيارات، بالإضافة إلى أيضا الزيارات الميدانية والالتقاء بالمسؤولين وأيضا تسويق من خلال أيضا العديد من الورش المقدمة في هذا المجال.
0: ممتاز. أكيد دكتور، يعني جهزتوا مجموعة من البرامج والفعاليات الكشفية لكل المشاركين في هذا الملتقى، فما هي أبرز البرامج اللي تنتظرهم؟
1: طبعا البرنامج إن شاء الله راح يكون يبدأ اليوم، كان وصول المشاركين يوم أمس. اليوم بدأ حفل الافتتاح، وكان من ضمن البرنامج زيارة إلى ولاية طاقة، وكان هنالك يعني التقاء بالأخوة في مكتب سعادة الشيخ والي طاقة، كان هنالك برنامج معد يشمل يعني نوع العديد من الفنون الشعبية، وأيضا هنالك أيضا كان التقاء بالمسؤولين والاستماع عن هذه الولاية الجميلة والعريقة. كذلك أيضا كانت هنالك هم زيارات لبعض المواقع السياحية. طبعا الأخوة والأخوات المنظمين لهذا الحدث كان حريصين طبعا على أن يتم الإطلاع الزائرين أو المشاركين لجملة من المواقع السياحية، وكذلك أيضا إطلاعهم بما تزخر به محافظة ظفار من إمكانيات سياحية تاريخية ثقافية. وكذلك أيضا الاستماع إلى المسؤولين، وأيضا من خلال أيضا طبعا متابعتهم وأيضا العمل على تطوير هذه الحركة الكشفية، من خلال أيضا العمل على يعني إيجاد فرص تشاركية موجودة بين رواد السلطنة وبين أيضا رواد من مختلف دول عربية.
2: ممتاز. وبالتالي يعني هذا الملتقى اللي تشارك فيه مجموعة من أو يشارك فيه مجموعة من الرواد من مختلف الدول العربية، ونحن نعرف الحركة الكشفية وأهميتها، فإلى أي مدى تسهم الحركة الكشفية دكتور في بناء جسور التواصل بين الشباب العماني وأقرنائهم من الشباب من الدول العربية؟
1: جميل. طبعا سلطنة عمان ولله الحمد يعني مضت يعني من خلال جهود وزارة التعليم وممثلة أيضا بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية، وكذلك أيضا مع الشركاء ومع أيضا المهتمين في هذا الجانب، سواء كان على مستوى الأندية وعلى مستوى كليات والجامعات أو حتى في المدارس. أو حتى جمعيات المرأة العمانية. هنالك جهود تبذل، وهنالك أيضا يعني نهضة كشفية جميلة تتمثل في يعني العمل التطوعي، وأيضا العمل من أجل الاهتمام المتبادل، وأيضا هنالك تشريف كبير لكشافة ومشردات سلطنة عمان في جميع المحافل. ناهيك أيضا أنه من خلال التقائنا بالعديد من القيادات الكشفية في الوطن العربي، لاحظنا أنه هنالك يعني رضا تام عن القيادات الموجودة في سلطنة عمان، وكذلك أيضا عما يبذل سواء كان على مستوى الحركة الكشفية ونهضتها وتطورها في سلطنة عمان، على أو طبعا على أيدي الشباب العماني الطموح الذي يسعى من خلال طبعا جهوده لإبراز مكانة سلطنة عمان وأيضا الرقي بها على المستوى المحلي والعالمي.
2: ممتاز، وبالتالي حقيقة نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى للشباب العماني المشاركين في هذا الملتقى من الكشافة أن يعني يستفيدوا من الخبرات، خبرات الرواد. وكلمة أخيرة هكذا توجهها لكل المشاركين في هذا الملتقى دكتور.
1: طبعا احنا من خلال التقائنا فيهم، من خلال ايضا الترحيب بهم في سلطنة عمان، نقول لهم ان سلطنة عمان بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص بلد جميلة، وايضا هنالك الكثير من المقومات السياحية ان صح التعبير والثقافية والتاريخية. ناهيك ايضا على انه دعوة صادقة من المديرية وكذلك ايضا من زملائهم هنا كشافة ومرشدات عمان إلى تبادل الخبرات وأيضا نقل الأثر والاستفادة من أيضا كل التجارب الموجودة في الوطن العربي، لتكون هنالك مد جسر التعاون والعلاقات المتبادلة بين سلطنة عمان وبقية الدول العربية، وكذلك أيضا من خلال لجنة الرواد التي تبذل جهد كبير من خلال أيضا الارتقاء بالحركة الكشفية والإرشادية، ويساهمون بشكل أو بآخر لدعم هذه الحركة وأيضا مساندتها خلال الفترة القادمة. نتمنى لهم إن شاء الله قضاء أوقات ممتعة وسعيدة في ربوع محافظة ظفار، وخاصة مع هذه الأجواء الاستثنائية الجميلة خلال هذه الفترة من الأيام الأخيرة في هذه المحافظة.
2: نعم
1: هنالك أجواء جميلة ولله الحمد نرى يعني البسمة تعلو وجوههم، وأيضا نرى أن هنالك استمتاع، ونرى أيضا هنالك تبادر وتلاقح موجود ما بين الزائرين وأيضا الموجودين الذين يعني يشاركون من سلطنة عمان، وهذا الهدف الأساسي الذي تسعى فيه طبعا المديرية ويسعى فيه وزارة التعليم، أن تكون هنالك مشاركة وتفاعل وأيضا إيجابية لدعم وأيضا نقل صورة سلطنة عمان، لتكون أيضا يعني هؤلاء الكشاف ومرشدات عمان خير أيضا من يسوقون عن سلطنة عمان من خلال طبعا التقائهم بالمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية.
2: كل التوفيق لكم دكتور في تنظيم هذا الملتقى، الملتقى الثالث للاتحاد الكشفي للرواد العربي محافظة ظفار، والذي يستمر حتى 14 من شهر سبتمبر. الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي، مدير عام المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية بوزارة التعليم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: إذن مع الدكتور سلطان مستمعينا مكملين معاكم مشوار بانوراما، وأكيد ما زال لدينا الكثير، خلكم معنا.

0: وتحية مسائية لكم مستمعينا، وما زلنا مواصلين معكم مشوار برنامج بانوراما. تحية لكل من يتواصل معنا على رقم الواتساب 7244-20-10. مجموعة من الرسائل وصلتنا فتحية. هنا رسالة من ناصر محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، يقول: تحية مسائية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء للإذاعة، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام، وهذه مقتطفات من الأجواء والحمد لله على نعمة الغيث اليوم معنا في بلدان وادي عندام بولاية المضيبي، ونرجو الانتباه في الطريق عند نزول الأودية وعدم المجازفة فيها، ودمتم سالمين وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم. أرسل لنا مجموعة من الصور فتحية والمقاطع اللي توضح الأمطار هناك في وادي عندام بولاية المضيبي.
1: والله بأمانة هذا الأسبوع في أمطار متفاوتة في بعض المناطق. يعني بداية الأسبوع كان في أحد المستمعين أيضا عن أمطار صوب الحمراء الداخلية، واليوم صوب الشرقية، وأكيد ما زلنا في انتظار المطر
0: إن شاء الله. يعني وبعض المناطق نعم بالفعل، يعني خاصة جبال الحجر، يعني بين يعني كذا في أوقات يمكن تنزل بعض الأمطار. فالحمد لله يعني يعني نعمة المطر مختلفة.
1: هل هذه تباشير فصل الشتاء ولا كيف؟
0: إن شاء الله، لو أنه الشتاء يعني تأخر، يعني الصيف ما حاب يودعنا
1: بعده لين أكتوبر. تحياتنا أيضا لعيسى بن راشد النيري من ولاية تقريات، يقول: مساء الأربعاء، أكيد مساء السعادة والعافية، ويسعد مساءك بكل خير يا عيسى، شكرا على المشاركة.
0: وتحية لسعد الهدابي من منطقة شرس الهداد بولاية المصنعة، مسي بالخير على المستمعين. ويقول: من وجهة نظري كسعد الهدابي الشخص الكذاب والشخص المتلاعب، طبعا يقصد موضوع حلقتنا اللي الجدال معهم يعتبر مضيعة للوقت، يقول: الشخص الكذاب والشخص المتلاعب بنفس الخصلة تقريبا، ومتعايشين في الأمرين في حياتنا اليومية، ولكن دائما يتعامل معهم سعد في أي موضوع بالمواجهة، لأنه من خبرة يعني مع مثل هذه النوعية من الأشخاص أخليهم في قلب الحدث بأي تعامل معهم. وبالتالي يعني هو يقول: أنا أقدر أتعامل مع مثل هذه الأطباع. ويقدم التهنئة لمحمد بن ناصر بن سعيد الهدابي بفوزه بالمركز الأول في جائزة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء للإبداع الأدبي لطلبة المدارس 2025-2026، ويقول له: ألف مبروك لك محمد، ومنها للأعلى والتميز دائما بإذن الله، نتمنى له التوفيق ونبارك له هذا التميز. شكرا لك يا سعد الهدابي.
1: شكرا لسعد. تحية أيضا لمروان العبدلي، يقول: تحية لكم فتحية وياسر، وعلى طاري الأنماط اللي الحديث معها مضيعة للوقت، يقول: تقريبا موجودين في كل البشر، يعني بتحصل واحد متلاعب، بتحصل واحد نرجسي، بتحصل واحد يلعب دور الضحية، بتحصل واحد حساس، بتحصل واحد كذاب. فيقول: إذا فعلا انسحبنا من كل حوار، مع مين بنتكلم؟
0: يعني هذه الأشخاص موجودين،
1: شكلهم موجودين بكثرة في حياة مروان،
0: وطبيعي يعني موجودين. نعم. مثل هؤلاء الأشخاص بهذه الأطباع.
1: نعم.
0: فمثل ما ذكر، مع من بنتجادل؟
1: طيب لو كل هذه الصفات في شخص واحد إيش بتسوي؟
0: هذا عاد إنسان خطير، أفضل أن أبتعد ولا أجادله أبدا.
1: سوي له إلغاء.
0: يعني صفة واحدة مشكلة. نعم. كيف إذا كل الصفات فيه؟
1: بالفعل. تحية أيضا لأم سهى. إيش تقول أم سهى؟ أم سهى الذهلية تقول: صفتين من اللي ذكرتوهم موجودة في إحدى الصديقات، كيف أتخلص منها؟
0: من واقع تجربة.
1: لا والله يا أم سهى شيء راجع لك، يعني تقول لك صفتين من اللي ذكرناهم موجودة في إحدى الصديقات، عاد أي صفتين تتوقع؟ يعني إحنا ذكرنا ست صفات الحديث معهم مضيع على الوقت، اللي هو المتلاعب،
0: يمكن النرجسية،
1: النرجسي
0: ممكن،
1: والحساس
0: أو الحساس،
1: نعم، والسلبي. تحياتنا لك يا أم سهى.
0: سهى الله يعينك، يعني إذا كان هذه الشخصيات مثلها يعني موجودة في حياتك فعادي تعاملي معهم بذكاء. إحنا أكيد مواصلين.
1: نعم يا أسر.
0: لكن مخرجنا يقول: نتوقف مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس.
2: بانوراما
1: بانوراما

0: مستمعينا مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية جددها لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. رحلة مسائية أكيد شارفت على النهاية، لكن ما زال لدينا وقت للختام. تحية لكل من انضمنا فيها اللحظات، وتحية لرسائلكم على 7244-2010. ومسيت بالخير ياسر.
1: مساء الخير فتحية، ونمسي بالخير على مستمعينا ومواصلين معكم بانوراما. تحية مسائية لمن يستمع لنا، وإن شاء الله رفقة طيبة، وكذلك نسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 7244-2010. وحديثنا عن نوعية الأشخاص اللي تجدون أن الجدال معهم مضيعة للوقت. أكيد يعني بعض المشاركات تصلنا، يعني أم عماد تقول مساء الخيرات والبركة لطاقم البرنامج والمستمعين، عودا حميدا لكم جميعا، نورتوا عصريتنا، شكرا لك يا أم عماد. تقول في بعض الأحيان تجد المتلاعب من الفئات التي ذكرت، قد تجدهم متلاعبين في أقوالهم، هم الكل بالكل ويتجاهلوا آراء الآخرين، يقول لك يعني كأنه يفهم كل شيء، وأفضل لك تبعد عنه ولا تتعب نفسك معه. تحية لك يا أم عماد.
0: تحياتنا لأم عماد، وتحياتنا أيضا لأم نورس الهنائي. طبعا أم نورس تقول تحية لكم فتحية وياسر، تقريبا كل هذه الشخصيات مستنزفة للطاقة، فالحديث معهم فعلا مضيعة وقت، لذلك الانسحاب أحيانا حل وليس هرب. إذا الانسحاب بالنسبة لها
1: حل
0: وليس هرب. يعني فعلا خاصة البعض ياسر، يعني يمكن أنت تحاول تصحح الرؤية، تبدي رأيك في موضوع معين، تحاول يعني توضح الجانب المناسب لموضوع معين أمام هذا الشخص، بس هو رافض، يعني فرأيك هنا ما يجدي. يعني
1: بعض الأحيان فتحية بعض الأشخاص للأسف يعني رغم كل الدلائل والحقائق اللي حاولت أن تأتي بها له عن مثلا جدال في موضوع معين، إلا أنه مصر أنه هو كلامه صح وأنك أنت خطأ، رغم أنه قد يكون هو المخطئ، ولكن للأسف يعني أنت تجد في النهاية، تصل في النهاية إلى أنه والله أنا جلست أضيع وقتي مع هذا الشخص. في النهاية هذا الشخص ما راضي يتقبل أبدا رأيي، أو يتقبل أنه هذا الموضوع هو الصح أو هذا الرأي هو الصحيح، يعني رغم أنا جئت بكل الدلائل. والمصيبة أنه هو حتى ما يجيب بأي حقيقة أو دليل معين على كلامه، يعني أنه صحة كلامه، يعني فقط هو مصر أن كلامه صحيح وخلاص. أنت تحاول أن تثبت له بكل الحقائق والدلائل أنه والله كلامك غير صحيح، مستحيل تقنع.
0: إذن يقول لك يعني لا تصدع راسك وراسك صحيح.
1: نعم، لا تصدع راسك وابعد وخلاص، اسكت وخلاص، انتهى رأيك كذا خلاص.
0: إذن مع الأنماط اللي ذكرتوها مستمعينا وذكرها ياسر أيضا في موضوعنا لليوم، أنماط تشوف أنه الحديث معها مضيعة للوقت، اللي هي ياسر متلاعب،
1: متلاعب، الكاذب، النرجسي، كذلك الحساس،
0: والمتلاعب والسلبي،
1: والسلبي كذلك.
0: نعم. نمط يعني أكيد متعب، بس أكيد قطع الحوار في بعض المواضيع المرهقة هو الحل،
1: هو الحل،
0: لأن هذا الشخص أحيانا يكون مرتبط فيك ما ممكن تتخلص منه،
1: فأفضل أنك تقطع الحوار. فاصل وراجعين.

0: اختيارات مخرجنا مانع الفارسي، تحية لكم مستمعينا ومساءات سعيدة نتمناها للجميع. وطبعا إلى محطة قرأنا لكم.
1: وفي

0: الإبداع الحقيقي وتسيطر عليه السطحية والبيروقراطية. كتاب أكيد عميق جدا.
1: بالفعل فتحية، فبالتالي ما هو نظام التفاهة الذي يتناوله الفيلسوف الكندي؟ هو نظام سياسي واقتصادي وإداري متكامل، أصبح يكافئ بين الأشخاص التافهين الذين لا يزعجون النظام ويهمش أصحاب الكفاءة والإبداع النقدي. ينجح في هذا من يطبع التعليمات دون تفكير نقدي، ويتجنب طرح الأسئلة المزعجة، ويهتم بالمظهر والنجاح الشكلي أكثر من الجودة الحقيقية.
0: فعلا، وفي محطة قرأنا لكم في هذا النظام أكيد نظام الفيلسوف ألان دونو وكتابه. طبعا يرى أنه يتم إقصاء المفكر أو المبدع أو الناقد بدلا من الاستفادة من مهاراتهم، ويجرى تهميشهم وإقصائهم أحيانا من المشهد، فيسيطر على المشهد التافهين. ويمكن موضوع التفاهة ظهر بشكل أكبر ياسر في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: بالفعل فتحية، وبالتالي يعني نحن ومن خلال ما ذكره الفيلسوف الكندي ألان دونو، نحن محتاجين أن نواجه مثل هذه التفاهات التي أصبحت منتشرة بشكل كبير، خاصة
0: نعم
1: في طبعا عالم طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي تكون المواجهة الحقيقية من خلال إحياء الفكر النقدي وتشجيع الإبداع، إبداع المستقبل، والدفاع بقوة عن المعرفة والثقافة.
0: بالفعل ياسر، وربما فعلا أحيانا نكون إحنا السبب في ظهور هذا النوع من النماذج إلى الأضواء، يعني من خلال المشاهدات، التصفيق، اللايكات، الإعجاب،
1: نعم.
0: التمجيد لهم، وبلا شك هم سيكونوا المسيطرين على المشهد. وحتى المثقف يمكن أحيانا، أو الإنسان المبدع أو صاحب الرسالة القيمة والهادفة، يشوف أنه غير مرئي،
1: بالفعل،
0: غير مشاهد.
1: وهذا الأمر يضعف التفكير النقدي فتحية، وبالتالي نحن محتاجين أن يعني نفكر قبل أن ندخل في أي حوار مع مثلا،
0: نعم
1: أو نأخذ أي معلومة ذكرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ففي بعض الأحيان قد تكون يعني غير مفيدة بالنسبة لك أنت كشخص، وبالتالي البعض للأسف يقوم بأخذ مثل هذه المعلومات أو هذه الأخبار وينشرها على أساس أنها حقيقية، أو يصدقها بدون أن يفكر ويتمحص في الأمر.
0: نعم فعلا ياسر، يعني حسب بعض المتناولين لهذا الكتاب وجدوا فيه تحليل للواقع الإنساني والمجتمعي، وأيضا ممكن يعطيك صورة واقعية لما يحدث حولك. تحياتنا طبعا لعبد المجيد، يقول للأسف هذا المنتشر في المجتمعات العربية مع ظهور منصات التواصل الاجتماعي، تم طبعا تسطيح ربما الكثير من المفاهيم. شكرا لك يا عبد المجيد. إذن كتاب للفيلسوف الكندي ألان دونو في أطروحته نظام التفاهة، كيف تحولت المؤسسات الحديثة إلى بيئات تكافئ التافهين وتقصي المبدعين والمفكرين النقديين، محذرا من تحول المجتمعات إلى كيانات مستهلكة يغيب فيها الإبداع الحقيقي وتسيطر عليها السطحية.
1: إذن مستمعينا، فاصل قصير مع مانع وراجعين.
0: على طاري الكتب مانع وياسر، معرض الكتاب طبعا ذي السنة ما تواجد بسبب الظروف
1: نعم راهنة.
0: الراهنة، ويمكن حتى إلى نهاية سنة 2026 ما في معرض للكتاب،
1: حتى
0: لأن
1: تستقر
0: لحد الآن
1: الأمور.
0: أتوقع أيوة سياسيا وعسكريا
1: نعم.
0: الأوضاع غير مستقرة، وأكيد هناك الكثيرين من حنوا لهذه الأجواء، لهذا المشهد الثقافي الجميل.
1: إن شاء الله يعود بعد أن تستقر الأمور ويعم السلام بإذن الله.

0: وفي الدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا مستمعينا، وقبل لا نختم فتحية نقرأ كذا عدد من الرسائل اللي وصلتنا. سالم محمد الهاجر يقول: قال العقاد: الناس فيهم الكاذب والخائن والمخادع، فلو عاملت كل إنسان بما فيه من صفته لاجتمع فيك ما تفرق فيهم فتصبح أحط الناس، لذلك عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. الشخصيات السامة دائما إذا تحاسبهم على غلط عمله بحقك ما يهمهم الغلط نفسه، تركيزهم يصير على ردة فعلك، بدل ما يقولون أي غلطنا يقلبون الطاولة عليك ويخلونك أنت المشكلة، يحبون يلعبون دور الضحية ويتلاعبون بالكلام عشان يتهربون من المسؤولية، وفي الأخير يطلعونك أنت الغلطان وهم المساكين. هجرا جميلا، وأخذ العبرة من الموقف. تحية لك يا سالم، هجرا جميلا.
1: تحياتنا لك يا سالم الهاجري، ومع رسالة سالم الهاجري نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا المسائي. العهد بيننا وبينكم يتجدد غدا إن شاء الله في تمام الخامسة، سامحونا على أي تقصير. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، وتحيات المخرج مانع الفارسي، وفي أمان الله.
1: ليلة سعيدة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان نستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. منتدى ظفار لفرص الاستثمار يشهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة تتجاوز 18 مليون ريال عماني. أسياد للنقل البحري تستقبل ناقلة صحار ماكس التي تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح بحمولة 400 ألف طن من خام الحديد. تفضل حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة صباح اليوم افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. ولدى وصول الموكب الميمون لجلالته حفظه الله تشرف باستقباله معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز. عقب ذلك تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانات التي يتمتع بها واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا أيده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. وفي ختام الزيارة تفضل جلالته وعزه الله بالتقاط صور تذكارية مع عدد من أبنائه منتسبي الجهاز تخليدا لهذه الزيارة السامية، ثم غادر جلالته مقر الجهاز تحفه عناية الله ورعايته. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 23 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الخليجي المشترك لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام وتطوير الآليات الرقابية بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في هذا الجانب. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. استعرض منتدى ظفار لفرص الاستثمار دور مدائن والمناطق الحرة والجهات الداعمة لها في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة بما يسهم في توليد فرص العمل وتمكين الكفاءات المحلية وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وأكد سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي صلالة أن المنتدى شهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة تتجاوز 18 مليون ريال عماني.
1: هناك أوراق عمل تقدم من خلال المشاركين في هذا المنتدى. هذه الأوراق ستلقي بما تحتويه من فرص للاستثمار سواء كان استثمار محلي أو دولي. هناك حلقتين حواريتين يتم من خلالهما النقاش والاستفسار عن هذه الفرص المتاحة للمستثمرين كي يأتوا للاستثمار في هذه المحافظة. أيضا نشير إلى أن هناك منصة تكاملية بين هذه الجهات جميعها بإمكان المستثمر الاطلاع على الفرص الاستثمارية. هناك عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة إجمالية تزيد عن 18 مليون ريال عماني. بالنسبة لمحافظة ظفار طبعا تتميز بالاستثمار السياحي والاستثمار البيئي وأيضا الاستثمار الصناعي واللوجستي. هناك نوع من التوائم بين جميع هذه القطاعات حتى لا تطغى الاستثمارات الصناعية واللوجستية على الجانب الطبيعي والتي تهتم به المحافظة في أنسنة المدن.
0: بحث المنتدى الأعمال العماني الهندي في مسقط فرص الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند ودورها في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز للتجارة وإعادة التصدير بين الهند والأسواق الإقليمية والدولية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان متحدثا عن هذا المنتدى.
2: نهدف من المنتدى العماني الهندي أن نبرز مدى أهمية هذه الاتفاقية الاقتصادية ما بين سلطنة عمان وجمهورية الهند الصديقة. هناك العديد من الفرص التي تم استعراضها في الجلسة الأولى والجلسة الثانية. أيضا نحن في غرفة تجارة وصناعة عمان حصرنا القطاعات التي يمكن للشركات العمانية أن يستفيدوا من هذه الاتفاقية، وأيضا الكود الجمركي بحيث يستطيع الشركات العمانية أن تصدر دون أن تواجه أي عراقيل. هناك دراسة قمنا بها في غرفة تجارة وصناعة عمان نهدف من خلالها تسهيل حركة التجارة ما بين الهند وسلطنة عمان، بحيث تتمكن الشركات ليس فقط الكبيرة أيضا مؤسسات صغيرة والمتوسطة من تصدير منتجاتها إلى السوق الهندي بإذن الله تعالى. عندما تزداد حركة التجارة يكون هناك طلب كبير، وبالتالي تتم حركة زيادة في التوظيف وأيضا توسعة في المصانع. نحن نهدف ليس السوق الهندي فقط رغم أنه من الأسواق الضخمة، ولكن أيضا أن تكون هناك إعادة تصدير لدول المنطقة وأيضا شرق أفريقيا. اليوم نحن نتمتع بموقع جغرافي مميز من أجل أن نكون مركز لوجستي للمنتجات الهندية ومنتجات الخليجية وأيضا شرق أفريقيا، بحيث تكون مركز اللوجستي سلطنة عمان وإعادة تصدير منها بإذن الله تعالى.
0: وفي ولاية صلالة نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان منتدى الأعمال العماني الأفرو الصيني التجاري الثاني بمشاركة عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وعدد من دول القرن الأفريقي. ويسعى المنتدى إلى جذب الاستثمار وتوطين رؤوس الأموال واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق الدول المشاركة. العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية استعرضها لقاء بين سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعادة جوناثان بورك مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية. كما تم خلال اللقاء بحث وجهات النظر وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة. استقبلت السياد للنقل البحري ناقلة صحار ماكس التي تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح في أول وصول لها إلى سلطنة عمان لتسليم شحنة من خام الحديد تبلغ 400 ألف طن، وذلك ضمن تطوير حلول تسهم في خفض انبعاثات النقل البحري وترفع كفاءة العمليات التشغيلية.
3: لتطوير حلول تسهم في خفض انبعاثات النقل البحري وتواكب جهود سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، استقبلت أسياد للنقل البحري ناقلة صحار ماكس، أول ناقلة من فئة فالي ماكس في العالم تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح في أول وصول لها إلى سلطنة عمان لتسليم شحنة من خام الحديد إلى عمليات فالي بصحار تبلغ 400 ألف طن. وتخصص الناقلة لنقل خام الحديد في الرحلات البحرية الطويلة عبر مسارات تجارية رئيسة تربط بين البرازيل والصين والشرق الأوسط، وزودت بخمسة أشرعة دوارة عملاقة طورتها شركة أنيموي للتقنيات البحرية، ويبلغ ارتفاع كل منها 35 مترا وقطرها 5 أمتار. وتعتمد هذه الأشرعة على تأثير ماغنوس للاستفادة من طاقة الرياح في توليد قوة دفع إضافية، بما يقلل الاعتماد على المحرك الرئيس ويسهم في خفض استهلاك الوقود ويسهل حركة الناقلة في الموانئ ويرفع كفاءة عمليات المناولة. وتواصل أسياد للنقل البحري الاستثمار في الحلول والتقنيات التي تسهم في خفض البصمة الكربونية وتعزيز الأداء التشغيلي، بما يدعم مستقبلا أكثر استدامة للقطاع. ويأتي مشروع صحار ماكس ضمن شراكة تشمل 6 اتفاقيات لاختبار تقنيات متعددة على 4 سفن تستأجرها فالي. وفي ظل التوجه العالمي تستهدف المنظمة البحرية الدولية خفض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية من النقل البحري الدولي بنسبة لا تقل بين 20 و30% بحلول عام 2030، ويمثل رفع كفاءة السفن أحد المسارات الرئيسة لتحقيق هذه المستهدفات، لا سيما في عمليات النقل البحري الطويلة وذات الحمولات الضخمة.
0: شاركت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في معرض فارما إكسبو الهند 2026 الذي أقيم بالعاصمة نيودلهي من خلال الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين العاملين في قطاع الصناعة الدوائية والأجهزة الطبية. كما شاركت الهيئة في جناح سلطنة عمان ومنصة التجارة والاستثمار في المعرض الذي مثل منصة لعقد لقاءات مباشرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات الهندية والدولية وبحث فرص التعاون والشراكات والاستثمار. وقعت وزارة العدل والشؤون القانونية مع الشركة العمانية للاتصالات عمان تل عقد توفير وتشغيل وإدارة منصة للتدريب القانوني وإعداد المحتوى التعليمي، أطلق عليها اسم إتقان، في خطوة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة لتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين والارتقاء بكفاءة الممارسة المهنية وجودة الخدمات القانونية في سلطنة عمان. وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجمعية العمانية للطاقة أوبال برنامج تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها المهنية ودعم تطبيق معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب تعزيز التوطين من خلال إحلال الكفاءات في عقود التشغيل والصيانة. أولويات تطوير وتحديث العمل الإحصائي العربي، أبرز محاور مناقشات الدورة 17 للجنة الإحصائية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا لسكوا التي استضافت أعمالها سلطنة عمان بولاية الجبل الأخضر. وبحثت الدورة تحديات النظم الإحصائية وتعزيز حوكمتها وقدرتها على الصمود والاستجابة في أوقات الأزمات.
4: ناقشت أعمال الدورة 17 للجنة الإحصائية للإسكوا جملة من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الإحصائي، منها إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية ومتابعة الأنشطة والتعاون الفني وتنفيذ التوصيات السابقة، إلى جانب تطوير الأنظمة الإحصائية واستخدام التقنيات الحديثة ومصادر البيانات غير التقليدية. وتأتي استضافة سلطنة عمان لهذه الدورة التي ينعقد اجتماعها في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية تأكيدا لاهتمامها بتعزيز التعاون الإحصائي العربي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء ودعم تطوير منظومات إحصائية أكثر تكاملا ومرونة وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة. سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات:
5: هذه العام حقيقة استضافت سلطنة عمان هذا الاجتماع، وأحد الأسباب الاجتماعية حقيقة هي ربما الاستماع عن تجربة سلطنة عمان في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا هو المطلب الأممي. يعني اليوم الاجتماعات كلها تتكلم عن ضرورة استخدام التقنيات الحديثة بدون التأثير على جودة والمعلومات وكفاءتها وشفافيتها.
4: الدكتور طارق العلمي نائب الأمين التنفيذي للإسكوا ومدير قطاع الإحصاءات ومجتمع المعلومات بالإنابة:
6: تجربة عمان تجربة رائدة، وإن شاء الله يعني نقدر كيف إحنا نمرر هاي التجربة على الدول العربية وتستفيد من خبرات عمان وتجربة عمان في هذا المجال.
4: وتواصل الدورة أعمالها ببحث عدد من الموضوعات، من أبرزها إحصاءات الأسعار في العصر الرقمي ودور البيانات والتحليلات المبتكرة في دعم صنع السياسات والإحصاءات في أوقات الأزمات، إلى جانب إحصاءات اللاجئين والنازحين والكوارث وبناء القدرات الإحصائية. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن ديب الهنائي من محافظة الداخلية ولاية الجبل الأخضر.
0: نظمت وزارة العمل بمحافظة ظفار معرضا للفرص الوظيفية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة واسعة من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص. شهد المعرض طرح أكثر من 100 فرصة وظيفية في عدد من المجالات، بما يعكس توفير مسارات عملية للتوظيف وفتح المجال أمام هذه الفئة للاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم والاندماج في سوق العمل. مواكبة للنمو السكاني والعمراني، تنفذ شركة نما لتوزيع الكهرباء حزمة من المشروعات التطويرية الكهربائية في محافظة جنوب الباطنة بتكلفة تتجاوز 16 مليونا و700 ألف ريال عماني، بهدف تحسين استقرار الشبكة وزيادة القدرة الاحتياطية والمرونة التشغيلية ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 5 دولارات و15 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 121 دولارا و68 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. طرحت وزارة التراث والسياحة مناقصة دولية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد ملف الترشيح وخطة الإدارة لإدراج موقع السلوت مستوطنة من العصر الحديدي، تمهيدا لتقديمه إلى منظمة اليونسكو للنظر في إدراجه على قائمة التراث العالمي. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى استكمال متطلبات الترشيح وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتعزيز حضور المواقع الثقافية العمانية على خريطة التراث العالمي. ويعد موقع بسيا والسلوت الأثري بولاية بهلة أحد أبرز المواقع الأثرية في سلطنة عمان، لما يزخر به من شواهد حضارية تمتد من العصر البرونزي مرورا بالعصر الحديدي وحتى الفترات الإسلامية. وافتتحت في ولاية صلالة فعاليات الملتقى الثالث للاتحاد الكشفي للرواد العرب الذي تنظمه وزارة التعليم، بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والتعريف بمختلف المقومات التي تتميز بها محافظة ظفار.
7: بمشاركة أكثر من 80 مشاركا ومشاركة من الدول الخليجية والعربية، انطلقت بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة ظفار فعاليات الملتقى العربي الثالث للرواد العرب لعام 2026، والذي تنظمه المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية بالتعاون مع الاتحاد الكشفي للرواد العرب. الرائد الكشفي عبد الله بن سالم البحري، يأتي هذا الملتقى تكريما وتجسيدا للعلاقات بين الرواد العرب وتبادل الخبرات والثقافات بين هذه الشعوب، وكذلك تعريف بمحافظة ظفار سياحيا بما تزخر به من مقومات طبيعية خلابة. حفل الافتتاح اشتمل على مجموعة من الفقرات والعروض والقصائد الوطنية، بالإضافة إلى تكريم رواد الحركة الكشفية في سلطنة عمان وتقديم مواهب وإيجادات من طلبة مدارس المحافظة. بصفر بن محمد الغباشي من المملكة العربية السعودية.
8: حقيقة أنا في غاية السعادة أنني أكون في أول زيارة لعمان. هذا اللقاء المبارك الحقيقة إنه هو الثالث لقاء أو ملتقى يكون في صلالة وفي عمان بصفة عامة.
7: ويصاحب برنامج الملتقى زيارات ميدانية إلى عدد من المواقع الطبيعية والتاريخية والأثرية والعيون المائية التي تشتهر بها المحافظة. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية صلالة، محافظة ظفار.
0: افتتح المتحف الوطني معرضا يقدم نماذج فريدة من التراث والمخطوطات ضمن مقتنيات المكتبة الوطنية البيلاروسية، مستعرضا أبرز ما أنتجه المسلمون من إرث كتابي وتنوع ثقافي، إضافة إلى إبراز نماذج من إسهامات المجتمعات الإسلامية في حفظ المعرفة وتوارثها عبر الأجيال. رعى المناسبة مع الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. منتدى ظفار لفرص الاستثمار يشهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة تتجاوز 18 مليون ريال عماني. السياد للنقل البحري تستقبل ناقلة صحار ماكس التي تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح بحمولة 400 ألف طن من خام الحديد. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم أخبار عمان. هذه تحيات الزميل رياض بن صالح الغساني كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن عدم وصول أمطار الخريف إلى بعض المواقع الجبلية في محافظة ظفار، وإلى إيجابيات حدوث مثل هذا الأمر الذي يعلم الأشجار المحلية الصمود. فالصمود لا يأتي فقط من الرفاهية دائما، بل يأتي من الأوقات الشديدة. كيف تستطيع هذه النباتات والأشجار والشجيرات أن تدخل في مرحلة الكمون أو مرحلة السكون لأكثر من عامين متتاليين؟ هذا يعني مهم جدا، وكلما زادت هذه المدة كلما كان الأمر أكثر أهمية، لأنه هذا يعلم الذاكرة الشجرية وذاكرة النباتات الصمود أمام التغيرات المناخية وأمام ما سيحدث في المستقبل. هذا الإرث من الجينات ومن الظروف المناخية الذي يتناقل من شجرة إلى أخرى من ملايين السنوات هو الذي يميز الأشجار المحلية. لذلك استخدام الأشجار المحلية في التشجير يقلل الخطورة، خطورة الوفاة أي الفقدان يقللها بدرجة كبيرة جدا لهذه الأشجار، لأن هذه الأشجار في الأصل لديها القدرة على التحمل يعني الظروف الصعبة جدا. أما الأشجار المستوردة إذا حدث أي خلل في الصيانة أو تأخر في موضوع معين أو نقص في مغذيات معينة فقد يفقد عدد كبير من هذه الأشجار. لذلك استخدام الأشجار المحلية لا يعتبر فقط دعم للتنوع الحيوي المحلي والحفاظ على الأنواع المحلية ومساندة حقيقية للبيئة وحماية النظم البيئية من الأنواع الغازية وإلى آخره من هذه المنافع التي لا حدود لها، لكن هو أيضا يعتبر مهم جدا بالنسبة للحفاظ على الأشجار، بالنسبة للتكاليف المالية، بالنسبة للتكيف مع هذه الظروف اللي موجودة. لا يحتاج أن أنت تدربه، لأن تتعامل مع كائن حي عنده خبرة تفوق عشرات الآلاف من السنوات في بقائه في الظروف البيئية المختلفة، فيستطيع أن إذا توفر له الماء الكافي أن يكون في أفضل الحلل المخضرة كما هو الحال في فصل الخريف، وإذا حدث أي خطأ ممكن أن يتخلص من أوراقه وأن يدخل في مرحلة الكمون، وإذا عادت المياه وعاد الدعم من جديد سيخضر مجددا. وهذا الكلام يعني مش كلام نظري فقط، بل كلام من تجارب حقيقية تمت في أحدى مصورات التجارب هنا في ولاية صلالة. هذا المصور فيه أشجار وشجيرات من الأنواع التي تدخل في الكمون في فصل الخريف، تزهر فقط في فصل الربيع ثم تتخلص من كل أوراقها بحكم فقدان الماء، وتظل عواد يابسة بنية رمادية إلى أن يأتي موسم الخريف مرة أخرى لتنبض الحياة مجددا في هذه الأغصان. لكن هذه الأغصان الموجودة في مصورات التجارب تزهر وتخضر، بعضها يتحول أوراقه إلى اللون البرتقالي، الأحمر الفاقع، الأحمر الغامق، الأصفر قبل أن تتلاشى الورقة نهائيا. تشكل لوحات فنية مميزة جدا، وحتى يصل ارتفاعها في بعض الأحيان وهي شجيرات مثل طوب إلى 3 متر أو 4 متر. هذا النوع من الأشجار يسمى محليا طوب. طوب أوراقه يعني رمحية، وهذه الأوراق تأخذ لها اللون الأخضر في البداية، الأخضر الفاتح، ثم الأخضر الغامق، ثم الأحمر، ثم الأحمر الفاتح، ثم البرتقالي، ثم اللون الأصفر اليابس، ثم تتلاشى هذه الورقة. فورقة الطوب تدخل في مراحل لونية عجيبة جدا، وهذه المراحل ليست مراحل مرضية. حتى ولو كان النبات يسقى بالماء ولديه كمية كافية من المياه، الورقة هذه دورة حياتها لشجير الطوب، ويستمر النبات بإنتاج الأشجار طوال العام وبإنتاج الأزهار مرارا وتكرارا، أيضا أغلف، أيضا كل الأنواع المحلية اللي استخدمت في هذه التجارب أثبتت صمودها، أثبتت قدرتها على الإخضرار الدائم، أثبتت الإزهار بأوقات مختلفة، خاصة الشجيرات التي تدخل في مرحلة الكمون. هذه الشجيرات كنا نعتقد أنها خلاص لا يمكن لها، حتى ولو هطلت عليها أمطار لا يمكن أن تعود بشكل مناسب كما هو الحال في فصل الخريف، لكن أثبتت التجارب أن هذه الأشجار تستطيع أن تعود وتخضر إذا توفرت لها الظروف المناسبة وحتى تزهر. موعد إزهارها مش فقط في فصل الربيع وإنما دائمة الإزهار كلما توفرت لها حاجاتها من الماء والغذاء. لذلك الأنواع المحلية واستخدامها والمحافظة عليها يعد ركيزة أساسية في دعم التنوع الحيوي وفي دعم نجاحات مسارات التشجير في سلطنة عمان. لذلك هذه الذاكرة الشجرية لا يجب أن تظل محصورة فقط في المواقع الحرجية وفي الغابات، بل يجب أن يتم زراعتها في كل المواقع في سلطنة عمان وفي شبه الجزيرة العربية. يعني يفترض أن تستورد دول العربية وشبه الجزيرة العربية تستورد هذه الأشجار وهذه الأنواع من محافظة فار، وأن يكون في مشاتل حقيقية تنتج الملايين من هذه الأشجار ويتم يعني توريدها إلى مختلف دول العالم، لأنه خاصة المناطق الجافة، لأن هذه الذاكرة الشجرية لا تقدر بثمن وسيكون لها سوق كبير جدا. ومنها أيضا يتم المحافظة على هذه الأشجار ويتم الإكثار من زراعتها في كل سلطنة عمان، ثم يتم أيضا توفير مورد اقتصادي مستدام يساهم في عمليات التشجير وزيادة أعداد الأشجار والمحافظة عليها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: عينيك.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة نسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر.

0: يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
1: ياه، من الذي نحت هذه الصخور بهذه البراعة؟ انظر، هذه الصخرة تشبه رأس فيل بخرطوم، وهذه تشبه أرنبا، وهذه تشبه دلفين،
2: هذه تشبه سلحفاة بحرية كبيرة، وهذه تشبه طائر النسر.
1: أعتقد أن من نحت هذه الصخور أمضى سنين طويلة وهو يعمل بلا كلل.
2: أنا واثق أن هذه الأرض الخالية كانت مسكونة من قبل.
1: هذه أرض قديمة يا مايكل، ولن تبوح أبدا بأسرارها. انظر، هناك غبار كثيف قادم من جهة الشرق.
2: إنهم البدو، اركضوا بسرعة، اركضوا نحو الزورق، هيا بسرعة بسرعة.
3: هيا هيا هيا.
2: اركبوا اركبوا، هيا جدفوا جدفوا، لا تتوقفوا.
4: حسن
5: لقد توقفوا عند الشاطئ،
6: إنهم يشيرون لنا كي نعود، يبدو أنهم طيبون.
2: لا نستطيع الثقة بهم أبدا، جدفوا.
1: إنهم نفس الرجال الذين صادفناهم من قبل.
2: لا أحد يدري، إنهم متشابهون في أجسادهم وشعورهم وثيابهم وأسلحتهم أيضا.
7: الموج يرتفع يا سيدي، والزورق يتمايل بشدة.
2: أعطوني الدفة، سوف أسير بشكل متعرج.

0: البحارة متعبون من التجديف وجائعون يا سيدي.
1: الشمس حادة يا مايكل.
2: سوف أبحث عن مكان مناسب نرسو فيه بعيدا عن رجال البدو.
3: نحن ندخل مياها ضحلة يا سيدي.
2: لا بأس، سوف نرسو على هذا الشاطئ قليلا.
4: يمكنكم الاستراحة وتناول بعض الطعام. ماذا لدينا يا أوليفر؟
3: خبز ولحم مجفف.
4: هيا وزع الطعام.
5: حسن،
4: سوف نستريح ساعة ثم نتابع الإبحار إلى جزيرة مصيرة.
0: عفوا سيدي، لماذا اخترت هذه الجزيرة؟
4: هذه الجزيرة قد نزلت بها مرارا، وكثيرا ما صادفت قربها سفنا وجنودا وضباطا من الإنجليز. هيا بنا إلى الزورق، أدعو الله أن نصادف سفينة ونحن في طريقنا للجزيرة، سيكون في ذلك نجاتنا من هذه المحنة. تابع التجديف بقوة بقوة. ها هي الجزيرة، توقفوا قليلا، سنبيت هنا على أرضها هذه الليلة.
0: هل رأيت من قبل رجال بدو على هذه الجزيرة يا سيدي؟
4: أبدا، ومع ذلك فعلينا الحذر أثناء مبيتنا.
1: هل تتوقع وصولهم إلى هنا؟
4: لا أدري، ولكنني أتوقع منهم كل شيء.
1: كلامك يخيفني يا مايكل.
4: لا تخافي ما دمت معي، لا تخافي يا روز.
1: ليتني سمعت كلام أمي وأبي ولم آتي معك. آه كم كنت عنيدة، لقد حذرني أبي كثيرا. أتذكر تحذيره لك أيضا يا مايكل. النساء يجلبن الحظ السيء وسط البحر يا مايكل، لا تأخذها معك.
4: لقد فات الأوان الآن يا روز، فات الأوان. ها هي الجزيرة، سوف ننزل في هذه البقعة.
0: ما اسم هذا المكان يا سيدي؟
4: رأس جدوفة، لقد نزلت كثيرا في هذا المكان.
6: هل نتجه إليه مباشرة يا سيدي؟
4: الأفضل أن نجري استكشافا للشاطئ. هيا أبحر ببطء مسافة نصف ميل في هذا الاتجاه.

0: أبحر الآن في الاتجاه المعاكس.
1: البحارة قد تعبوا يا مايكل.
0: يجب أن نكتشف المكان. لا يمكن أن أغامر بأرواح البحارة. أخشى أن يكون البدو الذين تعقبونا قد نقلوا أخبار تحركنا إلى أهل الجزيرة.
2: هذا مستحيل يا سيدي. هؤلاء الناس يقطعون المسافات سيرا على أرجلهم أو ظهور الجمال، فكيف يمكن أن يصلوا إلى الجزيرة؟ هذا مستحيل.
0: هذا صحيح، لكنهم يفاجئونك بأمور لا تخطر على بال. إنهم يملكون وسائل سرية لتناقل الأخبار بأسرع مما تتوقع.
2: كيف؟
0: لا أحد يعرف. إليكم هذه القصة التي سمعتها. غرقت سفينة أمريكية أمام شاطئ مليئة بالصخور الحادة قريبا من رأس الحد أقصى الشرق، وبعد أيام وجد بحارة السفينة والقبطان بعض السلع التي كانت عليها تباع في سوق مسقط في أقصى الغرب. كيف حدث ذلك؟ لا أحد يعرف. أتصدقون أن بعض الإشاعات تقول بأنهم قادرون على جر البواخر والسفن؟ هيا بنا، سوف نهبط على الشاطئ.

0: اخفضوا أصواتكم، ابقوا الآن قريبا من الزورق وكونوا يقظين. سوف أخذ 3 بحارة وأقوم بتمشيط الجزيرة، ثم أعود إليكم بعد ساعة تقريبا. ابقوا قرب بعضكم ولا تتجولوا. المكان آمن، يمكننا المبيت هنا. سوف ننظم الحراسة. أبكي يا روس.
1: اشتقت إلى بيتنا، إلى أهلي، أبي، أمي. هل كان أبي يقرأ المستقبل حين طلب منك ألا تسمح لي بالسفر معك يا مايكل؟ كلماته ما زالت ترن في أذني: كن قويا يا مايكل وأنزلها من السفينة. لو كان يعلم بأمر هؤلاء البدو لأنزلني بالقوة.
0: ستعودين سالمة إلى بيتنا يا روز، سوف أحافظ عليك، اطمئني. والآن دعيني ننظم الأمور من أجل سلامة الجميع. اسمعوني جيدا، أوليفر، هنري، وليام، سوف تحرسون خلال الساعات 3 القادمة، ثم تستريحون، وينوب عنكم ديفيد وتوماس وروبرت. شارلي وريتشارد سوف تراقبان الزورق. البقية لن يناموا أكثر من 6 ساعات، سوف ننطلق مع بداية الفجر. هيا
2: هيا هيا هيا.
0: روز، سوف تنامين في الزورق.
1: لا، لن أنام إلا هنا مع الجميع.
0: سوف أفرش البطانية قريبا من هذه الصخور، ما رأيكِ؟

0: افتعدوا افتعدوا افتعدوا افتعدوا.
1: روز روز ما بكي.
0: لا شيء لا شيء، فقط رأيت حلما مزعجا.
1: ماذا رأيتي؟
0: لا شيء لا شيء.
1: حاولي أن تنامي من جديد.
0: لن أستطيع، سوف أسهر معك.

0: مايكل مايكل مايكل، أليس هذا ضوء سفينة؟
1: ها نعم، ولكنها بعيدة. أرجو أن تكون قد اقتربت أكثر في الصباح، لن نحتاج عندئذ إلى الذهاب نحو مسقط.
0: أرجو ذلك يا مايك. يا إلهي، ما أكثر النجوم هنا، لم أرى مثل عدد هذه النجوم من قبل.
1: ليتنا كنا في موقف أفضل يا روز، لكنا نرى الآن أروع المناظر. هيا نامي، نامي قليلا، أمامنا غدا مسير طويل.
0: وأنت؟
1: سوف أتفقد الحرس ثم أعود.
0: لا تتأخر أرجوك.
1: ألم تنامي بعد يا روز؟
0: لا أستطيع، كلما غفوت أرى الحلم المفزع نفسه.
1: لا بأس، أنا معك. تحدثي لي عن ذكرى جميلة يا روز.
0: أذكر في طفولتي أن والدي قد أخذني إلى عم له يمتلك مزرعة تفاح، وكانت لديه عدة أبقار بنية اللون، وأنا أحببت عجلا صغيرا صرت أقطف له من ثمار التفاح وأطعمه، فصار يتبعني أينما ذهبت. وفي نهاية الزيارة أردت أن أخذ العجل الصغير معي إلى البيت، وصرت أبكي وأرفض العودة، فوعدني عم والدي أن يجلبه لي في أول زيارة لنا.
1: وهل وفى بوعده؟
0: في الحقيقة لقد زارنا بعد شهر وأحضر لي معه.
1: روز، روز، يا إلهي لقد نامت، هذا أفضل. وأنا متعب أيضا.
0: مايكل، مايكل، استيقظ، استيقظ بسرعة.
1: ماذا حدث؟
0: لقد عاد الكابوس لي من جديد.
1: لا يا روز، هذا ليس كابوسا، ما ترينه حقيقي، إنهم رجال البدر يحيطون بنا من كل جانب.
0: كيف وصلوا إلى هنا؟
1: لا أدري، لا أدري، السؤال الذي يحيرني، كيف وصلوا ومعهم الجمال دون أن يشعر بهم أحد؟ كيف نمنا جميعا كأننا مخدرون؟ هذا سحر، سحر.
2: سيدي، سيدي، ماذا سنفعل؟ إنهم أكثر من 50 رجلا، الجميع خائف، سوف يقتلوننا لا محالة.
1: أخرس، لا ترفع صوتك، اجتمعوا قربي، كونوا كتلة واحدة، لا تخافوا.
3: يبدو لي أنهم ليسوا عدائيين يا سيدي، لا أرى معهم أي أسلحة.
1: إنهم مخادعون ولا يمكن الوثوق بهم أبدا.
2: هل هم نفس البدو الذين قابلناهم في المرة الأولى؟
1: أعتقد ذلك.
3: انظر، انظر يا سيدي، زعيمهم يشير إليك بالقدوم.
4: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: متضورون للحلم،
2: متعطشون للظلال،
1: مسكونون بالدهشة،
2: منذورون للخيال،
1: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
2: يمحون ويسطرون،
1: يفكون ويركبون،
2: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
1: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الشاعر عماد غزالي حول مجموعته الشعرية ناظم الفصوص الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة القاهرة 2026. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
3: عاشقان على الجسر. يمر كثيرا على ذلك الجسر، في كل مرة يرى عاشقين يوليان وجهيهما شطر الماء مستندين إلى الحافة، وكأن غاب العالم في ريبته ولهما وحدهما الحضور المؤكد. حينها يسائل نفسه: أليست تلك هي اللحظة التي تقارب الأبدية؟ يمر كثيرا على ذلك الجسر، ينظر وهو لا يرى، فالمشهد محفور برأسه من قديم، والتأمل مجرد استهلاك مجاني للطاقة. يمر كل يوم على جسر مختلف، يرى وجوها غدتها عصارة أرض جديدة، وسماء تتوهج بضوء يوقظ العين، وسحابات تبدو أقرب أو أبعد، ومياه تمر تحت الجسر، ثم يمسك بالوقت فإذا هو عميق وبطيء يبش لممسكه في حبور. الجسر لا يقبع فوق النهر مرتين، والعاشقان ليس هما في كل نظرة، العينان إذن في حاجة للتدرب على التتابع السريع، دعهما تعلمان علم الأبدية، وهما مثلما تدمعان تغتسلان من المشاهد الثابتة.
0: عاشقان على الجسر، أحد نصوص الشاعر عماد غزالي من مجموعته الشعرية ناظم الفصوص الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة القاهرة 2026. عماد غزالي شاعر من مصر، ولد بالقاهرة عام 1962، تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1985. نشرت قصائده في العديد من الدوريات الأدبية في مصر والعالم العربي، ترجم بعض من شعره إلى الإنجليزية والفارسية. عضو سابق في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو مجلس أمناء بيت الشعر، عضو اتحاد الكتاب في مصر. صدرت له المجموعات الشعرية التالية: أغنية أولى عام 1990، مكتوب على باب القصيدة عام 1990، فضاءات أخرى للطائر الضليل عام 1999، ظل ليس لك عام 2004، لا تجرح الأبيض عام 2005، المكان بخفة عام 2008، صيد فاسد عام 2009، جدران مائلة عام 2009، نتخلص مما نحب عام 2013، حديقة الصبار عام 2026. كما صدرت له مجموعته الشعرية ناظم الفصوص عام 2026. حاز عماد غزالي جوائز أدبية، من بينها جائزة سعاد الصباح عام 1999، جائزة الدولة التشجيعية عام 2000، جائزة اتحاد الكتاب في مصر عام 2005. نرحب بك الشاعر عماد غزالي في هواء الكتابة.
3: أهلا بحضرتك، أنا سعيد جدا.
0: أهلا بك، أهلا بك. ما رأيك في مفتتح هذا اللقاء بك أن نقترب من طفولتك؟ أنت من مواليد العام 1962، نصك الأخير في مجموعتك الشعرية الأخيرة ناظم الفصوص أوحت لنا أو هنالك بعض الخيوط من تلك الطفولة أو من شجرة العائلة، دعنا نقول، مثلا هنالك إشارات إلى قرية غمرة، إلى مشاركة الوالد في حرب اليمن، إلى ذهابك إلى الكتاب، إلى موت الأخت الصغيرة ذات العامين، إلى آخره. ما الذي تبقى يعني، ممكن أن نسأل هكذا سؤال، ما الذي تبقى من تلك الطفولة في تجربتك وفي كتابتك وفي رؤيتك للعالم والوجود والأشياء من تلك الطفولة؟
3: نعم، في تصوري أن الطفولة هي زاد مستمر ومداد للإبداع الشعري، لأنه إذا لم يحتفظ الإنسان في داخله بالقدرة على التفاؤل المستمر وعلى الدهشة أمام الأشياء على ما هي عليه، لا يستطيع الشاعر أبدا أن يتقبل دائما الأمور على ما هي عليه، لابد أن يسأل.
0: نعم، جميل. طيب، فيما يتعلق بمجموعاتك التي يعني تنيف على 10 مجموعات، أيهم ذهبت إلى طرح ثيمة الطفولة وموضوعة الطفولة، أو كل هذه الاحتشادات فيما يتعلق بالطفولة، أي المجموعات أكثر في فيما يتعلق بالطفولة في وجدت أو ذهبت إلى كتابة عن الطفولة فيها؟
3: هو يعني دي نظم نصوص هي المجموعة 11.
0: نعم.
3: وأظن أن المجموعة السابقة عليها والتي صدرت أيضا في هذا العام، حديقة الصبار، ليست بعيدة، لأني حين عدت إلى تأملها رغم أنها انتهت كتابة في 2019، إلا أني وجدت أن في خيوط ونقاط تقاطع بين المجموعتين، ولكن في نظم الفصوص الحالة أكثر تحررا وأكثر تدفقا.
0: نعم.
3: لأني أصارحك أنني يعني لم أتفرغ من العمل الهندسي يعني إلا منذ 4 أعوام، وهذه كانت فرصتي الحقيقية لإعادة تأمل العالم وتأمل تجربتي وإعادة ترتيب رؤيتي الشعرية بشكل عام.
0: نعم.
3: فنظم الفصوص هو الأكثر تدفقا في هذه الحالة، وإن كان في بعض الامتدادات موجودة في منذ يمكن المكان بخفة ونتخلص مما نحب تحديدا.
0: نعم.
3: ثم حديقة الصبار.
0: نعم. على أي حال نحن سنقترب من مجمل تجربتك في الكتابة، لكننا سنركز طبعا على مجموعتك الشعرية ناظم الفصوص التي صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة في مصر 2026 كما أسلفنا. اشتملت هذه المجموعة على 36 نصا. من خلال العتبات الأولى في كتابك الشعري ناظم الفصوص نلحظ اقترابك من تجربتين، الأولى المعري والثانية ابن عربي. يعني أنت اجتزأت من شعر المعري مثلا هذه الكلمات: يرتجي الناس وأن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساء، ثم أيضا كذب الظن لا إمام سوى العقل، ثم أيضا إنما هذه المذاهب أسباب لجذب الدنيا. وفي اقترابك من نصوص ابن عربي طبعا صاحب فصوص الحكم اجتزأت أو ضمنت أسطر من باب الذي لا يعول عليه. تقول هذه السطور: الوجد الحاصل عن التواجد لا يعول عليه، والوجود الذي يكون عن مثل هذا الوجد لا يعول عليه، الوارد المنتظر لا يعول عليه، الاطلاع على مساوئ العالم لا يعول عليه، الإقامة على حال واحد نفسين فصاعدا لا يعول عليه.
3: فصاعدا،
0: نعم، لا يعول عليه. في رأيك ما دلالة هذا الاقتراب أو هذا الدنو، دعنا نقول الحميم، من من من من تلك التجربتين، تجربة المعري وابن عربي، ليس فحسب من خلال توظيف كلمة مثل الفصوص أو المدخل يعني أو التعريفي الذي صدرت به الكتاب، لكن يعني دعنا نسأل عن المقتربات التي تظن أنها بالغة العمق والأهمية في تجربتك عموما وفي نصوص هذه المجموعة بشكل خاص. من خلال هذا التماس وهذا الاقتراب مع ابن عربي وأيضا المعري.
3: يعني لما أنا بعيد الآن تأمل يعني ما افتتحت به الديوان يرتجي الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرسائي. طبعا لعلك تلاحظ أنه مثلا في الشطر الثاني من كل بيت في الأبيات التالية مقتطع يعني
0: مجتزئات. نعم.
3: كذب الظن لا إمام سوى العقل مثلا هنلاقي إيه البيت الأصلي مشيرا في صبحه والمسائي، أو مثلا إنما هذه المذاهب وأسباب لجذب الدنيا هنلاقي عند المعري إلى الرؤساء. لكن أنا اخترت ما أريده.
0: نعم.
3: وهو الارتكاز الإشارات والدلالات التي تشير صراحة إلى الارتكاز على العقل. إنما الزيادات وجدتها غير مفيدة من ناحية، إلى جانب أني لا أريد أن أوقع القارئ في حبائل سياق المعري النغمي والنظمي، إنما أريد أن يلتقط الإشارة الرئيسية وهي الدعوة إلى الارتكاز على العقل. بينما في الافتتاح الثاني من ابن عربي يعني يتحدث عن الوجد، فأنا أريد أن أقول إنه العقل يجب أن يكون مصاحبا للوجدان، ولكنه الوجدان الصادق لا الوجدان المزيف أو المدعى أو ادعاء حالة الوجدان، وده ما تشير إليه كلمة الوجد الحاصل عن التواجد. يعني ادعاء الوجد لا يعول عليه. أيضا فالوجود حالة الوجود التي تنبني على الزيف، الوجد الذي يكون عن مثل هذا التواجد يعني لا يعول عليه. أيضا لا يجب على المبدع أن ينتظر الوارد، بمعنى الإلهام، لا يجب أن ينتظر الإلهام، ولكن يجب أن يذهب إليه، يجب أن يبحث عنه. الوارد المنتظر لا يعول عليه. أيضا لا يكفي أن تجذب العالم، ولكن يجب أن تفهم ما وراء مساوئ العالم. لذا فالاطلاع على مساوئ العالم وحده لا يعول عليه.
0: جميل.
3: يجب أيضا على كل مبدع في كل فن أن يعلم أن حالة الإبداع حالة متغيرة مثلما هو حال الحياة بشكل عام. بالتالي تأتي هنا الإقامة على حال واحد، نفسين فصاعدا لا يعول عليه. هذه هي الإشارات التي أحببت أن أبثها من خلال هذا المفتتح.
0: جميل. على أي حال الناقد دكتور يسري عبد الله في قراءتي لمجموعتك نظم الفصوص يعني ربما يذهب إلى أمر أيضا مهم جدا، مثلا يقول يجدل الشاعر المصري عماد غزالي بين من حيي التراث والأفق الشعر الجديد، إذ ينطلق من عتبة التراث في عنوانه وتصديراته، حيث يحيلك دال الفصوص إلى كتاب محي الدين بن عربي فصوص الحكم، حيث العلاقة الجدلية بين الله والإنسان والكون، بينما يأتي التصدير جامعا بين سلطة العقل التي يمثلها خطاب الشاعر الفيلسوف أبي العلاء المعري في جدل خلاق مع خطاب الكشف والشوق والمكابدة لدى ابن عربي. أو يضيف يسري عبد الله هنا يراوح الديوان بين هذين المسارين المتجادلين من دون أن يحمل على أحدهما، إذ ينحو الخطاب الشعري هنا صوب تكثيف اللحظة الشعرية لتلامس واقعا متحولا باستمرار. يعني يضيء يبدو الناقد يسري عبد الله لجانبين مهمين في هذه التجربة، أنت تذهب صحيح إلى التراث، لكن هنالك أفق أيضا اختطته نصوصك وذهبت إليه وتسعى إليه في هذه النصوص.
3: نعم، أنا يعني طبعا التراث بالنسبة لي هو طبعا كنز كبير، ولكنه بالنسبة لي تكئة لقراءة الحاضر وقراءة الواقع.
0: جميل.
3: لأنه في تجارب إنسانية كثيرة بتعيد نفسها، وأسئلة الإنسان بتتجدد باستمرار مع تجدد الشروط الحضارية الموجودة، حتى فكرة التصوف. يعني أنا أنظر إلى التصوف نظرة عقلية. يعني أرى أن المكابدة الموجودة في التجربة الصوفية التقليدية عندي هي مكابدة عقلية، وأن حالة الكشف التي تحدث للمتصوف من خلال السلوك الصوفي المعروف يعني هي توازيها حالة كشف تحدث للمكابدات والتأملات العقلية. هذه هي الحالة التي أبحث عنها باستمرار.
0: ما دمت في هذه المنطقة التي تخص حديثنا عن التصوف أو عن الكشف أو عن الاقتراب من روح التصوف، في نصك الأول عنوانه طبعا صاحب الرقصة، ربما في هذا النص يمتزج النص الصوفي يعني رقصة الدرويش بما أظن أنه ربما رقصة ثانية تقترب من ربما رقصة زوربا اليوناني، أو رقصة ثالثة كالتي مثلا يحرضنا نيتش عليها، الرقص على الرأس وليس فقط على القدمين. يعني أنت ابتدأت يبدو الرقص في الشعر في بهذا النص. يعني دعنا نقول أو نسألك سؤال ربما قد يكون شعري، هل هو الدرويش هنا أم هو الحالم؟ هل هي رياح الكلمات أم ماذا؟ وما دمت ابتدأت بالرقص منذ أول النصوص في هذه المجموعة.
3: في الحقيقة يعني طبعا يعني تقديم الشعر لتجربته المكتوبة بالفعل يعني عملية شقة جدا. ولكن يعني أنا أظن إن نص صاحب الرقصة هو بيشير إلى تجربة، أولا تجربة حياتية خاصة أنا عشتها بالفعل، وليس إلى وصف خارجي لحالة درويش ما، ولكنني أقصد شخصا محددا هو صاحب هذه الرقصة، ذلك الشخص الذي كان في زمن ما يحاول أن يصنع أسطورة حول نفسه من خلال رقصة غير مسبوقة، ومن خلال حالة من التغلب على العناصر مثل والقوانين مثل الجاذبية وما إلى ذلك، لكي يسيطر على المحيطين به. فستجد أن النص في النهاية يقول مثلا: ليس كثيرا علي إذن أن أصير مقدسا، ليس كثيرا أن يشم العطر كلما دنوت، وهكذا إلى المقطع الأخير: أنا رجل الحكاية الواحدة المستمرة، رجل الانبعاث من رقدة الموت، رجل البلاغ المقدس،
0: الذي يملك نفخة الحياة في الأسطورة.
3: نفخة الحياة في الأسطورة.
0: نعم.
3: يجعلها زادا يوميا للذين هم بلا أمل، ورقصة تتكرر
0: بلا نهاية.
3: بلا نهاية. فهي حالة يعني أنا أشير هنا إلى الافتتاح، الوقت الحاصل عن التواجد لا يعول عليه. فأنا أعتبر صاحب الرقصة في هذا النص هو رجل يدعي الوجد وليس يعني عائشا حقيقيا في حالة الوجد.
0: نعم. طيب نحن نحاول أن يعني دعنا نقول بين قوسين نمارس طرادا على النصوص التي كتبتها في هذه المجموعة. أعرف أنك لست منظرا لكي تقول لنا أو تدلنا على الكثير من هذه النصوص أو حول هذه النصوص، لكن ربما هنالك خيوط أو مفاتيح صغيرة يعني تخبرنا عنها. مثلا في نصك السابق صاحب الرقصة كما أسلفنا تكتب: أنا رجل الحكاية المستمرة، لكن هنا سؤالي يتعلق بتجارب أقرانك من الشعراء، يعني تجربة الكتابة الشعرية في مصر. دعنا نقول هنالك من تحتضن قصائدهم التفاصيل الصغيرة، هنالك من تسطع نصوصهم إذا جاز التعبير بالحدوتة، أو هنالك بذرة للحكاية في داخل نصوصهم، يعني ترتكز على أبنية أقرب إلى القصة، هناك انفتاحات سردية على الشعر في قصيدة النثر لديهم، هناك تجليات بلاغية فلسفية عند البعض منهم أيضا. أنا أريد أن أسألك هنا، ما الذي تظن أن تجربة عماد غزالي تفترق فيه أو تختلف فيه عن تلك التجارب الشعرية الأخرى؟ ما الذي ترى أنه أيضا يأتلف أو يلتقي مع تلك التجارب، يعني تجارب من يكتبون قصيدة النثر في مصر على وجه الخصوص؟
3: نعم طبعا الالتقاء والاختلاف يعني هما وجهان، يعني وجهان للحالة، لحالة اسم معين. فأنا أظن أنه تجربتي تحاول امتصاص جماليات قصيدة النثر منذ بدايتها كمصطلح متفق عليه يمكن منذ النصف الثاني، منذ مجلة شعر اللبنانية مثلا.
0: نعم.
3: لأنه ما التجارب ما قبل مجلة شعر اللبنانية كانت يعني كان مختلف حتى على المسمى، كانت تسمى أحيانا قصيدة منثورة أو شعر منثور، أو يعني كان حتى المسميات لم تكن جاهزة. ولكن مصطلح قصيدة النثر يمكن بدأ مع مجلة شعر اللبنانية.
0: نعم دعنا نقول منذ الخمسينات من القرن المنصرم، لكن دعنا نقترب من تجربتك أنت مع أيضا الاختلافات أو الائتلافات كما تحدثنا وقلنا.
3: الأجيال التي شاركت في كتابة قصيدة النثر في مصر يعني منذ جيل السبعينيات حتى الآن، جيل السبعينيات اهتم أكثر بالمجاز وباللغة، بالاتكاء على اللغة وعلى عناصر لغوية بشكل أساسي. إنما قصيدة النثر بدأت تأخذ المنحة السردي ومنحة التفاصيل منذ التسعينيات. وأنا كنت مزامنا لهذه التجارب ولي نماذج منشورة بعضها في نصوص متفرقة، يمكن بعضها لم يجمع في ديوان. فأنا أحاول امتصاص كل هذه الجماليات. ستجد في نظم النصوص، ستجد النص الذي يعتمد على الحكاية، ستجد النص الذي يستدعي التراث، ستجد النص الذي يوظف تقنية القناع، وستجد التأملات الفلسفية. ولكن أنا أفعل كل ذلك بصوتي أنا الخاص.
0: نعم.
3: صوتي الخاص الذي تشرب الشعر العربي منذ ما قبل الإسلام.
0: جميل.
3: ولا يستطيع أن يتغافل عن جماليات اللغة، لأنه أنا إذا حين أخرج على الإيقاع العروضي لابد أن أقدم إيقاعا بديلا، والإيقاع البديل في قصيدة النثر لا يكون إلا عبر اللغة، عبر طريقة الأداء اللغوي. وطريقة الأداء اللغوي هنا تستثمر المفردة وطبقات الدلالة وتاريخ الدلالات الموجود في كل مفردة، إلى جانب العناصر الصوتية طبعا. وستجد يمكن في نصوص مثل المحك والأعصر وغيره ستجد يعني استثمار للعناصر الصوتية. كل هذه تجارب لاستثمار جماليات قصيدة النثر فيما وصلت إليه الآن، دون أن أفقد خصوص أو دون أن أنسى أن أقدم صوتي أنا الخاص بكل ما يكتنزه من فهم ووعي بجماليات الشعرية العربية.
0: نعم. طيب ما دمت قلت كلمة فهم هنا، أنا أريد أيضا أقترب من معضلة هي معضلة سوء الفهم. أنت في نصك الثاني المعنون بطرقة صامتة تكتب في آخر سطور هذا النص: طيلة حياتي أخاف ذلك، أخاف الخضوع القسري لأية نواميس مهما علت، أخاف أن أصير تحت وطأتي الثقيلة محض تمثال من دم ولحم. يعني هذا النص يبدو أنه يطرح هذه المعضلة، معضلة سوء الفهم، دعنا نقول المتفشي بين الذات والآخر، خصوصا أولئك النفر من الفنانين والشعراء وأصحاب الرؤى المختلفة الذين لديهم حساسية خاصة مثلك. يعني سوء الفهم عادة يحصل مع الوسط الثقافي أو في الوسط الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي يرى في هؤلاء أولئك المختلفين كما تشير في النص اختلال في ثباتي وفي منظومتي وفي جذوري وفي ثوابتي إلى آخر. يعني يبدو أن مخاوفك من خلال هذا النص كثيرة على هذا الصعيد، هل ينطبق ذلك على أيضا على ما يمكن أن يفعله بعض النقاد في تأطير النصوص، في قراءتها بطريقة مجحفة أو مؤدلجة، أو دعنا نقول دفعها إلى تقول ما لا تقول، أو تود هذه النصوص الذهاب إلى مكان آخر أو مناطق أخرى أو مسار آخر تجترحه أو تقترب منه؟
3: لا أخفي عليك أن ذلك يحدث طوال الوقت، يعني
0: نعم.
3: طوال الوقت هناك، وهذا ما يمنح النصوص الشعرية حيويتها، يعني قدرتها على توليد حالات مختلفة وتوليد رؤى متعددة، يعني وهي ميزة كبرى للإبداع بشكل عام وللشعر بشكل خاص. أما سوء التأويل فهو إذا حدث يعني سيكون مردودا عليه، لأن الشاعر الآن لا يكتب نصا واحدا، إنما إذا قدم ديوانا مجموعة من النصوص فهذه النصوص تأخذ وترد وهكذا، يعني إذا قدم تأويلا مخالفا لتوجه الشاعر،
0: يعني تأويلا أحاديا أو مغلقا دعنا نقول، نعم
3: بالضبط سترد عليه النصوص الأخرى الموجودة،
0: فضلا عن وجود قراءات عديدة، يعني القارئ أيضا متعدد كما أن النص أيضا منفتح ومتعدد أيضا الأوجه.
3: نعم، أنا عايز أشير يعني مثلا أنه طرقة صامتة العنوان وحده يعني لفت انتباه أستاذة جامعية، هي الدكتورة سلوى جودة أستاذة الأدب الإنجليزي في أدب عين شمس، حين اختارت ثلاث نصوص من الديوان للترجمة إلى الإنجليزية. استوقفها جدا العنوان طرقة صامتة، فجعلت الملف كله وهو يضم شعراء كثيرين، يعني جعلت عنوان الملف كله طرقة صامتة. فأنا عايز بس أشير إلى قدرة المجاز الشعري وقدرة التكوين اللغة على إنتاج دلالة مختلفة ودلالة جديدة ولافتة. أيضا فإن يعني مسألة سوء الفهم التي تشير إليها، حينما أقول مثلا أخاف الخضوع القسرية لآية نواميس، فأنا هنا لا أرفض الخضوع للنواميس على ألا يكون قسريا، بمعنى الاحتفاظ الدائم بالقدرة على الاختيار. فالجملة الشعرية تحتفظ لنفسها دائما بالنزاهة الفنية التي تجعلها لا تخرج على الشرط الإنساني، بل تدعو إلى الشرط الإنساني وهو الحرية.
0: نعم طيب،
3: قيمة عليا في حياة الإنسان.
0: بالضبط. في نص آخر لك عنوانه الوسواس، يبدو انفتاح أعماقك دعنا نقول على التجريب وكتابتك على التجريب، أو على محاولة أن ترى الأشياء بعين أخرى. ماذا يمكن أن تقوله هنا فيما يتعلق بكتابة النصوص؟ هل هذا الهاجس هاجس التجريب من خلال مجموعاتك الشعرية طبعا التي تربو على 10 مجموعات، هل هذا الهاجس كان أولوية من أولويات كتابتك أو عطائك الشعري في خلال هذه المجموعات؟
3: نعم. طيب هو اسمح لي أقول النص قصير جدا.
0: تفضل.
3: حاولت مرارا أن أجرب، لأنني وعدت نفسي بالتجربة، أن أرى المشاهد عبر عيون أصحابها، أرى النملة بعين النملة، أرى العصفور بعين العصفور، أرى الماء بعين الماء، لكنها تبقى أمانية، مجرد أماني، فليس ثم كائن هناك يمكنه أن يعيرني عينيه، كائن وحيد فقط كان بمقدوره فعل ذلك، غير أنه يسكن فيا، يسكن في النقطة الأبعد عني، كائن وحيد كلما خايلني وسواسه سيقظت من الصحو.
0: نعم.
3: فيعني فكرة التجريب، فكرة الاختراق، اختراق المجاز التقليدي إلى خلق حالة متماسكة، حالة تنتج خيالها الخاص وليس مجرد الاعتماد على أداء لغوي تركيبي معين. وهي والنص الوسواس يحاول أن يقدم هذه الحالة. فأظن أنها عندما يقرأ القارئ هذا النص، أظن أنه سيجد في نفسه منطقة أو مساحة لهذا اللون من التأمل. كيف يستطيع أن يتأمل شيء بمنظور مختلف، بمنظور الشيء نفسه، يعني أمر. فدي قدرة، دي قدرة الخيال ومساحة التجريب. مساحة التجريب هي أن نخرج على الشروط التقليدية أو المستقرة.
0: نعم. طيب أنا أريد أن أذهب أيضا إلى ملمح من ملامح نصوصك، قفلات هذه النصوص، أو دعنا نقول خواتيم هذه النصوص التي تكتبها خصوصا من خلال هذه المجموعة. يعني هذه النهايات الأسطر أو الأسطر الأخيرة في النصوص أشبه بخلاصة مكثفة لحركة القصيدة، كأنك تدحرج النص إلى ما كنت تود أن تستبطن أو تقوله عبر السطور السابقة لتلك القفلة. يعني كيف ترى ذلك؟
3: طبعا يعني أرى ذلك، أتمنى أن أكون أنا يعني استطعت أن أخدع القارئ حتى يظن أنني أصمم النص بهذا الشكل وأضع هذه النهاية، لأنه
0: لا أنت اعترفت بذلك أيضا في أحد النصوص، في نص المايسترو مثلا، يعني في نص المايسترو ما يذهب إلى هذا المنحى. دعنا نقرأ ما كتبته هنا. أبتكر داخل هذه النوتة لا خارجها، ثم لا أنتظر تحية إلا مع الحركة الأخيرة، كأنما تبوح لنا هنا بأن النص شرك أو فخ لغوي، لكن سرعان ما يتوضح مراد في الكلمات الأخيرة أو الحركة الأخيرة هنا. طبعا
3: دي طبعا أنا بعتبرها إشارة تخص نص المايسترو تحديدا، لأن نص المايسترو أنا بعتقد أنه نص مهم جدا في بنية الديوان، لأنه يشير إلى التناقض بين الدقة وبين الوضوح. يعني أذكر في مفتتح أحد روايات إبراهيم أصلان، يمكن تكون مالك الحزين مثلا، كان في مقطع لكاتب ما غربي، يعني كاتب غربي: يا ناثانيل أوصيك بالدقة لا بالوضوح. فأنت حين تتحرى الدقة الشديدة قد لا تكون واضحا، وحين تتحرى الوضوح الشديد قد لا تكون دقيقا. نص المايسترو بيلعب على حالة إنسانية شديدة الغرابة، ولكنها لا شك موجودة، وموجودة في عالم الإبداع، وهو أن الذي يؤدي فنا من الفنون يظل طوال الوقت حالما وطامحا إلى الوصول إلى أن يصنع هو النص الذي يؤديه الآخرون.
0: نعم.
3: وده قناع أكبر للحالة الكونية، الحالة الإنسانية، العلاقة بين الخالق والمخلوق.
0: في نصك شيء من الخلاص تشير إلى أن الشعر لا يملك لغة كافية من المفردات للوصول إلى المطلق، أظن هكذا، لا يملك لغة. نعم كافية. نعم. المفردات، نعم، للوصول إلى المطلق، لذا عليه أن يعانق النسبي بالصدق الكافي أو الصلة الخاصة. يعني إذا تحدثنا عن لغتك الشعرية، لغة عماد غزالي، ما الذي في رأيك يصبغ هذه اللغة؟ ما الذي تشكل فيك أو تنحته منك أو تصنعه من خلالك ومن خلال ما تكتبه عبر هذه اللغة؟ يعني بمعنى آخر، ما الذي تظنه أساسي وجوهري في كتابتك مع هذا الزاد أو الحمولة اللغوية؟
3: ما أظن أن اللغة هي الفعالية الإنسانية الأولى والأساسية التي يعني يدور حولها الإنسان. اللغة هي التي تصنع حالة الإنسان. اللغة هي التي تطور الإنسان وهو يطورها أيضا. ستجد كثيرا من الإشارات عبر مدار هذا النص وفي نظم الفصوص وحتى في حديقة الصبار وقبل ذلك في الإشارة إلى تجربة الإنسان مع اللغة وتجربة المبدع مع اللغة. فأنا أظن الإنسان يصنع العالم باللغة ويعترف بالأشياء من خلال اللغة حين يسمي الأشياء. وطالما الأشياء ليست مسماة فهي ليست موجودة.
0: في نصك
3: الخلاصة أن اللغة خالقة. يعني اللغة تكمن فيها طاقة الخلق، وهذه هي النفخة الإلهية في الإنسان.
0: جميل جميل. نص آخر من نصوصك عنوانته اسأل القرية. في هذا النص دعنا نقول هناك تشظيات وانفتاحات شتى، مثلا قصة زرقاء اليمامة، وأيضا استدعاء النص القرآني في اسأل القرية. لكن طبعا هناك حكاية ونحت آخر للقرية ضمن هذه ضمن صورتك الشعرية، يعني لرؤيتك الخاصة بالقرية وساكني القرية، خصوصا مع تثاؤبهم من الضجر وقلة العمل إلى آخر ما وردته في النص. يعني لا يبدو أنك تضغط كثيرا على الاستدعاءات النصية أو الترميزات أو التمثلات إلا بمقدار ما تخدم تلك الاستدعاءات أو التمثلات هذا النص أو الكتابة التي تكتبها. أنت أشرت إلى ذلك تكيئات كما قلت في بداية أيضا مفتتح لقاء.
3: أنا طبعا في اسأل القرية يعني لم ألتقط غير المفردة القرآنية اسأل القرية، لكن لا يعني خرجت عن السياق اللي هي موجودة فيه. أنا اكتفيت بالتقاط المفردة، وده بيحصل أنه التراث بيبقى مليء بالمفردات اللي بتدعي حالات مختلفة. أما علاقتي أنا بالقرية علاقة عميقة جدا جدا، لأني قضيت فترة كبيرة من طفولتي أتواجد في القرية 3 أو 4 شهور في فترة الصيف، وأقرأ وأتأمل، فعلاقة كبيرة. وهنا تدخل أيضا فكرة علاقة الاسم بالمسمى. ستجد سمعت من أفواههم لغة تتشكل من الحفيف، لغة المفردة فيها لا تشير إلى الشيء بل هي الشيء. فدائما ما تأمل الطبيعة وتأمل الطبيعة البكر مثل طبيعة القرية حينما كانت بكرا، يعني تفجر في نفسي هذه التساؤلات حول علاقة المفردة بالعالم بالشيء الذي تشير إليه من ناحية، ومن ناحية أخرى قد تكون القرية صورة، القرية داخلي بقى، القرية الشعرية، يعني قد تكون صورة لعالم محجوب، عالم لا أقصد طبعا، يعني ستجد هناك في ساحتها المركزية يستلقي الشياطين جوار الشعراء، لا أقصد بقى وادي عبقر وأن الشعراء يستلهمون من الشياطين، وهي أشارات ساخرة تحاول أن في ظني يعني ورؤيتي الخاصة تحاول أنها تلعب على الزئة في التراث لتهدمه من الداخل. يعني
0: حسب إشارة الناقد أسري عبد الله في الديوان تنحو الذات الشعر صوب الخلاص لكنها لا تجده في قرية يتجاور فيها الشعراء مع الشياطين.
3: نعم نعم. ولعل الشياطين هنا ليست شياطين بالمفهوم الديني،
0: نعم،
3: لكنهم هنا الشياطين الذين الهواتف الغامضة التي تحث الإنسان على كسر الجمود وكسر التقوقع يعني والاستسلام للضغوط والمواضعات التي يفرضها عليه الآخرون.
0: نعم. طيب دعنا نسألك عن أيضا نص من نصوصك، الصفحة الأخيرة من بدائع الزهور. طبعا أنت ذهبت، كلنا يعلم طبعا كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور للمؤرخ المصري ابن إياس، وفيه يحكي تاريخ مصر. ما الذي وظفته شعريا فيه في في هذه القصيدة أو في هذا النص من سيرة ابن إياس أو ما حدث لابن إياس؟ يعني سؤالي، هل ذهبت إلى تخيل ما في استدعائك لسيرة ذلك المؤرخ هنا؟
3: نعم نعم. وهذه الحالة يعني تنطبق على الصفحة الأخيرة من بدأ الزهور والصفحات ما بعد الأخيرة من تاريخ الجبرتي، في نص آخر
0: يحمل
3: يعني الحالة دي موجودة في النصين، وهي حالة التوحد مع موقف إنساني وسحبه إلى الواقع وإلى الآن. في حالة ابن إياس الحنفي، هو رجل مملوك ترك العمل المملوكي يعني وعمل مؤرخا لدولة المماليك، وحين دخل العثمانيون مصر فوجد نفسه مضطرا لمواصلة التأريخ، ولكنه سيكون تأريخا لأشخاص هو أكرههم لأنهم أنهوا الدولة التي عاش في ظلها ويرتكبوا أمام عينيه مظالم. ومن هذه المظالم ما لم أذكره صراحة في القصيدة مثلا، وإعدام يعني مثلا طمنباي على باب زويلة مثلا. فأنا حاولت نسج هذه الحالة على الواقع الآني. لو أن بيننا مؤرخا الآن ويريد أن يؤرخ بعدالة وصدق وتجرد تام ما يحدث حوله، فما هي كم المخاطر التي سوف يتعرض لها؟ حاولت أن أعيش هذه الحالة وأن أعبر عنها.
0: لذلك تكتب في نهاية القصيدة: لذا فإنني ما إن أمسكت بالقلم كي يدون وقائعهم الممهورة بالدماء حتى سلبوني داري وبستاني وراحلتي، ثم لم يلبثوا أن رفعوا قلمي على مرأة من الناس وعلقوه على باب مصر. هكذا ورد في هذا النص. طيب، على هذا المنوال أنت ذكرت أيضا فيما يتعلق بسيرة سيرة المؤرخ الآخر الجبرتي.
3: نعم.
0: يعني نعم. هل هو نوع من إعادة رسم لشخصية الجبرتي وكتابته للتاريخ أيضا؟ يعني هل يأتي نصك من باب إزالة سوء الفهم مثلا تجاه ما دونه أو كتبه الجبرتي هنا في هذا النص؟
3: هو من باب التقاط الموقف الإنساني الفريد الذي قد لا يتكرر كثيرا. فالجبرتي مثلا يعني عاصر دخول الفرنسيين وأرخ وقائع الحملة الفرنسية حتى خروجها من مصر، وعاصر صعود محمد علي إلى سردة الحكم يعني. ولكن فوجئ أنه أصبح مطالبا بأن يوظف مهنته، مهنة المؤرخ، بما فيها من حيادية وعدالة وصدق. أصبح مطالبا بأن يوظف كل ذلك في بروباغندا دعائية لمشروع محمد علي، على الرغم من أنه كان في داخله اللي هو الجبرتي يعني منزعجا جدا من ذلك، ومنزعجا مما حدث في مذبحة المماليك وما تلاها من مطاردة زعماء المصريين يعني. فالأزمة الإنسانية اللي واجهها الجبرتي أزمة عنيفة جدا، لأنه فقد ابنه يعني نتيجة هذه، لأنه فقد ابنه يعني نتيجة هذه الأزمة، يعني السلطة طردته حتى قتلت ابنه يعني. وهو

0: كان بالغ الدلالة، الخصوصية الشديدة لا تحسب حساب الدقة. أنت طبعا ذكرت شيئا من هذا القبيل عن الدقة منذ قليل، واستدعيت واستدعيت شيئا ربما لإبراهيم أصلا. نعم،
1: أوصيك بالدقة لا بالوضوح.
0: لا. هل ينطبق هذا الاستنطاق للمايسترو في قصيدتك، هل ينطبق على الشاعر أو ما يكتبه الشاعر؟ أي يعني ليس المهم هو الدقة، بل خصوصية الكتابة، رهافة الكتابة، طيران الكتابة، تشظيها، دعنا نقول انخطافاتها، شفافيتها، وربما حتى تناقضات الكتابة أو التناقضات في الكتابة، إذا جاز التعبير. طبعا
1: أنا بعتقد دوت، يعني لأنه يعني أنا بشوف إنه المايسترو هنا يريد أن يتخلص من التبعية، يريد أن يصبح صاحب نوتة. يعني خطر لي كثيرا قبل ما أتمكن من مهنتي وأصبح المايسترو أن أؤلف نوتة باسمي، نوتة مثل صراط لا يخرج عليه العازفون. وهنا الـ يعني التداخل بين حالة المبدع في إخلاصه في تجربته ومحاولته لتقديم خصوصية ذاته، وبين حالة العجب والزهو التي قد تصيبه فيريد أن يتبعه الناس، ويريد أن يرتفع إلى سدة ويصبح يعني له حواريون وهكذا. يعني هنا يمكن النص بيحاول يقدم تنوعات على الاضطراب الداخلي لنفس المبدع فيما أظن.
0: نعم. نعود مرة أخرى إلى نصك المعنون عاشقان على الجسر. يعني هنا استعيد أو أتذكر جملة تقول: الشعر يلتقط الأشياء غير مغسولة وغير مسرحة الشعر ليحولها إلى رسل للأبدية. في هذا النص من خلال النظر إلى ذينك العاشقين فوق الجسر في هذه القصيدة، يبدو أن الماضي يحضر ويتألم الشعر الذي فيك، لكن أيضا هنالك التجدد والاغتسال والتطهر بالمشهد والتمرئ في الزمن، ودعنا نقول محاولة فلسفة أو التفلسف حول معنى الجسر والنهر والأبدية إلى غير ذلك. كيف تنظر إلى هذا النص تحديدا؟
1: نعم. وهو الحقيقة أنا بعتز برضو جدا بهذا النص، يعني الذي ربما كان يعني نقطة الانطلاق يعني فيه، هي لوحة تشكيلية، يعني لوحة تشكيلية تجسد عاشقين على جسر يستندان يعني إلى حافة سور، ويوليان ظهريهما لمشاهد اللوحة. هذه اللوحة هي التي فجرت هذا النص، ولطرح تساؤلات حول الزمن. يعني حينما يخرج الإنسان يوميا من باب بيته إلى الشارع، فإنه بتكرار هذا الفعل آلاف المرات، فإنه لا يرى الشارع أصلا، لأنه موجود في ذاكرته لا يرى شيئا. يعني كل شيء موجود في الذاكرة أصلا، هو ينظر إلى ذاكرته. فالنص هنا يحاول أن يطرح هذه الفكرة: كيف تغتسل العينان من المشاهد الثابتة؟ كيف ترى الجسر في تجدده؟ كيف ترى الماء في تجدده؟ وهكذا.
0: نعم. هنالك نصوص طيب في مجموعتك يبدو أنك كرستها، إذا جاز التعبير، لكتابة سيرة الشاعر، سيرة المكان، سيرة الناس في ذلك المكان، سيرة الأصدقاء، ربما أيضا سيرة الطفل أو الصبي الذي كنته أيضا. أما مثلا نص كان هناك راوية لشعره، يبدو أنك تجوز في فضاء القرية، تستدعي صور من هناك، ترسم بورتريهات لشخص كانوا هناك في تلك القرية. وهكذا أيضا نصوص من قبيل القرد الأزرق، ورد الجناين يمص

0: يا ورد، ورد الجناين يا ورد، نص أواديم أيضا،
1: نعم
0: أو نص، أو نصك عن النحات المخضرم المنسي كما ذهب النص في نص المعنون الحواري، نص
1: نعم
0: أيضا
1: نعم
0: عكس
1: نص
0: دوران
1: الحواري
0: الساعة، نص المرح، الشطرنجي والخيان، نص آلة لقياس الزمن، إلى آخر. يعني لا أريد أن أسألك ماذا تريد أو ما تبتغي في هذه من هذه النصوص أو في كتابة مثل هذه النصوص، لكن يعني كيف تظن أو ترى وعورة أو مشقة حمل هذه الأرضية السيارية عبر الشعر، إذا جاز التعبير؟ لا أعرف إذا كنت فهمت ما أقصده من السؤال.
1: نعم يعني طبعا السيرة الشخصية يعني هي نبض يعني حاضر في نصوص هذا الديوان وتمثل أساس يعني ما بنيت عليه النصوص. فمثلا نص كان هناك روية المشارف هو في عمقه نص رثائي بسيط، ولكنه رثاء مبني على فكرة أن كل شاعر قديم كان له راوية، وكان هذا الراوية يدور بشعره ويروج لشعره مثل أجهزة الآلام الآن مثلا الإذاعة والتلفزيون والإنترنت، وكان الراوية يقوم بكل ذلك.
0: نعم.
1: فأنا مثلا في يوم من الأيام لم يكن يخطر على بالي أن لي راوية، ففوجئت في يوم من الأيام أن ابن عمي يحفظ شعري القديم حفظا كاملا ويرويه عن ظهر قلب. كنا نجلس في سيارته
0: هل كانت
1: ونتجول
0: قصائد موزونة ومقفاة أم قصائد نثر أيضا؟
1: لا كانت قصائد موزونة ومقفاة طبعا، من نتاج القديم
0: تلك
1: يعني.
0: المرحلة. نعم السالفة.
1: فاستقر بداخلي أن لي راوية. ثم يأتي اليوم الذي أذهب إلى جنازة ابن عمي.
0: نعم.
1: هذا هو الموقف الذي فجر هذه القصيدة واستدعى التاريخ الشخصي لي كطفل وللعائلة وللقرية.
0: نعم.
1: قد حدثتك عن القرية وماذا تعني لي، فلهذا هو النص كمان من أحب النصوص لي في هذا الديوان. يعني
0: نعم.
1: تذكر الآن فقط أنه لم يكن ناسيا قط. كانت هناك ترعة تفيض المياه، لعلك تعلم أن الترع في القرى قد تم يعني ردمها ومكانها مواسير عميقة بتغذي الحقول بالمياه. كل هذا بيغير المشاهد وبيجعل الطفولة بعيدة بعيدة بعيدة، حتى غير قادرة على التحقق في الواقع. يعني أين ذهبوا بالترعة وحافتها؟ أين ذهبوا بالضغينة بين سكان القريتين؟ كان في قريتين في كل ناحية من الترعة، دلوقتي بقوا قرية واحدة لأن بقى في شارع، يعني مش فيش ترعة. ستجد كل هذه المشاهد، حتى الحارة التي تسمى باسم أجدادي، حارة القراوشة، هؤلاء هم أجداده وأعمامه وهكذا. يعني مثل هذه النصوص التي تقوم على السيرة الذاتية والاستدعاء وتحدث تقاطعات بينها وبين الحاضر، وتقاطعات بينها وبين التراث الشعري بفكرة وجود راوية للشعر، هي تجارب يعني تجارب لا يستطيع الشاعر ان يعني يهرب منها، بل هي التي تقدم نبضه الحقيقي، النبض المرتبط بالحياه اليوميه وبالعائله وبالعلاقات وبذكرياته القديمه.
0: نعم. كنت اود ان اذهب
1: يعني.
0: كثيرا الى الحديث معك حول بعض النصوص الاخرى، مثل نص الغزاله والعناصر الاربعه، نص المحك بما فيه من لعب على الكلمات، أيضا كائنات، نصك الآخر كائنات ما ورائية، خصوصا أنك تتحدث عن منطقة المنتصف هنا، التي لا تعني فقط حدود بقدر ما هي ولادة أو تخلق كينوني ربما لمعضلة الشاعر، لكن للأسف الوقت ضيق للأسف الشديد. لكن أريد أن أختم لقائي بك الشاعر عماد غزالي بما ختم به الناقد يسري عبد الله قراءته لمجموعتك الشعرية ناظم الفصوص. يقول: يراكم الشاعر عماد غزالي منجزا جماليا يخصه بلا ضجيج، مطورا قصيدته ومتجها صوب الشعر فلا شيء سواه. الشاعر عماد غزالي، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة.
1: شكرا شكرا، وأنا شرفت جدا بهذا اللقاء.
0: أهلا بك، وسلطنا الضوء طبعا نحن على مجموعتك الشعرية ناظم الفصوص الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة 2026. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. قتلى وجرحى في تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة صباح اليوم افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. ولدى وصول الموكب الميمون لجلالته حفظه الله تشرف باستقباله معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إيذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز. عقب ذلك تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانات التي يتمتع بها واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا أيده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. وفي ختام الزيارة تفضل جلالته وعزه الله بالتقاط صور تذكارية مع عدد من أبنائه منتسبي الجهاز تخليلا لهذه الزيارة السامية، ثم غادر جلالته مقر الجهاز تحفه عناية الله ورعايته. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مساء اليوم اتصالا هاتفيا من معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث عدد من المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف المواتية لعودة الحوار والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بالوسائل السياسية. وأشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة بالدور البناء الذي تضطلع به سلطنة عمان لدعم المساعي الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يعزز جهود التهدئة ويدعم الاستجابة الإنسانية. من جانبه أكد معالي السيد وزير الخارجية أهمية مواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية والتحلي بالحكمة وضبط النفس وإتاحة المجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر ومعالجة القضايا محل الاهتمام بما يرسخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات على السفن في أحدث تصعيد بين الجانبين، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال الأيام الماضية. من جهته ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 2 أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن كانت تحاول العبور في المنطقة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت أكثر من 20 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية، كما شرعت قوات الاحتلال في هدم منشآت تجارية وزراعية ضمن عمليات دهم واقتحامات تنفذها بشكل يومي. وفي قطاع غزة أصيب عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار وقصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق. يأتي ذلك في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع جراء القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات إلى القطاع. قتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان، وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حاروف زبدين مما أدى إلى سقوط قتيل. كما أشارت المصادر إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدات شفرة والقنطرة والمنصور ووادي بلدة زبقين في الجنوب. لقي 14 شخصا مصرعهم جراء انفجار مستودع للأسلحة والمخلفات الحربية في أدلب بشمال غرب سوريا. وقالت السلطات السورية إن أسلحة ومخلفات الحرب كانت مخزنة في الموقع قبل نقلها إلى مكان آخر. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين. وقال جيروم بونافون الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر في كلمة خلال اجتماع المجلس لبحث الملف الليبي إن الاتفاق خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وتدفع للمضي قدما في توحيد مؤسسات ليبيا تلبية لتطلعات الشعب. قتل وأصيب العشرات في هجمات بالمسيرات الأوكرانية على مدينة نوفروفسك الساحلية بجنوب روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت سفينة شحن أوكرانية كانت تحمل عتادا عسكريا في البحر الأسود وهي في طريقها إلى ميناء أوديسا، بالإضافة إلى مستودع في كييف تابع لشركة لتصنيع المسيرات. كما قالت أوكرانيا إن هجوما روسيا على منطقة ميكولايف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 23 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الخليجي المشترك لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام وتطوير الآليات الرقابية بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في هذا الجانب. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. استعرض منتدى ظفار لفرص الاستثمار دور مدائن والمناطق الحرة والجهات الداعمة لها في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة بما يسهم في توليد فرص العمل وتمكين الكفاءات المحلية وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وأكد سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي صلالة أن المنتدى شهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة تتجاوز 18 مليون ريال عماني.
1: هناك أوراق عمل تقدم من خلال المشاركين في هذا المنتدى، هذه الأوراق ستلقي بما تحتويه من فرص للاستثمار سواء كان استثمار محلي أو دولي. هناك حلقتين حواريتين يتم من خلالهما النقاش والاستفسار عن هذه الفرص المتاحة للمستثمرين كي يأتوا للاستثمار في هذه المحافظة. أيضا نشير إلى أن هناك منصة تكاملية بين هذه الجهات جميعها بإمكان المستثمر الاطلاع على الفرص الاستثمارية. هناك عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة إجمالية تزيد عن 18 مليون ريال عماني. بالنسبة لمحافظة ظفار طبعا تتميز بالاستثمار السياحي والاستثمار البيئي وأيضا الاستثمار الصناعي واللوجستي. هناك نوع من التوائم بين جميع هذه القطاعات حتى لا تطغى الاستثمارات الصناعية واللوجستية على الجانب الطبيعي والتي تهتم به المحافظة في أنسنة المدن.
0: بحث منتدى الأعمال العماني الهندي في مسقط فرص الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند ودورها في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز للتجارة وإعادة التصدير بين الهند والأسواق الإقليمية والدولية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان متحدثا عن هذا المنتدى.
2: نهدف من المنتدى العماني الهندي أن نبرز مدى أهمية هذه الاتفاقية الاقتصادية ما بين سلطنة عمان وجمهورية الهند الصديقة. هناك العديد من الفرص التي تم استعراضها في الجلسة الأولى والجلسة الثانية. أيضا نحن في غرفة تجارة وصناعة عمان حصرنا القطاعات التي يمكن للشركات العمانية أن يستفيدوا من هذه الاتفاقية، وأيضا الكود الجمركي بحيث يستطيع الشركات العمانية أن تصدر دون أن تواجه أي عراقيل. هناك دراسة قمنا بها في غرفة تجارة وصناعة عمان نهدف من خلالها تسهيل حركة التجارة ما بين الهند وسلطنة عمان بحيث تتمكن الشركات ليس فقط الكبيرة أيضا مؤسسات صغيرة والمتوسطة من تصدير منتجاتها إلى السوق الهندي بإذن الله تعالى. عندما تزداد حركة التجارة يكون هناك طلب كبير وبالتالي تتم حركة زيادة في التوظيف وأيضا توسعة في المصانع. نحن نهدف ليس السوق الهندي فقط رغم أنه من الأسواق الضخمة، ولكن أيضا أن تكون هناك إعادة تصدير لدول المنطقة وأيضا شرق أفريقيا. اليوم نحن نتمتع بموقع جغرافي مميز من أجل أن نكون مركز لوجستي للمنتجات الهندية ومنتجات الخليجية وأيضا شرق أفريقيا، بحيث تكون مركز اللوجستي سلطنة عمان وإعادة التصدير منها بإذن الله تعالى.
0: وفي ولاية صلالة نظمت غرفة التجارة والصناعة عمان منتدى الأعمال العماني الأفرو الصيني التجاري الثاني بمشاركة عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وعدد من دول القرن الأفريقي. ويسعى المنتدى إلى جذب الاستثمار وتوطين رؤوس الأموال واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق الدول المشاركة. العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية استعرضها لقاء بين سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعادة جوناثان بورك مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية. كما تم خلال اللقاء بحث وجهات النظر وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة. استقبل شركتا أسياد للنقل البحري وفالي ناقلة صحار ماكس، أول ناقلة من فئة فالي ماكس في العالم تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح لتسليم شحنة من خام الحديد إلى عمليات فالي في صحار. ويعد هذا الإنجاز امتدادا للشراكة طويلة الأمد بين الشركتين، والتي تهدف إلى رفع كفاءة السفن وتطوير حلول تسهم في خفض انبعاثات النقل البحري لخام الحديد عبر سلسلة القيمة. وتبلغ الحمولة الساكنة لصحار ماكس 400 ألف طن من خام الحديد، وهي مخصصة لنقل خام الحديد في الرحلات البحرية الطويلة عبر مسارات تجارية رئيسة تربط بين البرازيل والصين والشرق الأوسط. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. قتلى وجرحى في تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل رياض بن صالح الغساني، كان معكم في إعداد هذه النشرة وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من أثير المحبة. بكم نجدد الترحيب أيها الأحبة في ليلة من ليالي الخريف الممطرة، حيث تتواصل حكاية الموسم بمشاهده بين اخضرار وغيوم ورذاذ. نمسيكم جمالا من محافظة ظفار، حيث لا يقتصر الخريف على جمال الطبيعة ورذاذ المطر، بل يحمل معه موسما حافلا بالثقافة والفنون، موسما يفتح مساحات للإبداع والموسيقى والفعاليات التي تحتفي بهوية المكان وتنوعه. في أثير المحبة نأخذكم كما عودناكم في جولة في رحاب الثقافة والفنون، ونستضيف أصواتا وتجارب وإبداعات، ونواكب أبرز ما يشهده الموسم من فعاليات ومناسبات ما زالت تتوالى طبيعة وثقافة وفنا. فمن لا يحب محافظة ظفار، ومن لا يعيش فرحها بين طبيعتها الآسرة وأصالتها العريقة؟ من لا يعشق سحر الخريف ويستمتع بغيمه ورذاذه وخضرته؟ من لا ينطرب لفنون ظفار وموسيقاها ويستحضر جمال الموروث وحكايات تروي دائما عمق المكان وهوية الإنسان؟ من لا يحب ظفار؟

إذن من جديد أهلا بكم معنا في هذه الليلة الخريفية التي نرافقكم من خلالها من الآن وحتى 11:00. هناك أكثر من محطة حوار مستمعينا الكرام نستوقفها في هذا المشوار. في رحلة الليلة من أثير للمحبة نقترب من تواصل فعاليات ملتقى الممتلك الثقافي في إطار مبادرة متطوع التراث العالمي بولاية بوهلة. أضيف الدكتورة صابرة بنت حمد العوفي، طبعا هي قريبة معنا في هذا الجانب وعضوة لجنة التدريب بفريق بهلة التطوعي. من محطات الحوار أيضا التي نستوقفها في هذه الرحلة من أثير المحبة ختام فعاليات مهرجان ظفار السينما الدولي في نسخته الثانية، والتفاصيل إن شاء الله تكون معنا من خلال متابعة مع الدكتور رشيد بن عبد الله اليافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب والتطوير بالجمعية العمانية للسينما. محطة حوارية أخرى أيضا نستوقفها في هذا الترحال معكم في هذه الساعة الثقافية الفنية والساعة والنصف، نقترب فيها من أجواء المغنى والمفردة واللحن، خاصة الآن مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومواكب هذا الدور من نقول طفرة طبعا كبيرة وواسعة. ضيفنا الارتباط بصنع المحتوى الغنائي والتوزيع بالذكاء الاصطناعي راح يكون معنا سيف المقرفي من خلال حوارية ربما نقترب فيها أكثر من خصوصية المفردة التي تتناغم مع صباحات ومساءات الخريف والتي انتقاها لمجموعة من الأسماء الفنية العمانية. بين هذه المحطات كالعادة قراءات في عدد من الأخبار الثقافية والفنية والأدبية.

أنا حبيتك أنت وش علي في الناس يا روحي إذا قالوا نحب محبة، هذه هي أحلى التحايا من فريق العمل. مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، خالد بن عوض الحضري في المتابعة والتنسيق، حسن بن سعيد العامري في المكتبة الفنية، خالد بن عبد الله بلحاف من هندسة الاستوديوهات. وهذه أحلى تراحيب المحبة إخراجا من هاشم بن علي العامري.

نار الشوق في عيوني تنادي لك أجب أنا لولاك ما فتحت في دنيا المحبة على إشراقة النور ولا حسيت بشقاني تحرك قلبي المشتاق زرعت الحب من فيض المحبة ورد وزهور. أهلا بكم من جديد في أثير المحبة ونبدأ كذا بالتصفح في أوراقنا الثقافية والفنية. وقع المتحف الوطني اتفاقية تعاون مع جمعية المرأة العمانية بمسقط بهدف تعزيز التعاون في مجالات صون التراث الثقافي العماني ونشر الوعي المجتمعي وتبادل الخبرات والمعارف ودعم حضور المرأة العمانية وإسهاماتها. الاتفاقية تضمنت تنفيذ عدد من الزيارات والبرامج والفعاليات الثقافية وتعزيز الوعي بالتراث والهوية الوطنية، إلى جانب طبعا تبادل الخبرات في مجالات التوعية المجتمعية والثقافية وإتاحة الفرص للمرأة العمانية للمشاركة في ممارسة الحرف التقليدية وتنظيم المحاضرات وحلقات العمل والجلسات الحوارية المجتمعية والثقافية. في أجواء الفنون الجميلة هنا في محافظة ظفار تتواصل على مسرح عودة الماضي بالسعادة بولاية صلالة فعالية جلسة النغم التي تقدم تجربة فنية تسخر بالتنوع وتجدد الأصوات من خلال مشاركة عدد من الفنانين الذين قدموا محطات متنوعة من الفنون والألحان العمانية في أجواء تحتفي بالموسيقى العمانية وتبرز التنوع والأصالة. هذا الأسبوع كانت هناك المشاركات المتنوعة لعدد من الفنانين، منهم مسلم العريمي، مسلم كرفيش، سالم قطان، السهيل العمري، ومازن سالم محاد، وغيرهم من الفنانين.

0: أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نذهب إلى أولى محطات الحوار إلى حيث الأصالة العمانية، إلى ولاية بهلا تحديدا، حيث هناك الشواهد العمانية والمواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي. هناك التواصل الجميل أيضا لفعاليات ملتقى الممتلك الثقافي في تجربة تجمع طبعا المختصين والحرفيين والمتطوعين والمؤسسات المختلفة لبحث فرص صون التراث وتحويله إلى مساحة للإبداع والابتكار. أجمل الترحيب في هذه المحطة الحوارية بضيفتنا الدكتورة صابرة بنت حمد العوفي، رئيسة لجنة التطوير بفريق بهلة التطوعي. مس عليك بالخير والعافية دكتورة صابرة.
1: الله ينسيك بالخير والسرور أستاذ عقيل.
0: يا مرحبا.
1: حقيقة أشعر بنسمات ليل الخريف العليلة باتصالك
0: الحقيقة. الله يسمعك يسمعك. وبالعكس أجواء الخريف ما شاء الله.
1: بالمبادرة.
0: نعم. أجواء الوطن كلها تتعطر بهذه التناغم البيئي الجميل، حيث التراث والأصالة والتنوع الطبيعي والحضاري. وما شاء الله على ذكر الخريف، هذه الأيام الخريف أصبح يعزف كذا ليل نهار رداد وغيوم تبارك الرحمن. هي دعوة للمستمع الكريم أيضا عشاق الطبيعة ليكونوا ما شاء الله متواجدين. نتحدث اليوم عن محطة جد مميزة، يعني احتفاء بالموروث، احتفاء بالإبداع في آن واحد، وجهد جدا جميل من الفرق التطوعية وفريق بهلة التطوعي نقول بشكل خاص. لو تضعين بداية دكتورة في أجواء هذا الملتقى، ملتقى الممتلك الثقافي طبعا، ويعني تسليط الضوء على أهمية الموروث، خاصة ما يرتبط بالتراث الذي صنف في قائمة التراث العالمي.
1: بالنسبة لمبادرة متطوع التراث العالمي، هذه هي إحدى المبادرات اللي تطلقها منظمة اليونسكو.
0: نعم.
1: منذ بداية العام 2008، فالهدف الأساسي منها إنه هو إشراك الشباب والمؤسسات المجتمعية في حماية التراث العالمي والتعريف به. فبالتالي عندما نتحدث عن التراث، نحن لا نتحدث عن مباني أو مواقع، وإنما نتحدث عن تجربة حية وعن ممارسة يومية. فهذه فرصة لهؤلاء المتطوعين إن احنا ننقلهم المعارف والمعلومات المتعلقة بهذا التراث من خلال الجمع ما بين العمل الميداني، ما بين التعلم، وما بين المشاركة المجتمعية وجلسات حوارية مع أصحاب هذه الحرف. بالنسبة لهذا العام 2026، تأتي هذه المبادرة تحت شعار العمل من أجل المستقبل. فبالتالي هي تجمع بين التطوع والتراث والتعليم والتبادل الثقافي، بحيث أن هؤلاء اللي هم المتطوعين يجتمعون في مكان واحد. هدفهم الأساسي كيف نتبادل الخبرات فيما بيننا لحماية التراث وصونه، وبالتالي نضمن استدامته وأيضا نضمن اللي هو نقله للأجيال القادمة. بالنسبة للتجربة العمانية أخي عقيل، فريق بهلة التطوعي استطاع أن يكون جزءا من هذه المبادرة العالمية. ما يميز فريقنا أنه عندنا نقاط قوة أهلته لتولي هذه المهمة، من ناحية اللي هو تنوع الخبرات والعمل أيضا بروح العمل الجماعي. فبالتالي استطعنا أن نخرج بالفرق من مفهوم اللي هو أنها كانت تحصر نفسها في نشاط وتقديم خدمة للمجتمع إلى تقديم اللي هي مبادرات تصل إلى أيضا اللي هو العالمية. فبالتالي هذا المشروع هو ليس مجرد فوز أو مشاركة للفريق، وإنما هو اعتراف دولي إحنا ننظر له بقيمة التراث العماني وبقدرة مؤسسات المجتمع المدني العمانية إنها تسهم في حماية هذا التراث.
0: جميل جدا. عندما نقف بهذا الإسهام الجميل، كيف يمكن أيضا لمثل هكذا فعالية أن تسهم في تعزيز الوعي بأهمية صون التراث؟
1: طبعا هذه الفعالية لها دور كبير جدا.

0: جدا من خلال اللي هو هذا التجمع ما بين اللي هم المتطوعين المحليين والمتطوعين الدوليين. هذا البرنامج المعد الذي تنوع ما بين اللي هي محاور رئيسية تمثلت في ثلاث محاور اللي هو الفخار والصناعات الخشبية وأيضا اللي هي الصناعات المعدنية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية، المحاضرات، الندوات، الأنشطة الأخرى المصاحبة، تنوع الخبرات، تنوع أيضا الأشخاص المقدمين. هذا جعل من هذا العمل إنه هو عبارة كأنها ملحمة تجسد أسلوبا جديدا لنقل التراث وإعطاء الصورة الصحيحة للممارسة اليومية لهذا التراث.
1: نعم، إذن هنا موضوع تحويل التراث من عنصر الحفظ والصون إلى مورد للصناعات الثقافية والإبداعية، كيف يمكن الاشتغال على هذا الجانب أيضا؟
0: أنا من وجهة نظري إن إحنا لو عملنا بهذه الطريقة راح نخلق سلسلة اقتصادية سياحية متناغمة. فبالتالي ليس التراث هو عبارة عن مبنى أو هو عبارة عن لائحة معلقة في جدار أو تحفة يعني تحتضنها اللي هي أروقة المتاحف. لا، نحن عندما نعمل بتكاتف الجهود بهذه الطريقة، فبالتالي هنا نجعل من التراث أو نجعل من التطوع ونجعل من هذا العمل هو نموذج سياحي اقتصادي يستفيد منه المجتمع، يستفيد منه الأسر المنتجة، يستفيد منه أيضا اللي هو المؤسسات الصغيرة المتوسطة، يستفيد منه أيضا اللي هو الوطن ككل، إن هؤلاء سيصبحون سفراء ينقلون هذه التجربة وهذه الهوية العمانية المتناغمة لبقية شعوب العالم.
1: نعم، الفرص التي يمكن أيضا يعني أن تتواكب وأن يوفرها يعني هكذا مشاركة وهذا هكذا ملتقى معكم، خاصة الفريق التطوعي في ولاية بوهلة أمام الحرفيين والمبدعين لتطوير المنتجات المختلفة.
0: بالنسبة لنا إحنا يعني كوجهة نظر أو تحديدا ماذا سيستفيد فريق بهل التطوعي من هذه المبادرة؟ أستاذ عقيل، إحنا من خلال اللي هو اجتماعاتنا الأولية لرفع التصور العام للمبادرة وإعداد أيضا النموذج الأولي للبرامج التي ستتضمنها المبادرة، كان هدفنا الرئيسي الإجابة على سؤال مهم جدا: كيف يمكن للفريق التطوعي أن يكون شريكا حقيقيا في التعريف بهذا التراث والمحافظة عليه وربطه بالأجيال الجديدة؟ لذلك سعينا من خلال الإجابة هذه أن نطمح إنه إلى أكثر من إن إحنا نكون منفذين للبرنامج، إن إحنا نخرج من التجربة بفريق أكثر قدرة، متطوعين أكثر تأهيلا، شراكات جديدة، معرفة أكثر بالتراث العالمي. والمهم أيضا أن نؤسس برامج تستمر لما بعد انتهاء هذه المبادرة.
1: جميل.
0: بالتالي إحنا سعينا للاستدامة، سعينا للعالمية، وسعينا أيضا لصون هذا إيش التراث، لكن بطريقة يعني اللي هو تفاعلية مجتمعية أيضا اللي هو أيضا عالمية.
1: جميل، متطوع التراث العالمي، كيف هذه المبادرة أيضا أن يكون لها إسهام يعني في تأهيل أو صنع جيل جديد، نقول تأهيل جيل جديد من الشباب من المهتمين بالتراث؟ دكتورة،
0: من وجهة نظري مشاركة الشباب في هذه المبادرة تجعلهم يغير الفكرة من أن التراث هو عبارة عن سياحة أو أنه عبارة عن احتفالية ماضي. فهنا نعطي الشباب دور وإحساس بأهمية دورهم والمسؤولية الملقاة على عاتقهم للمحافظة على هذا التراث. طبعا يستطيع الشباب أنهم ينقلوا هذه التجربة ويضفوا عليها اللي هو إيش التطورات الحديثة أو التقنيات الحديثة من خلال التوثيق مثلا الرقمي لهذه المقتنيات، لهذه المباني، لهذه القصص التي يعني صاحبت هذه الحرف، والحكاية التي والأغاني التي نستمتع أن نسمعها من أصحاب هذه الحرف أو يدندن بها أصحاب الحرف وهم إيش يعملون بها في الميدان. فبالتالي هي يعني تفتح الأفق لهؤلاء الشباب أنهم ينظروا بنظرة مستقبلية لكيفية اللي هو المحافظة وإبراز دورهم في صون هذا الموروث التراثي وصون يعني هذا المخزون الفكري اللي يحظى به إيش وطننا.
1: نعم، محور جدا جميل. هل الملتقى أيضا واكب يعني من خلال البرامج المطروحة بجانب من يعني الورش التي تركز على جانب الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الصناعات مثلا؟
0: في أكيد أستاذ عقيل، إحنا ركزنا إنه يكون هناك شيء يعني إنه نخرج بين كلمتين أصالة وحداثة. الأصالة إن نحافظ على هذا الموروث كما هو، والحداثة إن أنا أضيف له اللي هو إيش، المستجدات العصرية بما يحافظ عليه كمخزون ثقافي، لكن وبما يضمن اللي هو إيش انتقاله بما يتناسب مع اللي هو التطورات والمستجدات في عصرنا الحالي. نحن مثلاً اللي هو الطريقة التجربة التفاعلية أو التوثيق مثلاً اللي هو الرقمي، الفيديوهات، وأيضاً اللي هو آلية العروض اللي راح يستخدمها الشباب في توثيق هذه التجربة، هذا بالنسبة لنا شيء مهم جداً. لذلك حرصنا من خلال هذه المبادرة إن في اليوم الأخير إن هؤلاء المشاركين أو المتطوعين كما أنهم استفادوا من هذا البرنامج، فإن أيضاً المبادرة لها اتجاه معاكس آخر إنهم أيضاً يفيدونا. ففي اليوم الأخير راح يكون عندنا اللي هو تقييم للتوثيق الذي قام به هؤلاء المتطوعين لتجربتهم اللي عاشوها معنا خلال العشرة الأيام في هذا الملتقى الثقافي.
1: نعم، عندما ننظر لهذا الملتقى أيضا من زاوية المشاركة العالمية أيضا والحضور لهكذا فعالية، وما أيضا تتطلعون إليه من خلال هكذا مواكبة بجهود تطوعية وإبراز هذا الحراك الثقافي التراثي الحرفي مثل ما ذكرتي أيضا، وأن يخرج لحيز آخر. إحنا نحتفي أكيد بكل هذه الجهود التي توليها سلطنة عمان تجاه التراث بالشقيه، يعني خاصة ما هو مدرج على قائمة التراث العالمي.
0: بالنسبة لنا يعني هذا اللي هو الأمر، إنه يكون إن هذا الموقع مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، هذا يعطينا مسؤولية أيضا هذه من ناحية اللي هو يعني كيف إن إحنا يكون إن دور أكبر إن إحنا نحافظ على هذا الموروث، وأيضا كون إن اليونسكو اعترفت بقيمة الفكرة اللي قدمها الفريق، هذا أيضا يعني أتاح لنا إحنا أيضا الفرص إن نوصل إلى المنصات الدولية أخرى، وإن أيضا نشبك يعني أو تشبيك علاقات مع اللي هم هؤلاء القادمون من دول مختلفة في العالم بثقافات مختلفة. أنا من وجهة نظري أيضا أرى أن التراث هو عبارة عن لغة إنسانية مشتركة فيما بيننا، يعني وإن اختلفت الأدوات وإن اختلفت الثقافات، لكن التراث هو يحمل يعني قصة أو يحمل حكاية أو يحمل لغة تكاد أنها تكون مفهومة وتكاد أنها إيش تكون متطورة وتتواكب مع مستجدات. نعم.
1: الحديث معك دكتورة صاورة دائما يعني ما شاء الله ممتع ومثري ويحمل كل جماليات الطرح الهادف. كل التحية لهذا الجهد الجميل، ونسعد دائما أن نرى هكذا جهود تطوعية في كل ثنايا الوطن. أكيد كل التحية لجهودكم، وإن شاء الله كذا يثري أيضا أو يخرج هذا الملتقى بكثير من التوصيات والمخرجات التي يعني تتطلعون إلى إيصالها أكيد، والارتقاء بهذا الإرث الذي نعتز به دائما.
0: رسالتي طبعا أستاذي قبل أن أقول اللي كلمتي الختامية، بما أنك ذكرت اللي هو الآن راح توصله إلى مرحلة التوصيات، إن إحنا ركزنا مفهومين أساسيين من خلال هذه المبادرة. حتى أنا شخصيا يعني صرت يوميا يمكن أستخدم كلمة ميثاق وتوثيق، توثيق للتجربة، ميثاق كيف نتعاهد نحن كمشاركون لصونها. لذلك كلمة الأخيرة يعني أتمنى أن قدمنا نموذج للتجربة أو نموذج للفرق التطوعية الأخرى سواء على المجتمع المحلي أو المجتمع الدولي، بأنهم لديهم مسؤولية أيضا في حماية هذا التراث. وأقول أيضا يعني للشباب أننا يعني هو المحافظة على هذا التراث ليست مسؤولية جهة واحدة، وإنما كلنا مسؤولون وكلنا عمانيون، ويعني هذا التراث هو يجسد ماضينا، ومن لا ماضي له لا حاضر.
1: بلا شك، كل التحية مرة أخرى، سعدنا معك بهذه الرفقة الأثيرية. كل التحية لهذه الجهود، وتحية أيضا لتواصلك ووقتك الجميل معنا في أثير المحبة دكتورة.
0: سعيدة بذلك، ويكون بيننا تواصل مستمر إن شاء الله بما يعني في مبادرات أخرى لاحقا
1: بإذن الله. كل التحية لك مرة أخرى. شكرا جزيلا لك. كل التحية لضيفتنا الدكتورة صابرة بنت حمد العوفي، رئيسة لجنة التطوير بفريق بهلة التطوعي. طبعا الحوارية كانت حول ملتقى الممتلك الثقافي في إطار مبادرة متطوع التراث العالمي.

من جديد معكم في ترحال مع الليل، ليل الخليفة الباسم، في هذا المشوار في أطر ثقافية فنية، فابقوا معنا.

أهلا بكم من جديد في أثير المحبة. نعود لصفحة الأخبار الثقافية، حيث اختتمت سلطنة عمان مشاركتها بجناح رسمي في معرض موسكو الدولي للكتاب الذي يقيم في مركز جوستيني دافور بموسكو خلال الفترة من 2 وحتى 6 من سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 300 دار نشر. وتعد المشاركة العمانية الأولى من نوعها، وهدفت إلى التعريف بالمنتج الفكري والثقافي العماني وإبراز تاريخ السلطنة وهويتها وإرثها الحضاري، إلى جانب فتح آفاق للتعاون مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية ودور النشر والباحثين. وشهد الجناح جناح سلطنة عمان إقبالا من الباحثين والطلاب والمهتمين، وتضمن إصدارات ومحتوى ثقافي وعلمي وتراثي قدم صورة متنوعة عن منجز سلطنة عمان الفكري والثقافي. في أجواء الفنون الجميلة نعود لمسرح عودة الماضي بالسعادة وفعاليات جلسة النغم التي تقدم تجربة فنية تزخر بالتنوع وثراء الأصوات، والمشاركة لعدد من الأصوات العمانية التي قدمت محطات متنوعة من الفنون والأنغام العمانية، منهم سعيد كشوب، مسلم كيهود، غيث باعلوي، والفنان نايف بحور.

حياكم الله مستمعينا الكرام، 14 دقيقة بعد 10 مساء، نحن معكم في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. المتابعة التالية لختام النسخة الثانية من مهرجان ظفار السينمائي الدولي في نسخته الثانية بعد أيام حافلة بالعروض السينمائية والفعاليات الثقافية والفنية وسط مشاركة واسعة من السينمائيين والفنانين والمهتمين بصناعة السينما هنا في سلطنة عمان ومختلف دول العالم في أجواء الخريف في محافظة ظفار. أجمل الترحيب معنا بالأستاذ أنور بن خميس الرزيقي رئيس الجمعية العمانية للسينما ورئيس مهرجان ظفار السينمائي الدولي. مساء عليك بالخير والعافية أستاذ أنور. يبدو الصوت معنا ما واصل بعد، عموما الرحلة راح تكون أول المحطة القادمة، راح نحاول أن نقترب من هذه المساحة أو هذه المحطة الفنية المهرجان، مهرجان ظفار السينمائي الدولي. اختتم طبعا هذا المساء وسط أجواء من الاحتفاء بالفنانين وبالإنتاج السينمائي اللي أكيد شهد حضور ومتابعة واهتمام خلال الأيام الماضية. نحاول أن نكون على طبعا متابعة لشيء من التفاصيل حول هذا الحدث الثقافي الفني.

0: حياكم الله من جديد. طبعا نعتذر، هكذا الامور على الهواء، خط يفصل، مكالمه تدخل عكس الخط. عموما الاستاذ انور بن خميس الرزيقي، رئيس الجمعيه العمانيه للسينما ورئيس مهرجان ظفار السينما الدولي في نسخته الثانيه. اتمنى يكون الصوت واصل هذه المره. مسي عليك بالخير.
1: مساء الخير تذاقيل، ومساء طيب لمستمعينك الكرام
0: عبر الإذاعة. يا أهلا بيك وسهلا، سعداء بانضمامك إلينا، وأكيد كذا الأجواء احتفائية جميلة في ختام النسخة الثانية من مهرجان ظفار السينما الدولي، ماذا عنها؟
1: أول شيء الحمد لله رب العالمين على نجاح ختام مهرجان ظفار السينما الدولي، وأشكر في البداية زملائي كل المشتغلين في اللجان وأيضا اللجان الفنية واللجان التنظيمية على هذا الاجتهاد، والحمد لله رب على السداد والتوفيق، وايضا الشكر موصول ايضا للشركاء الاستراتيجيين وشركاء النجاح. بخصوص المهرجان، يعني دائما الختام هو فيها لحظات وداع، ما بين كان في اشتغال واللحظه الختاميه ما بين وداع ما بين لقاء القادم، لكن كل هذه المشاعر المختلطه الان ما بين لجان التحكيم وايضا صناع الافلام حسينا فيها بعد مرور 4 أيام سريعا، مع ان اول ما بدينا قلنا باقي كم يوم، لكن الحمد لله رب العالمين على الختام. وهذه التظاهرة والثقافية السينمائية هي لها العديد من المزايا والفوائد على كل محافظة السلطنة، وبالخصوص محافظة ظفار لما يأتي مهرجان ثقافي سينمائي يسلط الضوء على المقومات التي تتوفر في محافظة ظفار منها السياحية ومن أيضا الجاذبة لصناع الأفلام والصناعة السينمائية. هذا شيء طيب، وحصلنا إشادة كبيرة من كل الوفود المشاركة وصناع الأفلام وأيضا حتى النجوم المشاركين وأعضاء لجان التحكيم، حقيقة انبهروا بالمواقع التي زاروها خلال فعاليات المهرجان والجولات التي كانت في محافظة ظفار، خصوصا أيضا الجو الحمد لله يعني الخريف مستمر في شهر 9، وهذا من حسن الطالع مع تزامن المهرجان.
0: جميل. إذا الأستاذ الكريم، لو نتحدث عن يعني أبرز ما خرج يعني ميز هذه النسخة من المهرجان وما أضافه أيضا المهرجان للمشهد السينمائي والثقافي في محافظة ظفار.
1: أهم ما يميز المهرجان هو ارتفاع عدد المشاركات العمانية من صناع الأفلام، وحتى بالخصوص من أبناء محافظة ظفار وجدنا يعني 5 أفلام صنعت في مخيم وثق الذي كان استباق للمهرجان، وايضا في النسخ القادمه ان شاء الله سنرى اعداد قادمه اكثر من صناعه الافلام العمانيه القصيره سواء وثائقيه او روائيه من ابناء المحافظه. ما يميز هالمهرجان ايضا تم هناك نقاش في اتفاقيات لصناعه افلام او تصويرها في ظفار، ايضا هناك صناعات على اتفاقيات على مستوى مهرجانات ايضا تستضيف مهرجان ظفار وايضا حتى الجمعيه العمانيه للسينما. ايضا كان من ضمن الحضور يعني منتج ومخرج مصري الأستاذ أحمد عفيفي، من أهم المنتجين المصريين، بحثنا معه فرصة إنتاج فيلم أو تصوير فيلم في ظفار بالخصوص، وكان من أكثر الناس اللي معجبين بتفاصيل المحافظة ومواقعها، وكان يسأل بجدية كيف الإمكانيات التي تمكنها من تصوير فيلم في ظفار. أيضا كان لدينا رئيسة مهرجان أفرف من نيجيريا، وبحثنا معها أيضا اتفاقيات تعاون واستضافة للجمعية العمانية من خلال أيضا المهرجان، وقعنا اتفاقية مع المدير العام للثقافة والرياضة والشباب في الدعم الاستراتيجي، وإزاهم الله خير أيضا مواصلين هذا الدعم ومن كل التفاصيل. أيضا هناك دعم من بلدية ظفار، وعلى رأسهم نتوجه بالشكر لسعادة الدكتور أحمد الغساني، وكان هناك أيضا استبشار حقيقة بما صرح فيه أنه يسعى أيضا أن تكون ظفار وجهة لصناعة سينمائية واستقطاب شركات كبيرة، ولما لا وظفار تتمثل العديد من المزايا.
0: جميل. إذا ما شاء الله عدة اتفاقيات وشراكات وتعاونات إن شاء الله تكون مثرية لهذا المشوار في الجانب السينمائي. ونتحدث أيضا عن طبيعة التفاعل، ذكرت 5 أفلام أعتقد هذه عمانية وشباب من أبناء المحافظة، نتحدث عن الحضور والتنافس وأيضا محطة الختام، وعادة هي محطة للتتويج كالعادة.
1: نعم الحمد لله، أيضا يعني من خلال البيان لجنة التحكيم الروائي أو الوثائقي كان هناك إشادة بالأفلام الروائية العمانية وحتى الأفلام الوثائقية العمانية، وكان فيها توصيات أن زيادة التدريب والتطوير والاهتمام أيضا بالصناعة، وما شاهدناه من خلال أيام العروض في اليوم الثاني والثالث إقبال كبير من الجماهير، تعرفوا على أفلام عالمية ودولية وأفلام حقيقة ذات مستوى فني عالي ترفع الذائقة وتغذي بصريا كل صناع الأفلام الموهوبين. وأيضا هذه فرصة تواجد صناع الأفلام والاختلاط بقرنائهم من المخرجين الدوليين. يعني وجدنا هناك شراكات صغيرة نقدر نسميها ما بين مخرجين عمانيين وأيضا مخرجين من المتواجدين أيضا من الدول الصديقة والشقيقة، وهذا هي أحد أهداف المهرجان. أيضا خلال هذه اللقاءات المخرج يتعرف على المصور والمونتير ويتعرف على مخرج آخر من دولة أخرى، تأتي الأفكار والتشارك بأفلام مشتركة، وهذا شيء مثمر في مثل هذه الفعاليات.
0: نعم، إذا هناك أكيد كذا بعد هذا الاحتفاء والمشوار الجميل وضع كثير من الخطط لتطوير المهرجان في نسخه القادمة.
1: أكيد حقيقة يعني من خلال وجود التجارب سواء الأفريقية أو حتى الدولية وحتى الكورية استمعنا إلى بعض الملاحظات منهم وكيفية أيضا تطوير المهرجان في قادم الوقت، وحقيقة في الجمعية نسعى لهذا الجانب وتأكد أن كل نسخة بتكون مختلفة عن التي سبقتها، وهذا ساعين له. وأيضا نفس الشيء حريصين أن تتواجد سينما في كل محافظات عمان.
0: جميل جدا. عندما نتحدث أيضا عن هذه النقطة بالذات، يعني الاشتغال على يعني إبراز المقومات السياحية والحضارية والمفردات التي تزخر بها السلطنة، يعني التعريف بهذا الجانب في هكذا احتفال يعني احتفاءات أو مهرجانات تأخذ السيمة الدولية أتوقع مهم جدا أستاذ أنور.
1: أكيد، ومثل ما أسلفت أخي عقيل إذا كان هناك جولة لبعض المعالم وأيضا الأثرية وحتى السياحية من جبل من شواطئ من مدينة سمرة الأثرية، وكان هذا التواجد لصناع أفلام ومنتجين وأيضا لفنانين، فكانت هناك إشادة كبيرة أن عمان فعلا هي جنة مخفية وتستحق أن يوجه لها الضوء أكثر والإعلام أكثر، ويكون هناك فعلا توجه لترويج عمان وتريد ترويج أيضا محافظة ظفار بشكل خاص لما تزخر به هذه المقومات. يعني على سبيل المثال أنا كنت أتناقش مع بعض المنتجين والمخرجين، أعطيناهم أفلام، يعني عملنا في الجمعية فيلم ترويجي للمواقع العمانية وبالخصوص لمحافظة ظفار، كان عبارة عن مواقع صورت فيها أفلام عالمية وما يمثلها من مواقع موجودة في عمان. يعني كان الإشادة والانبهار أن هل يعقل أن توجد مواقع نفس هذه الموجودة في عمان؟ نعم نعم، وبالفعل يعني لدينا الغابة ولدينا الشاطئ ولدينا الكهوف. يعني حتى الأفلام العالمية المؤخرة اللي أصبحت ترند هي ما يماثلها موجود مواقع كبيرة في عمان، وهذا بالتالي يحفزنا نحن اليوم نروج أكثر عن المواقع هذه طبعا بالشراكة مع الجهات ذات اختصاص سواء الرسمية أو الخاصة.
0: جميل، إذا لو اقتربنا الأستاذ أنور أيضا من محطة الاحتفاء، طبعا هناك مجموعة من الأفلام الروائية الدولية والعمانية والوثائقية، ماذا حملت المحطة الختامية للمهرجان؟
1: نعم، هناك يعني عندنا طبعا مسابقتين، المسابقة الأولى هي الأفلام الروائية تنقسم للعمانية والدولية، أيضا نفس الشيء لدينا للوثائقية هناك العمانية والدولية. يعني حظي الفيلم العماني أيضا بإشادة وتتويج، عندنا أفضل فيلم عماني هو فيلم وهم للمخرج العماني عيسى الصبحي، وأيضا لدينا فيلم وثائقي للمخرج ختام السيد حياة على عجلتين، وكانت هناك أيضا من ضمن بيان لجنة التحكيم أشادوا كثيرا بهذه المواضيع التي قدمت في من خلال الأفلام الوثائقية والروائية التي تحمل الطابع الإنساني وأيضا السرد البصري الجميل والاهتمام أيضا بالصورة وجودتها. أيضا في الجانب الدولي لدينا فيلم فايز من مصر وفيلم فايز من ليبيا، فهذه الأفلام كلها حقيقة كانت يعني أفلام حظيت أيضا بإشادة من الجمهور في خلال عروض الأفلام.
0: كل التحية أكيد لهذه الجهود ولكم في القول الأسرة الفنية السينمائية في السلطنة، والمهرجان بهذه السمة الدولية إن شاء الله أيضا تكون له محطة الإثراء الكبيرة مثل ما ذكرت أستاذ أنور، أكيد على يعني المفردات نقول وإبراز المقومات السياحية والطبيعية لسلطنة عمان من خلال الإنتاج السينمائي سواء كان المحلي أو العربي والدولي، وأن تثمر هذه الشراكات والتعاونات عن ما يثري أكيد الحركة السينمائية في سلطنة عمان ويخرج بها أيضا وبهذا الجهد الجميل والإبداعات من الشباب إلى الأفضل والحيز الإبداع بحول الله تعالى. كل التحية وكل يعني التهنئة لكم أيضا كقائمين على إبراز وإنجاح هذا الحدث السينمائي الدولي هنا في محافظة ظفار في سلطنة عمان.
1: وأيضا كل الشكر والتقدير لكم أخي عقيل، وأيضا للإعلام بشكل عام والإذاعة على اقترابها من مثل هذه الأحداث الثقافية السينمائية. وحقيقة أنتم يعني من شركاء النجاح، وعكستوا كل الجهود التي كانت من زملائي وأيضا من ضيوف المهرجان، وشكرا لكم على هذا التعاون أيضا ودعمكم ومتابعتكم المستمرة من مثل هذه الأحداث.
0: كل التحية لك، هذا واجب علينا أخي الكريم، نكمل بعض في المشوار. شكرا لوقتك الجميل، أعرف جو الختام زحمة دائما.
1: نعم نعم.
0: شكرا شكرا أستاذ أنور، كل التحية لك من جديد.
1: بارك الله.
0: كل التحية لضيفنا العزيز الأستاذ أنور بن خميس الرزيقي، رئيس الجمعية العمانية للسينما ورئيس مهرجان ظفار السينمائي الدولي في نسخته الثانية الذي اختتم هذا المساء. أثير المحبة.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. وطبعا ذكرنا في بداية الرحلة أنه هناك محطة حوارية نرتبط فيها يعني أثر أو دور الذكاء الاصطناعي وأثره. طبعا أصبح هذا التفاعل في كل مفردات نقول الحياة المختلفة، وربما نرتبط بالجانب الفني والموسيقي وصناعة الألحان والأصوات وإنتاج المحتوى وما يفتح هذا المجال من أفاق. طبعا الاقتراب من هذا المجال له كثير من الأثر، خاصة الآن الاشتغال على الذكاء الاصطناعي. هل يعني يكون هو أداة تعزز إبداع الفنان؟ هل هو منافس يغير ملامح المشهد الفني؟ كثير من التساؤلات نطرحها على ضيف عزيز واسم له كده يعني نقول بصمة جميلة في هذا الجانب في صناعة المحتوى الفني. قدم تجربة نعتبرها لافتة حقيقة في مجال الإنتاج والتوزيع إلى جانب

بعد تقديم العديد والعديد من الأعمال الفنية العمانية برؤية متجددة وبأسلوب فني مميز ليسهم في طبعا هذه التجربة في إبراز المنتج الفني العماني وإعادة تقديمه للجمهور بطابع لامس الأذواق ولم يخرج أكيد عن نقول هوية وخصوصية هذه الأعمال.

0: إذن ضيف عزيز، رافقنا بكثير من المسامع والمحطات العمانية لأصوات عمانية متعددة من جيل الرواد ومن جيل أيضا الشباب الذين كان لهم الإسهام الجميل في نشر لون الأغنية العمانية مفردة ولحنا وموروثا. الأستاذ سيف بن سالم المجرفي، صانع المحتوى الغنائي والموزع الموسيقي، ونقول خصوصية استخدام الذكاء الاصطناعي هي المحور الأساسي كونه أيضا مواكب هذا الجانب. أكيد من محاور الحديث خصوصية المفردة التي انتقاها مواكبة أيضا لموسم الخريف هنا في محافظة ظفار. مس عليك بالخير والعافية أخي سيف.
1: الله يمسيك بالخير والنور أستاذ عقيل.
0: يا مرحبا، سعداء بوجودك معنا.
1: والله أنا لسعادة التشريف. الله يطول عمرك.
0: إيش الإطلالة الخريفية الطيبة.
1: الله يبارك فيك يا أخي، تسلم.
0: يا مرحبا بك. يومين صار لك؟
1: يومين. نعم يومين.
0: خذيت لفة؟
1: خذيت أكيد، أنا جاي عشان أخذ لفة.
0: يا سلام. أيوة والتوقيت جميل على فكرة.
1: من حسن حظي والله، يعني مع أنه بالعادة هو ما كذا الوضع، لكن ما أعرف السنة غير عشان حظي يعني.
0: اليوم كنا نحاور دكتورة صابرة من ولاية بهلا، تقول وصلنا طيف نف الخريف واصل صوبنا.
1: إن شاء الله.
0: أيوة. نعم. ففي مكان معين كذا حطوا صيف اتجه له مباشرة لحظة الوصول؟
1: والله أول شيء يعني الشوارع القديمة وفهمت. اللي دائما لما كنت أنا في صلالة وكل مرة أزورها لفيت عليها هي أول. بعدين اليوم اخترت دربات والمناطق اللي في المحيطة بالمكان.
0: نسرق شيء من الإجابة، الأماكن القديمة إيش حكايتها؟
1: والله يعني على قولتهم أنا نشأة شبابي كانت هنا. أول ما توظفت وكذا كنت في صلالة
0: فترة طويلة،
1: تقريبا 6 سنوات. فكل مرة أجيز سياحة ألف على هذا الأماكن شوية، يعني لها إحساس آخر يعني.
0: جميل، ذكريات. نعم. الأماكن مختلفة
1: أكيد. نعم. أكيد تفرق.
0: يا مرحبا بك وسهلا، سعداء بوجودك معنا. ويمكن موضوعنا أكيد يعني طرقنا كذا في مساحات جميلة معك، والمسمع اللي قبل قليل أيضا انتقى أخونا الأستاذ هاشم في الإخراج، يمكن أول عمل اشتغلت.
1: أول عمل. نعم.
0: أول عمل ياخذ جهد كبير، الأغنية اللي راح اختارها، قربها من الناس، نجاحها من عدمه.
1: والله هي كانت تجربة في البداية. يعني أنا جلست أشوف هل هذه الأداة اللي أنا راح أستخدمها بتعطيني الشيء اللي أنا أريده ولا لا. فكانت في كثير صعوبات يعني، طبعا اليوم أفرق أنا يعني عن التجربة الأولى بزيادة.
0: كانت متى تقريبا هذه؟
1: والله تقريبا من 5 شهور تقريبا. كذا يعني.
0: نعم.
1: فكانت التجربة الأولى هي اختبار لي أنا يعني قبل لا تكون المستمعين الآخرين.
0: نعم.
1: لأنه مثل ما خبرتك أنا والله بداية ما كان هدف أنه يكون محتوى ينتشر بهذا الشكل.
0: نعم.
1: والإقبال هذا الحمد لله يعني توفقنا فيه، لكن كانت التجربة الأولى شوية كثير صعوبة من ناحية أن الأخطاء كثيرة. يعني أنك لازم تقرب كل حاجة في البرامج هذه. نعم. في الأدوات هذه. اليوم بعد هذه الفترة الطويلة صرت أن أنا لما أستخدم البرنامج بعض الأشياء تصير تلقائي يعني. بديهيا أنا أجلس أسويها بدون أي جهد بدون أي تعب، أتعب في أشياء
0: صرت متمرس عليها يعني.
1: متمرس عليها، فهذه التفاصيل اللي تفرق شوية في أول عمل.
0: طيب أنا حاب أخذ أيضا يعني الهدف هو إبراز هذا الموروث وهذه الأعمال وهذا الجهد الجميل في الكلمة وفي اللحن، لكن علاقتك أنت بالتطبيقات الفنية هذه واللي أكيد بين نقول ثانية وثانية فيها إضافة وفيها جديد بما يخدم، كيف الترابط التقني والعلاقة في هذا الجانب الفني؟
1: والله على قولتهم أول شيء كان هذا يعني مثل الشغف ومثل متابعة يعني الأعمال الفنية الجديدة، سواء كانت لتنزل السوق جديدة أو متابعة أعمال الأخوة الفنانين الآخرين الاستوديوهات يعني الثانية، فكنت أتابع بزيادة. موضوع الأغنية العمانية القديمة بعضهم هذول أنا أعشقهم يعني. اغلب الاعمال اللي شفتهم انت في البدايات.
0: نعم.
1: هذول اشياء كانوا في بالي يعني، ما في طلب، ما في مثلا احد اقترحها علي او شيء كذا. فكان الشغف انه انا كيف ممكن ان هذه الاغاني انها تتطور بزياده، فكانت الفكره في بالي اللي هي الفكره المكلفه اللي انا ما اقدر عليها.
0: نعم.
1: اللي هي استوديوهات وتكاليف كذا محسوبه فأول ما ظهرت أداة الذكاء الاصطناعي هذه جاءت الفكرة في بالي، قلت ليش ما أجرب أنا يعني. صح أنه ما بتطلع يمكن بنفس القوة وبنفس يعني الجودة أو أنت عارف الشغل يعني. فالحمد لله لما دخلت في هذا المجال شوية وبمساعدة بعض الشباب كذا والاستفسارات والناس اللي سبقوني،
0: خذيت ورش؟
1: ورش لا والله ما أخذت الورش في
0: بين وبين في التطبيق نفسه
1: في التطبيق نفسه بين وبين نفس الورش. نعم. كانت. نعم.
0: المتتبع يعني أسماء كثيرة من جيل الرواد ومن جيل الشباب، والانتقاءات للقديم مثل ما ذكرت. وأنا ما أدري، يمكن هذا السؤال هو مجرد استنتاج عابر، أحس مسلم بن علي عبد الكريم محطة تستوقف
1: نعم
0: الأستاذ سيف المقرفي ذهابا وإيابا.
1: فعلا والله. هو شوف يعني السر مو في اختياري انا، يعني انا حالي من حال يعني عشاق الفنان مسلم علي،
0: نعم
1: وايضا يعني اغانيه على قولتهم يعني هي شالة نفسها، واغانيه هي اللي على قولتهم يعني تبرز نفسها.
0: نعم
1: فاختياري لها اصلا يعني انا لو الود ودي كان احط اكثر، لكن عاد
0: نعم
1: على قولتهم شوي ننوع في المحتوى. الله
0: نعم
1: يبارك فيك.
0: يعني أنت من البداية من مستمعي هذا الفن.
1: مستمعين، نعم مستمعين الفنان
0: لون
1: مسلم.
0: الأستاذ مسلم بن علي عبد الكريم لون مختلف، فيه السماعي، وفيه اللي ياخذ يعني نسمة اللحن من المكان، تحسه في المكان، تحسه في الريف أحيانا
1: بالضبط
0: وعلى الساحل أحيانا، ينقلك للجبل، لكل البيئات
1: بالضبط
0: بعيدا عن الإيقاع، تحس صوت أو ألحان الأستاذ مسلم قريبة من هذه البيئات.
1: بالضبط. وهي اصلا على قولتهم نفس، انها نفس الالهام، يعني الاغنيه نفسها انت لما تستمع فيها كمطور مثلا او موزع تعطيك اكثر من فكره كيف تطورها،
0: نعم
1: تعطيك اكثر يعني من يعني طريق كذا توديك يمين وتوديك يسار، وهي اللي تجيب لك الفكره العامه للتطوير بنفسها. ليش؟ لانه فيها نغم، فيها
0: نعم
1: لحن، فيها تفاصيل، فيها نقلات، فيها اشياءات. فالاستاذ مسلم يعني ما شاء الله، يعني الله يحفظه، كان له ارث في هذا الجانب يعني.
0: بلا شك بلا شك، إرث
1: نعم
0: طويل بين الوطني وبين أيضا المحطات العاطفية الجميلة للأستاذ الكبير مسلم بن علي عبد الكريم.

0: حياكم الله من جديد وانغام للفنان الكبير مسلم بن علي عبد الكريم. واسال اخي سيف، يعني سمعنا كذا كم من اغنيه، ايش في القادم للاستاذ مسلم ايضا في البال يعني؟
1: والله في البال، يعني هو اغلب اعماله لنا في البال، يعني تقريبا كل اعماله في البال، لكن القادم ان شاء الله وقريب اللي هي سامحوني
0: ليس لي ثاني.
1: ايوه ان شاء الله تعالى، عسى الله يوفقنا ان شاء الله في تطويرها بطريقه على الاقل انها تكون قريبه من جماليه الاصل يعني.
0: جميل. نعم. اتحدث شويه عن يعني قبول الناس لهذا الانتاج الجميل والمحتوى اللي يقدم باقه متنوعه من المحطات العمانيه لمجموعه كبيره من الاصوات. ابرز ما لامسته منهم، اكيد في من ينتقد، في من يطري، في من يعطي ايضا الملاحظه الهادفه والجميله، كيف تشتغل على هذا الجانب؟ لانه هذا هو احس المحتوى اللي انت تبني عليه ايضا الاختيارات للقادم.
1: بالضبط. والله هو شوف تنوع يعني في الاراء شوي، يعني تصادف في كل الاعمال تقريبا. حتى الاغنيه الاصليه كانت بين مؤيد ومعارض واللي عنده ملاحظات فيها وتفاصيل من هالنوع. فانا اول ما بديت يعني تجينا ملاحظات واشياء مثل هذا، بالعكس كنت استفيد منها بزياده، انظر للجانب السلبي فيها. وفي نوعيات يعني من الناس الى الان ما متقبلين موضوع الذكاء الاصطناعي. الجمهور الاكبر بامانه كان مرحب بالفكره وفضل الموضوع هذا وشجعني فيه. ليش؟ لانه وضح له اللحن او وضحت له الكلمات.
0: لا.
1: او استصاغ انه يسمعها اليوم في سيارته او يسمعها في مكان كذا بطريقه اوضح بطريقه احدث. فكان الموضوع ما بينه وما بين يعني. فبالاخير انه تعاملنا مع الجماعه على قولتهم.
0: نعم. هي ارضاء الناس غايه لا تدرك.
1: نعم.
0: يعني والحرص يمكن من بعض الناس اللي ما بتقبلين ربما يقول لك هل هو يحل محل الفنان الاصلي؟
1: لا مستحيل. مستحيل.
0: هذه نقطة أيضا
1: على قولتهم. الأصل يبقى أصل.
0: نعم.
1: وأنا في تطوير أتعمد يعني أنه ما أستخدم أو ما أطور الأغنية كامل، ما يعني على قولتهم لا، أحافظ على أصل. الأصل موجود، أطور لمقطعين ثلاثة من كل أغنية ويبقى أصل الأغنية. بالأخير أنا أكثر شخص لولاء للفنان نفسه اللي أنا طورت له.
0: جميل.
1: فما أحب أنه مثلا أغنيتي أدعي فيها أنه أنا حليت محل الأصل، لا، هي تبقى أنها طريقة جديدة حديثة. الجيل الحالي لما يسمعها يعرف أنه هذه جزء أو علامة من إرث موجود، فيرجعوا للأصل ويسمعوا الأصل يعني.
0: احنا يمكن آخر مسمع سمعناه في جو الخريف زانت صلالة، والمحتوى الخريفي أيضا.
1: نعم.
0: كان جدا مميز. اخترت مجموعة كذا نقول مرافق جميلة للخريف.
1: نعم.
0: كيف اشتغلت عليها؟
1: والله يعني هي بالصدفة صارت في الأغنية الأولى اللي هي أرض للفنان
0: أحمد غدير.
1: الفنان أحمد غدير هذه جات ثاني واحدة. أول واحدة كانت الفنان مسلم علي اللي هي زانت صلالة. نعم. فأنا ما كان على بال أنها بتحصل الصدى اللي حصلته يعني، لكن يمكن كان التوقيت مناسب، توفقت في التوقيت.
0: نعم.
1: وتوفقت ايضا في طريقه التطوير كانت جيده. توفقت فيها، كانت اقل اخطاء، لان تعرف انه
0: صحيح.
1: لازم كل تطوير عمل لكن في اخطاء كذا وتفاصيل. فمن بعدها عاد اخر واحده كانت لمن يخص الاغاني اللي تخص الخريف، كانت اغنيه
0: سالم بن علي.
1: اغنيه سالم علي سعيد. نعم.
0: نعم.
1: اللي هي يا طير عاد الخريف.
0: جميل. ناخذ كذا مع هاشم شيء من هالمسامع الخريفية النغمية الجميلة، وأكيد بالعودة أيضا بالذاكرة إلى محطات لا تغادر البال دائماً.

0: أرض اللبان محطة نغمية مميزة من محطات ومشوار الفنان الكبير أحمد مبارك غدير، وأعتقد قلت لي الأستاذ أبو عدنان يعني كان يعني انطباعه جدا جميل عن العمل.
1: نعم، أنا أول ما نزلته صراحة يعني اتفاجأت إنه وصلته، ومن بعد تواصل معي وأثنى على العمل بصراحة يعني، وهذا الشيء يعني على قولتهم أعطاني حافز وأعطاني مثل ما تقول ثقة شوي أكبر.
0: صحيح.
1: ففي بالي كانت عدة أغاني، وإلى الآن في بالي عدة أغاني للفنان أحمد مبارك غدير، أحاول إني أطورها، لكن بعد تواصله هو حسيت بالثقة الأكبر، وأيضا الجانب الثاني حسيت بالمسؤولية أكثر.
0: صحيح.
1: ليش اليوم انت لما تسويها تسويها لحس نغمي درجة أولى على قولتهم، ولصاحب العمل نفسه
0: صحيح.
1: والقامة الكبيرة الأستاذ أحمد يعني، فأدير بالي على قولتهم في الأعمال هذه.
0: جميل. يمكن من المسامع اللي سمعناها نغم شعبي جدا مميز خريفي من زار أرض الجنوب مرة يحن قلبه لها ويعود، للفنان والشاعر والملحن الأستاذ سعد المغني.
1: نعم
0: هذه الشعبية 100%.
1: نعم
0: هذا عندما نتحدث عن المفردة أو الطابع الشعبي في اللحن وفي المفردة.
1: وفي المفردة وطريقة النطق يعني كانت يعني شوية يعني من أصعب الأغاني اللي تقريبا عانيت فيها.
0: نعم.
1: أيوة، ولكن الأهم أنه الحمد لله أن جبناها يعني على قولتهم، من زار أرض الجنوب مرة يحن قلبه
0: يحن.
1: لها. أيوة يحن،
0: أعتقد حتى الكتابة بتكون مختلفة.
1: وكثير يعني أنت لو تشوفها تقول إيش هذا يعني، تستغرب. فالحمد
0: أساس
1: لله أنه
0: يتقبل
1: توفق
0: منك النطق ويتقبل ال
1: بالضبط. هو هذا يحتاج ان انا اطلع نسخ بزياده يعني، انا كل ما اكتب حرف بطريقه معينه اسمع كيف يطلع لي الذكاء الاصطناعي، فاشوف هو محتاج ايش عشان يوصل الفكره مال، فكذا يعطيني شويه على قولتهم محاولات ومحاولات لحد ما اوصل بال

0: الطريقة هذه، والحمد لله
1: تأخذ
0: اتفقت
1: وقت
0: فيها.
1: كم الأغنية تقريبا؟
0: والله يعتمد على قولتهم، اللي هو ترى ياخذ مني انا وقت في سماع النسخ اللي طلعها الذكاء الاصطناعي.
1: أنا أذكر إحنا تواصلنا في أرض اللبان على كلمة ذكرى بدل ذكرى.
0: ايوه بالضبط بالضبط، هذه انا صارت فيه اشكاليه ان كيف سمعت الاغنيه، ما صارت الاشكاليه مو من الذكاء الاصطناعي، هذه مشكلتي انا كانت.
1: أها
0: ليش؟ لان كان خذيت الكلمات كذا باجتهاد شخصي مني وانا اسمع الاغنيه،
1: نعم
0: فعلى بال الاستاذ القدير
1: أحمد.
0: يعني احمد يقول ذكر ذكر الاحباب وشيء كذا، فانا سجلتها كذا، لكن انصدمت بعدين انه الاخرين وملاحظات والناس انها ذكرى،
1: صحيح
0: فعلى طول سارعت اني وغيرت النسخة بالكامل عشان خاطر هذا الحرف،
1: طبعا هي
0: وتوفقت فيه
1: الحرف
0: اكيد.
1: يغير مسار
0: بالضبط بالضبط،
1: الجملة.
0: فما رضيت انه يكون خطأ مثل هذا يعني
1: صحيح
0: في
1: نعم.
0: الاعمال.
1: قدمت محطات ما شاء الله مختلفة للفنان، الأغلب الفنانين، الفنان الكبير أيضا سالم محاد أكثر من أغنية.
0: نعم سويت له اغنيتين، اللي هي الاغنيه المعروفه اللي الكل يعرفها
1: حلوة بلادي.
0: حلوه بلادي، والاغنيه الثانيه اللي هي كل شيء له بدايه،
1: صحيح.
0: فاخترت هذول العملين، الاول كان في بالي من البدايه، والعمل الثاني سمعته مر علي في جلسه كان هو مسجلينها
1: في
0: في
1: التلفزيون
0: التلفزيون، فلما سمعت الاغنيه حسيت بالنغم وحسيت بالتفاصيل اللي فيها، فقلت هذا ضروري انها تطور، ليش ما معروفه كثير
1: صحيح.
0: يعني، فالحمد لله توفقنا فيها يعني.

0: عادني بكم ولا جيتني او تناسيت. طبعا محطه نغميه مميزه للفنان الكبير ابو ممدوح سالم بن مهاد، نوجه له كل التحيه. ايش الجديد الجديد الاخير اخي سيف؟
1: والله الجديد في قامة فنية أنا أعتبر نفسي أني قصرتها، يعني إنه ما كانت في بداياتي ولكنها في بالي. فالأغنية الجديدة اللي اليوم نزلت أساسا اللي هي لشادي عمان، نعم يا طير يا حمام.
0: جميل، نسمع شيء هاشم.

0: اختيار جميل اخي سيف. كيف صدى العمل اليوم نزل؟
1: اليوم نزل، نعم. فهو انا اقيسه على اليوم التالي، لانه تعرف لين يوصل الجماعه وللناس تشيروا وكذا والتفاصيل، فما اتوقع انه اغنيه مثل هذه ان شاء الله ما تحصل صدى. يعني
0: ايش التحضيرات كذا في قادم الوقت لك في هذا الجانب؟
1: والله التحضيرات اغلبها انها تكون من تهيئه شخصيه او من اجهزه، من برامج انا احتاجها بزياده. ليش؟ لانه اليوم ما اريد ان استمر على نفس الموال واخرج بنفس المخرجات.
0: نعم.
1: فعلى كل يعني اريد انه اظفر باعمال في اعمال القادمه ان شاء الله تعالى بتفاصيل اكثر دقه.
0: جميل.
1: فننتظر ان شاء الله الدعم والتمكين في التفاصيل،
0: ادخال ايقاعات،
1: الايقاعات العمانيه والخامات في الالات العمانيه والتفاصيل مثل هذا ضروريه جدا في تطوير العمل الفني.
0: ان شاء الله كذا في محطه اخرى تكون هذه التفاصيل حاضره
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
0: وعلى ذكر الراحل شادي عمان رحمه الله عليه، يعني وانا معك على الهواء لابد من مركب الشو.
1: حاضرين ان شاء الله تعالى، هذا ضروري.
0: نعم. لانه يسافر بالمتلقي وبالمستمع من هذه المواني والسواحل الى كل مرافق العالم
1: ان شاء الله تعالى.
0: وهذا حال العماني اينما كان، دائما أكيد. سفير للمحبه والسلام
1: ان شاء الله.
0: إذا أخي سيف الوقت يمضي، أشكر حضورك الجميل، سعدت بوجودك بوصالك هاتفيا وحضوريا أقبل. سعدتنا لما عرفنا أنك أنت متواجد هنا في أجواء الخريف في صلالة، فحبينا نقتنص هالفرصة نسلم عليك وناخذ شيء من التفاصيل الجميلة معك والمثرية دائما.
1: الله يسلمك يا أخوي عقيل، وأنا الأسعد صراحة بهذا التواصل وهذا الاهتمام منكم.
0: الله يسلمك يا رب،
1: وإن شاء الله بنلتقي في محطات مضطورين فيها أكثر
0: بإذن الله تعالى. كل التحية لي

هي ضيفنا العزيز الأستاذ سيف سالم المقرفي، طبعا صانع محتوى غنائي وموزع باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخذينا ما شاء الله رحلة كده من نقول المحطات الأثيرية للأغنية العمانية في هذه الرحلة، وفي محطات أيضا ماضية. نصل للختام هذه أحلى التحية من فريق العمل، مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العاملي، من هندسة استوديوهات المهندس خالد بن عبد الله بالحاف، وإخراجا هاشم بن علي العاملي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، الحصاد الإخباري وإلى أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار.
0: معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد.
1: تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة.
0: قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة.
1: طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم، يصحبكم في قراءة حصاد هذه الليلة داود بن سليمان القاسمي، ويشاركني في قراءتها الزميل محمد بن حافظ العامري. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة صباح اليوم افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. ولدى وصول الموكب الميمون لجلالته حفظه الله، تشرف باستقباله معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز. ثم تفضل جلالته رعاه الله بزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز. عقب ذلك تجول عاهل البلاد المهدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانات التي يتمتع بها، واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا أيده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. وفي ختام الزيارة تفضل جلالته عزه الله بالتقاط صور تذكارية مع عدد من أبنائه منتسبي الجهاز تخليدا لهذه الزيارة السامية، ثم غادر جلالته مقر الجهاز تحفه عناية الله ورعايته.
0: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مساء اليوم اتصالا هاتفيا من معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث عدد من المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف المواتية لعودة الحوار والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بالوسائل السياسية. وأشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة بالدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان لدعم المساعي الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يعزز جهود التهدئة ويدعم الاستجابة.

0: الإنسانية. من جانبه أكد معالي السيد وزير الخارجية أهمية مواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية والتحلي بالحكمة وضبط النفس وإتاحة المجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر ومعالجة القضايا محل الاهتمام بما يرسخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
1: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 23 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة ودواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الخليجي المشترك لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام وتطوير الآليات الرقابية بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في هذا الجانب. ترأس وفد سلطنة عمان معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
0: استعرض منتدى ظفار لفرص الاستثمار دور مدائن والمناطق الحرة والجهات الداعمة لها في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة بما يسهم في توليد فرص العمل وتمكين الكفاءات المحلية وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وأكد سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي الصلالة أن المنتدى شهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة تتجاوز 18 مليون ريال عماني.
2: هناك أوراق عمل تقدم من خلال المشاركين في هذا المنتدى. هذه الأوراق ستلقي بما تحتويه من فرص للاستثمار سواء كان الاستثمار محلي أو دولي. هناك حلقتين حواريتين يتم من خلالهما النقاش والاستفسار عن هذه الفرص المتاحة للمستثمرين كي يأتوا للاستثمار في هذه المحافظة. أيضا نشير إلى أن هناك منصة تكاملية بين هذه الجهات جميعها بإمكان المستثمر الاطلاع على الفرص الاستثمارية. هناك عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة إجمالية تزيد عن 18 مليون ريال عماني. بالنسبة لمحافظة ظفار طبعا تتميز بالاستثمار السياحي والاستثمار البيئي وأيضا الاستثمار الصناعي واللوجستي. هناك نوع من التوائم بين جميع هذه القطاعات حتى لا تطغى الاستثمارات الصناعية واللوجستية على الجانب الطبيعي والتي تهتم به المحافظة في أنسنة المدن.
1: بحث منتدى الأعمال العماني الهندي في مسقط فرص الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند ودورها في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز للتجارة وإعادة التصدير بين الهند والأسواق الإقليمية والدولية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان متحدثا عن هذا المنتدى.
3: نهدف من المنتدى العماني الهندي أن نبرز مدى أهمية هذه الاتفاقية الاقتصادية ما بين سلطنة عمان وجمهورية الهند الصديقة. هناك العديد من الفرص التي تم استعراضها في الجلسة الأولى والجلسة الثانية. أيضا نحن في غرفة تجارة وصناعة عمان حصرنا القطاعات التي يمكن للشركات العمانية أن يستفيدوا من هذه الاتفاقية وأيضا الكود الجمركي بحيث يستطيع الشركات العمانية أن تصدر دون أن تواجه أي عراقيل. هناك دراسة قمنا بها في غرفة تجارة وصناعة عمان نهدف من خلالها تسهيل حركة التجارة ما بين الهند وسلطنة عمان بحيث تتمكن الشركات ليس فقط الكبيرة أيضا مؤسسات صغيرة والمتوسطة من تصدير منتجاتها إلى السوق الهندي بإذن الله تعالى. عندما تزداد حركة التجارة يكون هناك طلب كبير وبالتالي تتم حركة زيادة في التوظيف وأيضا توسعة في المصانع. نحن نهدف ليس السوق الهندي فقط رغم أنه من الأسواق الضخمة ولكن أيضا أن تكون هناك إعادة تصدير لدول المنطقة وأيضا شرق أفريقيا. اليوم نحن نتمتع بموقع جغرافي مميز من أجل أن نكون مركز لوجستي للمنتجات الهندية ومنتجات الخليجية وأيضا شرق أفريقيا بحيث تكون مركز اللوجستي سلطنة عمان وإعادة تصدير منها بإذن الله تعالى.
0: وفي ولاية صلالة نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان

0: لدى الأعمال العمانية الأفروصينية التجارية الثاني بمشاركة عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال من سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وعدد من دول القرن الأفريقي. ويسعى المنتدى إلى جذب الاستثمار وتوطين رؤوس الأموال واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق الدول المشاركة.
1: استقبلت أسياد للنقل البحري ناقلة صحار ماكس التي تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح في أول وصول لها إلى سلطنة عمان لتسليم شحنة من خام الحديد تبلغ 400,000 طن، وذلك ضمن تطوير حلول تسهم في خفض انبعاثات النقل البحري وترفع كفاءة العمليات التشغيلية.
2: لتطوير حلول تسهم في خفض انبعاثات النقل البحري وتواكب جهود سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، استقبلت أسياد للنقل البحري ناقلة صحار ماكس، أول ناقلة من فئة فالي ماكس في العالم تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح في أول وصول لها إلى سلطنة عمان لتسليم شحنة من خام الحديد إلى عمليات فالي بصحار تبلغ 400,000 طن. وتخصص الناقلة لنقل خام الحديد في الرحلات البحرية الطويلة عبر مسارات تجارية رئيسة تربط بين البرازيل والصين والشرق الأوسط، وزودت بخمسة أشرعة دوارة عملاقة طورتها شركة أنيموي للتقنيات البحرية، ويبلغ ارتفاع كل منها 35 مترا وقطرها 5 أمتار. وتعتمد هذه الأشرعة على تأثير ماغنوس للاستفادة من طاقة الرياح في توليد قوة دفع إضافية، بما يقلل الاعتماد على المحرك الرئيس ويسهم في خفض استهلاك الوقود ويسهل حركة الناقلة في الموانئ ويرفع كفاءة عمليات المناولة. وتواصل أسياد للنقل البحري الاستثمار في الحلول والتقنيات التي تسهم في خفض البصمة الكربونية وتعزيز الأداء التشغيلي، بما يدعم مستقبلاً أكثر استدامة للقطاع. ويأتي مشروع صحار ماكس ضمن شراكة تشمل 6 اتفاقيات لاختبار تقنيات متعددة على 4 سفن تستأجرها فالي. وفي ظل التوجه العالمي، تستهدف المنظمة البحرية الدولية خفض إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة السنوية من النقل البحري الدولي بنسبة لا تقل بين 20-30% بحلول عام 2030، ويمثل رفع كفاءة السفن أحد المسارات الرئيسة لتحقيق هذه المستهدفات، لا سيما في عمليات النقل البحري الطويلة وذات الحمولات الضخمة.
0: تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات على السفن في أحدث تصعيد بين الجانبين، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية 2 خلال الأيام الماضية. من جهته ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 2 سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن كانت تحاول العبور في المنطقة.
1: في الأراضي الفلسطينية تصعد إسرائيل اعتداءاتها وانتهاكاتها وسط سقوط عدد من الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
3: قرارات تصعيدية اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار عدة دول أوروبية في مقدمتها بريطانيا منع استيراد منتجات المستوطنات. بتسائيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي صرح أنه وضع آلية لتعويض الشركات المتضررة عبر اقتطاع المزيد من أموال الضرائب الفلسطينية، وهو ما سوف يتسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية. كما أبلغت القنصلية البريطانية شرق القدس بإغلاقها وسحب اعتماد موظفيها خلال 30 يوما. إسرائيل الواثقة من غياب منظومة محاسبة دولية لها تمعن في التصعيد واستهداف الفلسطينيين. في الضفة الغربية اعتقل الجيش الإسرائيلي أكثر من 25 فلسطينيا وصدرت 194 دونما من أراضي قريتي جالود والمغير وسط الضفة، مع تنفيذ أعمال هدم شرق جنين لصالح توسيع طريق استيطاني، إلى جانب مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم على الأراضي والممتلكات الفلسطينية. المستوطنون اقتحموا بالعشرات المسجد الأقصى في القدس في وقت هدم الجيش بناية سكنية في سلوان جنوب الحرم القدسي وسلم أوامر هدم لمنازل في بلدة العيسوية. أمام مخيم شعفاط وبلدة عناتة.

0: فبدأ انسحاب القوات الإسرائيلية منهما بعد هجوم عسكري استمر أكثر من 30 ساعة، اعتقل خلاله عشرات الفلسطينيين وتعرضت منازل للتدمير. أما قطاع غزة فما زال يعاني من جمود اتفاق وقف إطلاق النار، في سياق منعت إسرائيل انضمام أكثر من 16,000 فلسطيني رغم اجتيازهم الاختبارات اللازمة إلى القوة الشرطية المفترض نشرها حال وصول لجنة إدارة غزة إلى القطاع. الأجزاء الشرقية لمدن غزة وخان يونس ورفح تعرضت لقصف مدفعي، في وقت تعرضت المنطقة الشمالية إلى إطلاق رصاص ثقيل بصورة مكثفة، وأعلن عن إصابات في غارة جوية غرب مدينة غزة. كما تتواصل أعمال البحث وانتشال رفات الشهداء من تحت ركام المنازل رغم محدودية الإمكانيات. في سياق ذي صلة، أفاد ضابط احتياط إسرائيلي في شهادة لصحيفة هآرتس الإسرائيلية بقتل مدنيين في غزة بلا رحمة، بينهم طواقم إسعاف ودفاع مدني نتيجة انهيار منظومة المحاسبة داخل الجيش الإسرائيلي، ما يعد اعترافا واضحا بارتكاب جرائم إبادة. ما تعيشه الأراضي الفلسطينية يعكس حجم تطرف القيادة الإسرائيلية والجمهور الداعم لها، تطرف تزداد وتيرته مع اقتراب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: قتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان. وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين، مما أدى إلى سقوط قتيل. كما أشارت المصادر إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدات شفرة والقنطرة والمنصوري ووادي بلدة زبقين في الجنوب.
2: لقي 14 شخصا مصرعهم جراء انفجار مستودع للأسلحة والمخلفات الحربية في إدلب بشمال غرب سوريا. وقالت السلطات السورية إن أسلحة ومخلفات الحرب كانت مخزنة في الموقع قبل نقلها إلى مكان آخر، وإن عددا من أفراد الأمن أصيبوا في الانفجار الذي عقبته انفجارات متتالية أعاقت جهود إخماد الحريق، في حين تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض.
1: رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة، ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين. وقال جيروم بونابون الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر في كلمة خلال اجتماع المجلس لبحث الملف الليبي، قال إن الاتفاق خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة، وتدفع للمضي قدما في توحيد مؤسسات ليبيا تلبية لتطلعات الشعب. وشدد على أهمية دعم جميع الأطراف الليبية المعنية هذا الاتفاق وتشجيعهم على العمل من أجل تنفيذه.
2: قتل وأصيب العشرات في هجمات بالمسيرات الأوكرانية على مدينة نوفروسيسك الساحلية بجنوب روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت سفينة شحن أوكرانية كانت تحمل عتادا عسكريا في البحر الأسود وهي في طريقها إلى ميناء أوديسا، بالإضافة إلى مستودع في كييف تابع لشركة لتصنيع المسيرات. كما قالت أوكرانيا إن هجوما روسيا على منطقة ميكولايف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
1: الحصاد الإخباري مستمر من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
2: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار.
1: معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد.
2: تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف سفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة.
1: قتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة.
2: شاء شاركت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في معرض فارما إكسبو الهند 2026 الذي يقيم بالعاصمة نيودلهي من خلال الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين العاملين في قطاع الصناعات الدولية.

0: الدوائية والأجهزة الطبية. كما شاركت الهيئة في جناح سلطنة عمان ومنصة التجارة والاستثمار في المعرض الذي مثل منصة لعقد لقاءات مباشرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات الهندية والدولية وبحث فرص التعاون والشراكات والاستثمار.
1: وقعت وزارة العدل والشؤون القانونية مع الشركة العمانية للاتصالات عمان تل عقد توفير وتشغيل وإدارة منصة للتدريب القانوني وإعداد المحتوى التعليمي، أطلق عليها اسم إتقان، في خطوة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة لتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين والارتقاء بكفاءة الممارسة المهنية وجودة الخدمات القانونية في سلطنة عمان.
0: كما وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجمعية العمانية لطاقة أوبال برنامج تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها المهنية ودعم تطبيق معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب تعزيز التوطين من خلال إحلال الكفاءات في عقود التشغيل والصيانة.
1: نظمت وزارة العمل بمحافظة ظفار معرضا للفرص الوظيفية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة واسعة من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وشهد المعرض طرح أكثر من 100 فرصة وظيفية في عدد من المجالات، بما يعكس توفير مسارات عملية للتوظيف وفتح المجال أمام هذه الفئة للاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم والاندماج في سوق العمل.
0: مواكبة للنمو السكاني والعمراني، تنفذ شركة نماء لتوزيع الكهرباء حزمة من المشروعات التطويرية الكهربائية في محافظة جنوب الباطنة بتكلفة تتجاوز 16 مليون و700 ألف ريال عماني، بهدف تحسين استقرار الشبكة وزيادة القدرة الاحتياطية والمرونة التشغيلية ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد. أكدت الشركة على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خططها لتوزيع الكهرباء الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاقها.
1: بلغ عدد أشجار الزيتون المثمرة في ولاية الجبل الأخضر 20,000 شجرة على مساحة 80 فدان، وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن إنتاج زيت الزيتون بلغ 90,000 لتر بعائد مالي بلغ 222,500 ريال عماني.
2: في أعالي الجبل الأخضر حيث تعانق السحب سفوح الجبال وتمنح الأرض ثمارها رغم قسوة التضاريس لتنبت حكاية عمانية عمرها من عمر المكان. بين المدرجات الزراعية ونسائم الجبل الباردة تمتد أشجار الزيتون جذورا في الأرض، وتكبر معها قيمة محصول يجمع بين عبق الموروث وجودة المنتج وفرص المستقبل. فالزيتون في الجبل الأخضر إرث يتجدد وقطاع زراعي يتطور وثمرة تحمل بين الأرض العمانية حكاية إلى الأسواق. حيث كشفت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن عدد الأشجار الزيتون في الجبل الأخضر يبلغ 20,000 شجرة مثمرة، وبلغت المساحة المزروعة بالزيتون 80 فدانا. كما أكدت الوزارة أن عدد العاملين في مزارع الزيتون بلغ 700 مزارع، فيما كشفت الوزارة عن الإنتاج السنوي من الزيتون والبالغ 600 طن وبإنتاج سنوي تقديري يبلغ 90,000 لتر من زيت الزيتون. أما عن إجمالي الاستثمارات المرتبطة بزراعة الزيتون في ولاية الجبل الأخضر ومشاريع أراضي الانتفاع فقد بلغت 222,500 ريال عماني حسب ما أكدته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. 110 أفدنة مساحة أراضي الانتفاع المخصصة لمشاريع زراعة الزيتون في ولاية الجبل الأخضر تفترش على مناطق متفرقة، فيما بلغ عدد المنشآت القائمة لخدمة إنتاج الزيتون معصرتين، والعمل جار على إضافة مصانع أخرى.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 5 دولارات و15 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 121 دولارا و68 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
1: العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية استعرضها لقاء بين سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعادة جون فان بورك مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية. كما تم خلال اللقاء بحث وجهات النظر وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة.
0: أولويات تطوير وتحديث العمل الإحصائي العربي أبرز محاور مناقشات الدورة 17 للجنة الإحصائية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، التي استضافت أعمالها سلطنة عمان بولاية الجبل الأخضر. وبحثت الدورة تحديات النظم الإحصائية وتعزيز حوكمتها وقدرتها على الصمود والاستجابة في أوقات الأزمات.
3: ناقشت أعمال الدورة 17 للجنة الإحصائية للإسكوا جملة من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الإحصائي، منها إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية ومتابعة الأنشطة والتعاون الفني وتنفيذ التوصيات السابقة، إلى جانب تطوير الأنظمة الإحصائية واستخدام التقنيات الحديثة ومصادر البيانات غير التقليدية. وتأتي استضافة سلطنة عمان لهذه الدورة التي ينعقد اجتماعها في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية تأكيداً لاهتمامها بتعزيز التعاون الإحصائي العربي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء ودعم تطوير منظومات إحصائية أكثر تكاملاً ومرونة وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة. سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات:
4: هذه العام حقيقة استضافت سلطنة عمان هذا الاجتماع، وأحد الأسباب الاجتماعية حقيقة هي ربما الاستماع عن تجربة سلطنة عمان في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا هو المطلب الأممي. يعني اليوم الاجتماعات كلها تتكلم عن ضرورة استخدام التقنيات الحديثة بدون التأثير على جودة المعلومات وكفاءتها وشفافيتها.
3: الدكتور طارق العلمي نائب الأمين التنفيذي للإسكوا ومدير قطاع الإحصاءات ومجتمع المعلومات بالإنابة:
5: تجربة عمان تجربة رائدة، وإن شاء الله يعني نقدر كيف إحنا نمرر هاي التجربة على الدول العربية وتستفيد من خبرات عمان وتجربة عمان في هذا المجال.
3: وتواصل الدورة أعمالها ببحث عدد من الموضوعات، من أبرزها إحصاءات الأسعار في العصر الرقمي ودور البيانات والتحليلات المبتكرة في دعم صنع السياسات والإحصاءات في أوقات الأزمات، إلى جانب إحصاءات اللاجئين والنازحين والكوارث وبناء القدرات الإحصائية. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن الديب الهنائي من محافظة الداخلية ولاية الجبل الأخضر.
1: طرحت وزارة التراث والسياحة مناقصة دولية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد ملف الترشيح وخطة الإدارة لإدراج موقع سلوت ومستوطنة من العصر الحديدي، تمهيدا لتقديمه لمنظمة اليونسكو للنظر في إدراجه على قائمة التراث العالمي. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى استكمال متطلبات الترشيح وفق المعايير الدولية المعتمدة وتعزيز حضور المواقع الثقافية العمانية على خريطة التراث العالمي. ويعد موقع بسيا وسلوت الأثري بولاية بوهلة أحد أبرز المواقع الأثرية في سلطنة عمان، لما يزخر به من شواهد حضارية تمتد من العصر البرونزي مرورا بالعصر الحديدي وحتى الفترات الإسلامية.
0: افتتحت في ولاية الصلالة فعاليات الملتقى الثالث للاتحاد الكشفي للرواد العرب الذي تنظمه وزارة التعليم بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والتعريف بمختلف المقومات التي تتميز بها محافظة ظفار.
6: بمشاركة أكثر من 80 مشاركا ومشاركة من الدول الخليجية والعربية، انطلقت بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمحافظة ظفار فعاليات الملتقى العربي الثالث للرواد العرب لعام 2026، والذي تنظمه المدير

0: يجري العمل الكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية بالتعاون مع الاتحاد الكشفي لرواد العرب. الرائد الكشفي عبد الله بن سالم البحري.
1: يأتي هذا الملتقى تكريما وتجسيدا للعلاقات بين رواد العرب وتبادل الخبرات والثقافات بين هذه الشعوب، وكذلك تعريف بمحافظ ظفار سياحيا بما تزخر به من مقومات طبيعية خلابة.
0: حفل الافتتاح اشتمل على مجموعة من الفقرات والعروض والقصائد الوطنية، بالإضافة إلى تكريم رواد الحركة الكشفية في سلطنة عمان وتقديم مواهب وإيجادات من طلبة مدارس المحافظة. بشر بن محمد الغباشي من المملكة العربية السعودية.
2: حقيقة أنا في غاية السعادة أنني أكون في أول زيارة لعمان. هذا اللقاء المبارك الحقيقة إنه هو الثالث لقاء أو ملتقى يكون في صلالة وفي عمان بصفة عامة.
0: ويصاحب برنامج الملتقى زيارات ميدانية إلى عدد من المواقع الطبيعية والتاريخية والأثرية والعيون المائية التي تشتهر بها المحافظة. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية صلالة، محافظة ظفار.
3: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام الحصاد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من أنباء.
4: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار.
3: معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد.
4: تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف سفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة.
3: وقتلى وجرحى في تبادل للهجمات بين روسيا وأوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة.
4: بهذا مستمعينا الكرام نطوي صفحة حصادنا الإخباري لهذه الليلة. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذا الحصاد رياض بن صالح الغساني، وفي تنفيذه على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي.
3: وكنا معكم في قراءة الحصاد الزميل داود بن سليمان القاسمي، وتحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء
4: في أمان الله.

الطربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل. يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية. زي الهوى.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
4: برنامجنا أجمل الكتب يتصفح الكتب الجميلة، نتعرف على الكاتب وعصره وعلى درة أعماله والعصر الذي يمثله الكاتب.
3: الكاتب الذي سنقرأ له روايته سلطانة هو الأردني غالب هلسة، هو كاتب متميز.
4: موضوع الكاتب الأردني يثير النقاش بين الهوية الفلسطينية والأردنية، فالذين نزحوا من فلسطين إلى غرب الأردن في عام 1948 وبعد الحروب التالية أمرهم يثير التساؤل.
3: لقد قاموا في الأردن كفلسطينيين، ومر الزمن وصارت مسألة الهوية مثيرة للنقاش، هل هم فلسطينيون مع هذه السنوات الطويلة؟
4: أم أنهم كتاب أردنيون بواقع الوطن الذي يعيشون فيه؟ وربما أن إمكانية العودة غير مطروحة في المستقبل القريب.
3: هذه المشكلة تواجه الأدباء في الأردن بين الهوية الأصلية والهوية الحالية في جوازات السفر،
4: وصار الكثيرون منهم يتنقلوا إلى خانة جواز السفر وتضاف الهوية الثانية فلسطيني.
3: هكذا يمكن أن نتحدث عن الكاتب إبراهيم نصر الله وعن رشاد أبو شاور وأسماء أخرى عديدة لا تزال تتنافس عندها الهوية الأولى أم الثانية.
4: هذا الأمر لا ينطبق على أسماء أخرى مثل الكاتب الأردني غالب هلسة، فهو روائي أردني حتى النخاع. إنه مولود في إحدى قرى معين قرب قرية مادية.
3: قرية مادية هي أردنية الهوية، لذا فإننا أمام كاتب لم تناقش مسألة الهويتين لديه.
4: سوف نتحدث في هذه الحلقة عن رواية السلطانة للكاتب الأردني غالب هلسة، التي تم اختيارها من بين أهم 100 رواية عربية.
3: ولد الأديب الأردني يوم 18 من ديسمبر في عام 1932، والغريب أنه رحل في التاريخ نفسه في عام 1989، وهذه ظاهرة نادرة لكنها تحدث لبعض البشر.
4: تلقى غالب هلسة تعليمه في وطنه، وعندما أراد أن يلتحق بالجامعة سافر إلى بيروت، وهناك التحق بالجامعة الأمريكية.
3: كان غالب هلسة قد بدأ مرحلة الكتابة وهو في 14 من عمره في الأردن، ونهل قراءاته من الكتب الجميلة التي نقدمها في هذا البرنامج.
4: ولم يستقر المقام طويلا بالشاب غالب هلسة في بيروت، حيث أجبر على قطع إقامته في لبنان وعلى العودة إلى وطنه.
3: ولم يبقى غالب هلسة طويلا في الأردن،

0: ويبدو أن وجوده في القاهرة لم يكن مرغوبا فيه بعد أن حقق الشهرة والتواجد، خاصة بعد أن أصدر روايته الأولى.
1: صدرت روايته الضحك في عام 1970، ثم جاءت رواية الخماسية في عام 1975.
0: في عام 1976 عاد غالب هلسة إلى بغداد مجبرا، وهناك عمل مترجما لمدة 3 سنوات كي يجد نفسه شبه منفيا ليعود إلى بيروت.
1: وظل في بيروت إلى أن قامت قوة الاحتلال الإسرائيلية بغزو لبنان عام 1981، فحمل السلاح وظل في خنادق القتال الأمامية.
0: كتب غالب هلسة عن هذه الفترة نصوصا تجمع بين التحقيق الصحفي والقصة، ثم رحل مع المقاتلين الفلسطينيين على ظهر إحدى البواخر إلى عدن.
1: في عام 1979 صدرت له رواية زنوج وبدو وفلاحين.
0: انتقل غالب هلسة إلى العديد من المدن حائرا بين النضال والإبداع، فسافر إلى أديس أبابا ومنها إلى برلين،
1: وأخيرا حط به الرحال في دمشق التي أقام فيها إلى أن توفي بعام 1989، أي بعد 7 سنوات من إقامته فيها. في هذه الفترة نشر روايته الروائيون في عام 1988،
0: كما نشر رواية سلطانة عام 1988، وهي الرواية التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة، والتي اعتبرت ضمن أجمل 100 رواية عربية في القرن العشرين.
1: غالب هلسة قدم مجموعة قصصية تحمل اسم وديع والقديسة ميلادة، كما ترجم روايات لويليام فوكنر، وترجم كتابا للناقد باشلار تحت عنوان جماليات المكان.
0: له العديد من الكتب في النقد الأدبي نشرت في 80s من القرن العشرين، منها العالم مادة وحركة،
1: وقراءات في أعمال يوسف إدريس، جبرة إبراهيم جبرة، حنا مينا، وله أيضا كتاب المكان في الرواية العربية.
0: ومن كتبه أيضا فصول في النقد والجهل في معركة الحضارة.
1: بعد رحيل غالب هلسة ب6 سنوات صدر له كتاب نقد الأدب الصهيوني في عام 1995.
0: هذه مسيرة كاتب عربي عرف الترحال أكثر مما عرف الاستقرار، وعرف النضال في حياته الخاصة وأيضا في رواياته.
1: والآن أعزائنا تعالوا نقرأ أجمل ما كتب غالب هلسة في رواية سلطانة.
0: رواية سلطانة من الأعمال الجميلة في الإبداع القصصي، وهي منشورة عام 1989.
1: ليس سهلا أن تغوص في عالم غالب هلسة أو أن تكتب عنه، فمن الصعب على القارئ أن يكون حياديا حينما يتعلق الأمر بأدبه.
0: ومثل ما جاء في مقال عنه، فإما أن تقتحم عالمه دون الالتفات إلى الوراء لتعيش مع شخوصه ورواياته عن أي ممنوعات كنت قد وضعتها سلفا.
1: هو كاتب لديه جرأة تصدم القارئ منذ الصفحة الأولى، يمكن أن نقول إنه كاتب شبه ممنوع، وعلى القارئ أن يعجب به أو أن يعجب به.
0: يحرص المؤلف أن يشحن أبطاله دوما بقوة داخلية ومهام خارجة عن إطار الزمن، وسرعان ما سيكتشف القارئ تلك البنية الروائية التي تشكلت بفعلها نفسيات أبطال رواية سلطانة
1: وأيضا غيرها من الروايات.
0: أبطال هذه الرواية هم حصاد عوامل نفسية وتاريخية وسياسية منفصلة، وهذا يعطي لرواية سلطانة نكهة خاصة.
1: هذه الرواية تتحدث في بدايتها عن قرية أردنية، يسهب المؤلف في وصف تفاصيل الحياة الاجتماعية فيها رغم انسلاخه عنها لمدة طويلة.
0: الفعل الأول عند الكاتب هو النبش في الذاكرة الحادة للأشخاص عن كل ما تم اكتنازه من ذاكرة في مشاعرهم أو لا شعورهم أو أحلامهم من أحداث عاشوها.
1: هذه القرية تعيش في عصر الخمسينيات وتسكنها عائلات مسلمة ومسيحية. لم يترك المؤلف شاردة أو واردة من حياة القرية وموروثها الحضاري إلا وجد لها مكانا.
0: نعم، وجد لها مكانا في بنية الحبكة الروائية، وهذا شيء يميز الرواية.
1: الرواية في مجملها وثيقة اجتماعية لعادات وعلاقات وتاريخ يعيش في وجدان كل منا.

0: عبقرية التفاصيل أعطت مكانة للرواية ونكهة خاصة، وذلك من خلال محاولات الفلسطيني فؤاد القسوس في العودة من الشمال، وأيضا محاولات محمد سعيد الجنيدي في الاستقرار في الدحنون.
1: في هذه الرواية يوجد تناقض بين عالمين، عالم سري خفي يخرج فيه أبطال الرواية عن دائرة المعقول أن المقبول.
0: من هؤلاء الأشخاص سلطانة، صليبة، جريس، أميرة، طعمة وغيرهم.
1: هم يعيشون في عالم مليء بالغرابة والدهشة والحرية والعبث، مقابل عالم آخر متحفظ ثابت لا يتغير كثيرا من مكانه. هذه هي سلطانة، حبيبة جميلة، كان أبوها دائما مريضا ولم يكن لها أخ يردعها ويلزمها البيت، لذا كانت بلا قيود.
0: إنها تذهب كي تصطاد العصافير، تحمل معها فخا من أسلاك معدنية مثل ما يفعل الصبية، تنصبه مغرية العصافير بحبة قمح إذا اقترب العصفور.
1: وحين يسقط العصفور تقوم الصبية بنزع رأسه عن رقبته وتشويه في النار التي تشعلها لهذا الغرض.
0: هذه الرواية تتقاطع شخوصها في أماكن وأزمنة مختلفة بين حياة القرية البسيطة المركبة في الوقت نفسه.
1: هذه القرية تحمل براءة وخبثا ساذجا لا يرقى إلى ذلك الذي تمارسه المدينة في وقاحة على من يسكن فيها.
0: يرى جريس أن المرأة خليط من النساء، هي أم وحبيبة وراعية، لذا فإن جريس في الرواية يشبه الكاتب، مهووس بالمرأة.
1: جريس كما يردد أحد الأشخاص يمثل فكر الرجل الشرقي والأردني خصوصا تجاه المرأة، فهي حبيبة إفلاطونية أو العكس.
0: ما زلنا نقرأ أعزائنا رواية سلطانة للكاتب الأردني غالب هلسة، وبطل الرواية اسمه جريس، إنه يدرس في عمان أثناء الأربعينيات من القرن العشرين.
1: يعود جريس إلى المدينة ويحب إحدى بنات القرية، إنها سلطانة التي ترمز عند الكاتب إلى الوطن.
0: لقد تحولت سلطانة من فتاة بسيطة تصطاد العصافير إلى صاحبة أعمال، هي امرأة صارت توظف علاقاتها من أجل زيادة مكانتها.
1: لكنها لا تنسى مكانة جريس عندها رغم كل التناقضات التي تمارسها في التجارة وتهريب الماس إلى إسرائيل.
0: سلطانة رواية عن مجتمع يبشر بقدوم المرأة أو يتمنى ذلك.
1: لقد حاول غالب هلسة أن يصف كيف كانت العلاقات المتشابكة بين الفلسطينيين والأردنيين.
0: أعزائنا، كنا نقرأ رواية سلطانة للكاتب الأردني غالب هلسة.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
4: أجمل الكتب.
3: إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية وتواصل عمليات هدم ممتلكات الفلسطينيين. مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان. مصرع 14 شخصا وإصابة آخرين جراء انفجار مخزن لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب في محافظة إدلب السورية. الكرملين يأمل استئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية قريبا، ويبدي استعدادا لبيع الغاز بأسعار معقولة لدول أوروبا في وقت يستمر فيه التصعيد الميداني. منتدى ظفار لفرص الاستثمار يشهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة تتجاوز 18 مليون ريال عماني. السيادة للنقل البحري تستقبل ناقلة صحار ماكس التي تعمل بتقنية الدفع بمساعدة الرياح بحمولة 400 ألف طن من خام الحديد. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: ياه، من الذي نحت هذه الصخور بهذه البراعة؟ انظر، هذه الصخرة تشبه رأس فيل بخرطوم، وهذه تشبه أرنبا، وهذه تشبه دلفين،
6: هذه تشبه سلحفاة بحرية كبيرة، وهذه تشبه طائر النسر.
5: أعتقد أن من نحت هذه الصخور أمضى سنين طويلة وهو يعمل بلا كلل.
6: أنا واثق أن هذه الأرض الخالية كانت مسكونة من قبل.

0: هذه أرض قديمة يا مايكل، ولن تبوح أبدا بأسرارها. انظر، هناك غبار كثيف قادم من جهة الشرق.
1: إنهم البدو، اركضوا بسرعة، اركضوا نحو الزورق، هيا بسرعة بسرعة.
2: هيا هيا هيا.

0: اركبوا اركبوا، هيا جدفوا جدفوا، لا تتوقفوا.
1: حسن لقد توقفوا عند الشاطئ،
2: انهم يشيرون لنا كي نعود، يبدو انهم طيبون،
0: لا نستطيع الثقة بهم ابدا. جدفوا،
3: انهم نفس الرجال الذين صادفناهم من قبل.
0: لا احد يدري، انهم متشابهون في اجسادهم وشعورهم وثيابهم واسلحتهم ايضا.
4: الموج يرتفع يا سيدي، والزورق يتمايل بشدة.
0: اعطوني الدفة، سوف اسير بشكل متعرج.

0: البحارة متعبون من التجديف وجائعون يا سيدي.
1: الشمس حادة يا مايكل.
2: سوف أبحث عن مكان مناسب نرسو فيه بعيدا عن رجال البدو.
3: نحن ندخل مياها ضحلة يا سيدي.
2: لا بأس، سوف نرسو على هذا الشاطئ قليلا.
3: يمكنكم الاستراحة وتناول بعض الطعام. ماذا لدينا يا أوليفر؟
4: خبز ولحم مجفف.
3: هيا وزع الطعام.
5: حسن،
3: سوف نستريح ساعة ثم نتابع الإبحار إلى جزيرة مصيرة.
0: عفوا سيدي، لماذا اخترت هذه الجزيرة؟
3: هذه الجزيرة قد نزلت بها مرارا، وكثيرا ما صادفت قربها سفنا وجنودا وضباطا من الإنجليز. هيا بنا إلى الزورق، أدعو الله أن نصادف سفينة ونحن في طريقنا للجزيرة، سيكون في ذلك نجاتنا من هذه المحنة. تابع التجديف بقوة بقوة. ها هي الجزيرة، توقفوا قليلا، سنبيت هنا على أرضها هذه الليلة.
0: هل رأيت من قبل رجال بدو على هذه الجزيرة يا سيدي؟
3: أبدا، ومع ذلك فعلينا الحذر أثناء مبيتنا.
1: هل تتوقع وصولهم إلى هنا؟
3: لا أدري، ولكنني أتوقع منهم كل شيء.
1: كلامك يخيفني يا مايكل.
3: لا تخافي ما دمت معي، لا تخافي يا روز.
1: ليتني سمعت كلام أمي وأبي ولم آتي معك. آه كم كنت عنيدة، لقد حذرني أبي كثيرا. أتذكر تحذيره لك أيضا يا مايكل. النساء يجلبن الحظ السيء وسط البحر يا مايكل، لا تأخذها معك.
3: لقد فات الأوان الآن يا روز، فات الأوان. ها هي الجزيرة، سوف ننزل في هذه البقعة.
0: ما اسم هذا المكان يا سيدي؟
3: رأس جدوفة، لقد نزلت كثيرا في هذا المكان.
6: هل نتجه إليه مباشرة يا سيدي؟
3: الأفضل أن نجري استكشافا للشاطئ. هيا أبحر ببطء مسافة نصف ميل في هذا الاتجاه محاذين للشاطئ.

0: أبحر الآن في الاتجاه المعاكس.
1: البحارة قد تعب يا مايكل.
0: يجب أن نكتشف المكان. لا يمكن أن أغامر بأرواح البحارة. أخشى أن يكون البدو الذين تعقبون قد نقلوا أخبار تحركنا إلى أهل الجزيرة.
2: هذا مستحيل يا سيدي. هؤلاء الناس يقطعون المسافات سيرا على أرجلهم أو ظهور الجمال، فكيف يمكن أن يصلوا إلى الجزيرة؟ هذا مستحيل.
0: هذا صحيح، لكنهم يفاجئونك بأمور لا تخطر على بال. إنهم يملكون وسائل سرية لتناقل الأخبار بأسرع مما تتوقع.
2: كيف

لا أحد يعرف. إليكم هذه القصة التي سمعتها. غرقت سفينة أمريكية أمام شاطئ مليئة بالصخور الحادة قريبا من رأس الحد أقصى الشرق. وبعد أيام وجد بحارة السفينة والقبطان بعض السلع التي كانت عليها تباع في سوق مسقط في أقصى الغرب. كيف حدث ذلك؟ لا أحد يعرف. أتصدقون أن بعض الإشاعات تقول بأنهم قادرون على جر البواخر والسفن؟ هيا بنا، سوف نهبط على الشاطئ.

0: اخفضوا أصواتكم، ابقوا الآن قريبا من الزورق وكونوا يقظين. سوف أخذ 3 بحارة وأقوم بتمشيط الجزيرة، ثم أعود إليكم بعد ساعة تقريبا. ابقوا قرب بعضكم ولا تتجولوا. المكان آمن، يمكننا المبيت هنا. سوف ننظم الحراسة. أبكي يا روس.
1: اشتقت إلى بيتنا، إلى أهلي، أبي، أمي. هل كان أبي يقرأ المستقبل حين طلب منك ألا تسمح لي بالسفر معك يا مايكل؟ كلماته ما زالت ترن في أذني: كن قويا يا مايكل وأنزلها من السفينة. لو كان يعلم بأمر هؤلاء البدو لأنزلني بالقوة.
0: ستعودين سالمة إلى بيتنا يا روز، سوف أحافظ عليك، اطمئني. والآن دعيني أنظم الأمور من أجل سلامة الجميع. اسمعوني جيدا، أوليفر، هنري، ويليام، سوف تحرسون خلال الساعات 3 القادمة، ثم تستريحون، وينوب عنكم ديفيد وتوماس وروبرت. شارلي وريتشارد سوف تراقبان الزورق. البقية لن يناموا أكثر من 6 ساعات. سوف ننطلق مع بداية الفجر. هيا
2: هيا هيا هيا.
0: روز، سوف تنامين في الزورق؟
1: لا، لن أنام إلا هنا مع الجميع.
0: سوف أفرش البطانية قريبا من هذه الصخور، ما رأيكِ؟

0: افتعدوا افتعدوا افتعدوا افتعدوا.
1: روز روز ما بكي.
0: لا شيء لا شيء، فقط رأيت حلما مزعجا.
1: ماذا رأيتي؟
0: لا شيء لا شيء.
1: حاولي أن تنامي من جديد.
0: لن أستطيع، سوف أسهر معك.

0: مايكل مايكل مايكل، أليس هذا ضوء سفينة؟
1: ها نعم، ولكنها بعيدة. أرجو أن تكون قد اقتربت أكثر في الصباح، لن نحتاج عندئذ إلى الذهاب نحو مسقط.
0: أرجو ذلك يا مايك. يا إلهي، ما أكثر النجوم هنا، لم أرى مثل عدد هذه النجوم من قبل.
1: ليتنا كنا في موقف أفضل يا روز، لكنا نرى الآن أروع المناظر. هيا نامي، نامي قليلا، أمامنا غدا مسير طويل.
0: وأنت؟
1: سوف أتفقد الحرس ثم أعود.
0: لا تتأخر أرجوك.
1: ألم تنامي بعد يا روز؟
0: لا أستطيع، كلما غفوت أرى الحلم المفزع نفسه.
1: لا بأس، أنا معك. تحدثي لي عن ذكرى جميلة يا روز.
0: أذكر في طفولتي أن والدي قد أخذني إلى عم له يمتلك مزرعة تفاح، وكانت لديه عدة أبقار بنية اللون، وأنا أحببت عجلا صغيرا صرت أقطف له من ثمار التفاح وأطعمه، فصار يتبعني أينما ذهبت. وفي نهاية الزيارة أردت أن أخذ العجل الصغير معي إلى البيت، وصرت أبكي وأرفض العودة، فوعدني عم والدي أن يجلبه لي في أول زيارة لنا.
1: وهل وفى بوعده؟
0: في الحقيقة لقد زارنا بعد شهر وأحضر لي معه.
1: روز، روز، يا إلهي لقد نامت، هذا أفضل. أوه، وأنا متعب أيضا.
0: مايكل، مايكل، استيقظ، استيقظ بسرعة.
1: ماذا حدث؟
0: انظر، لقد عاد الكابوس لي من جديد.
1: لا يا روز، هذا ليس كابوسا، ما ترينه حقيقي، إنهم رجال البدر يحيطون بنا من كل جانب.
0: كيف وصلوا إلى هنا؟
1: لا أدري، لا أدري، السؤال الذي يحيرني، كيف وصلوا ومعهم الجمال دون أن يشعر بهم أحد؟ كيف نمنا جميعا كأننا مخدرون؟ هذا سحر، سحر.
2: سيدي، سيدي، ماذا سنفعل؟ إنهم أكثر من 50 رجلا، الجميع خائف، سوف يقتلوننا لا محالة.
1: أخرس، لا ترفع صوتك، اجتمعوا قربي، كونوا كتلة واحدة، لا تخافوا.
3: يبدو لي أنهم ليسوا عدائيين يا سيدي، لا أرى معهم أي أسلحة.
1: إنهم مخادعون ولا يمكن الوثوق بهم أبدا.
2: هل هم نفس البدو الذين قابلناهم في المرة الأولى؟
1: أعتقد ذلك.
3: انظر، انظر يا سيدي، زعيمهم يشير إليك بالقدوم.
4: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة

0: حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن عدم وصول أمطار الخريف إلى بعض المواقع الجبلية في محافظة ظفار، وإلى إيجابيات حدوث مثل هذا الأمر الذي يعلم الأشجار المحلية الصمود. فالصمود لا يأتي فقط من الرفاهية دائما، بل يأتي من الأوقات الشديدة. كيف تستطيع هذه النباتات والأشجار والشجيرات أن تدخل في مرحلة الكمون أو مرحلة السكون لأكثر من عامين متتاليين؟ هذا يعني مهم جدا، وكلما زادت هذه المدة كلما كان الأمر أكثر أهمية، لأنه هذا يعلم الذاكرة الشجرية وذاكرة النباتات الصمود أمام التغيرات المناخية وأمام ما سيحدث في المستقبل. هذا الإرث من الجينات ومن الظروف المناخية الذي يتناقل من شجرة إلى أخرى من ملايين السنوات هو الذي يميز الأشجار المحلية. لذلك استخدام الأشجار المحلية في التشجير يقلل الخطورة، خطورة الوفاة أي الفقدان يقللها بدرجة كبيرة جدا لهذه الأشجار، لأن هذه الأشجار في الأصل لديها القدرة على التحمل يعني الظروف الصعبة جدا. أما الأشجار المستوردة إذا حدث أي خلل في الصيانة أو تأخر في موضوع معين أو نقص في مغذيات معينة فقد يفقد عدد كبير من هذه الأشجار. لذلك استخدام الأشجار المحلية لا يعتبر فقط دعم للتنوع الحيوي المحلي والحفاظ على الأنواع المحلية ومساندة حقيقية للبيئة وحماية النظم البيئية من الأنواع الغازية وإلى آخره من هذه المنافع التي لا حدود لها، لكن هو أيضا يعتبر مهم جدا بالنسبة للحفاظ على الأشجار، بالنسبة للتكاليف المالية، بالنسبة للتكيف مع هذه الظروف اللي موجودة. لا يحتاج أن أنت تدربه، لأن تتعامل مع كائن حي عنده خبرة تفوق عشرات الآلاف من السنوات في بقائه في الظروف البيئية المختلفة، فيستطيع أن إذا توفر له الماء الكافي أن يكون في أفضل الحلل المخضرة كما هو الحال في فصل الخريف، وإذا حدث أي خطأ ممكن أن يتخلص من أوراقه وأن يدخل في مرحلة الكمون، وإذا عادت المياه وعادت دعم من جديد سيخضر مجددا. وهذا الكلام يعني مش كلام نظري فقط، بل كلام من تجارب حقيقية تمت في أحدى مصورات التجارب هنا في ولاية صلالة. هذا المصور فيه أشجار وشجيرات من الأنواع التي تدخل في الكمون في فصل الخريف، تزهر فقط في فصل الربيع ثم تتخلص من كل أوراقها بحكم فقدان الماء، وتظل أعواد يابسة بنية رمادية إلى أن يأتي موسم الخريف مرة أخرى لتنبض الحياة مجددا في هذه الأغصان. لكن هذه الأغصان الموجودة في مصورات التجارب تزهر وتخضر، بعضها يتحول أوراقه إلى اللون البرتقالي، الأحمر الفاقع، الأحمر الغامق، الأصفر قبل أن تتلاشى الورقة نهائيا. تشكل لوحات فنية مميزة جدا، وحتى يصل ارتفاعها في بعض الأحيان وهي شجيرات مثل طوب إلى 3 متر أو 4 متر. هذا النوع من الأشجار يسمى محليا طوب. طوب أوراقه يعني رمحية، وهذه الأوراق تأخذ لها اللون الأخضر في البداية، الأخضر الفاتح، ثم الأخضر الغامق، ثم الأحمر، ثم الأحمر الفاتح، ثم البرتقالي، ثم اللون الأصفر اليابس، ثم تتلاشى هذه الورقة. فورقة الطوب تدخل في مراحل لونية عجيبة جدا، وهذه المراحل ليست مراحل مرضية. حتى ولو كان النبات يسقى بالماء ولديه كمية كافية من المياه، الورقة هذه دورة حياتها لشجير الطوب، ويستمر النبات بإنتاج الأشجار طوال العام وبإنتاج الأزهار مرارا وتكرارا. أيضا أغلف، أيضا كل الأنواع المحلية اللي استخدمت في هذه التجارب أثبتت صمودها، أثبتت قدرتها على الإخضرار الدائم، أثبتت الإزهار بأوقات مختلفة، خاصة الشجيرات التي تدخل في مرحلة الكمون. هذه الشجيرات كنا نعتقد أنها خلاص لا يمكن لها، حتى ولو هطلت عليها أمطار لا يمكن أن تعود بشكل مناسب كما هو الحال في فصل الخريف، لكن أثبتت التجارب أن هذه الأشجار تستطيع أن تعود وتخضر إذا توفرت لها الظروف المناسبة، وحتى تزهر. موعد إزهارها مش فقط في فصل الربيع، وإنما دائمة الإزهار كلما توفرت لها حاجاتها من الماء والغذاء. لذلك الأنواع المحلية واستخدامها والمحافظة عليها يعد ركيزة أساسية في دعم التنوع الحيوي وفي دعم نجاحات مسارات التشجير في سلطنة عمان. لذلك هذه الذاكرة الشجرية لا يجب أن تظل محصورة فقط في المواقع الحرجية وفي الغابات، بل يجب أن يتم زراعتها في كل المواقع في سلطنة عمان وفي شبه الجزيرة العربية. يعني يفترض أن تستورد دول العربية وشبه الجزيرة العربية تستورد هذه الأشجار وهذه الأنواع من محافظة ظفار، وأن يكون في مشاتل حقيقية تنتج الملايين من هذه الأشجار ويتم يعني توريدها إلى مختلف دول العالم، لأنه خاصة المناطق الجافة، لأن هذه الذاكرة الشجرية لا تقدر بثمن وسيكون لها سوق كبير جدا. ومنها أيضا يتم المحافظة على هذه الأشجار ويتم الإكثار من زراعتها في كل سلطنة عمان، ثم يتم أيضا توفير مورد اقتصادي مستدام يساهم في عمليات التشجير وزيادة أعداد الأشجار والمحافظة عليها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.
2: يلا خلاص ارجع

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: حدود سلامات، مالش ماسك راسش، خير مو يعورش.
1: ضرسي ضرسي يعورني.
0: سبحان الله، من متى يعورش بعيد الشر؟
1: من نص ساعة تقريبا، بس كان ألم خفيف كان، الحين عاد زاد الألم. أخي يا حسان الشيمة، خلي وديني العيادة، الألم فظيع ما قادرة أتحمله، حس راسي بينفكر.
2: والله خديجة مو هناك، ما عايز أسمع آي وآه مو فيش. ما قبل شوي كنت بخير وعافية بعيد الشر مستوى.
0: تقوله وين ضرسة يعورها الوالدة؟
1: يلا يا حزان يلا، أنا بروح على الغرفة أتجهز والبس عباتي، ما قادرة أبوي أتحمل الألم، لو فيكم بتحسوا تعبانة ضروري توديني العيادة.
0: زينة لا تتأخر يو، أنا بتقدمش، بتحصلين أنتظرش في السيارة.
2: أنت تنتظر منه وتتقدم من منه وبنت بعد، والله العظيم قع ولدي قع، ولا تخلي عقلك من عقل الحريم. والله بعدين مالك انت رابش عمرك ذاك، ها الموضوع ما مستاهل عيادة بصدق. والله
0: ماله ما مستاهل عيادة، الله يرضى عليش الوالدة، ما تشوفيها تتألم لازم اوديها العيادة لازم.
2: ربي يا ذا الرجال رابش عمره، نعم هي لمنه بنتي، والله هذا كله تمنكير تحريم، تمنكير على شوية دلع يعني.
0: يا امي الله
2: يا والدي، انا حرمه وعرف دوادين الحريم اكثر منك، مره سوالف على ابوك.
0: لكن هذه عورها ضرسها، وهذا الم ضرس ما في تمنكيره.
2: يا حساس يا رقيق، ما قلنا شيء، الحرمه يعورها ضرسها زين، بس ما مستاهل عياده. كبر عقلك وخلك رازح وثقيل، هي نعم، ولا تخلي عقلك من عقلها. والله ما معقول اي الم بسيط يعني تقوم تخلي شغلك وتنقح العياده. والله مو ذا
0: يعني أخليها على هذا الحال، يعني ما يصير.
2: أسألك أتسمع شوري ولا ما تسمعه؟ أنت توكل على الله، ها، وخلي الموضوع علي أنا، أنا بكلمها وبقنعها وبعطيها وصفة بإذن واحد أحد بيروح الألم.
0: يلا
1: عزان أنت بعدك هنا، يلا يلا قوم نروح.
2: الله يهديكم، بس تسمعوا شوري ولا ما تسمعوه؟ هين تروحوا تو آخر الليل، الله يهديكم. بس أنا أشوف إن الموضوع ما مستاهل عيادة، سيري جيبي ليش حبة قرنفل وحطيها في الضرس اللي عورش، ولو ما راح الألم وخطف يركض ركيض ما أكون حسينة بنت سعيد. نعم سمعوا شوري، الموضوع ما مستاهل كل هذه الرقصة. والله
0: زين خديجة اسمعيني، هو قربي وصفة الوالدة وعسى يزول الألم بإذن الله.
1: يا عمتي يا عمتي
2: خديجة، أتسمعي شوري ولا ما تسمعي؟ أنا أكبر منش وأفهم في هذه الأمور أكثر منش.
1: ولو أني ما قادرة أتحمل الألم، بس بجرب الوصفة اللي خبرتيني عنها وعسى يزول الألم.
2: بيزول إن شاء الله، بيزول بإذن الله يا رب. أنتي بس وقدم الخير. أخو العزان أنت روح جيب حبة قرنفل، حبة واحدة بس سدي.
1: إنزين وبعدين؟
2: جلست بنت الحلال سهران لحد الصبح.
3: حشرش.

0: شكله ما نفع القرنفل عندك.
1: ايش اقول لك يا ميمون يا اختي، لا نفع القرنفل ولا الثوم ولا الملح ولا اي شيء. الله لا رواش ذاك الالم اللي شفته، ما رمت اتحمل والله طول الليل ما نمت. الله يسامحش يا عمتي، ليتني ما سمعت كلامش ورحت العياده.
2: والله لو انا عنش خدوك كنت ما بسمع كلامها وبروح العيادة.
1: عمتي الله يهديها، بس من النوع المتسلط وتحب تتدخل في كل شيء، لازم تكون كلمتها هي المسموعة.
0: سبحان الله، هذا النوع من الحريم كلمتهن هي اللي تمشي. بس
1: فعلا مثل ما قلتي،
2: الله يكون في عونش خدوق، الله يكون في عونش.
1: والله يا خواتي والله ما أقولك، والله معانا، بس إيش أسوي، استوت عمتي ولازم أتحملها.
0: برايش

0: عزان، إيش رأيك نروح البحر يوم الخميس؟ نفسي أروح البحر أغير جو وتجلس على الشاطئ كم ساعة. وقلت
1: ما قلت منى ما غلط. طيب تريدين نروح المساء ولا الصباح؟
0: طبعا بنطلع المساء وبناخذ عشانا من مطعم ونتعشى على الشاطئ. ها مراي،
1: مبدئيا أقول تم، مساء الخميس بإذن الله تعالى بنطلع البحر.
0: مشكور مشكور إنك لبيت طلبي، والله لا يحرمني منك. عزان بس
1: مو هناك.
0: أبي أقول لك شيء، يا ريت لو نطلع بروحنا أنا وأنت وبس، من زمان ما طلعنا مع بعض. بعدين أنا زوجتك وأعتقد إنه من حقي.
1: أي من حقش إن نطلع مع بعض. خلاص أوعدش بنطلع بروحنا. مازن وسهام بيجلسوا في البيت مع عمي، ما بيروحوا معنا.
0: ما علي عزان، هذا الطلعة بنطلع أنا وأنت وبس، والطلعة الثانية بنطلع عاد كلهم معنا بإذن الله.
1: خلاص اللي تشوفي راي. طيب يا خديجة.
0: عزان بيني وبينك، ولا أقول لك ما علي ما عارفة؟
1: مالش مو ذبو ما عليه، اتكلم يقول بو عندش.
0: أخاف أكمل كلامي وتفهمني غلط وتزعل علي وبعدين تتفنكش الطلعة.
1: خدوج أتقولي بو عندش؟ أوعدش أنا ما بزعل، والطلعة إن شاء الله طالعين بإذن الله.
0: يعني بيني وبينك أنا خايفة أن عمتي تقول تريد تروح معانا.
1: أنا أستبعد هذا الشيء، أمي تقدر هذه الأمور وتفهم فيها، يعني مستحيل تقول هروح معكم يعني ولا مثل هذا القبيل.
0: عزان أعتقد تعرف أنت مثل ما أمك لها حق عليك نفس الشيء أنا.
1: إيه ليش حق خدوجتي، ليش حق وفالش؟ طيب بإذن الله تعالى يوم الخميس بنطلع صوب البحر وبنتعشى على الشاطئ أنا وانت وبس يا جميل.
2: زين قدامكم الرحمن، بس عاد ما خبرتون انتم متى ناويين تطلعوا؟
1: هنطلع بعد صلاة المغرب بإذن الله.
2: زين والدي الله يحفظكم ويهنيكم في طلعتكم، بس عاد انتم بعد يعني لا تتأخروا.
1: لا الوالدة إن شاء الله ما نتأخر بإذن الله، الساعة 10 نكون في البيت.
2: المهم انتوا وصلوا بتحصلوا عشاكم. جاهز والله، جاهز والله.
1: هي انتوا تعشوا عليكم بالعافية، أنا وخدوج بنطلب عشاء بالمطعم.
2: أوه زين، تعشوا برا، تعشوا، لا تقسوا بجوعكم ضواري بطنكم. هيوة يا الله، ما أقول غير الله يحفظكم.
0: الحمد لله أنها ما طبقت معاي.

0: كيف جاهزة؟
1: أنا جاهزة، أنا وقدامك جاهزة.
0: وما أنا أسأل خديجة، ما سألتش.
1: صراحة أنا عن نفسي يعني جاهزة جاهزة، بس خديجة ما أعرف عاد جاهزة ولا بعدها.
0: الوالدة حيدش ما بتروحي معنا؟
1: غيرت رأيي فيها شيء؟ يعني غيرت رأيي؟ نوبة بعد تباني أقل.

0: هالخديجة أخاف إنها تزعل وتأخر عن تطلع.
1: هيني خديجة أخرتي من خلا خلا، يلا تعالي نهرصش يلا.
2: وأبوي عمتي أشوف شي لابسة عباتش هنا وهي تروحي. برابعكم بنتي برابعكم، أشو خليكم بحدكم. أيوة بروح معكم تهقى الأربعة. لا ولا عندش مانع يعني.
3: أفا أفا عمتي ما تقولي كذاك، أنا أفرح يوم تكوني معنا.
2: زي يلا عقب أنا تقدمكم السيارة حرصكم يلا عن تأخروا.
3: دوكم الحالة دوكم بعدي شوفوا متحمسة بعد. يا فرحة ما تمت، الله يهدي شي عمتي، يعني لازم تبقي فينا.
0: خديجة كما تشوفي فجأة قالت بتروح معنا، الله يهديها، بس الله يهديها.

0: يلا مغواد الشاهي ويلا مغواد الطلعة. أخو العزام تو انتو هنا وين تروحوا؟ بس إلان
1: منا خبرين شمي مخبرين اش بنروح البحر.
0: هي ديت يا ابوك. هي تو تذكرت ولدي تسمع شوري ولا ما تسمعه؟
1: اكيد هسمعه.
0: خلي عنك البحر ده، والله البحر برد برد يتعبني انا وتعبانه ما اختر على البحر. خلا بنروح المنتزه، منتزهات فشوي وعلى الاقل في المنتزه بنشوف ناس وادم. غير رايك.
1: اسمعيني أمي الله يرضى عليش، خديجة باية تروح البحر واتفقت معها من قبل إنه نروح البحر، المنتزه بنخليه مرة ثانية.
0: خديجة حبيبتي أنت، وإيش رايش نروح المنتزه؟ قلنا المنتزه هدفع عن البحر، ها مو قلتي؟
2: كل واحد عمتي اللي تشوفيه.
0: بس عاد حرمتك ما عندها مانع. أيوة خلا بنروح المنتزه، خلي عنك البحر أنت. أيوة وقت خديجة.
1: خلاص اللي تشوفوه، بس بنروح نطلب عشاء بالأول. خدوقتي ويش أطلب لش؟
2: مالي نفس.
1: لازم تتعشي معنا، يا تطلبي عشاء يا أرجع البيت.
2: زين
0: خلا طلبي
2: طلب اللي برجر.
0: حد يتعشى برجر؟ نوبة انت والله. همين برجر؟ كي البرجر ما يشبع سنور. أقول خديجة تسمعي شعري ولا ما تسمعي؟ ويش رايك يعني نطلب عيش؟ خلي عنش البرجر، بنضرب اليوم عيوش. نعم خمس
3: الحاره.

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان. من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الشاعر عماد غزالي حول مجموعته الشعرية ناظم الفصوص الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة القاهرة 2026. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
3: عاشقان على الجسر. يمر كثيرا على ذلك الجسر، في كل مرة يرى عاشقين يوليان وجهيهما شطر الماء مستندين إلى الحافة، وكأن غاب العالم في ريبته ولهما وحدهما الحضور المؤكد. حينها يسائل نفسه: أليست تلك هي اللحظة التي تقارب الأبدية؟ يمر كثيرا على ذلك الجسر، ينظر وهو لا يرى، فالمشهد محفور برأسه من قديم، والتأمل مجرد استهلاك مجاني للطاقة. يمر كل يوم على جسر مختلف، يرى وجوها غذتها عصارة أرض جديدة، وسماء تتوهج بضوء يوقظ العين، وسحابات تبدو أقرب أو أبعد، ومياها تمر تحت الجسر. ثم يمسك بالوقت، فإذا هو عميق وبطيء يبش لممسكه في حبور. الجسر لا يقبع فوق النهر مرتين، والعاشقان ليس هما في كل نظرة. العينان إذن في حاجة للتدرب على التتابع السريع، دعهما تعلمان علم الأبدية، وهما مثلما تدمعان تغتسلان من المشاهد الثابتة.
0: عاشقان على الجسر، أحد نصوص الشاعر عماد غزالي من مجموعته الشعرية ناظم الفصوص الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة القاهرة 2026. عماد غزالي شاعر من مصر، ولد بالقاهرة عام 1962، تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1985. نشرت قصائده في العديد من الدوريات الأدبية في مصر والعالم العربي، ترجم بعض من شعره إلى الإنجليزية والفارسية. عضو سابق في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو مجلس أمناء بيت الشعر، عضو اتحاد الكتاب في مصر. صدرت له المجموعات الشعرية التالية: أغنية أولى عام 1990، مكتوب على باب القصيدة عام 1990، فضاءات أخرى للطائر الضليل عام 1999، ظل ليس لك عام 2004، لا تجرح الأبيض عام 2005، المكان بخفة عام 2008، صيد فاسد عام 2009، جدران مائلة عام 2009، نتخلص مما نحب عام 2013، حديقة الصبار عام 2026. كما صدرت له مجموعته الشعرية ناظم الفصوص عام 2026. حاز عماد غزالي جوائز أدبية، من بينها جائزة سعاد الصباح عام 1999، جائزة الدولة التشجيعية عام 2000، جائزة اتحاد الكتاب في مصر عام 2005. نرحب بك الشاعر عماد غزالي في هواء الكتابة.
3: أهلا بحضرتك، أنا سعيد جدا.
0: أهلا بك، أهلا بك. ما رأيك في مفتتح هذا اللقاء بك أن نقترب من طفولتك؟ أنت من مواليد العام 1962، نصك الأخير في مجموعتك الشعرية الأخيرة ناظم الفصوص أوحت لنا أو هنالك بعض الخيوط من تلك الطفولة أو من شجرة العائلة، دعنا نقول، مثلا هنالك إشارات إلى قرية غمرة، إلى مشاركة الوالد في حرب اليمن، إلى ذهابك إلى الكتاب، إلى موت الأخت الصغيرة ذات العامين، إلى آخره. ما الذي تبقى يعني، ممكن أن نسأل هكذا سؤال، ما الذي تبقى من تلك الطفولة في تجربتك وفي كتابتك وفي رؤيتك للعالم والوجود والأشياء من تلك الطفولة؟
3: نعم، في تصوري أن الطفولة هي زاد مستمر ومداد للإبداع الشعري، لأنه إذا لم يحتفظ الإنسان في داخله بالقدرة على التفاؤل المستمر وعلى الدهشة أمام الأشياء على ما هي عليه، لا يستطيع الشاعر أبدا أن يتقبل دائما الأمور على ما هي عليه، لابد أن يسأل.
0: نعم، جميل. طيب، فيما يتعلق بمجموعاتك التي يعني تنيف على 10 مجموعات، أيهم ذهبت إلى طرح ثيمة الطفولة وموضوعة الطفولة، أو كل هذه الاحتشادات فيما يتعلق بالطفولة، أي المجموعات أكثر فيما يتعلق بالطفولة في وجدت أو ذهبت إلى كتابة عن الطفولة فيها؟
3: هو يعني دي نظم النصوص هي المجموعة 11.
0: نعم.
3: وأظن أن المجموعة السابقة عليها والتي صدرت أيضا في هذا العام، حديقة الصبار، ليست ببعيدة، لأني حين عدت إلى تأملها رغم أنها انتهت كتابة في 2019، إلا أني وجدت أن في خيوط ونقاط تقاطع بين المجموعتين، ولكن في نظم الفصوص الحالة أكثر تحررا وأكثر تدفقا.
0: نعم.
3: لأني أصارحك أنني يعني لم أتفرغ من العمل الهندسي يعني إلا منذ 4 أعوام، وهذه كانت فرصتي الحقيقية لإعادة تأمل العالم وتأمل تجربتي وإعادة ترتيب رؤيتي الشعرية بشكل عام.
0: نعم.
3: فنظم الفصوص هو الأكثر تدفقا في هذه الحالة، وإن كان في بعض الامتدادات موجودة في منذ يمكن المكان بخفة ونتخلص مما نحب تحديدا.
0: نعم.
3: ثم حديقة الصبار.
0: نعم. على أي حال نحن سنقترب من مجمل تجربتك في الكتابة، لكننا سنركز طبعا على مجموعتك الشعرية ناظم الفصوص التي صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة في مصر 2026 كما أسلفنا، اشتملت هذه المجموعة على 36 نصا. من خلال العتبات الأولى في كتابك الشعري ناظم الفصوص نلحظ اقترابك من تجربتين، الأولى المعري والثانية ابن عربي، يعني أنت اجتزأت من شعر المعري مثلا هذه الكلمات: يرتجي الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساء، ثم أيضا كذب الظن لا إمام سوى العقل، ثم أيضا إنما هذه المذاهب أسباب لجذب الدنيا. وفي اقترابك من نصوص ابن عربي طبعا صاحب فصوص الحكم اجتزأت أو ضمنت أسطر من باب الذي لا يعول عليه، تقول هذه السطور: الوجد الحاصل عن التواجد لا يعول عليه، والوجود الذي يكون عن مثل هذا الوجد لا يعول عليه، الوارد المنتظر لا يعول عليه، الاطلاع على مساوئ العالم لا يعول عليه، الإقامة على حال واحد نفسين فصاعدا لا يعول عليه.
3: فصاعدا
0: نعم لا يعول عليه. في رأيك ما دلالة هذا الاقتراب أو هذا الدنو، دعنا نقول الحميم، من تلك التجربتين، تجربة المعري وابن عربي، ليس فحسب من خلال توظيف كلمة مثل الفصوص أو المدخل يعني أو التعريفي الذي صدرت به الكتاب، لكن يعني دعنا نسأل عن المقتربات التي تظن أنها بالغة العمق والأهمية في تجربتك عموما وفي نصوص هذه المجموعة بشكل خاص. من خلال هذا التماس وهذا الاقتراب مع ابن عربي وأيضا المعري.
3: يعني لما أنا بعيد الآن تأمل يعني ما افتتحت به الديوان، يرتجي الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرسائي. طبعا لعلك تلاحظ أنه مثلا في الشطر الثاني من كل بيت في الأبيات التالية مقتطع، يعني
0: مجتزات.
3: كذب الظن لا إمام سوى العقلي، مثلا هنلاقي إيه البيت الأصلي مشيرا في صبحه والمساء، أو مثلا إنما هذه المذاهب وأسباب اللي جذب الدنيا هنلاقي عند المعري إلى الرؤساء. لكن أنا اخترت ما أريده.
0: نعم.
3: وهو الارتكاز الإشارات والدلالات التي تشير صراحة إلى الارتكاز على العقل. إنما الزيادات وجدتها غير مفيدة من ناحية، إلى جانب أني لا أريد أن أوقع القارئ في حبائل سياق المعري النغمي والنظمي، إنما أريد أن يلتقط الإشارة الرئيسية وهي الدعوة إلى الارتكاز على العقل. بينما في الافتتاح الثاني من ابن عربي يعني يتحدث عن الوجد، فأنا أريد أن أقول إنه العقل يجب أن يكون مصاحبا للوجدان، ولكنه الوجدان الصادق، لا الوجدان المزيف أو المدعى أو ادعاء حالة الوجدان. وده ما تشير إليه كلمة الوجد الحاصل عن التواجد. يعني ادعاء الوجد لا يعول عليه. أيضا فالوجود، حالة الوجود التي تنبني على الزيف، الوجد الذي يكون عن مثل هذا التواجد يعني لا يعول عليه. أيضا لا يجب على المبدع أن ينتظر الوارد، بمعنى الإلهام، لا يجب أن ينتظر الإلهام، ولكن يجب أن يذهب إليه، يجب أن يبحث عنه. الوارد المنتظر لا يعول عليه. أيضا لا يكفي أن تجذب العالم، ولكن يجب أن تفهم ما وراء مساوئ العالم. لذا فالاطلاع على مساوئ العالم وحده لا يعول عليه.
0: جميل.
3: يجب أيضا على كل مبدع في كل فن أن يعلم أن حالة الإبداع حالة متغيرة مثلما هو حال الحياة بشكل عام. بالتالي تأتي هنا الإقامة على حال واحد، نفسين فصاعدا لا يعول عليه. هذه هي الإشارات التي أحببت أن أبثها من خلال هذا المفتتح.
0: جميل. على أي حال الناقد دكتور يسري عبد الله في قراءتي لمجموعتك نظم الفصوص يعني ربما يذهب إلى أمر أيضا مهم جدا. مثلا يقول: يجدل الشاعر المصري عماد غزالي بين من حيي التراث والأفق الشعر الجديد، إذ ينطلق من عتبة التراث في عنوانه وتصديراته، حيث يحيلك دال الفصوص إلى كتاب محي الدين بن عربي فصوص الحكم، حيث العلاقة الجدلية بين الله والإنسان والكون، بينما يأتي التصدير جامعا بين سلطة العقل التي يمثلها خطاب الشاعر الفيلسوف أبي العلاء المعري في جدل خلاق، مع خطاب الكشف والشوق والمكابدة لدى ابن عربي. يضيف يسري عبد الله هنا: يراوح الديوان بين هذين المسارين المتجادلين من دون أن يحمل على أحدهما، إذ ينحو الخطاب الشعري هنا صوب تكثيف اللحظة الشعرية لتلامس واقعا متحولا باستمرار. يعني يضيء يبدو الناقد يسري عبد الله لجانبين مهمين في هذه التجربة، أنت تذهب صحيح إلى التراث، لكن هنالك أفق أيضا اختطته نصوصك وذهبت إليه وتسعى إليه في هذه النصوص.
3: نعم، أنا يعني طبعا التراث بالنسبة لي هو طبعا كنز كبير، ولكنه بالنسبة لي تكئة لقراءة الحاضر وقراءة الواقع.
0: جميل.
3: لأنه في تجارب إنسانية كثيرة بتعيد نفسها، وأسئلة الإنسان بتتجدد باستمرار مع تجدد الشروط الحضارية الموجودة. حتى فكرة التصوف، يعني أنا أنظر إلى التصوف نظرة عقلية. يعني أنا أرى أن المكابدة الموجودة في التجربة الصوفية التقليدية عندي هي مكابدة عقلية، وأن حالة الكشف التي تحدث للمتصوف من خلال السلوك الصوفي المعروف يعني هي توازيها حالة كشف تحدث للمكابدات والتأملات العقلية. هذه هي الحالة التي أبحث عنها باستمرار.
0: ما دمت في هذه المنطقة التي تخص حديثنا عن التصوف أو عن الكشف أو عن الاقتراب من روح التصوف، في نصك الأول عنوانه طبعا صاحب الرقصة، ربما في هذا النص يمتزج النص الصوفي يعني رقصة الدرويش بما أظن أنه ربما رقصة ثانية تقترب من ربما رقصة زوربا اليوناني، أو رقصة ثالثة كالتي مثلا يحرضنا نيتشه عليها، الرقص على الرأس وليس فقط على القدمين. يعني أنت ابتدأت يبدو الرقص في الشعر في بهذا النص. يعني دعنا نقول أو نسألك سؤال ربما قد يكون شعري، هل هو الدرويش هنا أم هو الحالم؟ هل هي رياح الكلمات أم ماذا؟ وما دمت ابتدأت بالرقص منذ أول النصوص في هذه المجموعة.
3: في الحقيقة يعني طبعا تقديم الشعر لتجربته المكتوبة بالفعل يعني عملية شقة جدا. ولكن يعني أنا أظن إن نص صاحب الرقصة هو بيشير إلى تجربة، أولا تجربة حياتية خاصة أنا عشتها بالفعل، وليس إلى وصف خارجي لحالة درويش ما، ولكنني أقصد شخصا محددا هو صاحب هذه الرقصة، ذلك الشخص الذي كان في زمن ما يحاول أن يصنع أسطورة حول نفسه من خلال رقصة غير مسبوقة، ومن خلال حالة من التغلب على العناصر مثل والقوانين مثل الجاذبية وما إلى ذلك، لكي يسيطر على المحيطين به. فستجد أن النص في النهاية يقول مثلا: ليس كثيرا علي إذن أن أصير مقدسا، ليس كثيرا أن يشم العطر كلما دنوت، وهكذا إلى المقطع الأخير: أنا رجل الحكاية الواحدة المستمرة، رجل الاندعاش من رقدة الموت، رجل البلاغ المقدس،
0: الذي يملك نفخة الحياة في الأسطورة.
3: نفخة الحياة في الأسطورة،
0: نعم.
3: يجعلها زادا يوميا للذين هم بلا أمل، ورقصة تتكرر
0: بلا نهاية.
3: بلا نهاية.
0: فهي
3: حالة يعني أنا أشير هنا إلى الافتتاح، الوقت الحاصل عن التواجد لا يعول عليه. فأنا أعتبر صاحب الرقصة في هذا النص هو رجل يدعي الوجد وليس يعني عائشا حقيقيا في حالة الوجد.
0: نعم. طيب نحن نحاول أن يعني دعنا نقول بين قوسين نمارس طرادا على النصوص التي كتبتها في هذه المجموعة. أعرف أنك لست منظرا لكي تقول لنا أو تدلنا على الكثير من هذه النصوص أو حول هذه النصوص، لكن ربما هنالك خيوط أو مفاتيح صغيرة يعني تخبرنا عنها. مثلا في نصك السابق صاحب الرقصة كما أسلفنا تكتب: أنا رجل الحكاية المستمرة. لكن هنا سؤالي يتعلق بتجارب أقرانك من الشعراء، يعني تجربة الكتابة الشعرية في مصر. دعنا نقول هنالك من تحتضن قصائدهم التفاصيل الصغيرة، هنالك من تسطع نصوصهم إذا جاز التعبير بالحدوتة، أو هنالك بذرة للحكاية في داخل نصوصهم يعني ترتكز على أبني أقرب إلى القصة، هناك انفتاحات سردية على الشعر في قصيدة النثر لديهم، هناك تجليات بلاغية فلسفية عند البعض منهم أيضا. أنا أريد أن أسألك هنا، ما الذي تظن أن تجربة عماد غزالي تفترق فيه أو تختلف فيه عن تلك التجارب الشعرية الأخرى؟ ما الذي ترى أنه أيضا يأتلف أو يلتقي مع تلك التجارب، يعني تجارب من يكتبون قصيدة النثر في مصر على وجه الخصوص؟
3: نعم طبعا الالتقاء والاختلاف يعني هما وجهان، يعني وجهان للحالة، لحالة اسم معين. فأنا أظن أنه تجربتي تحاول امتصاص جماليات قصيدة النثر منذ بدايتها كمصطلح متفق عليه يمكن منذ النصف الثاني، منذ مجلة شعر اللبنانية مثلا.
0: نعم.
3: لأنه ما التجارب ما قبل مجلة شعر اللبنانية كانت يعني كان مختلف حتى على المسمى، كانت تسمى أحيانا قصيدة منثورة أو شعر منثور، أو يعني كان حتى المسميات لم تكن جاهزة. ولكن مصطلح قصيدة النثر يمكن بدأ مع مجلة شعر اللبنانية.
0: نعم دعنا نقول منذ الخمسينات من القرن المنصرم، لكن دعنا نقترب من تجربتك أنت مع أيضا الاختلافات أو الائتلافات كما تحدثنا وقلنا.
3: الأجيال التي شاركت في كتابة قصيدة النثر في مصر يعني منذ جيل السبعينيات حتى الآن. جيل السبعينيات اهتم أكثر بالمجاز وباللغة، بالاتكاء على اللغة وعلى عناصر لغوية بشكل أساسي. إنما قصيدة النثر بدأت تأخذ المنحى السردي ومنحى التفاصيل منذ التسعينيات. وأنا كنت مزامنا لهذه التجارب ولي نماذج منشورة بعضها في نصوص متفرقة، يمكن بعضها لم يجمع في ديوان. فأنا أحاول امتصاص كل هذه الجماليات. ستجد في نظم النصوص، ستجد النص الذي يعتمد على الحكاية، ستجد النص الذي يستدعي التراث، ستجد النص الذي يوظف تقنية القناع، وستجد التأملات الفلسفية. ولكن أنا أفعل كل ذلك بصوتي أنا الخاص.
0: نعم.
3: صوتي الخاص الذي تشرب الشعر العربي منذ ما قبل الإسلام.
0: جميل.
3: ولا يستطيع أن يتغافل عن جماليات اللغة، لأنه أنا إذا حين أخرج على الإيقاع العروضي لابد أن أقدم إيقاعا بديلا، والإيقاع البديل في قصيدة النثر لا يكون إلا عبر اللغة، عبر طريقة الأداء اللغوي. وطريقة الأداء اللغوي هنا تستثمر المفردة وطبقات الدلالة وتاريخ الدلالات الموجود في كل مفردة، إلى جانب العناصر الصوتية طبعا. وستجد يمكن في نصوص مثل المحك والأعصر وغيره ستجد يعني استثمار للعناصر الصوتية. كل هذه تجارب لاستثمار جماليات قصيدة النثر فيما وصلت إليه الآن، دون أن أفقد خصوص أو دون أن أنسى أن أقدم صوتي أنا الخاص بكل ما يكتنزه من فهم ووعي بجماليات الشعرية العربية.
0: نعم. طيب ما دمت قلت كلمة فهم هنا، أنا أريد أيضا أقترب من معضلة هي معضلة سوء الفهم. أنت في نصك الثاني المعنون بطرقة صامتة تكتب في آخر سطور هذا النص: طيلة حياتي أخاف ذلك، أخاف الخضوع القسري لأية نواميس مهما علت، أخاف أن أصير تحت وطأتي الثقيلة محض تمثال من دم ولحم. يعني هذا النص يبدو أنه يطرح هذه المعضلة، معضلة سوء الفهم، دعنا نقول المتفشي بين الذات والآخر، خصوصا أولئك النفر من الفنانين والشعراء وأصحاب الرؤى المختلفة الذين لديهم حساسية خاصة مثلك. يعني سوء الفهم عادة يحصل مع الوسط الثقافي أو في الوسط الثقافي والاجتماعي والسياسي، الذي يرى في هؤلاء أولئك المختلفين كما تشير في النص اختلال في ثباتي وفي منظومتي وفي جذوري وفي ثوابتي إلى آخره. يعني يبدو أن مخاوفك من خلال هذا النص كثيرة على هذا الصعيد. هل ينطبق ذلك على أيضا على ما يمكن أن يفعله بعض النقاد في تأطير النصوص، في قراءتها بطريقة مجحفة أو مؤدلجة، أو دعنا نقول دفعها إلى تقول ما لا تقول أو تود هذه النصوص الذهاب إلى إلى إلى مكان آخر أو مناطق أخرى أو مسار آخر تجترحه أو تقترب منه؟
3: لا أخفي عليك أن ذلك يحدث طوال الوقت، يعني
0: نعم.
3: طوال الوقت هناك، وهذا ما يمنح النصوص الشعرية حيويتها، يعني قدرتها على توليد حالات مختلفة وتوليد رؤى متعددة، يعني وهي ميزة كبرى للإبداع بشكل عام وللشعر بشكل خاص. أما سوء التأويل فهو إذا حدث يعني سيكون مردودا عليه، لأن الشاعر الآن لا يكتب نصا واحدا، إنما إذا قدم ديوانا مجموعة من النصوص فهذه النصوص تأخذ وترد وهكذا، يعني لا. إذا قدم تأويلا مخالفا لتوجه الشاعر،
0: يعني تأويلا أحاديا أو مغلقا دعنا نقول، نعم
3: بالضبط سترد عليه النصوص الأخرى الموجودة،
0: فضلا عن وجود قراءات عديدة، يعني القارئ أيضا متعدد كما أن النص أيضا منفتح ومتعدد أيضا الأوجه.
3: نعم، يعني عايز أشير يعني مثلا أنه طرقة صامتة العنوان وحده يعني لفت انتباه أستاذة جامعية، هي الدكتورة سلوى جودة أستاذ الأدب الإنجليزي في أدب عين شمس، حين اختارت ثلاث نصوص من الديوان للترجمة إلى الإنجليزية. استوقفها جدا العنوان طرقة صامتة، فجعلت الملف كله وهو يضم شعراء كثيرين، يعني جعلت عنوان الملف كله طرقة صامتة. فأنا عايز بس أشير إلى قدرة المجاز الشعري وقدرة التكوين اللغة على إنتاج دلالة مختلفة ودلالة جديدة ولافتة. أيضا فإن يعني مسألة سوء الفهم التي تشير إليها، حينما أقول مثلا أخاف الخضوع القسرية لآية نواميس، فأنا هنا لا أرفض الخضوع للنواميس على ألا يكون قسريا، بمعنى الاحتفاظ الدائم بالقدرة على الاختيار. فالجملة الشعرية تحتفظ لنفسها دائما بالنزاهة الفنية التي تجعلها لا تخرج على الشرط الإنساني، بل تدعو إلى الشرط الإنساني وهو الحرية.
0: نعم، طيب،
3: قيمة عليا في حياة الإنسان.
0: بالضبط. في نص آخر لك عنوانه الوسواس، يبدو انفتاح أعماقك دعنا نقول على التجريب وكتابتك على التجريب، أو على محاولة أن ترى الأشياء بعين أخرى. ماذا يمكن أن تقوله هنا فيما يتعلق بكتابة النصوص؟ هل هذا الهاجس هاجس التجريب من خلال مجموعاتك الشعرية طبعا التي تربو على 10 مجموعات، هل هذا الهاجس كان أولوية من أولويات كتابتك أو عطائك الشعري في خلال هذه المجموعات؟
3: نعم. طيب، هو اسمح لي أقول النص قصير جدا.
0: تفضل.
3: حاولت مرارا أن أجرب، لأنني وعدت نفسي بالتجربة، أن أرى المشاهد عبر عيون أصحابها، أرى النملة بعين النملة، أرى العصفور بعين العصفور، أرى الماء بعين الماء، لكنها تبقى أمانية، مجرد أماني، فليس ثم كائن هناك يمكنه أن يعيرني عينيه، كائن وحيد فقط كان بمقدوره فعل ذلك، غير أنه يسكن فيا، يسكن في النقطة الأبعد عني، كائن وحيد كلما خايلني وسواسه سيقظت من الصحو.
0: نعم.
3: يعني فكرة التجريب، فكرة الاختراق، اختراق المجاز التقليدي إلى خلق حالة متماسكة، الحالة تنتج خيالها الخاص وليس مجرد الاعتماد على أداء لغوي تركيبي معين. وهي ونص الوسواس يحاول أن يقدم هذه الحالة. فأظن أنها عندما يقرأ القارئ هذا النص، أظن أنه سيجد في نفسه منطقة أو مساحة لهذا اللون من التأمل. كيف يستطيع أن يتأمل شيء بمنظور مختلف، بمنظور الشيء نفسه، يعني أمر. فدي قدرة، دي قدرة الخيال ومساحة التجريب. مساحة التجريب هي أن نخرج على الشروط التقليدية أو المستقرة.
0: نعم. طيب، أنا أريد أن أذهب أيضا إلى ملمح من ملامح نصوصك، قفلات هذه النصوص، أو دعنا نقول خواتيم هذه النصوص التي تكتبها خصوصا من خلال هذه المجموعة. يعني هذه النهايات الأسطر أو الأسطر الأخيرة في النصوص أشبه بخلاصة مكثفة لحركة القصيدة، كأنك تدحرج النص إلى ما كنت تود أن تستبطن أو تقوله عبر السطور السابقة لتلك القفلة. يعني كيف ترى ذلك؟
3: طبعا يعني أرى ذلك، أتمنى أن أكون أنا يعني استطعت أن أخدع القارئ حتى يظن أنني أصمم النص بهذا الشكل وأضع هذه النهاية، لأنه
0: لا أنت اعترفت بذلك أيضا في أحد النصوص، في نص المايسترو مثلا، يعني في نص المايسترو ما يذهب إلى هذا المنحى. دعنا نقرأ ما كتبته هنا: أبتكر داخل هذه النوتة لا خارجها، ثم لا أنتظر تحية إلا مع الحركة الأخيرة، كأنما تبوح لنا هنا بأن النص شرك أو فخ لغوي، لكن سرعان ما يتوضح مراده في الكلمات الأخيرة أو الحركة الأخيرة هنا. طبعا
3: دي طبعا أنا بعتبرها إشارة تخص نص المايسترو تحديدا، لأنه نص المايسترو أنا بعتقد أنه نص مهم جدا في بنية الديوان، لأنه يشير إلى التناقض بين الدقة وبين الوضوح. يعني أذكر في مفتتح أحد روايات إبراهيم أصلان، يمكن تكون مالك الحزين مثلا، كان فيه مقطع لكاتب ما غربي، يعني كاتب غربي: يا ناثانيل أوصيك بالدقة لا بالوضوح. فأنت حين تتحرى الدقة الشديدة قد لا تكون واضحا، وحين تتحرى الوضوح الشديد قد لا تكون دقيقا. نص المايسترو بيلعب على حالة إنسانية شديدة الغرابة، ولكنها لا شك موجودة، وموجودة في عالم الإبداع، وهو أن الذي يؤدي فنا من الفنون يظل طوال الوقت حالما وطامحا إلى الوصول إلى أن يصنع هو النص الذي يؤديه الآخرون.
0: نعم.
3: وده قناع أكبر للحالة الكونية، الحالة الإنسانية، العلاقة بين الخالق والمخلوق.
0: في نصك شيء من الخلاص تشير إلى أن الشعر لا يملك لغة كافية من المفردات للوصول إلى المطلق، أظن هكذا، لا يملك لغة. نعم كافية. نعم. المفردات، نعم، للوصول إلى المطلق، لذا عليه أن يعانق النسبي بالصدق الكافي أو الصلة الخاصة. يعني إذا تحدثنا عن لغتك الشعرية، لغة عماد غزالي، ما الذي في رأيك يصبغ هذه اللغة؟ ما الذي تشكله فيك أو تنحته منك أو تصنعه من خلالك ومن خلال ما تكتبه عبر هذه اللغة؟ يعني بمعنى آخر، ما الذي تظنه أساسي وجوهري في كتابتك مع هذه، مع هذا الزاد أو الحمولة اللغوية؟
3: ما أظن أن اللغة هي الفعالية الإنسانية الأولى والأساسية التي يعني يدور حولها الإنسان. اللغة هي التي تصنع حالة الإنسان. اللغة هي التي تطور الإنسان وهو يطورها أيضا. ستجد كثيرا من الإشارات عبر مدار هذا النص وفي نظم الفصوص وحتى في حديقة الصبار وقبل ذلك في الإشارة إلى تجربة الإنسان مع اللغة وتجربة المبدع مع اللغة. فأنا أظن إن الإنسان يصنع العالم باللغة ويعترف بالأشياء من خلال اللغة حين يسمي الأشياء. وطالما الأشياء ليست مسماة فهي ليست موجودة.
0: في نصك
3: الخلاصة أن اللغة خالقة. يعني اللغة تكمن فيها طاقة الخلق، وهذه هي النفخة الإلهية في الإنسان.
0: جميل جميل. نص آخر من نصوصك عنوانته اسأل القرية. في هذا النص دعنا نقول هناك تشظيات وانفتاحات شتى، مثلا قصة زرقاء اليمامة، أيضا استدعاء النص القرآني في اسأل القرية، لكن طبعا هناك حكاية أو نحت آخر للقرية ضمن هذه، ضمن صورتك الشعرية، يعني لرؤيتك الخاصة بالقرية وساكني القرية، خصوصا مع تثاؤبهم من الضجر وقلة العمل إلى آخر ما أوردته في النص. يعني لا يبدو أنك تضغط كثيرا على الاستدعاءات النصية أو الترميزات أو التمثلات إلا بمقدار ما تخدم تلك الاستدعاءات أو التمثلات هذا النص أو الكتابة التي تكتبها. أنت أشرت إلى ذلك تكيئات كما قلت في بداية أيضا مفتتح لي.
3: أنا طبعا في اسأل القرية يعني لم ألتقط غير المفردة القرآنية اسأل القرية، لكن لا يعني خرجت عن السياق اللي هي موجودة فيه. أنا اكتفيت في التقاط المفردة، وده بيحصل أنه التراث بيبقى مليء بالمفردات اللي بتستدعي حالات مختلفة. أما علاقتي أنا بالقرية علاقة عميقة جدا جدا، لأني قضيت فترة كبيرة من طفولتي أتواجد في القرية 3 أو 4 شهور في فترة الصيف، وأقرأ وأتأمل، فعلاقة كبيرة. وهنا تدخل أيضا فكرة علاقة الاسم بالمسمى. ستجد سمعت من أفواههم لغة تتشكل من الحفيف، لغة المفردة فيها لا تشير إلى الشيء بل هي الشيء. فدائما ما تأمل الطبيعة وتأمل الطبيعة البكر مثل طبيعة القرية حينما كانت بكرا، يعني تفجر في نفسي هذه التساؤلات حول علاقة المفردة بالعالم بالشيء الذي تشير إليه من ناحية، ومن ناحية أخرى قد تكون القرية صورة، القرية داخلي بقى، القرية الشعرية، يعني قد تكون صورة لعالم محجوب، عالم لا أقصد طبعا، يعني ستجد هناك في ساحتها المركزية يستلقي الشياطين جوار الشعراء، لا أقصد بقى وادي عبقر وأن الشعراء استلهمون من الشياطين، وهي إشارات ساخرة تحاول أن في ظني يعني ورؤيتي الخاصة تحاول أنها تلعب على الزئة في التراث لتهدمه من الداخل. يعني
0: حسب إشارة الناقد أسرع عبد الله في الديوان، تنحو الذات الشاعر صوب الخلاص لكنها لا تجده في قرية تجاور فيها الشعراء مع الشياطين.
3: نعم نعم. ولعل الشياطين هنا ليست شياطين بالمفهوم الديني، لكنهم هنا الشياطين الذين الهواتف الغامضة التي تحث الإنسان على كسر الجمود وكسر التقوقع يعني والاستسلام للضغوط والمواضعات التي يفرضها عليه الآخرون.
0: نعم. طيب دعنا نسألك عن أيضا نص من نصوصك، الصفحة الأخيرة من بدائع الزهور. طبعا أنت ذهبت، كلنا يعلم طبعا كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور للمؤرخ المصري ابن إياس، وفيه يحكي تاريخ مصر. ما الذي وظفته شعريا في هذه القصيدة وفي هذا النص من سيرة ابن إياس أو ما حدث لابن إياس؟ يعني سؤالي، هل ذهبت إلى تخيل ما في استدعائك لسيرة ذلك المؤرخ هنا؟
3: نعم نعم. وهذه الحالة يعني تنطبق على الصفحة الأخيرة من بدأ الزهور والصفحات ما بعد الأخيرة من تاريخ الجبرتي، في نص آخر يحمل يعني الحالة دي موجودة في النصين، وهي حالة التوحد مع موقف إنساني وسحبه إلى الواقع وإلى الآن. في حالة ابن إياس الحنفي، هو رجل مملوك ترك العمل المملوكي يعني وعمل مؤرخا لدولة المماليك، وحين دخل العثمانيون مصر فوجد نفسه مضطرا لمواصلة التأريخ، ولكنه سيكون تأريخا لأشخاص هو أكرههم لأنهم أنهوا الدولة التي عاش في ظلها ويرتكبوا أمام عينيه مظالم. ومن هذه المظالم ما لم أذكره صراحة في القصيدة مثلا، وإعدام يعني مثلا تومانباي على باب زويلة مثلا. فأنا حاولت نسج هذه الحالة على الواقع الآني. لو أن بيننا مؤرخا الآن ويريد أن يؤرخ بعدالة وصدق وتجرد تام ما يحدث حوله، فما هي كم المخاطر التي سوف يتعرض لها؟ حاولت أن أعيش هذه الحالة وأن أعبر عنها.
0: لذلك تكتب في نهاية القصيدة: لذا فإنني ما إن أمسكت بالقلم كي يدون وقائعهم الممهورة بالدماء حتى سلبوني داري وبستاني وراحلتي، ثم لم يلبثوا أن رفعوا قلمي على مرأة من الناس وعلقوه على باب مصر. هكذا ورد في هذا النص. طيب، على هذا المنوال أنت ذكرت أيضا فيما يتعلق بسيرة سيرة المؤرخ الآخر الجبرتي. هل هو نوع من إعادة رسم لشخصية الجبرتي وكتابته للتاريخ أيضا؟ يعني هل يأتي نصك من باب إزالة سوء الفهم مثلا تجاه ما دونه أو كتبه الجبرتي هنا في هذا النص؟
3: هو من باب التقاط الموقف الإنساني الفريد الذي قد لا يتكرر كثيرا. فالجبرتي مثلا يعني عاصر دخول الفرنسيين وأرخ وقائع الحملة الفرنسية حتى خروجها من مصر، وعاصر صعود محمد علي إلى سردة الحكم يعني. ولكن فوجئ أنه أصبح مطالبا بأن يوظف مهنته، مهنة المؤرخ، بما فيها من حيادية وعدالة وصدق. أصبح مطالبا بأن يوظف كل ذلك في بروباغندا دعائية لمشروع محمد علي، على الرغم من أنه كان في داخله اللي هو الجبرتي يعني منزعجا جدا من ذلك، ومنزعجا مما حدث في مذبحة المماليك وما تلاها من مطاردة زعماء المصريين يعني. فالأزمة الإنسانية اللي واجهها الجبرتي أزمة عنيفة جدا، لأنه فقد ابنه يعني نتيجة هذه الأزمة يعني السلطة طردته حتى قتلت ابنه يعني. وهو على موقفه يرفض توظيف مهنته. الحقيقة يعني الموقف هو رجاني من الداخل وجعلني أكتب هذا النص. وأكتب هذا النص أيضا دفاعا عن مهنة المؤرخ وإحساسا بثقلها وقيمتها.
4: جميل.
0: في نصك المايسترو الذي تطرقنا إليه منذ قليل تكتب أيضا شيئا بالغ الدلالة: الخصوصية الشديدة لا تحسب حساب الدقة. أنت طبعا ذكرت شيئا من هذا القبيل عن الدقة منذ قليل واستدعيت واستدعيت شيئا ربما لإبراهيم أصلا.
3: أوصيك بالدقة لا بالوضوح.
0: هل ينطبق هذا الاستنطاق للمايسترو في قصيدتك هل ينطبق على الشاعر أو ما يكتبه الشاعر؟ أي يعني ليس المهم هو الدقة بل خصوصية الكتابة، رهافة الكتابة، طيران الكتابة، تشظيها، دعنا نقول انخطافاتها، شفافيتها، وربما حتى تناقضات الكتابة أو التناقضات في الكتابة إذا جاز التعبير. طبعا
3: أنا طبعا أنا بعتقد دوت يعني لأنه يعني أنا بشوف إنه المايسترو هنا يريد أن يتخلص من التبعية، يريد أن يصبح صاحب نوتة. يعني خطر لي كثيرا قبل ما أتمكن من مهنتي وأصبح المايسترو أن أؤلف نوتة باسمي، نوتة مثل صراط لا يخرج عليه العازفون. وهنا الـ يعني التداخل بقى، التداخل بين حالة المبدع في إخلاصه في تجربته ومحاولته لتقديم خصوصية ذاته، وبين حالة العجب والزهو التي قد تصيبه فيريد أن يتبعه الناس ويريد أن يرتفع إلى سدة ويصبح يعني له حواريون وهكذا. يعني هنا يمكن النص بيحاول يقدم تنوعات على الاضطراب الداخلي لنفس المبدع فيما أظن يعني.
0: نعم. نعود مرة أخرى إلى نصك المعنون عاشقان على الجسر. يعني هنا استعيد أو أتذكر جملة تقول: الشعر يلتقط الأشياء غير مغسولة وغير مسرحة الشعر ليحولها إلى رسل للأبدية. في هذا النص من خلال النظر إلى ذينك العاشقين فوق الجسر في هذه القصيدة يبدو أن الماضي يحضر ويتألم الشعر الذي فيك، لكن أيضا هنالك التجدد والاغتسال والتطهر بالمشهد والتمرئ في الزمن، ودعنا نقول محاولة فلسفة أو التفلسف حول معنى الجسر والنهر والأبدية إلى غير ذلك. كيف تنظر إلى هذا النص تحديدا؟
3: نعم. وهو الحقيقة أنا بعتز برضو جدا بهذا النص يعني الذي ربما كان يعني نقطة الانطلاق يعني فيه، هي لوحة تشكيلية، يعني لوحة تشكيلية تجسد عاشقين على جسر يستندان يعني إلى حافة سور ويوليان ظهريهما لمشاهد اللوحة. هذه اللوحة هي التي فجرت هذا النص لطرح تساؤلات حول الزمن. يعني حينما يخرج الإنسان يوميا من باب بيته إلى الشارع، فإنه بتكرار هذا الفعل آلاف المرات فإنه لا يرى الشارع أصلا، لأنه موجود في ذاكرته لا يرى شيئا. يعني كل شيء موجود في الذاكرة أصلا، هو ينظر إلى ذاكرته. فالنص هنا يحاول أن يطرح هذه الفكرة: كيف تغتسل العينان من المشاهد الثابتة؟ كيف ترى الجسر في تجدده؟ كيف ترى الماء في تجدده؟ وهكذا.
0: نعم نعم. هنالك نصوص طيب في هذه في مجموعتك يبدو أنك كرستها إذا جاز التعبير لكتابة سيرة الشاعر، سيرة المكان، سيرة الناس في ذلك المكان، سيرة الأصدقاء، ربما أيضا سيرة الطفل أو الصبي الذي كنته أيضا. أما مثلا نص كان هناك راوية لشعره يبدو أنك تجوز في فضاء القرية، تستدعي صور من هناك، ترسم بورتريهات لشخص كانوا هناك.

0: هذه في من هذه النصوص أو في كتابة مثل هذه النصوص، لكن يعني كيف تظن أو ترى وعورة أو مشقة حمل هذه الأرضية السيارية عبر الشعر، إذا جاز التعبير؟ لا أعرف إذا كنت فهمت ما أقصده من السؤال.
1: نعم، يعني طبعا السيرة الشخصية يعني هي نبض يعني حاضر في نصوص هذا الديوان، وتمثل أساس يعني ما بنيت عليه النصوص. فمثلا نص كان هناك رواية للشارع، هو في عمقه نص رثائي بسيط، ولكنه رثاء مبني على فكرة أن كل شاعر قديم كان له راوية، وكان هذا الراوية يدور بشعره ويروج لشعره مثل أجهزة الآلام الآن، مثلا الإذاعة والتلفزيون والإنترنت، وكان الراوية يقوم بكل ذلك.
0: نعم.
1: فأنا مثلا في يوم من الأيام لم يكن يخطر على بالي أن لي راوية، ففوجئت في يوم من الأيام أن ابن عمي يحفظ شعري القديم حفظا كاملا ويرويه عن ظهر قلب. كنا نجلس في سيارته و
0: هل كانت قصائد موزونة ومقفاة أم قصائد نثر أيضا؟
1: لا، كانت قصائد موزونة ومقفاة طبعا، من نتاج القديم
0: تلك
1: يعني.
0: المرحلة نعم السالفة.
1: فاستقر بداخلي أن لي راوية. ثم يأتي اليوم الذي أذهب إلى جنازة ابن عمي. هذا هو الموقف الذي فجر هذه القصيدة، واستدعى التاريخ الشخصي لي كطفل وللعائلة وللقرية. قد حدثتك عن القرية وماذا تعني لي، فلهذا هو النص كمان من أحب النصوص لي في هذا الديوان يعني. تذكر الآن فقط أنه لم يكن ناسيا قط. كانت هناك ترعة تفيض المياه، لعلك تعلم أن الترع في القرى قد تم يعني ردمها، ومكانها مواسير عميقة بتغذي الحقول بالمياه. كل هذا بيغير المشاهد وبيجعل الطفولة بعيدة بعيدة بعيدة، حتى غير قادرة على التحقق في الواقع يعني. أين ذهبوا بالترعة وحافتها؟ أين ذهبوا بالضغينة بين سكان القريتين؟ كان في قريتين في كل ناحية من الترعة، دلوقتي بقوا قرية واحدة لأن بقى في شارع يعني، مفيش ترعة. ستجد كل هذه المشاهد، حتى الحارة التي تسمى باسم أجدادي، حارة القراوشة، هؤلاء هم أجداده وأعمامه وهكذا. يعني مثل هذه النصوص التي تقوم على السيرة الذاتية والاستدعاء وتحدث تقاطعات بينها وبين الحاضر، وتقاطعات بينها وبين التراث الشعري في فكرة وجود راوية للشعر، هي تجارب يعني تجارب لا يستطيع الشعر أن يهرب منها، بل هي التي تقدم نبضه الحقيقي، النبض المرتبط بالحياة اليومية وبالعائلة وبالعلاقات وبذكرياته القديمة.
0: نعم. كنت أود أن أذهب كثيرا إلى إلى إلى إلى الحديث معك حول بعض النصوص الأخرى، مثل نص الغزالة والعناصر الأربعة، نص المحك بما فيه من لعب على الكلمات، أيضا كائنات، نصك الآخر كائنات ماورائية، خصوصا أنك تتحدث عن منطقة المنتصف هنا التي لا تعني فقط حدود بقدر ما هي ولادة أو تخلق كينوني ربما لمعضلة الشاعر، لكن للأسف الوقت ضيق للأسف الشديد. لكن أريد أن أختم لقائي بك الشاعر عماد غزالي بما ختم به الناقد يسري عبد الله قراءته لمجموعتك الشعرية ناظم الفصوص. يقول: يراكم الشاعر عماد غزالي منجزا جماليا يخصه بلا ضجيج، مطورا قصيدته ومتجها صوب الشعر. ف فلا شيء

0: سوى شاعر عماد غزالي، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة.
1: شكرا شكرا، وأنا شرفت جدا بهذا اللقاء.
0: أهلا بك، وسلطنا الضوء طبعا نحن على مجموعتك الشعرية ناظم الفصوص الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة 2026. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: توباز
2: مارسيل بانيون.

0: مارسيل بانيول كاتب ومسرحي وسينمائي، ولد في جنوب فرنسا عام 1897 من أب معلم، فنشأ على صنعة والده، وزاول تدريس اللغة الإنجليزية في مدارس باريس الخاصة، ثم أصبح عضوا في الأكاديمية الفرنسية عام 1964. ألف العديد من المسرحيات، منها فاني عام 1927، توباز عام 1928، وماريوس عام 1929، كما كتب عددا من الروايات تحت عنوان ذكريات الطفولة، وهي مجد أبي، قصر أمي، زمن الأسرار.
1: يتمتع مارسيل بانيول بأسلوب طيع قادر على رسم شخصياته في مسرحياته وأفلامه بدقة وبراعة، وتستطيع التعبير عما يجيش في أعماقها من منازع وأهواء. توفي الكاتب عام 1974.
0: مسرحية توباز للكاتب مارسيل بانيول من روائع المسرح العالمي. هذه المسرحية من 4 فصول، وهي مسرحية كوميدية، وقد لقيت رواجاً كبيراً في الغرب، وظلت تمثل على المسارح الباريسية طوال 4 سنين، ثم تم تمثيلها على شاشة السينما الفرنسية عام 1951، وترجمت إلى عدة لغات، وتم تمثيلها على المسارح الأوروبية.
1: وقد نقد فيها مؤلفها مارسيل بانويل المجتمع الفرنسي، فأظهر التفسخ الاجتماعي الذي مني به المجتمع، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وأبرز غياب الوزع الوجداني لدى بعض الأفراد، وتهالك الناس على المال وغيره من الآفات الاجتماعية في فرنسا، متخذاً الواقعية منهجاً لها. وتمتاز المسرحية بمزايا رفعتها من مستوى المسرحيات الهزلية الخفيفة إلى مصافي المسرحيات الكلاسيكية، فهي تعتبر مسرحية أخلاقية ناقدة للمجتمع ونظام الحكم في قالب كوميدي مليء بالمواقف المضحكة.
0: شخصيات المسرحية: توباس معلم في حدود 30 من العمر، يتصف بالأمانة والجد والنزاهة.
1: أرنست معلمة في حدود 25، وهي ابنة المدير موش.
0: موش مدير وصاحب مدرسة خاصة، طماع يهدف إلى الربح ولو كان على حساب العملية التربوية.
1: تاميز معلم في المدرسة في حدود 50، يتمتع بالطيبة والأمانة، وهو صديق توباس.
0: سوزي شابة جميلة وغنية بطرق غير شرعية، تستغل جمالها لتحقيق مآربها.
1: البارونة امرأة ثرية لكنها متعجرفة وجاهلة.
0: كاستيل مستشار في المجلس البلدي في المدينة، يستغل منصبه لتحقيق المكاسب، وهو صديق لسوزي.
1: روجي عضو في المجلس البلدي.
0: نحن في قاعة صف الأستاذ توباز في مدرسة موش، الجدران قد علقت عليها خرائط جغرافية ولوحات لجهاز التنفس وهضم، وهناك أيضا حكم ومواعظ مثل: الأدب خير من الذهب، الفقر ليس عيبا، المال لا يجلب سعادة.
1: هناك خزانة ملأى بالمحنطات من أفاع وحشرات، وعلى ظهر الخزانة حيوان ابن آوى محنط. المعلم توباس في حدود 30، ذو لحية رفيعة، ويرتدي طقما أسودا قديما، وينتعل حذاء شبه مهترئ. الصف فارغ، وهو يملي بعض الكلمات على طالب كسول ويقوم بتقويم أخطائه.
2: اكتب: كان أسد، أرض، فئة. انتبه، الهمزة في فئة تكتب على نبرة. ادخل.
3: صباح الخير أستاذ توباس.
2: أهلا يا آنسة أرنست.
3: ألم ترى والدي؟
2: سعادة المدير لم يحضر بعد هذا الصباح.
3: هل يمكن أن تعيرني زجاجة الحبر الأحمر؟
2: بكل سرور يا آنسة، تفضلي.
3: أنت كثير اللطف يا أستاذ توباس.
2: هل أنت عازمة على تصحيح وظائف الطلاب؟
3: نعم، ولكني لا أحب مثل هذا العمل أبدا.
2: الغريب أنني أحب تصحيح الوظائف، أنا رهن إشاراتك يا آنسة، وأرغب في تصحيح وظائف طلابك.
3: لا أريد فرض هذه الصخرة عليك.
2: لا تقولي هذا أرجوك، في الحقيقة عندما أصحح دفاترك أشعر أني قريب منك.
3: أرجو أن تكون مهذبا أكثر يا أستاذ توباس.
2: أنا آسف، ولكن أعطيني الدفاتر أرجوك.
3: سأذعن لرجائك، تفضل رزمة الدفاتر.
2: شكرا شكرا.
3: لا تضع ملاحظات كثيرة على الهوامش، فقد يقع أحد الدفاتر في يد والدي وهو يعرف خطك الجميل بسرعة.
2: اطمئني يا آنسة، هذا سر بيننا، وما أحلى أن تكون هناك أسرار بيننا.
3: سأخذ الدفاتر منك غدا في 8:30 صباحا.

0: وتخرج أرنست ويبقى توباز حالما مسرورا يضم الدفاتر إلى صدره ثم يضعها بعناية في درج الطاولة. وحين يتابع إملاء الكلمات على الطالب الكسول يدخل المدير موش وهو يتظاهر بالغضب.
1: صباح الخير سيادة المدير.
2: سيد توباز، أنا أستغرب من تصرفاتك الأخيرة جدا.
1: لماذا يا سيدي؟
2: لماذا كتمت علي إعطاء الدرس الخصوصي لهذا الطالب؟ أنت مجبر على دفع 10% من أجرة الدرس للمدرسة، هكذا تقول المادة 17 من النظام الداخلي للمدرسة.
1: ولكن هذا درس صغير وبالمجان، أقسم لك.
2: درس بالمجان؟ هذا أخطر بكثير.
1: أين الخطورة يا سيدي؟
2: إذا أعطيت دروسا بالمجان فسوف يمتنع الأهل عن دفع الأقساط، فتكون بذلك قد جلبت المجاعة لزملائك المعلمين. انتبه، أنا لا أقول هذا من أجل فرنكات حقيرة، ولكن النظام هو النظام. ها؟ ما هذا على الخزانة؟
1: إنه ابن آوى يا سيدي، أنا قد حنطته وهو لي، وقد جئت به لأشرح لهم درسا عن الحيوان الماكر الذي يفتك بالدجاج.
2: دعني من حيوانك هذا الآن وأخبرني، هل لديك أخبار مفرحة لمديرك؟ يعني لي أنا؟
1: نعم يا سيدي نعم.
2: ما هي بسرعة؟
1: أعتقد أنني سوف أنجح في تسجيل تلميذ جديد في المدرسة.
2: وما اسم هذا الطالب؟
1: غاستون كونرا.
2: من المؤسف أن لا يكون من عائلة أرستقراطية. أخبرني كيف تعرفت عليه؟
1: لقد أعطيته دروسا خصوصية عند عمته الآنسة سوزي، والده مسافر في المغرب.
2: هل تظن أن أسرته تقبل شروط المالية لمدرستنا فتدفع 800 فرنك في الشهر مقدما عن 3 أشهر؟
1: بالتأكيد يا سيدي، فهي امرأة غنية ولا يهمها المال أبدا.
2: عليه أيضا أن يحضر دروس نشاط الرياضة وصنع التماثيل والغناء، وهذا سوف يكلفه 120 فرنكا.
1: سيدفع يا سيدي سيدفع.
2: هناك دروس الرقص والرسم المائي واللغة الأجنبية العالية.
1: عمته ستكون مسرورة بذلك.
2: علي أن لا أنسى أيضا هناك استخدام الأدوات القرطاسية وماء الشرب والمكتبة والمراحيض وأضرار الكتابة على المقاعد والجدران.
1: سيدفع يا سيدي سيدفع.
2: أعتقد أن هذا الطالب سيكون من النوابغ. قل لعمته أن تسرع بتسجيله، فلدينا طلبات كثيرة. أتريد شيئا خاصا يا توباز؟
1: نعم يا سيدي نعم، من أجل ترشيحي لوسام التربية، هل جاء الجواب؟
2: نعم لقد جاء الجواب بتأجيل نيلك الوسام للعام القادم، وقد نلت هذا العام الوسام المعنوي. مبارك مبارك.

0: ويغادر المدير موش الصف ويحضر المعلم تميز زميل توباس وهو أكبر منه ولا يختلف عنه في الأمانة والفقر، ويحدثه توباس بألم عن الوسام المعنوي الذي ناله وكأنهم يسخرون منه، فيلومه تميز على ذلك.
1: كان عليك ألا تطلب هذا الوسام يا توباس.
2: لماذا؟
1: أنا أقدم منك ب8 سنوات ومع ذلك لم أطلب.
2: من لم يسعى للأمر لا يناله،
1: ومن انتهز الشيء دون أن يستحقه كان وصولياً.

0: وأثناء هذا النقاش تدخل المعلمة أرنست ابنة المدير موش وتطلب إعارتها الخارطة، فيحدثه توباز عن أوهامه بأن الفتاة تحبه، والدليل على ذلك كثرة ترددها على صفه، وبأنه قد استطاع إقناعها بأن يصحح لها وظائف طلابها، فيحضه تاميز على الجرأة وأن يبوح لها بحبه، ويعده بأنه سيتوسط له لدى المدير من أجل طلب يد ابنته لتوباز عند أول فرصة. وتحضر الشابة الغنية سوزي إلى المدرسة لتطمئن على وضع المدرسة قبل أن تسجل ابن أخيها فيها.
1: صباح الخير يا سيد توباز.
2: صباح الخير يا سيدتي.
1: أردت زيارة المدرسة والاطلاع عليها قبل رؤية المدير.
2: اسمحي لي بمرافقتك يا سيدتي.
1: هذا هو صفك؟
2: نعم يا سيدتي، نعم.
1: وأين باحات اللعب للأطفال؟
2: هنا يا سيدتي.
1: هذه الباحة لا تتسع لخمسة أطفال.
2: هذه الباحة صغيرة في نظرك، ولكنها واسعة بفضل النظام الحكيم الذي نتبعه.
1: وما هو هذا النظام؟
2: الألعاب والركض ممنوع، وبهذا توسعت الباحة.
1: أنتم تضعون أسماكا كثيرة في إناء واحد.

0: وبعد أن قامت سوزي بزيارة تفقدية للمدرسة، ترفض وضع ابن أخيها فيها رغم إلحاح المدير، وتطلب من توباز الاستمرار في إعطاء الدروس لابن أخيها في البيت. ويتابع توباز إعطاء الدروس في صفه، محاولا غرس الأخلاق والقيم في التلاميذ، ومحتملا شتى مشاكساتهم وألاعيبهم، ويطلب منهما التحضير لامتحان الأخلاق في اليوم التالي. وبينما كان توباز يهم بمعاقبة أحد التلاميذ الكسالى والمشاكسين، يدخل المدير موش بصحبة البارونة الغنية، ويبدو أنها غاضبة جدا لأن ابنها قد نال درجات سيئة جدا عند توباز.
1: اسمح لي يا سيد توباز أن أحدثك عن قضية تشغل بالي كثيرا.
2: إنه أمر طفيف يا سعادة البارونة، ويمكن إصلاحه على الفور.
3: وما هو هذا الأمر؟
1: في الحقيقة لقد وصلتني علامات ابن الشهرية، ولم أجرؤ على إطلاع والده عليها.
2: أنا واثق أن هناك خطأ نشأ عن نقل أمين السر للعلامات.
3: لا أعتقد ذلك يا سيدي، فقد كتبت العلامات أنا بنفسي.
2: انتبه يا توباز، السيدة البارونة لها 3 أولاد في المدرسة، وهي تعرض عليك دروسا خصوصية، ولذلك فأنا واثق أن هناك خطأ في نقل العلامات.
3: مستحيل، هذه هي العلامات التي أعطيتها لابنك.
1: وكيف يكون ذلك؟ انظر، اللغة 0، الحساب 0، التاريخ 0.5 درجة، الأخلاق 0.
2: تأكد من علاماتك يا توباز، أنت تشرد أحيانا وأنت تنقل العلامات.
3: مستحيل مستحيل، ها هو دفتر العلامات، ها ابنك لم ينل إلا الأصفار.
2: اترك الدفتر واسمعني يا توباز، ليس عيبا أن يخطئ المرء، لكن العيب هو أن يتمادى في الخطأ.
3: سأعيد تصحيح ورقة امتحان الحساب. ها
1: ها. المفتش العام للتربية صديق زوجي، هو سوف أوصيه من أجل منحك وسام التربية الحقيقي.
2: سمعت يا توباز، وسام حقيقي وليس معنوي.
1: هل انتهيت من تصحيح الورقة؟
3: انتهيت، والنتيجة لم تتغير، 0.
1: يستحيل أن يكون ابني آخر الطلاب.
3: هذا هو الواقع.
1: هذا الواقع غير معقول.
3: ابنك يا سيدتي له سحنة ترابية، وأذناه طويلتان وعيناه زائغتان، وهو شارد بشكل دائم، يبدو أنه لا يفكر إلا في بطنه، وإذا سألته أي سؤال يسقط من الفزع.
1: اخرس، أنت معلم فاشل بلا أخلاق، أنت تطعن في أسرتي وفي أسرة البيتار العريقة.
3: أنا أقول الحقيقة يا سيدتي.
1: اخرس اخرس أيها المعلم الفاشل يا صياد الدروس الخصوصية.
3: أنا أتكلم من أجل مصلحة ابنك.
1: أنا أدرى بمصلحة أولادي، وسأخرجهم من هذه المدرسة الفاشلة. خذ هذا كشف علاماتك السخيف.
2: سيدتي توقفي أرجوك. توباز توباز، الحق بها على الفور وقدم اعتذارك، أسرع، وإلا أصبح مستقبلك في خطر. هيا تحرك.
0: في بداية الفصل الثاني من المسرحية يكون المشهد في شقة الشابة سوزي الفخمة، فنرى كاستيل وهو في حدود 50 من العمر ويعمل مستشارا في المجلس البلدي للمدينة. يسالم سوزي على المبلغ الذي تريد أخذه نتيجة صفقة مشبوهة عقدتها مع البلدية بتأثير من كاستيل الفاسد لشراء سيارات تنظيف حديثة.
4: 100 فرنك؟ أتهزأ بي يا كاستيل؟ أتريد سرقتي بهذا المبلغ الضئيل الذي تقدمه لي؟
5: ولكنه مبلغ ضخم.
4: وهل أنا سأخذه دون مقابل؟ لا تنسى أنني أنا من أقدم المناقصات باسمي، وأنا من أتحمل المسؤولية وأوقع الأوراق.
5: ولا تنسي أنني أنا مستشار المجلس البلدي، وتأثيري على الجميع هو الذي يمرر المناقصات.
4: لن أقبل في هذه المناقصة أقل من 150,000.
5: هذا المبلغ غير متوفر عندي.
4: يا لك من مخادع، لقد ربحت من مناقصة أبنية المراحيض 1,000,000 فرنك فقط.
5: ولا تنسي أيضا الرشاوى والمكافآت التي أقدمها هنا وهناك.
4: وزوجتك؟
5: سوف أسترضيها بمعطف من الفرو عندما تتم المناقصة.
4: وهل تقص على زوجتك أخبار اختلاساتك؟
5: لا أقص عليها، ولكنها تطالع محاضر المجلس البلدي.
4: أتريد أن تدفع لي 150,000 أم لا؟
5: سأدفع، ولكن بعد أن تتم المناقصة. لا تنسي أن عضو البلدية روجيه لم يوقع بعد، وسيحضر بعد قليل.
4: ولماذا لم يوقع؟
5: يدعي بأن يده اليمنى مكسورة في حادث سيارة طارئ منذ أسبوعين.
4: وهل انطلت عليك هذه الحيلة؟
5: ليس بيدي سوى أن أفوضه.
4: يبدو أنه طماع.
6: صباح الخير يا سيدتي. صباح الخير يا سيدي.
5: هل شفي ذراعك؟
6: تقريبا.
5: هل تستطيع التوقيع أم لا؟
6: أعتقد أنني أستطيع.
5: لننتقل إذن إلى المبنى المجاور، وسيكون التوقيع في مكاتبنا الجديدة.
6: وهل لديكم مكاتب جديدة؟
5: الهدف هو أن ننشئ شركة تتمركز فيها جميع التوريدات للبلدية والمدينة.
6: من هو المرشح لإدارتها؟
5: لم نختر لها مديرا بعد.

0: وينصرف كاستيل مع روجي إلى أحد مكاتب البناء المجاور من أجل توقيع العقد، لكنهما لم يتفقا أبداً نظراً لطمع روجي الشديد وطلبه نسبة عالية. وخلال ذلك يحضر الأستاذ توباز لإعطاء الدرس لغاستون ابن أخي سوزي، فتعتذر سوزي لأن والد غاستون قد حضر من المغرب وهو يريد أخذ ابنه معه بعد أيام، فيحزن توباز كثيراً ويخبر سوزي بأنه قد طرد من المدرسة وفقد عمله.
1: وأثناء غياب توباز لإعطاء الدرس الأخير لغاستون يجري الحوار التالي بين سوزي وكاستيل.
0: لقد وجدت الرجل المناسب لتسيير أعمالنا.
2: من هو؟
0: توباز.
2: ومن هو توباز؟
0: معلم غاستون.
2: تقصدين هذا المعلم البائس ذا اللحية السوداء والحذاء المحتوي؟
0: نعم هو. هل لديك مانع في توظيف هذا المغفل؟
2: يا صديقتي العزيزة، ليس من الحكمة في شيء أن نقذف أنفسنا في عمل مرتجل.
0: لقد فكرت في الأمر كثيرا. أنا مطمئنة إلى هذا الرجل.
2: لماذا؟
0: لأن لي تأثيرا عليه.
2: هل يحبك؟
0: كلما رآني يحمر وجهه ويرتبك ويتلعثم. أستطيع أن أفعل به ما أشاء.
2: سوف يطلع على أسرارنا وهذا خطر، وقد يكون نذلا ويشي بنا.
0: مستحيل، إنه رجل نزيه وعاجز عن اقتراف النذالات.
2: أنت تخلعين عليه صفات مثالية.
0: إذا غمس معنا في الصفقات فسوف يبلع لسانه ويسكت.
2: إذا لابد من إغراقه في الصفقات والمال حتى يصبح عاجزا عن التمرد.
0: سوف أستدعيه إذا.
3: مرحبا يا سيدي. مرحبا يا سيدتي.
2: لقد حدثتني الآنسة سوزي وأخبرتني بأنك نابغة.
3: العفو يا سيدي.
2: يجب أن نستفيد من هذا النبوغ.
3: أنا جاهز لأي خدمة.
0: هل تنوي البقاء في التعليم يا سيد توباز؟
3: طبعا يا سيدتي.
0: لماذا؟
3: لأن مهنة التعليم محترمة جدا وتؤمن دخلا لا بأس به.
2: وكم تربح في الشهر؟
3: يصل دخلي أحيانا مع دروس الخصوصية إلى 1000 فرنك.
2: أتظنه ربحا كبيرا؟
3: طبعا يا سيدي، الحكمة تقول المال لا يخلق السعادة، السعي إليه هو الذي يخلق السعادة.
2: هذه هي حكمتك إذن.
3: نعم يا سيدي.
0: السيد كاستيل سيعرض عليك عملا، يعني وظيفة.
2: سأعطيك 2500 إضافة إلى مكافأة جيدة عن كل صفقة
3: في الشهر.
0: نعم في الشهر.
3: وهل سأقبضها وحدي؟
0: نعم وحدك.
3: وما هي الدروس التي سأعطيها في الشهر؟
0: لا يوجد أي دروس.
2: المقصود أن تؤدي لنا بعض الخدمات، هي ليست صعبة لكنها دقيقة.

0: وبعد نقاش وحوار وتأثير من سوزي يقبل توباز الوظيفة ويسكنونه في العمارة الجديدة قرب مكتبه الفخم، ويقوم بالتوقيع على عقد سيارات التنظيف ويقبض مبلغ 5000 فرنك كعمولة من كاستل. ويقوم روجي بروفيل الغاضب بزيارة توباز في مكتبه الفخم ويحذره مما يقوم به، وأنه سيكون وراء القضبان قريبا، وبأن ما قبضه هو مبلغ تافه جدا أمام الأرباح التي سيجنيها كل من كاستل وسوزي.
1: أنت تتكلم يا صديقي وكأن هذه الصفقة غير شريفة.
2: عملية سيارات التنظيف هي أخطر عملية قام بها هذا اللص المحتال.
1: ومن تعني باللص المحتال؟
2: أعني مستشار بلديتنا كاستل.
1: وهل كاستل هو مستشار البلدية؟
2: يا لك من مغفل ساذج، أنت تجهل إذن نوع الخدمات التي يطلبها منك؟
1: مساعدته في أعماله وتوقيع المعاملات بدلا منه.
2: هل أنت أبلى؟ ماذا كنت تعمل من قبل؟
1: في التعليم.
2: كان علي أن أتوقع ذلك. عليك بالفرار سريعا، مكانك ليس هنا.
1: أنت تتهم رجلا شريفا.
2: الرجل الشريف هذا يستفيد من عضوية المجلس البلدي كي يحمل الأعضاء على شراء ما يلزم للبلدية مهما كان نوعها رديئا، ويتعهد بتقديمها باسم شخص آخر، والشخص الآخر من؟ هو أنت.
1: هذا احتيال ولصوصية، أنا لن أسكت.

0: ويذهب توباز إلى سوزي غاضبا صارخا ويخبرها بأن كاستل رجل محتال وماكر، ولكنها تتباكى أمام توباز وتدعي بأنها متورطة معه أيضا. وإذا اشتكى توباز إلى الشرطة فمصيرها السجن معه. وتخترع لتوباز قصة درامية عن طفولتها وكيف أصبح كاستل وصيا عليها بعد أن أصبحت يتيمة، وكيف تلاعب بأموال ميراثها واستثمرها في أمور مشبوهة وهي لا تعرف، وكانت توقع فقط على الأوراق، وأن مصيرها الآن بيد توباز.
1: لقد نصبت لي فخا يا سيدتي.
2: كلا، المصادفات هي التي ساقتك إلينا.
1: ليتك ألقيتني في نهر السين ولم تعرض علي هذه الوظيفة.
2: لكنك قبلت.
1: من أجل جمالك وابتسامتك لي وكلماتك التي سحرتني. لقد كنت أعيش في عالم مثالي من القيم والأخلاق، ولكني حين قبلت هذه الوظيفة أكون قد هويت إلى الأرض، إلى الوحل والقذارة.
2: إنك تربح في الشهر أكثر من 30,000 فرانك، مما تشكو؟
1: من ضميري يا سيدتي.
2: اترك ضميرك وشأنه.
1: لا أستطيع، إنه يلاحقني ويعذبني ويطوقني ويكاد يخنقني.
2: أنت مجنون، ولكن إياك أن تخبر السلطات إلا إذا أردتني أن أدخل السجن.
1: لم أعد أجرؤ يا سيدتي، ليس من أجلك فقط، ولكن الفضائح ستلاحقني أيضاً.

0: ويدخل طوباز في هذه اللعبة الخطرة ويتعلمها ويتقن خفاياها شيئا فشيئا، ويصبح غنيا وصاحب نفوذ. ويأتي مدير المدرسة موش ويطرده أكثر من مرة، ثم يستقبله فيظهر موش النفاق والتملق، كما يعرض عليه أن يزوجه ابنته بإلحاح، لكن توباز يرفض ذلك ويطرده مع ابنته. ويحصل توباز على وسام التربية الذي كان يحلم به عن طريق كاستيل. ثم يبدأ توباز بالتمرد على كاستيل وسوزي بعد أن أتقن لعبة الفساد، ويحصل لحسابه الخاص على صفقة بيع أراض واسعة في مراكش كان كاستيل يعمل عليها ويريدها لنفسه، فهي ستجلب الملايين. ثم يفاجئ سوزي وكاستيل بأن الشركة والمكتب قد أصبحا باسمه، فلا يصدق الاثنان ما يفعله توباز الذي تغير جذريا.
1: هل تتكلم بصورة جدية يا سيد توباز؟
2: أنا لا أمزح أبدا في مجال الأعمال.
3: وهل تظن نفسك مالكا للشركة؟
2: نعم، فهي تحمل اسمي، كما أن المكتب مسجل باسمي، فأنا كما ترون في بيتي بشكل رسمي.
3: هذه سرقة في وضع النهار.
2: اذهب إلى المحاكم.
3: رأيت في حياتي أنذالا كثيرين، ولكنني لم أرى مثلك.
2: هذا ما تستطيع قوله فقط؟ انبح كما تشاء.
3: أصدق ما أسمع، لا أصدق ما أسمع. هل تسمعين يا سوزي؟
1: سوف يعقل، سوف يعقل.
2: أنا في منتهى العقل والوعي.
3: سوف تندم، سوف تندم.
2: اسمع يا كاستيل، أنت رجل عديم الأهمية، أنت لص ومن النوع الحقير، أنت من اللصوص الذين يصيبون الآخرين بالعدوى، أنت ترضى بالفتات الذي لن أرضاه أنا بعد الآن.
3: أنت حقير.
2: اخرج من مكتبي حالا. وأنت أيضا يا سوزي.
1: وأنا؟
2: نعم وأنت أيضا، فقد اخترت سكرتيرة تساعدني في مشاريعي، وهي أجمل منك بكثير.

0: ويزور المعلم تامي زميله القديم في مدرسة موش، وهو ما زال على نقائه وأمانته وبساطته، فيستقبله توباز بحرارة، فيخبره تاميز بدافع الحب والإخلاص بأن سمعته قد صارت سيئة في المدينة كلها، والصحف تلوك اسمه مع الفاسدين، ولكن توباز لا يأبه أبدا لذلك، ويحدثه بمرارة عن الوسام الذي ناله الآن دون استحقاق، وعن نفاق المدير موش، وكيف عرض عليه ابنته، وينتهي توباز إلى نتيجة مؤلمة في الحياة.
1: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي،
5: إذاعة سلطنة عمان، خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. جاء ذلك بعد أن قص الله على رسوله من القصص ما طلبوه هم منه، وكان من الواجب أن يؤمنوا به بعد أن أتى لهم بما يطلبون. ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطي رسوله تسلية في أنهم إن لم يؤمنوا بذلك، فلأن أكثر الناس ولو حرصت أنت على هداهم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ حين تقبل على منهج الله تقيس الإقبال على منهج الله بما يعطيك الله في الآخرة. أنت إذا أطلقت لنفسك العنان وحرية الحركة، ولا أمر ولا نهي ولا أي حاجة، إيه اللي يحصل لك؟ تتمتع متعة، هذه المتعة لها وقت ولا موقت، وستتمتع على قدر إمكانياتك، ولكنك في الآخرة تتمتع على قدر إمكانيات خالقك. وأيضا مقارنة ثالثة، وهو أن الأمر الذي أنت بصدده الآن أمر يأتيك في أي لحظة، يعني ينهي الحياة في أي لحظة. ولذلك خبأ الله على الناس أعمارهم، تخبئة الأعمار على الناس وعدم معرفة وقت المفارقة إلى الدنيا، يظنه كثير من الناس أنه إبهام لحقيقة، حقيقة كان يجب تبان. قال لك لا، والإبهام قد يكون من أقوى إمارات البيان. ليه؟ لأنه لو حدد لكل إنسان الوقت يبقى نعرف الوقت قد كده، لكن لما ما يحددوش يقولوا ده يجي لك في أي وقت، يبقى أشاعه في كل الزمن ولا ما أشاعهش في كل، وحين يشيعه في كل الزمن يبقى كل واحد مترقب. ولذلك تأتي ميتات الفجاءات، ميتات الفجاءات أمر له حكمة. تقول يا سلام، وده إيه اللي وقع عليه الحجر ده، ولا الأوتوموبيل هفه كده، ولا مش عارف إيه عمله كده، ده لا حكمة، علشان تعرف أن الموت بدون أسباب هو السبب. مات لأنه يموت، مش مات عشان عي ولا عشان أبدا. وما أكثر الناس ولو حرصت، إحنا قلنا الحرص تعلق النفس وتعبئة مجهود عشان الاحتفاظ بشيء، بس بشيء ايه ترى انه ايه يجلب نفعا او يذهب بايه بضر. قبل ما تقول يجلب نفعا او يذهب بضر، لازم تاخد قضيه، وهي القضيه ان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. احنا قلنا زمان ان هب انك واحد كده وواحد محب لك هيقول لك تفاحة، وواحد كره لك طلع بقى كده وجاب حجر وبده يضربك بيه، والاثنين أطلقوا قذائفهم، أنت تعمل إيه؟ تلتقط التفاحة ولا ترد الحجر؟ لازم ترد الحجر. يبقى درء المفسدة مقدم على مين؟ على قلب الإيه؟ على قلب. إذن ففي كل أمر تحرص عليه احرص، قد يكون نافعا لك الآن إنما هيضرك فيما بعد. فساعة ما يضرك فيما بعد لا بلاش حتة النفع دي. لا ليه؟ لأن درء المفسدة مقدم على إيه؟ احنا قلنا الولد اللي الحريص على انه ينام ويكسل ولا يروحش المدرسه ومش عارف ايه، طب ما هو برضه بينفع نفسه هينام على كيفه ويطلع يلعب على كيفه، مش كده ولا لا؟ انما دي هتديله نفع الان ايه دلوقتي، وبعدين بعد 5-6 سنين كده يبقى راجل صعلوك في الحياه ورجل تافه ورجل، واللي التزم واللي عمل وتعب نفسه وقام ومش عارف ايه ورضى على نفسه وراح المدرسه وقعد يسعى بعد 5-6 سنين هيبقى انسان مرموق. يبقى اذا في الحرص على الشيء يجب ان تلحظ النفع والايه والضرر، ولاحظ جيدا انك تدفع الضرر قبل ان. كثير من وسائل الحضارات او ابتكارات المدنيات او تقدمات العلميه ادتنا حاجات نفعتنا صحيح، انما بعدين تبين ايه انها ضرر. يبقى كان اصول المقنن قبل ما يجيب لحاجه تموت للبعوض ويجيب لدي دي تي يشوفها هتموت ايه من الخير معاه، هتعمل ايه، يبقى لازم كان يجب انه يعمل ايه. ولذلك يقولك لا تقف ما ليس لك به علم، قبل ما تدرس حاجه لازم تدرسها تشوف نفعها ايه وضرها ايه. فلما تكون الضرر بتاعها هيجي يقول لا بلاش النفع، لان درء المفسده مقدم على جلب الايه المصلحة. أنا عايز أنور البيت نور، ما فيش مانع، يبقى ده نفع صحيح، وحنعمل الآلات وننور ونعمل كل حاجة. إنما عندي عيال صغيرين، يمكن عيل يجي يلعب في البتاعة كده تقول له يا أخي بقى عل الفيش كده وخليها مش عارف إيه، أدي الحرص بقى، عايز تحرص على النفع لازم تشوف النفع الضرر يجي منين. ولذلك دلوقتي تنبهوا كثير من الناس يعملوا آلات تفصل ذاتيا، يقول لك تبدل ما يعمل مس ويحرق الدنيا تفصل إيه؟ أهو ده كلام بيتنبه إلى الإيه؟ الى الضرر. يعني لازم تحتاط الى مثل هذه المسائل، فقبل ان تفهم النفع لازم تشوف ايه الضرر. حرص الناس ولو حرصت انت على ايمانهم لاحرص الناس على حياه، يبقى ما بيقارنش، يبقى لازم تقارن بين حياه وبين ايه وبين حياه. وما اكثر الناس ولو حرصت بايه بمؤمنين، كلمه اكثر يبقى يفيد ان المؤمنين قله، يقول لك لا الاكثر قد يقابله القليل الاقل وقد يقابله كثير ايضا، يعني ده كتير وده ايه وده برضو ايه كتير. ولذلك الناس لم ترى ان الله ايه يسجد له من في السماوات ومن الارض والجبال والشجر والايه والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى الكثير مقابله ايه مش قليل، يبقى برضو ايه مقابله قليل. يبقى لازم كل رسول يوطن نفسه على ان الناس هتيجي عندهم المقارنات البدليه في الاختيارات النفعيه هتبقى غلط، فيوطن نفسك على ان فيه ناس بالشكل ده. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تعرفش هم ليه مش عايزين يؤمنوا، انت بتسالهم اجر على الحكايه دي يعني. طب انت يعني يا رب انت متطوع ولا بتاخد عليهم اجر ولا حاجه، ده ان كان الاجر كان المفروض انهم هم اللي يدوكوا الايه الأجر. ولذلك يقول لما يجي القرآن يجيب على ألسنة الرسل ما يسألهم من أجر من أجر من أجر، كأن العقل يقول لك أن الذي يقدمه الرسول كان يجب الناس لو بتفهم تتخذ تديله أجر اللي فهمهم هذه. ده أنا بجيب درس خصوصي عشان يديني كلمتين للولد عشان ينجح في الأبوش، يبقى إذن اللي بيقدم لي حاجة نافعة بديله إيه؟ طب واللي بيدي لي نفع في حاجات طويله او كان المفروض انه ياخد اجر ولا لا؟ برضه ما بياخدش ايه ما بياخدش اجر. وما تسالهم عليه اجر، ولذلك قال ما انت ما سالتهم يرفعهم من مغرم مثقلون، مش قادرين يدوك يا سيدي ما اخدناش عليك. وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين، الذكر بيطلق اطلاقات متعدده. احنا قلنا مادة الذال والكاف والراء دي مأخوذة من الذاكرة، واحنا قلنا زمان ان آلات الاستقبال الانسانية الحواس، وبعد ذلك تتنقل الحواس دي تدي للعملية العقلية، العملية العقلية دي تاخد اللي في بؤرة الشعور ويمر وتتحفظ، وبعدين لما تيجي تستدعيه الأحداث يقوم يجي تاني، أو التذكر معناه إيه؟ إرجاع ما كان في حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور، أدي معنى الإيه؟ ولذلك أنت مثلا تقول والله أنا افتكرت، افتكرت يعني إيه؟ أكن المعلومة كانت في نفسك إنما مش في بؤرة الشعور. فلما جاءت عمليات استدعاء انتقلت كده إلى إيه؟ وإحنا قلنا عمليات الاستدعاء وعمليات الطرد زي الحجر اللي بترميه في البحر، لما ترمي حجر في البحر بيعمل ايه؟ دايرة، ساعة ما ينزل كده يروح عامل دايرة صغيرة، اهي دي بؤرة الايه؟ وبعدين الدايرة دي تعمل ايه؟ اهي دي الدايرة دي بتروح بتبعد تحشية الشعور لحد ما تروح هناك تتحفظ بقى في الحافظة. الذاكرة تعمل ايه؟ تروح مستدعية جايبة اللي كان في بؤرة الشعور مطلعها في الايه؟ ولذلك يقول لك ذكره.

الحق سبحانه وتعالى جعل في الكون آيات. احنا قلنا زمان آيات مع جمع آية، والآية هو الشيء العجيب. يقول لك ده فلان آية في الذكاء، يعني ايه آية في الذكاء؟ شيء عجيب. ده آية في الكرم، ده آية في الشجاعة، يعني شيء ايه؟ شيء عجيب. شيء عجيب ما يتنسيش، يبقى معنى آية شيء عجيب لا ينسى. طيب الشيء العجيب اللي لا ينسى ده نثره الله في كونه. لكل منصور في الكون حكمة، منصور يأخذك إلى يدي إلى يأخذ بيدك إلى من خلق هذه العجائب. أول حاجة دي تشوفها تقول الله إيش الصنعة دي إيه؟ يوم يأخذك وتقعد تفكر إزاي اتعملت دي. يبقى دي آيات لإثبات الخالق الأعلى، ودي منصورة للناس جميعا ولا مش منصورة؟ ده احنا قلنا زمان ان اللي عمل المصباح الكهربائي قعد كذا سنة ويدرس في المعادلات ويطلع لحد المصباح اللي عمل في اللي عمله في مدينة سيدني وانار ده اللي هو ادسون، وبعدين عمل المصباح الكهربائي ترتبت عليه ده. قلنا المصباح الكهربائي اللي بينور قد كده مسافة وبعمره قد كده ويمكسر ويعمل مش عارف ايه، بقى دي عرفنا ادسون وعمل له تكريمات وعمل له مش عارف ايه، قلنا ادسون قدم للإنسانية ومش عارف ايه. بقى اللي عمل الشمس ده ما نفتكرش مين اللي عمله، لا لا قطع غيار ولا تتناولها ايدي عشان تطفيها ولا تنكسر وبتنور نصف الكورة كله. بقى ما نفكرش نقول مين اللي عملتي ده، احنا اتفه الاشياء بنقعد ندعبس على مين اللي اخترعها، مين اللي اكتشفها، من اول واحد مش عارف ايه، مين ونعمل له هيصه ونعمل له هيصه. الله، تبقى دي ما نعرفهاش، كان بيبقى دي ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح ناطر الايات، ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولكن اسجدوا لله الذي خلقه. انتوا واقفين عند دي، طب ما تشوفوا مين اللي عملها بقى. الله، طب مين اللي عملها؟ هي قالت لكم انا جيت من نفسي كده اشتغلي ابدا. طب جه حد قال انا اللي عاملها وتعرض كده وقال انا اللي خلق عامل الشمس وعامل الارض، نقول له والله هي احنا نضو احنا بنبحث بعقلنا لا عن صانع، وانت جيت قلت انا الصانع. يا الكلام ده صح يا مش صح. إن كان صح يبقى أهلا وسهلا نؤمن بيه وخلاص، وما كانش صح طب اللي عملها فينا حتي نايم على ودنه ما ادريش إن واحد خد المقترع بتاعه وسرقه منه وقال لا أنا اللي عملته هو اللي أعمل كده وقاعد مش عارف. يبقى ما دام ما ادعهاش حد وهو قال أنا اللي خلقت، يبقى ما هو الموقف؟ يبقى الموقف له إلى أن يظهر مدعي، ولم يظهر إلى الآن مدعي حتى من الملاحدة يقول لا ده اللي عملت. تبقى فضلت لربنا ولا لا؟ فضلت لربنا. انت اما يبقى يجي واحد يقول لا ده مش ده اللي عملت نبقى نتكلم، انما ما دام ما حدش لدي. احنا ضربنا المثل وقلنا انكم قاعدين في حجره وبعد ذلك قاموا الناس، وبعدين صاحب البيت لقى حافظه نقود موجوده كده فقال له يا ابني ده كم هنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ابعت ايه شوف اساله. فبعتنا نسال ده يقول لا وده لا هو بيبقى اسئله تفتنا لقينا وقعد طب على الباب بيت ويسال انا كنت هنا والمحفظه بتاعتي وقعت. وسالنا كل الناس ما قالوش بتاعت مين؟ شوف بتاعت الادعاء الى ان يظهر مدعي نبقى اختلاف بينه وبين بعض. الى الان حينما اعلن الله بواسطه رسله انني اللي خالقكم وخالق السماء وخالق الارض لم ما حدش قال انا اللي خلقت، وهي لابد ان تكون مخلوقه لشيء لان الاتفه منها طلع مخلوق لبشر، فلازم نشوف دي المخلوقه لمين. فبيقول ومن اياته اي من الاشياء العجيبه اللي يجب ان تتنبهوا اليها الى الحاجات اللي قدامكم دي، وما نش عاملها في ذروه، انا عاملها للايه؟ في الشمس اهي وفي ايه؟ قمر وفيه نجوم وفيه كذا وفيه كذا. ومن اياته ان في ذلك لايات لقوم يسمعون، ومن اياته يريكم البرق خوفا وطبعا، ومن اياته ومن اياته ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام. كل دي اسمها ايات منبهه إلى الإنسان الموجود في كون متمتع فيه بنواميس عليا فيها سر بقاء حياته، كان يجب أن يتنبه إلى من أوجدها ولمن أوجدها تلك آيات. وبعد ذلك افرض أنه تنبه

تنبه بقى الى الواجب الاعلى. الايات نبهته الى ان فيه واجب اعلى خالق القوه دي. ما نعرفش احنا اللي خالق ده ايه اسمه ايه، ما نعرفش عايز منا ايه، ما نعرفش. يبقى اذا معرفه واجب الوجود الاعلى انه لازم يكون حد موجود وعمل الحاجات دي تتطلب تطلبا عقليا ان يوجد من يبلغنا عن مطلوبه. فلما يجي رسول بقى يقول انتم اللي بتبحثوا عنه ده اسم الله وهو اللي بعتني وعايز منكم كذا وكذا، واللي يعمل كذا نعمل له كذا. كان يجب نصدقه ولا ما نصدقوش؟ لانه دلنا على من بحث العقل عنه، وما دام دلني على من بحث العقل عنه في حاجات ما تدركش بالعقل. ولذلك اللي قلنا ان اول دليل يرد على من ادعى الوهيه لغير الله زي اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا الاشجار وعبدوا الاحجار، نقول له طيب ما هي العباده يا حبيبي؟ العباده ايه؟ هو ان يتلقى العابد اوامر ونواهي من المعبود فينفذه، ادي معنى العباده. طيب الذي يعبد الشمس ما اوامر الشمس؟ قالت لنا اعملوا ايه؟ طب نهتنا عن ايه؟ اللي يؤمن بها هتعمل له ايه؟ اللي ما يؤمنش بها هتعمل له ايه؟ ما فيش حاجه من دي. يبقى اله بغير منهج يبقى باطل ولا مش باطل؟ يبقى كله ايه؟ كله باطل. وكأي، ساعة ما تسمع وكأي معناها كم، يعني وكم دي تسمعها في الكثير، أنا كم فعلت كذا وكم فعلت كذا وكم فعلت كذا، كم سؤال عن الكمية. كم نصحتك؟ تقول للولد كم إيه نصحتك؟ تقولها له إمتى؟ وأنت تنصحه أول مرة؟ ولا نصحته مرة ولا اتنين؟ ولا ساعة ما تقولهاش إلا بعد ما يفضبك؟ تقول له إيه؟ كم نصحتك؟ يعني نصحتك إيه؟ كثيرا. يبقى كم يراد بها تضخيم العدد. طيب علقه، وتضخيم العدد لا منك يا متكلم ولكن من المطلوب. لكنني أنا مأمنك أقول لك أنا كم نصحتك مرة، أنا أقدر أقول لك أن نصحتك 20 مرة، لكن الكلام ده يبقى منني. إنما لما أسألك أنت أقول لك كم نصحتك، كأنك إن استحضرت بقى النصائح هتلاقيها كتير، كأن يبقى الكلام منك أنت مش مننا. يبقى كم نصحتك كلام سؤال عن الكمية، والسؤال عن الكمية إما أن يلقى من المتكلم وإما أن يطلب من المخاطب. طلبك من المخاطب دليل على أنه هو حيقر على نفسه. تقول له مثلا أنت رحت عملت كذا، يقول لك كم أعطيتك مالا وبددته، يقعد يستدرك يقول كذا وكذا وكذا وكذا، انا ما قلتش انما انت. يبقى دي الشهاده على مين؟ الاقرار سيد الايه سيد الادله. فكان ربنا بيقول كم ولا كأي. ولذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرون فما وهنوا لما اصابهم وما ضعف في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا والله يحب. كأي يعني كتير قوي. يبقى المسألة مسألة ايه؟ بلغت من الكسرة مبلغا. يجب ان اننا نعذر امام الناس ما قصرناش وياهم. وكأي من آية في السماوات والأرض. نبقى الآيات الأولى هتدلني على وجود الواجب الأعلى، وفي آيات تيجي تانية عشان تؤيد صدق الرسول المبلغ عن هذه القوة، تبقى دي اسمها الايه؟ المعجزات. وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. يبقى الايه تجد معنى الايه؟ يبقى الايه الاولى الايات الكونيه المبثوثه في الكون اللي تدلني على ان لها صانع. الايات الثانيه الايات اللي تثبت ان الرسول الذي يقول بوجود هذه القوه ويبلغ عنها المنهج انه صادق، لانه بيجيبها مخالفه للايه؟ للنواميس الموجوده ويخرقها، يبقى دي معجزه. وفي ايات ثانيه بقى ثالثه وهي التي تحمل المنهج. شوف الرباط بقى، الرباط بين المؤمن به الأعلى وهو الله في الآيات الكونية، الرباط بين الواسطة بيننا وبين المؤمن به الأعلى اللي هو صدق الرسول، الآيات التي جاء بها الرسول اللي هي بنسميها آيات القرآن وآيات الأحكام وآيات، تبقى مرتبطة وكلها آيات ولا لا؟ وكل واحد منها عجيب. أما الآيات الأولى فعجيبة لأنها شيء لو قست بمقاييس العقل وجدها حاجة معها. واما الايات الثانيه فلانها خلقت نواميس الكون، ايه اضرب البحر يمتلئ ويبقى مش عارف ايه ايه ده. كل دي ايات ايه؟ ايات الاحكام بقى ازاي عامله ايه؟ ايات عجيبه ليه؟ لانك لا تجد حكما من احكام الدين الا ويتمشى منطقيا مع حاجات النفس البشريه.